0: اللي يسحق له كله بليش، حاجة واحدة تبقى المشتريات هذيك ما نجمش نساهم فيها
1: بالضبط.
0: بالأساس خطرها مكلفة زادة على جنب هذيك. أما جميع الخدمات اللي يسحقها أي فرح راهو حقه علينا قدام ربي احنا نعطوه بليش، بشرط واحد كون نثبته بركة وكهو. وأي واحد من أي جهة يستحق باش يعمل فرح ويستحق باش يكون معناتها يهز بليش، احنا رانا نعطوه بليش.
1: ربي يبارك لك.
0: شكرا.
1: يعطيك الصحة الشيخ فتحي ربيعي مباشرة من سليانة.
0: مرحبا بكم في سليانة، وديما راكم منورينا في سليانة وفي صوت الجهة.
1: ربي يبارك لك.
0: شكرا يا عايش.
1: يعطيك الصحة. مش نشوف الصفحة الفيسبوكية بالطبيعة اللي لهين بها بعد شوية باش ناخذوا عليها الصفحة الفيسبوكية لفضاء الجسمان، باش نرجعوا بطبيعة سي كمال فيما بعد. يعطيكم الصحة الناس كلها. نرجعوا سيديواتنا، نرجعوا أنغامنا، أجواءنا، لقائنا دائما في منوعات ليالي صيفية.

0: شكرا زميلي هشام اصحابه مشابين شويه الجاد احمد مشابين سيدي حماده ونعرفه مليح. كي نحكوا على سيدي حماده نحكوا مليح على عساويه سيدي حماده ونسمه هبي تقريبا اشهر من نار على علم. احنا في نسمه سريان اليوم وما نجم نحكوا على الفضائيات خاصه الا ما نحكوا على الاشهار فيسبوكي والاشهار السوشيال ميديا اللي عنده دور كبير برشا. هدى توعري تقول لي انا متطوعه متطوعه موجوده هنا. مرحبا بك.
1: عايشك مرحبا.
0: قرب شوي الميكرو ليك.
1: عايشك مرحبا بك.
0: هيا لا على غلط في اسمك انا مانيش غلط.
1: سلمى.
0: سلمى غلط مره. سلمى توهري هكا. مرحبا بك سلمى.
1: عايشك.
0: به سلمى انت قمت بدور ثاني اللي ربما عنده اضافه خارج المجال الضيق. لانه عاده الاشهار في المجال الضيق في الخدمات في حسن الاستقبال في السيرفيس في جلب الحرفاء في الدعم الى غير ذلك. لكن السوشيال ميديا تلعب دور كبير برشا في الاشهار عن بعد.
1: صحيح.
0: انت العمل اللي تقوم به تطوعي تقوم به جانب انساني خدماتي للجهه.
1: انا سلمى طواهري شاده الباج بتاع سباس لي جاسما. من اللي بدا بدينا في الشتاء لين وصلنا تاويك نهبطوا حاجات تسكي حاجات تضيف لنا حاجات مثلا نهبطوا فرحة الصغيرات نهبطوا العائلات كيفاش موجودة نهبطوا أي حاجة تضيف لنا نهبطوا مثلا الحاجات لازمنا لازم الموجودين لهنا لازم يكونوا مثلا ما يدخلوا لنا مثلا كما في بيسين الصغار ما تدخل الا ما تداوش هبطوا لهم المعلومات هبطوا لهم الحاجات اللي لازم يعملوها يعني الصغار ما تدخل البيسين الا ما تداوش ما قبل الدو قبل دخول البيسين بعد خروج البيسين هبطوا كيفاش الاجواء بتاع البيسين هبطوا الاجواء بتاع كان فما مثلا حفله صغيره عيد ميلاد هبطوا مثلا كان فما سوتونوس تاع تلامذه مثلا كان فرحه باك مثلا كان عيد ميلاد كما قلت لك حاجات يعني حاجة تضيف لنا ديما حاجة تضيف لنا حاجات الإيجابية ديما نهبطوها
0: يعني تقولي انت خدمتي على الحاجة تنقص في سليانة لأنه نعرف مليح أكثر الناس في الصيف تركز مليح على المسابح والعائلات ما عادش تركز في رواحها ولا تركز كيفاش فرحت صغارها.
1: صحيح صحيح. مثلا واحد من بعيد يشوف بيسين كيفاش نظيف مثلا يشوف صغار كيفاش شيخة يشوف بيسين كيفاش نظيف يشوف صغار كيفاش شيخة مثلا من برويس من أكثر من بعرادة كي يشوف التصاور هذيك يجي طبعا عندي مثلا الزملاء يشوفوا ويتبعوا فينا من الباش يقولوا راني شفت هكا وهكا نمشي نجي غدو مرحبا شفت.
0: سلمى الخدمه نتاعك تخص عليها بمقابل لانه نخدم فما ناس تخدم فيسبوك
1: لا انا
0: الخدمه معناها بالعائله نحن اشهريه مش سهله لانه فيها تعب فيها ارهاق فيها اختيار فيها متابعه فيها صحيح. ايضا دي ريكلاماسيون معناها ناس على الباش تقص عليها ولا عمل تطوعي؟
1: عمل تطوعي وديجا ولد عمتي يعني من العائلة.
0: معناها مشروع عادي تو نفهموا؟
1: نسمى مشروع كيما مشروع لازم نجحوا.
0: فهمتك تو. نجحوا. انت يعطيك الصحة مجهود ونتمنى تكملي فيه.
1: ان شاء الله. لأنه
0: هو أهم جزء هو كيفية إيصال الصورة مع إيصال المعلومة.
1: صحيح.
0: إيصال الصورة.
1: صحيح.
0: أهم جزء في المشروع. هذايا حاجة كبيرة برشا. ولا حضرتي لنا حاجة اللي ذاع الباج ولا لا؟
1: إي حضر.
0: حضرت لنا صور وكل شيء
1: حضرنا صور وحضرنا ما قبل وما بعد وفي الأثناء
0: ما شاء الله عليك ربي يبارك ويعطيك الصحة
1: عايش
0: والتطوع نتاعك هذايا عنده توقيت ولا تقول وقت تجي لسباس تصوري
1: وقت نجي حتى مشني موجودة يبعثوا لي حتى أختي تبعث لي بنت عمتي تبعث لي أي واحد يبعث لي الموجود مثلا نجم نكون نخدم مشني موجودة يبعثوا لي نهبط في أي وقت نهبط حتى نص الليل نهبط ماضي ساعة تاع الليل نهبط عادي
0: ما شاء الله يعطيك الصحة سلمى هاني ما غلطتش المرة في اسمك سلمى يعطيك الصحة محمد في كلمتين تو كما هكا نحب نشكرك في نقطة حسيت مشروع تاع عائلة ماهوش مشروع تجاري يعني تشوف أختك وبنت عمتك ونشوف العائلة موجودة نفهم اللي هو مشروع عائلة أكثر منه مشروع هو باب رزق لكم
2: باب رزق عندي خالي زاد الله يرحم والديه عندي أمي زاد واقفة معايا ليل ونهار أختي الصغيرة أختي الكبيرة خويا زاد
0: ما شاء الله
2: عندي زاده مرتي زاده واقفه معايا زاده الكل عائله كامله مشروع عائلي 100% عائله الصامتي الكل وخلنا بالله نوظف حاجه راهو العائله الكل مخرقها معايا بالديون
0: اي فهمتك
2: في بالك بحاجه انه كل شخص عنده حق في 40 مليون من الجمعيات امي كيف كيف اختي كيف كيف في تونس عندي مرتي كيف كيف راح اسيروا عائله كامله. عندي خويا كيف كيف كل ما اخذت لي قروضات ومساهمه معي.
0: الحلول الممكنه جربت
2: حلول كل
0: حلول ممكن كل جربتها
2: حلول كل
0: باش ينجح المشروع
2: ان شاء الله ان شاء الله. والله برشا تعب وبرشا
0: حقس التقدير
2: الحمد لله.
0: لانه شوف كي نعرفوا غدوه الزوجه والاخت والام وبنت العم يقفوا مع بعضهم راه تستحقوا شهاده التقدير وشو تضحيه كبيره. بالعكس هكا نفحوا لانه غير على المشروع ينجح المشروع ويصبح جزء من المنظومه بتاع الدار. هو المشروع في حد ذاته هذايا نشق عليه برشا.
2: عايشك سي نبيل
0: ربي يوفقك.
2: عايشك عايشك
0: صدره وبكري
2: عايشك
0: وصل لصوتك
2: عايشك
0: للامام. نجم نقول لك
2: مانيش طالب حتى شيء انا اني نخدم على روحي وفي جرتي عائله كامله ما حاسي بشيء. انا خويا شكوى لربي وكاهو حب يعني نخدم على روحي اكثر لي اقل لي. انا انسان نظيف وسال علي وليت سلينا الكل
0: تقديرا لاختك وما ماكش نجم تسميها ما احنا نحترمهم.
2: هندا
0: هندا يا ربي يفضلها
2: الوالده. اسماء الجابري مرتي. اروى صامتي اختي. حمزه صامتي خويا. عبد العزيز طواري خالي. نشكر زياده كلهم
0: اللي يخدموا كلهم معناها
2: عائله واقفين معايا حتى من تونس راهو حتى خويا من تونس كلمهم في الكلور يمشوا السكرة البلايس الكل يلوجوا لي على الكلور بيرو اللي فات مفقود يلوجوا لي من بلاصه لبلاصه.
0: المهم تخدم
2: المهم نخدم ونشكر الاطار زاد اللي يخدموا معايا الكل والولاد اللي معايا الكل كيما يوسف يرحم والديه زاد يخدم معايا في خدمه باهيه كيما صباح محمد التويتي زاد يخدم معايا في خدمه باهيه كلهم كلهم ضحينا معايا الصغيرات اللي معايا اللي يخدموا لهنا زاد ما شاء الله عليهم.
0: واللي دير كيف تحب تقول لي 24 ساعه 24 ساعه تكونوا موجودين واقفين
2: بريسك 24
0: وهذاك علاش اللي لاحظ فيكم كل قله النوم اليوم
2: جرأي انطيش لهنيس يعني
0: فهمتك
2: من الاخر وعلى الاخر راه مش بالسهل راه
0: سمع نعرف نعرف فهمك
2: راه مش بالسهل راه مشروع راه بيسين راه مش بالسهل اقسم بالله
0: الحمد لله ما فماش دي ريكلاماسيون
2: الحمد لله فما مش ما فماش راي اي مشروع لازم يكون فيه اما نحن نصلحوا بهم ريكلاماسيون هذوك نصلحوا بهم.
0: اغلب الملاحظات اللي تحب تطور فيها شنو بالضبط؟
2: والله برشا حاجات انا خاطر بيسين قديم كيما حكيت لك نحب نبدل الفايونس نبدل البارتير نبدل الخدمه
0: الكليراج نتاعك
2: صحيت الكليراج ولي بيسين مودرن. اما خويا يحب برشا فلوس ان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله ربي
2: وان شاء الله نلقوا الدعم
0: وزدناك احترام كي شفنا العائله كلها واقفه معاك راهو
2: عائله عائله كامله عائله.
0: انا سميتهم الكل ظهري اختك الصغيره بكري
2: مريم مريم مريم مريم
0: لانه هي من بكري انا حسيت هي الحريصه اكثر منك.
2: مريم والله هي
0: اللي ما اقصيتها
2: لا والله ما اقصيتهاش
0: محمد نكون واقعيين معناك وصلنا هنا حسينا معناها تبارك الله عليكم من الاخر واكثر وحده قاعده تخدم تحب تقدم الفلوس مريم اختك الصغرونه
2: مريم
0: الصغرونه رغم ذلك اقصيتها
2: لا ولا لا
0: ربما دلوله
2: اختي الصغيره ذيك هي الكل يعني
0: مش مش
2: الحمد لله
0: يعطيك الصحة سي محمد عايشين عايشين تو سي كمال مرحبا بك سي كمال مجددا
3: مرة أخرى على السلامة مرحبا بك مرحبا بك مستمعين ذات كيف
0: سي كمال همامي رئيس جمعية السنابل البلادي يعطيك الصحة نحب نمشي معاك سي كمال بك ذكرت التوجهات نتاعك مش مجال الصحه والتعليم اللي هو جزء من التنميه البشريه نعرفوا مليح كي غدوه حتى في الشعب الهنديس تاع الاندهاش نحكوا على الصحه نحكوا على التمدرس نحكوا على السكن ونحكوا على الدخل الفردي انتم خذيتوا اهم زوز مؤشرات خاصه بالتنميه للصحه والتمدرس وتقريبا زوز قطاعات فيها ضغط كبير وفيها طلبيات كبيره ولعبتوا دور كبير برشا من 2012 ل 2020 تقريبا 14 سنه كامله خدمه قاعده تزيد معاكم الناس تدفع معاكم.
3: والله اش باش نقول لك ما هو كل عمل بشري معناه يعني فيه الباهي وفيه الخايب معناه يعني احنا خدمنا من غير حسابات للبلاد وما عندناش حتى غايات بقينا من بعد جت ظروف اخرى ولا جت خاطر كل مره تتبدل الحكايات يعني بالسنين وبالدوله في حد ذاتها القائمه والتوجهات نتاعها. احنا مثلا قاعدين نخدموا خدمنا من 2012 لليوم ما غير حسابات معناها خدمنا اللي ريناه نحن المجموعه هذيك نتاع الجمعيه اللي انه باش نمشوا للصحه والتعليم
0: بالضبط.
3: بدينا بالمدارس معناها كي نقول لك هم 157 مدرسه ريفيه احنا عاملين تقريبا 112 مدرسه ريفيه على مستوى ولايه سليان
0: ما شاء الله.
3: معناها مرات حتى الطريق كي نمشوا له نعرفوا قداش فيه من مطبات وقداش فيه من حفره حشاكم وقداش فيه ومرات نمشوا في كهرباء نحبسوا تهبط الناس الكل نعدوا الكهرباء ومن بعد نعاودوا نركبوا. وانا مثلا عامين التالي كي مشيت لبلاصه زرتها 13 سنه سي نبيل واش فرحت فاش فرحت فيش الصغيرات اللي لقيتها من نهارتها سنه سادسه وسنه سابعه سنه سادسه ولوطه ثم شكون تخرج
0: ما شاء الله.
3: ثم شكون يقرا في الجامعة، ثم شكون تخرج ويخدم، ثم شكون اخواته الصغار يخدموا. اي اون بلوس الطريق اللي شكيت عليه في 2013 جيتهم بداو يخدموا فيه في 2015 2025. انا التطريق من بعد تحل ولا معنا 10 سنين واحنا الشك واللي عملناه وهزينا تصاور نهارتها وقلنا لهم هاو الطريق راه كيفاش راه ما وصلش للصغار. اصلا حتى كي مشينا للمدرسه هذية المندوبي قالت راك باش تمشوا بكهرباء خاص راك ما توصلوش ما تعرفوش توصلوا. ما زدنا كهرباء المندوبي.
0: أنا تقول تضحيات فردية ولات وباب إنساني أكثر منه
3: أكثر منه حاجة أخرى راهو خلنا خاطر المستمعين سليانة وولاد سليانة وحباس سليانة وناس تعرفنا معناها يعني أنا مثلا ومش نحكيها معاك أنت اليوم مباشرة راهو أنا الجمعية وخدمت كامل همامي والجروب اللي معايا الكل نجم حتى نسميهم لك معناها وعندنا شكون توفى في الكوفيد وزوج توفونا في الكوفيد وعندنا عام تو زادت توفت لنا الساج فام اللي كانت معانا معناها يعني كنا 14 ولينا 11 معناها يعني الجمعية نقصت راهو هذا الكل خدمناه من غير حسابات من غير حتى شيء. ولهذا أنه اللي باش يلوم عليا تويك اللي أختي هي باسم الهمامي نايبة في مجلس الشعب راه ما عندش بها حتى علاقة الموضوع وأكثر تسليني يعرفوني لأن ندخل فيها لا تدخل فيها لا عندنا حتى شيء. بقينا تويكا ولد دي كونترانت وحتى الخدمه تويكا بدينا ننقصوا وماشيين في انه نحبسوا الخدمه خلاص. مرات تشوف حاجات افق قدام انه مثلا رايحه الدوله مرات مستعده وما تنجمش تخدم تنفذ مشاريع الا من غير حضور جمعيات والجمعيه ما تكون جمعيه الا ما تكون مهيكل. اش معناها مهيكل؟ معناها عندها رايد رسمي تعطي في التقرير المالي والادبي نتاعها كل عام المدرسه المحكمه المحاسبات والولايه والكاتب العام الحكومه وهذا كله بالتوثيق وباللاكوزي دي ريسبسيون وتكون عندها كونت في بانكا ويكون الكونت هذاك مسموح له باش يدخل. انا مثلا نحكي لك على الصعوبات نتاع الجمعيه احنا وصلنا عام كامل ما خرجناش حتى فرنك حتى فرنك ما خدمنا ونخلصوا من جيوبنا في التي اس ريتينيال سورس نتاع نتاع القباضه. علاش؟ لانه البنك المركزي يحب يثبت فلوس منين جايه وكيفاش جاي. وقعدنا عام كامل بريسك عام كامل ما صرفناش حتى فرنك الا ما تحلت وبعثونا لوكي باش خدمنا. الاخر مره وقت ما خديناش تمويل في 25 المره اللي فاتت وقت سبونا الفلوس تعرف قداش من ورقه صححنا 13 ورقه في البنك الامين المال ورئيس الجمعيه صحوا في 13 ورقه. الحكايه كلها على شنو؟ 5 ملايين تظهر لنا الولايه باش نخدم بهم تقصي مبكر عن سرطان الثدي ولا والرحم خاصه في ولايه سليانة ويعرفوها في ولايه سليانة اللي عندنا تو سوبيريور تو ناسيونال في ولايه سليانة عندنا تو حتى يدخل اللي يحب يدخل على وزاره الصحه يلقاها التو هذوكم. واحنا الناس اللي متكفلين بهم هم اللي عندهم كرني ابيض ولا كرني اصفر ولا مرات حتى كدار عنده سي ان سي سكلي نهار يخدم 10 ما يخدمش هذاكم الكل راه نهزوا فيهم كي تلقاهم اللي استاج فام نتاعنا يستحقوا ديما مو نهزهم احنا للسنتر ونخدموا لهم الخدمه نتاعهم نعملوا لهم لي مامو ونراجعوا لهم لي ريزولتا نتاعهم. وتوا حاليا خاطر الناس اللي تفهم في الموضوع انه كلاسي المامو الماموغرافي كلاسي من ا حتى ل 5 معناها الكلاسي 3 خاصه سيرتو كلاسي 3 كلاسي 3 يلزمها تبقى في المراقبه كل 6 شهور. معناها انا عندي على الاقل على الاقل تويكا من 2017 لليوم عندي تقريبا يجي 50 امراه اليوم في لاتونت كل عام نهزوا شويه حسب الـ الـ الـ الامكانيات تاع الجمعيه يهزوهم يعاودوا التخطيط نتاع المامو هذاك مره في الست اشهر نورمالمون. احنا نهزوهم مره في العام مره في العام ونص هكا عندنا الاسامي نتاعهم والساج نتاع الساج فام نتاعنا ديما تابع فيهم في المستوصفات معناها نعيطوا لهم بالاسامي ونهزوهم احنا نخدموا لهم في الواحد.
0: ما شاء الله عليك.
3: نحب نزيد ناكد ونزيد نعاود الكلمه راه ما عنديش حتى علاقه بحكايه باسم الهمامي انها نائبه في مجلس الشعب. راهي ثم برشا تويكا برشا خلط سواء من المواطنين والا من السلطه حاتين هكا في هكا ولينا تو خايفين كل مشروع باش نمشوا نخدموا ولا حتى اصلا ولينا نحبوا نخدموا خارج سليانة او برق على الاقل باش نقصوا الضغط باش ما يقولوش يعمل في اشهار لفلان ويعملوا الاشهار لفلان. ولا انا نهز ماذا نعمل يعني لافته اسميه المدرسه تتكلف 250 دينار و300 دينار راني المواطن مش مطالب انا مش نمشي نعمل دودان قدام مدرسه راه مش مليت الجمعيه.
0: خلينا نمشي توا للصحيح بدايه عوده مدرسيه على قريب
3: ان شاء الله مبروك على الناس الكل
0: نتاعكم في جام في 2027 ثم خطة استراتيجية على الأقل لمد بعض المدارس أو
3: بالنسبة
0: الصحية.
3: بالنسبة لل لل للتهيئة تاع البنية التحتية حبسناه خاطر كيفاش الجمعية تصرف وتجيب وتدبر وستة وسبعة وثمانية ملايين وليه متعملوا الوقت للمدرسة اللي تعاملت مع المدير المدرسة اللي خذت صدى كبير على مستوى عالمي وذاعة الكيف والوطنية الأولى عدتها والناس كل تعرفها واللي عاملني بعده ما انا عملنا ما عادش باش نعمله خاطر انا كي باش نعمل انا تدخل مرات يجيك لامبروفيست اذا كان انا باش نتبع القانون ونبقى نستنى 15 يوم باش نعمل مطلب انا 15 يوم باش نجيب تلميذ من مدرسه نائيه باش نعمل له مرايات لازمني نعمل مطلب ونقعد نستنى 15 يوم باش يوافقوا لي عليه واللي حاشني يا مبطل يا اما نخدم سيركوي فيرمي انترن وعيط للمدير وجيبك الوليد بستر ربي نزول له يعمل المرايات من الاخر هذا ايش قاعدين نخدموا معناه بالنسبه للحده
0: ما رجعت الباب انساني اكثر منه باب جمعيه
3: توا كيفاش نقدروا نطبقوا في القانون كل واحد يطبق في القانون وحده تم قانون جمعيات انا مطالب باش نعمل اعلام قبل 48 ساعه انا مثلا كيفاش نعمل اعلام لشكون مثلا كيفاش نخدم في مدرسه هو باش نعمل اعلام للمندوب تاع المؤسسه واللي هو ونسق مع المدير المؤسسه باش نعملوا فيها نشاط اي معناها كيفاش تدخل في التحاليل الاخرى ويقبل ب 15 يوم معناها أنا كي مثلا تلميذ وسامحوني في الكلمة معناها خاطر سلاني يعرفوني صريح كي تلميذ أنا نسمع به في راسه الجمل لازم نعمل مطلب 15 يوم باش نزلوا شوية شامبوان نخدمناها الخدمة ذي ونعرفوها ومرات نلقيها أنا مثلا تلميذ يستحقك تدخلك لمالادية ديكلاراسيون بليغاتواري يسموهم في المدارس أنا كنت نكلم قبل ديريكت المدير الجهوي نقول له عندك فوايير في البلاصة الفلانية يخرج والحقيقة كانوا متعاونين على قد ما كل معناها كل مرة وين الماشية وتزيد السنوات في عوض نزيد نسهلوا الخدمة على بعضنا قاعدين نصعبوا فيه بالنسبة للسنية مثلا عندي مثلا قلت لك البنية التحتية مانيش مشاركين فيها عندنا مدرسة إن شاء الله نجم نقوموا باش نعطوهم كراتب ووقت نعطوهم الأدوات المدرسية خاطر ما نعملوا قاعدونا شوية كراتب باش نعاود نفرقوهم نعاود نشروا وحدات أخرين باش نعطوهم المدرسة زيادة مدرسة اللي ريفية اللي بالحق معناها تعاني في معاني قوية معناها فهمت بالنسبة لبقية البرنامج خاطر جينا أكتوبر روز هذاك برنامجنا باش نعملوا ثلاثة ولا أربعة تدخلات على مستوى الولاية باش نشوفوهم البلايص باش نعملوا التقصي على سرطان الثدي كالعادة والنساء اللي باش تحق بطبيعتها الجمعية باش تهزهم وعاملين كونفونسيون مع أحسن سونتر في سيليان ما نكذبش عليك في الجمهورية في تونس نهزوا لهم فيهم المامو يتكلف ب 180 و200 دينار احنا يحسبونا ب 130 دينار برشا عباد ما تعرفيش الموضوع هذا معناها وحتى وزاره الصحه غادي حكينا معاها لقينا الكونسيي نتاع وزير الصحه بيدو غاديكا وعجبته الخدمه بقينا مرات كي تلقى لهنا شكون يعرقل فيك راهو واحد عام واثنين وثلاثه واربعه باش يفد وزيد الكبر معناها احنا توا ما عادش الواحد ديسبونيبل كيما قبل كنا قبل نجمو ديسبونيبل بحكم العمر وبحكم كذا ما نجمو اما نجمو نتعاونوا الناس الكل نجم نتناول الناس الكل ونلقوا حلول.
0: ربي يبارك في سي كمال يعطيك الصحة. الوقت جرى بينا 42 دقيقة بعد 11 رحلة تقريبا قاربت على نهاية المناوعة. نرجع استديوهاتنا نغم نشكر برشا سي كمال همام وحماسته أيضا لجناب جمعية سنابل البلادي وتقديم الخدمة الإنسانية في مجال الصحة والتعليم بولاية سليانة وخاصة مدينة سليانة. نمشوا أنغام لاستديوهاتنا وبعد نرجعوا في كلمة ختام رحلة منوعة ليلة صيفية.

0: كنت زي العسل. ميرسي.
1: هكا أصدقائي نصف ختام الرحلة منوعة الصيفية اخترناها الليلة من فضاء الياسمين. شكرا سي محمد سامتي اللي رحب بنا في فضاء الياسمين. شكرا لكل من رافقنا في هذه السهرة. تحية زميلي عباس وابلية رافقني تقنيس. شكرا زميلي هشام بن صحابة في سود بث مركزي. شكرا زميلي فتح البريني رافقنا في السياقة من كيف باتجاه مدينة سيرة. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.

0: 레일은 서서히야. 레일은 서서히야. 마, 내비를 시하.
1: 이다 들게. 소트 샤멜 알가르비. 소트 라크르비.

أهلا وسهلا بكم في لحد وين نذكر تعقبينا في الاستماع جملة من المواضيع باش نتطرقوا لها اليوم. من أكثر المواضيع اللي نحكوا فيها اليوم باش يكون حديثنا على انتهاء السنة الفلاحية والموسم الفلاحي. باش نسمعوا حوار أجرته المديرة العامة لديوان الحبوب والحديث عن حوصلة بعد ما جمعنا الصابة بين قوسين، لأنه ديما يبقى فرق بين التقييم وبين اللي جمعناه، ولكن في كل الحالات يعتبر موسم طيب. هل التقييم ذايا واللي جمعناه وتحديدا حاجتنا وقديش حققنا من الاكتفاء الذاتي وقديش مازال جملة من التفاصيل مش نسموها في حوار وكلمة جرأته مع أحد الإذاعات، هذا بالإضافة في متفرقات باش تكون عنا جولة في أهم الأحداث على مستوى الشمال الغربي. دون أن ننسى اليوم باش يكون نسمعوا الحديث عن بورت تبرقة، الصيد البحري في تبرقة، وتحديدا مشاغل البحارة في تبرقة، هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى. دون أن ننسى ركن غابتنا الكنز المنسي. بالإضافة إلى ذلك اليوم باش يكون عنا متابعة خاصة ولدورة العاشرة للمهرجان التنموي الثقافي، مهرجان كرموس الجبة في دورته العاشرة في علاقة بالمهرجان التنموي، المهرجان الثقافي اللي ينطلق من إنتاج محلي اللي هو الكرموس. هذا الانتاج اللي انطلق من المحلية من جبة تبار بيجة للعالمية، باعتبار كرموس جبة بوحولي تحديدا، وهذا ما حد زيدي عنده التسمية أو العلامة المثبتة الأصل اللي تخليه كي في العالم كي يتصدر راو يخرج باسم كرموس جبة لا شيء آخر، يعني الاسم جبة بفضل هذا المنتوج. جبة نعرفه موقعها أكيد على وهذا الارتفاع والماء اللي هبط من جبل وغيره، وهذا الكرموس يتحول إلى العالمية باختصار. بالإضافة إلى ذلك الكرموس هذا اللي المنتوج الأولي، ولكن تم تثمينه في الكثير من المشتقات اللي تابع الكرموس هذا، أكيد عمل نسائي بامتياز. مجمع كنوز الجبة، هذا المجمع أيضا اللي للأمانة باش تدخل معنا السيدة فريدة الجبي، وباختصار باش تكون المداخلة عندما يتحول الكرموس، هذه هي الكلمة، لأنه حتى المهرجان في دورته العاشرة كرموس الجبة، عندما يتحول الكرموس إلى كنز بأتم معنى الكلمة. قبل كل شيء أهلا وسهلا بكم، نمشونا غم ثم لنعود المصافحة الأولى باش تكون مع أكيد مدير الدور العاشرة لمهرجان كرموس الجبة السيد أنور الجبي، لكن قبل نمشونا ثم لنعود رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم في الحدوام. نذكر تعقوا بينا في الاستماع باش نحكوا على حكاية أكبر من تظاهرة، مش مجرد مهرجان. الحكاية توصل باختصار نحكوا على حدث تنموي ثقافي بأتم معنى الكلمة. مهرجان عنده خصوصية، المهرجان ذي يحكي على كرموس من أشهر الكرموس الموجود في تونس، عنده العلامة المثبتة للأصل، انتقل من المحلية للعالمية اللي هو مهرجان كرموس جب. المهرجان هذا خاصة في الانطلاق متاعه باش نحكوا على الجانب التنموي بدرجة أولى، باعتبار سنة ثم أفضلية في الانتاج وحتى في الأسوان. تونزيد يحكينا عليها سي أنور الجبي، حاضر معنا سي أنور الجبي، أكيد هو مدير مهرجان كرموس الجبة في دورته العاشرة. هو أهل مكة أدرب شعابه، باش يحكينا على الكرموس اللي انطلق من المحلية من جبل القراعة تحديدا، اللي قاعد يشرب من جبل من الحجر وذي، والماء هابط من جبل ذيك أعطاه نكهة وخصوصية. سي أنور أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية كبيرة لك. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بين كل المستمعين إذاعة الكات.
0: اللي يسمع فينا باش نحكوا على هالمنتوج هذي خصوصيته، واللي انطلقت من موروث زراعي للي وصلت أكيد تظاهرة ثقافية والتداخل بين الاثنين. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم. مهرجان الكرموس هو مهرجان يجي باش يثمن منتوج الجهة ويعرف بها لهذا المنتوج اللي خذاه سيت وخذاه التسمية المطلقة الأصل، أنت قدمته في أعز حلة ليه، وإن شاء الله يكون صدى متاعه في كامل تراب الجمهورية، وهذا يفرحنا برشا ويفرح أهل جبة خاطر تعبوا على الموسم هذايا. وتعرف أنت العناية بالكرموس
0: على طول العام،
1: أبدا عن جد على طول العام، على طول العام كسبوها أبدا عن جد، حتى في طريقة المعرفة نتاعهم والدراية نتاعهم بهذا المنتوج، منتوج الكرموس واللي خاصة تمتاز بالبحولي اللي فيه التسمية المطلقة الأصل. وهذا فخر لجبة وفخر للمناطق الداخلية اللي تسعى باش تعرف بجهتها، وإحنا فرحانين برشا إنه بالحق نمثلوا إن شاء الله نمثلوا المناطق الداخلية في أبهى حلة لها. الناس الكل مشاركة فيه من خاصة سناب باستثناء كل السلطات المحلية اللي ساهمت فيه وكانت تتبع في مهرجان الكرموس واعطته أهمية قصوى من الولاية، من الثقافة، من البلدية، من المعتمدية، من كيف. وهذاك النجاح
0: كل الأطراف،
1: هذاك النجاح يأتي لي يعني هو ثمرة مجهود لكل الأطراف،
0: أي تشاركي مقاربة تشاركية مبنية عليها العمل بتاعك. سي أنور، بوحولي جبة لكن عندكم الزيدي زيادة ما ننسوش، لأن الزوز موجودين.
1: أي هو جبة تنتج بعديد الأصناف، الأصناف اللي موجود فيها كل الأصناف، أصناف من الخنزيري للبوحولي للوحشي للزرقي، برشا انواع يعني عديده، اما اكثر يعني في الانتاج اكثر حاجه هو البحولي اللي تمتاز به المنطقه نتاع جبه.
0: اي ويجي مرتين في العام هذيك الخصوصيه،
1: هو بيفير يجيب مرتين بالعام اللي هو صعيب برشا باش تلقى ثمره تعطيك صابتين في العام، وهذاك علاش احنا نحبوها وتحبنا في واكسبسيونيل مو رغم قساوه المناخ السنه
0: والموارد المائيه خاصه،
1: الا انه الفلاح تعاو باش يامنوا المنتوج، ورغم هكيك السوم في المتناول اكسبسيونيل السوم في المتناول الناس الكل. يعني انت كي تجي للجبه تاخذ كرموس مزيان من 4000 حتى ل 7000، نعرف الناس اللي تتوج على سوامات
0: من 4 دينارات يعني يعتبر
1: حتى ل 7000 7500 من كل متناول، وتلقى نقاط بيع على طول مداخل الجبه من الفلاحه. وانا طلبت من الفلاحه انهم يستقبلوا زوارهم ويحاولوا باش يذوقوهم ويستقبلوهم احسن استقبال، خاطر الجبه مضيافه باهاليها، وتعرف اللي المناطق الداخليه تفرح بالناس اللي جوها والفيزيتور نتاعها، وان شاء الله نكونوا ونشرفوا بلادنا.
0: باش نختم معك فقط، نذكر اللي الجمعيه نتاعكم، انت اكيد على راس الجمعيه اللي تنظم مهرجان كرموس الجبه، والجمعيه ذي ما شاء الله قاعدة تشق في طريقها وناجحين وغيره. المهرجان ذا في كل الحالات اللي هو فرصة لجيل جبة منه يذوق الكرموس، منه يشري منه جولة وروعة المكان، أكيد في ما يتعلق بجبل القراعة وحتى المكان اللي يصير فيه المهرجان، المسرح طبيعي، هذه الطرافة الطرف حتى في حد ذاتها، حتى اللي يطلع على المسرح نتاع دقة سواء سامحني عفوا جبة، مش أي مسرح، يعني مسرح منحوت في الجبل، هذه الطبيعة اللي ما تعودش أكيد.
1: المسرح هو تاج على هو في أقصى نقطة من جبة، هو تاج على جبة، ورغم صعوبة المكان وكل شيء اللي ارتقينا إن نعمله في هذا المكان اللي خطر بالحق يمثل طبيعة خلابة وطبيعة مبينة برشا، هو يعكس صورة للجبة اللي يجي احنا كأولاد الجهة نفس نتاعنا الوحيد، وصدقني التو نحبوه خطر هو يمثل رمز لينا ورمز الكفاح، خطر المهرجان تخدم بأيادي أبائنا، يعني ما يعني سواعد اهالي جبة وصعوبة المكان خلى يعني خلى القوة نتاع اهالي جبة تعمل مهرجان فيها في البلاصة هذيك، ورغم الصعوبات لانه يمثل وجهة جبة. ان شاء الله نشرفوا جبة ديما بالحاجات الباهية وتبار وباجة والولايات الداخلية الكل.
0: سيانو فقط ما ثماش هكا حتى تقديرات سنة، خاطر المنتوج 2023 نعرفوه طاح فرد مرة 50% سنة ثم عودة، مبدئين ثماش تقييمات هكا رقم هكا في صابة سنة ولا مزيد؟
1: والله هو المنتوج متاعنا متاع سنة كان يكون أحسن من كيكا برشا، كان يكون قياسي، إلا أنه تعرف المناخ الماء والله يعني فيلم
0: موجود
1: موجود سرطان ماما يعني مش كيفية كبيرة، لأنه المناخ هو اللي أثر على المنتوج، قرابة الصابة أثرت يعني في 60-70% ماك من الصابة اللي كانت نورمال مو جيب حاجة باهية، ورغم أنا رغم هكيك السوم
0: في المتناول
1: في المتناول الناس كل، وبالعكس الجودة جودة عالمية.
0: أي شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة، ربي يوفقكم. تفضل سيانو.
1: نشكر كل هيئة المهرجان، ونشكر كل من دعم هالمهرجان هذي نتاع جبة، نوجه لهم تحية. شكرا. ونشكركم أنتم ونشكر كل المستمعين.
0: شكرا جزيلا سيانو رجبي، مدير مهرجان كرموس الجبة الدور العاشرة، بالتوفيق، مزيد نجاح والتوفيق، أهل وسهل. بعد شوية مازلنا باش نحكوا على جبة، باش تكون السيدة فريدة جبي مجمع كنوز جبة وتثمين هالكرموس هذي في مشتقات الكرموس، الحكاية الكل مربوطة ببعضها. رجعين بعد النغمة هذي اللي فاتوا الاستماع، نجي مدخل على الباج راديو كيف ويعاودي يسمع الانترفيو، أهل وسهل، مرحبا يا رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم كرموسة جبة والفلاحة النسائية بشكل خاص، وكيف تحول الكرموس إلى كنز بأتم معنى الكلمة. كنا نحكي على العلامة أو التسمية المثبتة الأصل بداية من 2012، وهي تثبت الليتين ذاي مطابق لشروط المنشأ والجودة والتتبع، وصورنا أكيد تم تسجيل فيك دو جيبا في دوليا سنة 2021 لحماية الاسم من الغش والمنافسة غير المشروعة. مجمع كنوز الجبة رافق قصة النجاح هذية، وأكيد علاقته بالكرموس وخاصة الفلاحة النسائية، النساء اللي ثمنوا هالكرموس هذية وتحول إلى كنز. هالمجمع هذية أحسن إنسان أكيد نجم تحكي عليه رئيسة المجمع السيدة فريدة الجبي. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة لك.
1: أهلا وسهلا أخويا فتحي، أهلا وسهلا بإذاعة الكاف وبمستمعي إذاعة الكاف، مرحبا بكم على على معانا في جبة على كرموس، مع كرموس الجبة.
0: أي كرموس الجبة كنا نحكي مع سيانو الجبي والمهرجان وغيره، التظاهرة ثقافية تنموية، ولكن معكم أنتم الكرموس، جوز الكرموس هالمنتوج الأولي، مادة خام أولية لمنتوجات أخرى، وهالمنتوجات هذه وصلت العالمية، وأحسن أكيد إنسان تنجم تحكي عليها بفضل نساء وحراير الجبة. هالقصة هذه هي فرصة باش نذكر، خاصة اللي السنة رغم التغيرات المناخية ورغم الماء ورغم التحديات ثم نجاح، هذا هو المهم.
1: الحمد لله، الحمد لله أنه بالإصرار متاع المواطنين متاع أهالي الجبة الحقيقة، اللي هما صبورين، اللي هما خدامة، اللي هما مجاهدين، اللي هما يعني هذاك قاعدين يعني محافظين ومطورين وماشيين في النجاح، ماشيين في النجاح الحمد لله. كما تفضلت، أنا فريدة الجبي رئيس مجمع كنوز الجبة في تحويل المنتجات الفلاحية. نحن نخدم على الفالوريزاسيون دي برودوي تيروار، المنتجات المحلية، يعني نتمنوا في المنتوج المحلي. صحيح نحن بما أن هي الجبة كما قلت، كما تفضلت، أنها منطقة فلاحية سياحية إيكولوجية بيئية بامتياز، تراثية ثقافية، يعني كل مقومات الحياة موجودة فيها، كل مقومات العيش الكريم هي موجودة فيها، من خصب تربة وماء عذب وخضرة وجمال وطبيعة مزيانة برشا. هذاك زاد من مقومات ما ربي سبحانه أحبانا بهالمناظر هذية، يعني حطنا في موقع جمال، موقع ثري، يعني الحمد لله، يعني كما نقولوا احنا جبة جالبة للحضارات، بلاد ماء، بلاد تربة، بلاد خصب، بلاد واحد، وكذلك المواطن متاعها، أهليها يعني خدامة، أهليها يعني معاملين على رواحهم، يعني ما همش متعاملين، معاملين على ربي وعلى رواحهم، استثمروا حتى في الحذرة كما تشوف الجبة، يعني تحت سفح جبل الزراعة، يعني مكان عالي، والحمد لله أنهم وصلوا استثمروا فيها وعملوا من الكرموس نتاع الجبة، عملوا مورد رزق يكفيهم ومسطورين والحمد لله.
0: خاصة هالمنتوجات المربوطة بالكرموس، اللي نعرف انتم مجمع تخدموا كل شيء، ولكن خاصة مشتقات الكرموس اللي تعرفتوا بها، وهي السنة موجودة في الدور العاشر وديم موجود، وثم ديم جديد أكيد، كانت تعطينا فكرة.
1: أكيد أكيد أكيد، هو نحن يعني صحيح المهرجان كما حكيت أنت يعني في دورته العاشرة، لكن هو ما هوش في دورته العاشرة، هو في دورته أكثر من 30 سنة، يعني بالضبط. احنا من 1993 يعني تأسست معتمدي التبار، وبعدها بعام ولا بعامين تكون المنتزه وتكون المهرجان متاع الجبة. ما كانش بالطريقة، يعني كان بطرق أخرى، من بداية المشروع بومبات اللي هو جاء في 2013 مع الجبة باش يثمن المنتوج متاع كرموس الجبة، باش يعطيه وخدم عليه وعمل له أبحاث وعمل له كراسة شروط وعمل له برشة خدمة، برشة برشة برشة خدمة، يعني اللي وبعد أعطاه التسمية المثبتة للأصل، يعني خلينا التسمية المثبتة للأصل الجبة، وكذلك يعني بعد التسمية هذيك اللي خليناها نحن تحصلنا عليها في 2019 بعد خدمة 7 سنوات، يعني 7 سنوات ذات عمل وتضحية وجهاد وجري ويعني بالحق وخدمة خدمة تحصلنا على الشهادة متاعنا. وبعدين بعد 2020 زادت تحصلنا على سيبام يعني جبة محمية طبيعية ذات تراث عالمي سيستم انجينير يعني يعني علامة أخرى. وزادت كيف كيف عندها سيبام اللي عندها سيرتيفيكا بيولوجيك. وهذا ما يمنعش أنه نحن كان سيد جبة مش كان مجامعة مجمعة مجبة هو صحيح كان مجمعة مجبة كان النواة لأنه هو انطلق من 2016 انطلق في إطار الاقتصاد التضامن الاجتماعي
0: بدأ بعشرة فلاحات وأكيد كبرت
1: فلاحات فلاحات كانوا يخدموا وحدهم هكاك جاء المشروع هذا يجي زاد جاء المشروع يعني لمدهم وعمل لهم مع مكتب لاحة المرأة الريفية عمل لهم التكوينات وعمل لهم الفورماسيون وتكونوا في هيكل القانوني اللي هو مجمع كنوز الجبة وبدأ يخدم في مجالات عدة يعني مش كان مجال الكرموس. صحيح البوتنسياليتي متاع الكرموس والسافوار فير والحاجات هذوكم متوارثينهم عن أجداد يعني نحن ما هوش حاجة جديدة مي طورناها طورناها في شكل يعني ولا معجون معقم معلب أمبالي معمول يعني بطريقة بتقنية صحيحة بتقنية يعني يعني معاصرة مواكبة للعصر مواكبة للمواصفات كي تقول المواصفات المواصفات العالمية
0: العالمية أكيد
1: يعني اي بالحق يعني المنتوج خاصة معجون الكرموس معجون الشريحة الشريحة اللي هما من الكرموس بالأساس يعني عندهم صيت كبير عندهم ميداليات في مسابقة التذوق الوطنية مع لابيا مع وزارة الفلاحة مع البومبات كيف كيف يعني متحصلين أكثر من 10 ميداليات في المنتوجات نتاعنا اللي هي اي اكثر من 10 ميداليات لان هي فما دورات 5 دورات تعملوا من 2017 انطلقوا من جبة يعني يعطيك الصحه المناظره انطلقت من جبة عملوا كونكور لهنا في جبة ودخلت فيه برشا فلاحات وبرشا واحد منتجات وخذينا شهيد وخذينا جوائز. من غاديكا كانت الرؤيه واضحه انه البروجي ينطلق في مشروع المسابقه الوطنيه للمنتجات المحليه وقتها كانت 2017 كانت انطلاقه من جبة الحقيقه. الحمد لله يعني الحمد لله وكملنا الدورات الخمسة يعني كل عامين نعملوا دورة وكل عامين نتحصلوا على ميداليات مناش يعني وقاعدين نخدم وقاعدين نتطور يعني وصحيح المجمع مش بركة كان يعني كان الكرموس صحيح لأنه البوتنسياليتي كرموس لكن مثلا نحن عنا الجبل عنا الغابة عنا الزعتر عنا الكبير عنا الزهر عنا الورد العربي عنا برشا حاجات يعني اللي سميناها زادا كيف كيف خدمنا يعني بين التجفيف والتحويل متاع الغلال والخضر خدمنا التجفيف والتقطير والنباتات الطبية والعطرية خدمنا زادا كيف كيف يعني. والحقيقة في الوقت ذاك كان فما المشروع متاعنا كان فيه برشا فيشات منهم الفيشة متاع التقويم متاع نقطة البيع فيه الفيشة متاع الريستوراسيون يعني هذوما اللي نحن توا وصلنا طورناها وعملنا نقطة البيع الحمد لله وتواصلنا مع بروجي فورتريس مع سفارة كندا عملت لنا البوان دو فونت توا إن شاء الله أونكور قاعدين نحضروا للتابل دوت إن شاء الله إن شاء الله يعني نلقوا شكون يهز معانا ويهز معانا يد يعاوننا يعني باش نوصلوا. ومن رحم مجمع كنوز الجبة وكان هو اللي نقولوا نحن الامباكت اللي القوي اللي عملوا مجمع كنوز الجبة والنساء مجمع كنوز الجبة هما صحيح صنديدات مضحين صابورات يعني مجاهدات بأتم معنى الكلمة يعني خدموا لحد الآن هما قاعدين يخدموا قاعدين واقفين في الميدان وبقوة يعني الحمد لله بالرغم فما عوائق وفما مصاعب وفما ما تعرف الزده حتى ما ضريبة النجاح ديما موجودة يعني ديما موجودة وقوية يعني لكن الحمد لله أن توا وصلنا عملنا نقطة البيع إن شاء الله تابل دوت ومضحين ومع المهرجان ديما نخدم يعني متضحية تضحية وعملنا من الكرموس متاعنا الحقيقة عملنا منه معجون كرموس عملنا منه معجون شريحة عملنا منه شريحة عملنا منه عملنا منه مقروض بشريحة الكرموس عملنا منه مرقة زعرة حار يعني حلوة بشريحة الكرموس عملنا برشا حاجات يعني ونحاولوا باش نخدمه يعني على حاجة أخرى إن شاء الله المسار مازال متواصل بالرغم كما قلت انت العوائق الطبيعيه وال نقولوا نحن التغيرات المناخيه اللي اللي موجودة في العالم الكل. الجبة ماهيش بعيدة على يعني أكيد. على التغيرات المناخية. عانت في السنوات اللي فاتوا الفارطين عانت برشا مش شوية برشا برشا من الغابة متاعها برشا يبس برشا يعني. والحمد لله عودت رجعت الطقس رجع تغير شوية ولا فرجع برد شوية ورجع فما شوية مير رجع المال مير رجع لنا الأمل. ما فقدناش الأمل لله. احنا ديما ما نفقدوش الأمل وديما متوكلين على الله وصابرين يعني إن شاء الله كيما الناس كل إن شاء الله.
0: أكيد. آخر سؤال، تقييمك لصابة السنة بالمقارنة بعام الأول، أفضل أقل أكثر؟ نعرف
1: والله سنة سلعة باهية سلعة باهية باهية باهية في كاليتي نقولوا نحن
0: الجودة
1: في الجودة أي في الجودة باهية. البيثر الحقيقة ما جاش يعني لأنه نحن عندنا صابتين يعني علاش البيثر الكرمة اللي ماخذة الكرمة اللي هي ماخذة التسمية المثبتة للأصل اللي هي البحولي اللي هي تعمل صابتين يعني. وعلاش خذات هي على خاطر البروديكسيون وعلى خاطر خاصة بالجبة على خاطر الطبيعة والمناخ والتربة مغذية وكل شيء بالسالمينيرو الماء مغذي بالسالمينيرو والطريقة التقليدية يعني والمناخ له جاف له رطب يعني بين يعني خاطر الكرمة ما تحبش السخانة برشا ما تحبش البرود برشا يعني المناخ مواتيها. مي في الشتاء السنة اللي فات يعني الأمطار برشا العام الشتاء طول بدا من الخريف وطول يعني فما برشا مطر. الكرمة زادت في الغمس زادت قوي في روحها يعني ما عطتش الصابة بيثر ما جاش بالنسبة للكرموس لاباس الماء موجود لاباس في شوية في المدة الفايتة سخانة متاع جويلية المدة هذه اللي فايتة يعني أثرت شوية على الكرموس لكن لاباس في الجروس مدو يعني الحمد لله يعني الواحد ديما يحمد ربي تقييم ينجم يكون معدل متوسط أكثر شوية من المتوسط ينجم يكون مع وقت هو ما تعرف الفلاح ينجم يعوض هكا وهكا ينجم مثلا الصابة يطلع السوم يعني مثلا مش الصابة ناقصة السوق يحكم فيه العرض والطلب
0: عرض والطلب أكيد
1: يعطيك الصحة يحكم فيه العرض والطلب. إذا كان فما طلب قوي والعرض مثلا إيش مش بسيف بشتغل السلع الفلاح ما يلقى روحه ما هوش خاسر يعني.
0: الله لا يخسركم وان شاء الله ديما مربوحه وان شاء الله مزيد النجاح والتالق.
1: مرحبا بكم طلعوا علينا زاد مضابين طلعوا علينا في جبه تزورونا في ايام المهرجان تاخذوا الكرموس متوفر موجود يعني لهنا على عين المكان ماهوش غالي برشا يعني مش كيما تلقاه في السوق أكيد. كيما تلقاه عند الخضار لهنا
0: من عند
1: الفلاح ديريكت انا عند الفلاح ديريكت الاسوانه المناسبه وبارك الله فيكم ويفتح الاذاعه كيف المواكبه الأحداث ديما على طول وبارك الله فيكم يعطيك الصحة أخويا فتحي وإلى اللقاء.
0: مرحبا
1: إلى
0: اللقاء. السيدة فريدة الجبة أكيد رئيس مجمع كل الجبة مرحبا أهلا وسهلا مصرين معكم ذاك التعقبين في الاستماع أنا غمث ومرة العودة رجعين.

في القلب نورة. حبيت ولا حب مقواش عشان في القلب نوره.

0: المهدية. شكرا.
1: متفرقات،
2: اهلا وسهلا بكم في متفرقات. نذكر تعقبينا في الاستماع، متفرقات باش تكون جوله في اخر الاخبار على مستوى وطني. الحديث، كل الحديث في هذه الاونه على الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. اكيد اللي بدايه من غور سبتمبر نحكوا على الموسم الفلاحي 2026 2027. من اهم الحوايج اللي يعني يكون الحديث عليها في هذا الموسم هو في الاونه الاخيره صدور منشور أسعار بيع بذور الحبوب المثبتة والشعير المراقب المعد للبذر للموسم الفلاحي 2026-2027. فقط فيما يتعلق بهذه يعني 17 أوت هو صدور هذا المنشور، بذور الحبوب المثبتة من الجيل الأول قمح الصلب يكون في حدود 170 دينار للقنطار، قمح لين اللي هو الفرين 140 دينار للقنطار، شعير وثريتيكال في حدود 130 دينار. بذور الحبوب المثبتة من الجيل الثاني قمح صلب 168، لين 138، 128 يعني دينارين التالي. ثم بذور الحبوب اللي هي الستوندار قمح لين 166، يعني ديما 4 دينارات التالي. الشعير المراقب المعد للبذر شكون في حدود 115 دولار، دينار دولار حكاية أخرى. هات نسمعوا في حوار أكيد الرئيسة المدير العام لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد في حوار والحديث خاصة في تقييم الموسم الفلاحي الحالي وأهم النتائج. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
3: هو المهمة الأساسية لديوان الحبوب اللي هو تابع وزارة الفلاحة هو تزويد البلاد بالحبوب، يعني هذا هو المهام نتاعو الأساسية، وكذلك هذا يصير يا أما عبر الكميات المنشأة محليا أو التوريد. هذه معناها المهمة الأساسية. ثم مهمة أخرى هو تكوين المخزون الاحتياطي من الحبوب، كذلك المساهمة في تزويد البلاد بالبذور الممتازة. وإحنا على معناها توا أيام قليلة ونبدأ نزودوا في البلاد بالبذور المثبتة إن شاء الله. الحقيقة بشهادة الجميع موسم تجميع الحبوب صار في ظروف طيبة، وهذا بفضل الاستعدادات المبكرة من مختلف يعني المتدخلين في عملية التجميع، مش الديوان وحده. تعرف اللي عملية التجميع هي امتداد لحلقة الانتاج، ويقولوا عملية التجميع يزم تكون ديما الاستعدادات بصفة مبكرة، خاطر هو تتويج لما قمنا به طيلة أشهر من العمل. إن شاء الله سنة في شهر سبتمبر سنقوم على غرار كل المواسم. الموسم يعني سيكون عندنا يوم إعلامي لتقييم موسم التجميع بتشريك كل المتداخلين لتدارس النقائص خاصة لتلافيها مستقبلا. الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن وإحنا أوشكنا على النهاية من عملية التجميع هي في حدود 11 مليون قنطار، وكان قارنوها بالموسم الفارط اللي كانت في حدود 11 مليون 800 ألف قنطار. يعتبر الموسم ثاني باهي طيب، معناها مقارنة بالمواسم السابقة. احنا كي نقولوا موسم طيب كي تبدأ الكميات المجمعة تفوق 10 مليون قنطار، ولكن التوزيع امتاحها احنا ال 11 مليون قنطار عندنا 94% حبوب استهلاك و 6% بذور ممتازة خام اللي بعد تولي بذور مثبتة. بالنسبة للبذور الممتازة الخام هي في خلال هذا الموسم كانت في حدود 680 ألف قنطار، تقريبا نفس الكميات في الموسم الفارط اللي كان زايدة شوية كانت في حدود 711 ألف قنطار. إن شاء الله خلال هذا الموسم يعني الكميات اللي إن شاء الله نحطوها على ذمة الفلاحة بتكون في حدود 500 ألف قنطار. بالنسبة لحبوب الاستهلاك، حبوب الاستهلاك عندنا ثلاثة أنواع. عندنا القمح الصلب، وإحنا تونس معروفة بزراعة القمح الصلب، وعندنا القمح اللين، وعندنا الشعير. وهنا معطى هام جدا كي نقولوا عملناه 11.8 مليون قنطار 11، الفارق منين جاء؟ إحنا رانا بالنسبة للقمح اللين تعتبر كميات هامة، احنا خطر تو المساحات المخصصة للقمح الليل في حدود 49 ألف هكتار، ولكن تم تجميع حوالي 1,700,000 قنطار، ما وصلنا ليش حتى عام 2019، هذا معتهم. ولكن ثم تراجع بنسبة 42% بالنسبة للشعير، وهذا النجم نفسروه راه الشعير خاطر التجار في الشعير حر، يعني السعر المحدد من الدولة هو سعر تدخل، يعني الفلاح له الاختيار، ينجم يبيعه كما يحب في السوق الداخلية إذا كان السعر يكون أفضل من السعر المحدد من الدولة، ولا يلتجأ للمراكز التجميع. وهنا برب احنا بالنسبة للقمح الصلب اللي نقوله ديما 75% من الكميات المجمعة هي تمثل القمح الصلب. قمح الصلب اللي نعمله به سميد كوسكسي والعجين الغذائي، والقمح اللين اللي قلنا احنا سنة 1,700,000 قنطار هو اللي نعمله به الفارينة والمرتبات والخبز. واحنا هيكليا بلد مورد للقمح الليل، على خاطر هذه استراتيجية الدولة اللي هي ننتج أكثر ما يمكن من القمح الصلب. توريد يتم بالنسبة للقمح الليل، علاش؟ خاطر القمح الليل متواجد، الانتاج العالمي في حدود 700 مليون طن، بالنسبة للقمح الصلب لا يتجاوز الانتاج العالمي 30 مليون طن. الأسعار ديما الأسعار بعضها تكون، حسوا الأزمات العالمية كما 2008-2014-2022 آخرهم 2026 الأسعار تكون ترتفع بشكل مشط بالنسبة للقمح الصلب باعتبار ندرة حاجياتنا السنوية سابقة، وان قلناها في عدة مناسبات، 12 مليون قنطار قمح صلب، كما القمح صلب كما قمح الليل، و12 مليون قنطار قمح ليل. والشعير خطر الشعير توا حر هو، والتوريد حر، ونقولوا احنا في حدود 750 ألف قنطار شهريا. بالنسبة للقمح الصلب احنا جمعنا 8 مليون قنطار، جمع 8 مليون قنطار تختي متاع 8 أشهر، وهذا هام معناه يهزك حتىك الجانفي 2027، 8 مش كما كتلم 2 كما كتلم 4، وتخليك حتى لمجابهة النقص، ولكن يلزمنا نكونوا باش نجيبوا هالأزمات إذا صارت، يلزم ديما يكون عنا معناها مخزون احتياطي ونخدمه في أريحية. وذلك علاش نحب من ظهر بربي نحب نوضح حاجة، تو نسمعوا في الصيف وقت نبدأ ونجمعوا كلك هاك تجمعوا ممتان قاعد تورد في القمح، راولي نوردوا فيه هو القمح اللين هذاك ملا خيار الدولة خطر الأسعار ملائمة. بالنسبة للبذور بربي الممتازة نحب هنا نوضح حاجة، احنا راو حاجياتنا في تونس في حدود 2.5 ملايين معناها زراعة، والفلاح بتبيعته يخلي زراعته، والدولة توفر حوالي 25% من بذور المثبتة معناها اللي يقع معناها تزويدها وانتاجها عبر شركات انتاج البذور. احنا شفنا راو الموسم الفارط، انا نقولها راو تعدى في ظروف طيبة، وكان عندنا رقم قياسي راهو 524,000 قنطار، ونقولها واعيدها عمرها ما صارت في تونس، معدل في حدود 260,000 قنطار. موسم بركة تم توزيع 350,000 قنطار، معناها مجهود من شركات الانتاج على خاطر هما اللي في علاقة مع المكثرين باش يوفروا هالكميات هذه. ولكن زاد الفلاح وقت اللي هنا بربي نحب نتوجه للسادة الفلاحة، وقت اللي يقوم بطلب معناها ما نعرفش كمية ما من البذور، راهو كي يطلبها في سبتمبر يمكن تجي في اكتوبر يمكن تجي في نوفمبر، على خاطر الطاقات متاع شركات الانتاج ما تنجمش تخرج اكثر من 5000 قنطار يوميا. ولكن بحول الله كيما نجحنا موسم البذر في الموسم الفارط ان شاء الله نخدمه بنفس النسق. واحنا البلاغ سيد وزير الفلاحه اليوم سيي بدينا في طلبات تلقى طلبات تزود، سيي احنا باش نحطوا على ذمه الفلاحه ابتداء من اليوم.
2: ذكرت قبينا في الاستماع ذي السيدة سارة بن حديد المدير العام لديوان الحبوب، والحديث عن حوصلة لأهم خاصة في علاقة بنهاية الموسم الفلاحي 2025-2026، الشيء اللي جمعناه بالكم والتفاصيل وغيره، والحديث عن آخر السردات للموسم الفلاحي 2026-2027، والبداية خاصة بعد صدور المنشور عن وزير الفلاحة فيما يتعلق بالأسعار، يعني بداية قبول طلبات التزود من الشركات خاصة لكمية القمح اللي باش تكون موجودة وموضوع على ذمة الفلاحين نحكي على البذور. أهلا وسهلا بكم، واصلين معاكم نفس المشغل تحديدا، نحكي على أكبر ولاية منجة ولاية باجة، والحديث عن هذا المشغل بالذات سي شكري الجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة باجة، نسمع وصل مسجل فيما يتعلق بالزراعة الكبرى والحبوب والموسم الفلاحي الجديد ثم نعود.
0: فيما انتظرنا تسعيرة البذور الوقت المناسب وقبل موسم البذر خفضنا على نفس الأسعار السنة الفارطة نقطة إيجابية تسجل لفايت دعم الفلاح إن شاء الله نستثمرها لأنه المستلزمات الإنتاج ومستلزمات السنة الفلاحية مش فقط بذور هي أسمدة هي تمويل وهي تقييم بدرجة أقل هي تقييم باعتبار أن السنة الفارطة كانت سنة ممتازة في علاقة بالتساقطات ورغم ذلك الحصيلة كانت دون المأمول إن شاء الله بالنسبة يوقع تقييم محلي جهوي وطني وتتوفر مستلزمات الانتاج واللي غريب شوية هو انه الى حد اليوم من موضوع الدي اي بي مازال ما هوش قاعد يتوزع بطريقة ثالثة هو اللي قاعد ميزون بلاس تاعه ما هوش قاعد عليه هذا مستغربين منه شوية لان الاولوية للدي اي بي اول حاجة نحتاجوها هو سبير 45 والدي اي بي سبير 45 موجود دي اي بي ناقص نتمنى انه العمليات هذه كلها والمستلزمات هذه كلها تبدأ حاضرة وان شاء الله ربي يمن علينا بالأمطار وبخريف باهي حتى تكون الانطلاقة 26-27 تكون انطلاقة جيدة ومشجعة ومحفزة.
2: ذكرت عقوبين في الاستماع ذيرك المتفرقات فلاح دوم مصرين معكم كان سيجوك الجبير للاتحاد الجوي والفلاحة باجا والحديث عن أسعار حبوب البذر. مواصلين معكم نسمع العنصر المسجل التالي سي البحري الفرياني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة تستور يحكي على المناطق السقوية مشروع تكثيف المناطق السقوية نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
1: بالنسبة للمناطق السقوية في تستور 4 سنين 5 سنين تعبة من 2018 تم بعث عن مشروع جديد هذا ودراسات بدأت مشروع تثمين المنطقة السقوية تمويل من البنك العالمي بدت فيه الخدمة عندها جي 4 سنين توا احنا كملنا الخدمة المناطق كانوا يعانيوا من نقص الماء خزان كبير كنا نعمله ب 500 متر كوب ولنا في 24000 الماء موجود الفلاح يسقي جمعة كاملة فما ترشيد في عملية استهلاك الماء خاطر القطرة ما بحسابها منطقة عينون تشكو نقص كبير كبير كبير فما زيتون مات فما بلايس يوصلها الماء بلايس ما يوصلهاش احنا نطلبوا من السلطة الاشراف وخاصة المندوبي التدخل باش نكملوا منع الصبا نتاع السنة والعام الجاي خويا يشوفوا لنا حل في منطقة عينون.
2: ذكرت عقوبين في الاستماع هذا كان سي البحر الفرياني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في تسور والحديث على المناطق السقوية. مصرين معكم سي رضا النفزي مثل البحارة أكيد على مستوى تبرقة والحديث جملة من المشاغل في تبرقة تحديدا البحارة تبرقة والبرت نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
4: نبدا رئيس النقابة تاع السد البحري من تبرقة ثم حاجات في البرد ناقصة مثلا برشا حاجات ناقصة في البرد تبرقة فهمتني وبالنسبة للحوت خاطر صناعة في حكاية البوليميك تاع الحوت وما فماش هو ديجا الشر هذا في شهر أوت ينقص الحوت بطبيعته فهمتني ينقص الحوت الشر هذا حتى الفلايك وكل ثلاثة حق البرنسات تاع مخاطر تحويط البحر ينقص الحوت في شهر أوت هذا البحر يموت شوي فهمتني وثم عندنا المرشي في مرشي زيكرون احنا في البرد تبرقة يهبطوا الحوت ما يثمتوا البرنسية والكل والحوت كل محسوب يهبطوا فيه البنزارات يهبطوا بيرقاس على تونس يهبطوا القليب خاطر ساعات المرشي تاعت برقة السوم طايح معنا القشر ما هو العرض والطلب هو ما يعطوش السوم للبحار يعطوا السوم طايح السوم تاع البحرية فهمت تاع الحوت السوم طايح وبعد كي يمشي البحار يبدأ ما تعدي في ناج الحوت يشوف الحوت يلقاه غالي معنا مش السوم متاعه معنا ديما البحار مضرور فهمتني على هذيك ولو تو اغلبيتهم يهبطوا الحوت المرشي بنزارات ويهبطوا المرشي قليب ويهبطوا المرشي دقرو بير القطعة هذيك وثم حوت بطبيعته ما يتباعش في المرشيات خاطر تاع يسخوا فيه البرة كيما لانقوسة كيما الراسكاس ثم حوت برشا انواع تاع حوت تاع وسخ يسخوا فيه ما يتباعش في المرشي في اون ديتاي في الحوانت فهمتني يبيعوا للوساقة ثم وساقة من البنزارات ياخذوا الحوت بالدلالة بالمزاد العلني وياخذوه ويتباع هذيك هي كيفاش الحكايه تاع الحكايه الحوت ناقص يعني في البر في المرش تاع برقه يجيبوا من بير القصعه ويجيبوا عندنا البرط عندنا تاو دراجاج تاع البرط نورمال بشاشر البرط عنده برشا مشكله حتى البالانسيات ما عادش يدخلوا لهنا برط برقه خاطر البرط تسكر تردم قدام الدخله تاع البرط ما عادش يدخلك البالانسيات الكبار معناه البالانسي لازم يوحل في البرط مع تاو مرصوده الفلوس قالوا لابيب تاع اداره المواني يعني في برقه وعندهم حكايه مشكله مع تاع الغابات وتفضلت قالوا حسب كلامهم قالوا تفضلت وكم جاي التو ما حبوش يشجروا البرط والفلوس مرصوده فهمتني معناه البرط معناه تردم الكبار ما عادش يدخلوا البرط برق كل اول تدخل بنزار ما عادش يدخلوا البرط برق فهمتني وعن اشكاليات تاع الماتريال بحال الفلايك معناه كلها مربطه يعني معناه كانوا بكري يعطوا فهم في كل عانات شوي ماتريال شوي كذا توقفوا على الماتريال مع المديونية على البنك موسالين في البنوك الفلايك ما عادش ينجموا يتحركوا. فلايك كله هو الأسطورة قدم ديجا ولا قديم معنا فلايك قديم فهمتني، لازم باش تصلح ولازم كذا ولازم كذا لازم فلوس، لازم على الأقل الدولة تشوف كيفاش ولما الولاية يرموا يرزون أحكام الولاية كما كانوا بكري الولاية ترصد فلوس وترص إعانات على الأقل باش نجم تحرك عمل مطريل الفلايك تو كل شيء وقف معنا ولا عاد يعطونا إعانات لا عاد حد شيء والبحرية هربت ما عاش معنا فلايك رابطة كل بحرية كلها مشت. هذه هي عندنا الأشكالية تاع المطريل نقص مطريل البحرية يعاني ونحن لا نكثر الشمال بحر الشمال ما نو بحرنا صحيح مش العام الكل نخدم أو برق ما بين الجنوب برق بين الشمال نحن تو نخدم في العام كامل 120-140 يوم يزيد ما عندوش ماتريال يزيد عندك هذا ما أنا ماشي نجم يتحرك هذيك كل صايرة مش كلي في برد برق.
2: أهلا وسهلا بكم ذاك التعقبين في الاستماع ذي كان سيريدان نبزي أكيد مثل البحارة ونقابة البحارة في تبرقة والحديث على أهم المشاغل المطروحة في تبرقة من ولاية جندوبة خاصة المعروف البحر ذي اللي هو صعوبة البحر الصعيب والأكثر اللي هو نحكو على مستوى 360 يوم عدد أيام الصيد لا يتجاوز معدل 120 يوم بالمقارنة أكيد في الساحل وفي الجنوب ثم أفضليات نجم توصل حتى 200 يوم وحتى أكثر وبالتالي جملة من المشاغل سمعناها في العنصر المسجل. أهلا وسهلا بكم نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم فلاح دويم وهذه جملة من يعني أهم المشاغل المطروحة على مستوى الشمال الغربي وعلى مستوى وطني. نمشوا نسمعونا غمثم ثم نعود موصلين معكم رجين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم. حديثنا باش يكون نذكر تعقبينا في الاستماع الحديث في ركن خصصناه منذ الأسبوع الفارط، اللي هو نحكو على الماء تحديدا. الماء في علاقة خاصة اللي هي الثروة المائية هذه في ظل التغيرات المناخية الأخيرة، من أكبر المشاكل التي نعانيها هي سواء في علاقة بالندرة المياه، وخاصة تراجع المنسوب الماء سواء في الآبار العميقة وإلا أكيد على مستوى يعني حتى الآبار السطحية. الآبار السطحية في يعني يعرفوها الفلاح، يقول لك الماء قاعد يهرب، وهذه موجودة والعديد من الآبار السطحية جفت وغيره، وحكينا في الأسبوع الفارط كيفاش الماء يتأثر خاصة بالصخور. يعني الفرق بين مكان فيه الماء ومكان ما فيش، واللي هو خاصة بالرغم الأماكن قريبة لبعضها، اللي هو نوعية الصخور والطبقات الأرضية وغيره. ثم صخور تقبل مش تخزن الماء، وبالتالي تكون عبارة على الخزان للماء، وصخور أخرى يعني بالعكس يعني ما تخزنش الماء، وهذا يؤثر بشكل كبير وكبير جدا. نحكي على من بين الحديث أيضا عن علاش خاصة نحكي على الديوان الوطني للمياه المعدنية، وخاصة في الآونة الأخيرة حكينا خاصة على الآبار العميقة. الآبار العميقة في تونس مثلا نحكي على يعني عدد كبير من الآبار العميقة اللي تحفر دون رخصة، نحكي على الآبار اللي تتجاوز 50 متر، وبالتالي الآبار العميقة دي اللي ثم أرقام تشير إلى أنه يتجاوز 1000 بير موجود في تونس، يعني تحفر دون الرخصة، وهذه الآبار من شأنها أن تستنزف المياه المائية بشكل كبير. نحكي على آبار عميقة في العديد من الولايات كما ولاية القصرين ولا سيدي بوزيد ولا غيره، وبالتالي الرخصة باعتبار يعني بالرغم هي اللي هي من الشروط الأساسية اللي يلزم الفلاح يتحصل عليها باش يحفر البير، أكيد ثم صلة مراقبة، ثم تفقد مستمر، ولكن التفقد المستمر إلى أي حد يعني كان ناجع في الحد من هذه الظاهرة، يعني باعتبار العدد المهول هذا الكبير للحفران العشوائي للأبار العميقة، وخاصة الأبار العشوائية كانت يعني بصفة عامة حاجة تبين لها المراقبة هذه ثم مشكل في أو خلل في عملية المراقبة، لأنه هذه إلى أي حد يعني المراقبة المستمرة والتفقد المستمر ساهم في الحد من الحفر العشوائي للأبار العميقة. البيانات الرسمية ظهر كونه يعني قلنا الرقم يكون في حدود 1000 بير تحفر يعني بشكل كبير وكبير بدرجات متفاوتة أكيد من ولاية إلى أخرى، ولكن ما يعنيش اللي ذي باش يكون استنزاف كبير المائية العميقة، ينجم يوصل 150% 200%، وبالتالي الحديث كونه على حق الأجيال القادمة في الماء هذا يكون محل تساؤل، وبالتالي تكون الحق هذا خاصة لمدى ديمومة واستمرارية نعرف وهي المياه المائية متجددة وبالأمطار ولا غيره، ولكن الأمطار خاصة في السنوات الأخيرة التساقطات من نقيض إلى نقيض، وبالتالي يعني غير مضمونة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على هذا المخزون المائي
العميق، وهذا نشوفوا فيه يعني الضريبة قاعد يدفع فيها المواطن التونسي اليوم، نعرف انقطاع المتكرر للمياه، وبالتالي في العديد من الولايات، ما احنا كيف في ولاية كيف ولاية كيف ان شاء الله تكون هو الحل موجود يعني في وقت يدخل بير عميق بير النخلة تفضل المشاكل، ولكن ما يعنيش اللي المادة المائية هذه تتأثر بشكل كبير وكبير جدا بالتساقطات. هذا اجمالا ديما يبقى المشغل الاساسي اللي هو الامن المائي الوطني. الامن المائي الوطني هذا مربوط بشكل مباشر بقدره الدوله على يعني بالآليات متاحة المتاحة على التفقد المستمر والحفاظ على المائدة المائية للأجيال القادمة والحد من ظاهرة الحفر العشوائي، وخاصة اللي يعني قلت الأرقام تحدث على آلاف الآبار العشوائية، وإن كان ما فيش إحصائيات دقيقة، ولكن هذه الإحصائيات يعني نحكو على 2.1 مليون متر مكعب من المياه تسحب من حوض مائي محدد في العديد من الولايات، يعني بشكل يكون فيها إجهاد كبير وكبير جدا للمياه المائية، وبالتالي يخلي حتى قدرة المياه المائية على باش تعوض هالكميات اللي تم سحبها يكون الاستهلاك أكثر من القدرة على التعويض، وبالتالي تخلي هالمياه المائية هذه مهددة في المستقبل، وبالتالي نحكو على العديد من الولايات اللي تنتشر فيها هذه الظاهرة تكون الآبار العميقة قلنا في المستقبل، والمياه المائية يعني مهددة بشكل كبير، ونجمو نحكو حتى على ولايات معرضة للعطش أكثر من غيرها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم في العدوان مش نغم ثم نعود رشيد.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تلقوا بنا في الاستماع حق، وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من فلاح دويم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكل من تفاعل معنا. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة في لبنان.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإنذار خير الشارمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي، موعد الاثنين ان شاء الله من توها حتى الماضي ساعتين باش تكون عندنا جوله وقراءه في ابرز الاحداث اللي تهم الشان الوطني، واللي هي الحدث الحقيقه ليامات هذيا. الوضع العام في البلاد للاسف، يعني موجه الحرائق جديده في غار الدماء في برق، والبارح شفنا مشاهد مؤسفه الحقيقه، خسائر ماديه، فما منازل احترقت مثلا في غار الدماء، في دوار البلادية من غار الدماء. ان شاء الله ربي يعوض على الاهالي، وان شاء الله التعويض زاد يجي من عند الدولة اكيد بعد الخسائر هذه المادية. وايضا يعني غطاء غابي مهم للاسف الشديد تأتي عليه الحرائق مرة اخرى. الوضع العام في البلاد تزامنا مع موجة الحر اللي إن شاء الله تنتهي قريبا، ولكن هذه حتى بانتهاء موجة الحر أكيد اليوم فما تحذيرات وفما دعوات من الناس المختصة في المناخ بطبيعة الحال، أنه رأوا فما هتطرف المناخي هذه لابد من أخذه بعين الاعتبار والاستعداد لموسم الأمطار الخريف الشتاء اللي على ما يبدو باش تكون زادا بعد الضغط هذه الكبير متاع حالة الطقس. اليوم التنبيه من ضروري الاستعداد ربما لأنه التساقطات الأمطار ولا نزول الأمطار ربما نجم معناتها يؤدي إلى تشكل السيول، وما نعرفوش الحقيقة هو لما حالة التنبيهات معناتها التنبيه اللي قاعدين نسمعوا فيه ضروري أنه ناخذوه أيضا بعين الاعتبار، وتكون فما إجراءات استباقية لعمليات الجهر والتنظيف وغيره من المحمولة على البلديات والمحمولة على الدولة بصفة عامة. أزمة المياه اللي ما زالت تثير الجدل مرة أخرى وما زالت محل برشا حديث الحقيقة، طوابير صفوف كما معناتها كما تشوفوا كما نتبعوا الناس الكل برشا حديث وبرشا اتهامات في نفس الوقت، ما فهمنيش شنو صحيح شنو الغالط في اللي صاير هذي الكل. مع الأسف الشديد ناس للأسف اللي هي زادت تستثمر في اللي صاير في بلادنا، وركوب على الأحداث بين ظفرين، محاولات لتأجيج الأوضاع وإرباك الدولة، لأنه اليوم وقت نتحدثوا على الماء وأيضا الكهرباء زاد راهو وناس مع تستثمر بين ظفرين في الحدث هذية من وراء البحار وحتى من داخل تونس. هل نحن توا في وضع يتطلب هل اللي صاير هذية الكل؟ ويني مصلحة البلاد في هذية الكل؟ مهم جدا أنه تكون فما الحكمة والتعقل في التعاطي مع الأحداث اللي صايرة في البلاد، وانا ناخذوها بطريقة موضوعية مش على حساب البلاد ومش على حساب العباد أيضا. على كل حال، هذه الأحداث هذه الكل باش ناخذوها بالقراءة والتحليل، واستاذ نجاح سالم يكون حاضر معايا شوية آخر إن شاء الله بيت الحال باش نقرأ العناوين هذه الكل. تابعونا، خليكم معنا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم الناس الكل.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، ننطلق معكم في لقانا من حدث ورائي. حاضر معي أستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام في القراءة والتحليل الأحداث. الحقيقة مجموعة من الأحداث إن شاء الله باش ناخذوها بالقراءة والتحليل اليوم. عسلامة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة سيد خيرا، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعتك.
1: شكرا لك أستاذ أكيد على حضورك معنا. خليني ساعة في البداية نوه لما أكدت زميلتنا رفقة العبيدي، أنه خلافا لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، فأن الحرائق الأخيرة اللي شهدتها ولاية جندوبة لم تلحق أضرارا بالمساكن الآهلة للسكان، الحمد لله رب العالمين، لأنه فما شفنا فيديوهات، شفنا صور يعني متداولة لأضرار بمساكن وغيره. رفقة تنفي هذه، الحمد لله معناتها على اللطف، في المقابل تواصل الحماية المدنية وأيضا الإدارة الجهوية للتجهيز وكل الأطراف المداخلة عمليات العمل على السيطرة على الحريق اللي جاء على جبل برقو البارح، ما زالت متواصلة يعني العمليات، كما قلت عوين الغابات، الحماية المدنية، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ما زالوا يواصلوا منذ ساعات الفجر الأولى جهودهم للسيطرة على حريق جبل بولمين الواقع بمنطقة مزيتة من معتمدية برقو بعد يعني عودة اشتعال.

0: هي آخر الأخبار أستاذ نجاح سالم. احنا كنا في مرات سابقة تحدثنا على حرائق اللي شهدتها ولاية الكيف وقتها، وأيضا حتى في ولاية بيجة مع الموجة الحر هذه حرائق أخرى في ولاية جندوبة وأيضا في ولاية سليان. للأسف الشديد تبقى نقول الحمد لله على سلامة الناس الكل، وإنه ما فماش الحمد لله خسائر بشرية، وإن شاء الله الخسائر المادية تتعوض. أستاذ فاضل،
1: فعلا الحمد لله ما فماش خسائر بشريه، وان شاء الله الخسائر الماديه تتعوض، لكن تعويض الخسائر الماديه ربما لبعض العائلات يتطلب جهد كبير من طرفهم. ومع العلم لانه ما نتصورش الكون عندنا ثقافه ما يسمى بالاسيرانس في تونس، ما ثقافه التامين على الدار الى اخره، حتى في المدن الكبرى فما بالك ناس عندهم كوخ ولا عندهم مجرد بيت بسيط جدا في غابه من الغابات، ولا يحذو ولا حذو غابه من الغابات اللي بفعل الحرارة الشديدة وبفعل المناخ والمناخ وبفعل ربما كانت الحرارة هذه اللي مع الأسف هي ظاهرة موجودة في الدول كل حتى في الدول الأوروبية، وظاهرة موجودة أيضا في العديد من الدول حتى في الدول الأبرد منا مثلا درجة حرارة، الشيء اللي خلينا نستنكره. ربما الكلمة هذه كتعودنا بها، ولا الناس مستمعين الأفاضل يتعودوا بها الاستنكار. ما نجمش نقول كلمة أخرى، أستنكر مسألة الفيسبوك أو استغلال الفرصة هذه حتى نبني عليها أحداث أخرى ولا نبني عليها أجندات أخرى. مرة أخرى نستعمل الكلام اللي تعودنا به في تونس اللي هي كلمة أجندة، براس أنا نستنكر واحد واثنين، هل أجندة هذه ما عندها وين باش توصل بمعنى أوضح وأدق، أنه مواقع التواصل الاجتماعي وانت تعرفي ربما اللي في دال متاع إذاعة الكاف يعرف الكون، أنا عامل دكتوراه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا أضيعك سرا سيدتي الكريمة أني فقت ذرعا بمواقع التواصل الاجتماعي، بمعنى بكل بساطة للناس اللي تسمع فيها وليت نشوف فيها أدوات للاستبلاه وأدوات للغبن وأدوات للتجني على الناس أكثر منها أدوات لاستعمالها في الطرق التي صنعت جعلت من أجل استخدامها في بادي الأمر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية مرة أخرى أثمن كما ثمنت سيدتي الفاضلة الأعمال والمجهودات متاع كل الأطراف المتداخلة على رأسهم الحماية المدنية والوحدات اللي معنية بحماية الغابات في تونس، وراه مش كيف ما اللي قاعد في الكليماتيزر كيف ما الوحدات الحماية المدنية اللي موجودة على
0: عين المكان
1: في غادي سخانة متاع الشمس وسخانة متاع الشهيلي وفي الآن نفس السخانة متاع النار، لكن هم اختاروا ذلك وأنا نعرفهم قدهم وقدود، ومش كان الحماية المدنية من العديد من الأطراف الأخرى أيضا
0: أوين الغابات التجهيز الناس الكل،
1: ونجم يدخل الحرق الوطني، نجم يدخل الجيش الوطني، تدخل وزارة التجهيز والإسكان، كل حسب موقعه وكل من منطلق الواجبات التي يمليها عليه القانون ويمليها عليه الواجب الوطني. هذا من ناحية. جبل بارجو مش أول مرة سيدخل، لكن مع الأسف رأوا جبل بارجو بحكم أنه عنده كثافة وإلا عنده غطاء نباتي، يعني هذا اللي يخلوه. لست مختصا في الجغرافيا، لست مختصا، لكن على الأقل لا يخفى على العوام كما نقول في اللغة القانونية، لا يخفى على العوام أنه كل ما تكون فما برشة أشجار هذا يخلي فما ريسك كبير متاع حرائق. وهذا علاش نقول دائما وابدا، وهذا على الاقل كيف درسناها في الجغرافيا لما كنت تلميذ وابقى دائما وابدا تلميذ نتعلم من الطبيعه، نبعدوا عليها الطبيعه ويا ربي ايش نسمو منها، كيف ما الواد نبعدوا عليه راهو الاشجار والغابات نبعدوا عليها. اجلاء 10 عائلات، وهذا الخبر اللي سقطيه سيده رائع، هذه منطق ما يسمى باستباقي اجلائهم حتى نقيهم من ما يمكن ان لا قدر الله يضرهم، وهذه خطوة استباقية حتى نسيطر على الحريق على الأقل من العائلات أو للعائلات المذكورة. ندعو الله السلامة للجميع، ندعو الله السلامة للجميع، وندعو الله يخفف علينا الريح سيدة خيرة وليست رياح، لأنه عادة في اللغة العربية نستعمل كلمة ريح في معناها السلبي والرياح في معناها الإيجابي.
0: نعم إن شاء الله إن شاء الله أستاذ. هذه إذن فيما يتعلق بالحرائق تزامنا مع موجة الحر اللي ما زالت متواصلة، وإن شاء الله ربي يبرد علينا وإن شاء الله

0: تتعدى الموجة الحر هذه بأخف الأضرار، لأنه يعني كانت عندها تداعياتها وكانت عندها تبعاتها. ومن بين المشاكل اللي صارت هي أزمة المياه المعدنية. احنا كنا باش نتحدث فيها الأسبوع الفارت، بقى الوقت ما وقتها ما زازنيش الوقت باش نتحدث في الموضوع، ولو أنه صار فيها حديث أستاذ نجاح سالم تبقى بسيلش نعاودوا نرجع له، لأنه هذا هو الحديث متاع الناس والحديث متاع الشارع على يمات هذية. الماء، الضوء، هذا هو ما تقريبا معناتها الناس اللي قاعدة تتحدث عليه واللي يهمها الرأي العام. شفنا مشاهد نقص كبير برشا تم تسجيله في المياه المعدنية في البلايس الكل، في الفضائيات التجارية، في عند العطارة، وين ما مسنسين يشوفوا ستيك الميت بركة الله موجودة في البلايس الكل، ما كانتش مطروحة المشكلة هذية، تبقى سنة ما نعرفوش شنو اللي صار وراه، ما نعرفوش شنو اللي صار، لأنه بارش حديث وحتى الناس أهل القطاع خرجوا وتحدثوا يقول لك ذروة الاستهلاك وما حضرنيش احتياطي من المفروض الاحتياطي بعدد معين وهذه ما تمش تأمينه السنة. يقول لك احنا من المفروض 350 مليون قارورة هو الاحتياطي، احنا دخلنا الصيف ب 40 مليون قارورة، برش حديث. فما شكون يقول لك ليه هي لوبيات خدمة لمصالح شخصية لإثارة البلبلة في البلاد، وكل قدم قراءته. تبقى الوضع مش طبيعي، شفنا الطوابير، شفنا الصفوف، شفنا المشاهد اللي ما نحبوش نشوفوها متاع ناس متعاركة على الماء، متاع ناس تستغل في الماء، متاع ناس استيكة. معناتها وصلنا نتحدثوا على دبوزة الماء ب 3000 راهو أستاذ نجاح سالم، وصلنا نتحدثوا على نص سيترا ماء ب 1200 وب 1500 وب 2000، وصلنا نتحدثوا على استيكة ب 8000 وب 13000 وب 15000 وب 12000، وناس ما تحبش تبيع. هالمشاهد هذيا الكل اللي معناتها يصير التداول فيها في الفيسبوك أساسا هو واللي خلتنا بالحق الإنسان ماذا بيه ما عادش يحب يدخل معناتها ويشوف هالصور وهالفوضى هذية اللي صايرة. الدولة تتحمل مسؤولية ما تتحملش المسؤولية، المواطن يتحمل مسؤولية ما يتحملش المسؤولية. برشا أسأل أنا شخصيا أنا أطرحها أستاذ نجاح سالم، لأنه زادة وقت اللي نشوف أنا فيديوهات وفما شهادة، أنا تفرجت في مواطنة في شهادة حية يقول لك الدب ويقول لهم شدوا صف نظموا رواحكم، أنا باش نعطي لكل عائلة زوز ستيك ماء. شنو اللي يصير أستاذ نجاح سالم؟ كل عائلة تمشي تجيب أي تجيب خالتها ولد خالتها ولد عمتها وتجيب معتها من العائلة الكل ويهزوا الماء. هذي راهو زادة ما وزادة فما عقلية، نحن نتحدث على عقلية هذا هو موجودة. ما وين الخطأ زادة متاع الدولة؟ أنا باش نحب نتعامل بكل موضوعية في اللي صاير هذي الكل أستاذ نجاح سالم، حسب متابعتك وحسب قراءتك شنو نجم نقوله في اللي صاير هذي الكل؟
1: ننطلق من لفظة من مصطلح كررتيه خمس مرات في حديثك عن الأزمة بتاع المياه، وإن كانت الأزمة تهم الكهرباء،
0: وهل أنه عنا مشكل في إدارة الأزمة، آليات إدارة الأزمة اليوم؟ نعم. زيدا أستاذ نجاح سالم لو مهم جدا كيف معني تفضل.
1: آليات إدارة الأزمة نعم لابد لها من ناس ربما تفهم في إدارة الأزمة، لأنه كل الدول من قديم الزمان تمر بأزمات، لكن لابد لنا من آليات. الآليات لابد لها من سواعد، لابد لها من ناس تفك الأزمة. لكن مع الأسف في تونس في كل مرة سواء تعلق الأمر بالماء أو بالكهرباء أو بالسكر أو بالسميد أو بالخبز أو لاحظوا لكون زوز أطراف يتسابقوا من أجل تعميق الأزمة. الطرف الأول المزود بصورة عامة وفي المطلق الكلمة، والطرف الثاني اللي هو المواطن. المزود ساعة على ساعة تشيخ له ويستغل الفرصة على أساس أنه باش يزود السوق بالري قطرة قطرة لسبب أو لآخر، وإلا في الآن نفسه يحب يربح أكثر. لكن المواطن يتحمل مسؤولية أيضا، يتحمل مسؤولية يشفق الصف هذاك، أنه صاحب المصنع كيف يشوف الناس شد الصف على الحليب وشد الصف على السميد وشد الصف على الخبز وعلى الفرينة وشد الصف الآن على الماء، بالنسبة لي هو شيء يخلو بمعنى أوضح أنه يحب يخرج السلع نتاعو، لكن
0: أيه.
1: هذا ما يمنعش كونه فما معطيات موضوعية
0: وفما احتكار وزادة في نفس الوقت.
1: نعم،
0: الحجوزات اللي تم معناتها عملية الحجز اللي صارت في مئات
1: نعم.
0: الألاف نتاع قوارير الماء أستاذة، وهذه حاجة باش كل واحد يتحمل مسؤوليته. تفضل.
1: نرجع للمربع الأول اللي هو
0: أيه.
1: التزود والتزويد.
0: أيه.
1: قلت لك راه فما ناس تحب تربح وفما ناس تحب تعيش والناس الأخرى ما تعيش. مع العلم أنه لهذه 6 و7 ستيك و8 ستيك راهو ما ثم حتى واحد كاتب عمره فوق حجرة راهو معناتها فونسيسرو. احنا هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية وأهم من ذلك مسألة الاحتكار هذه ولا الظاهرة في تونس أنه الناس تشيخ بها أي تستمتع ولا الظاهرة أنه تستمتع يكونه هو يخبي حاجة باش يعطيها للي يعرفه وما يعطيهاش للي ما يعرفوش، واللي يخبي حاجة باش تزيد الأسوأ. وهذا حاجات مانيش باش دي براتيك كونتي كونكورونسيال يقولوا لا في القانون للمنافسة والأسعار، لكن مانيش باش ندخل في التراهات هذيك ومانيش باش ندخل في المشاكل هذيك اللي ربما يطول شرحها سيدة خير لأنه ساعة كاملة وما تززينيش. علاش؟ لأنه فما معطيات موضوعية اللي حبيت نشير لها
0: تو،
1: أنه السخانة باش تجي فجأة تنرو هذا يخلي المعمل أيضا يتحمل عبء نتاع صناعة قوالب وقوارير أخرى بتاع مياه هالي ما كانش عامل لها حساب. زيد على ذلك وعلاش دخلت الكهرباء أم بكري المعمل بتاع المارة ويمشي بالكهرباء، بمعنى أوضح أنه عنده مثلا 5 لتر في الثانية يصنعهم 5 لتر في الثانية، كيف باش يقص عليه هو 60 ثانية؟ راهو في كل الحالات عنده 5 لتر في 60 ثانية نقصي، بمعنى أن أوضح ما يقارب ما يقارب 60 قارورة بويترا نقصين. هذا هو الأكثر، ربما أكثر من ذلك، بمعنى أوضح اللي كونه راه العديد من العوامل دخلت في سبيل الأزمة هذه. لكن ما لا أتحمله وإلا اللي أنا ما نحبش نسمعه اللي كونه الناس تفرح كي ثم أزمة، هي هو فقط.
0: أي فما ناس صار توظيفها أيضا، صار توظيف.
1: نعم. الدول الأوروبية فيها مشاكل متاع سخانة.
0: أيه.
1: مع العلم رأى أوروبا كيف تجيها موجة متاع سخانة كيف اللي عندنا نحن الكبار في العمر بيلطف بالناس الكل في جميع أنحاء العالم يموتوا. ورأوا الناس تمشي
0: الأرقام الرسمية تحثوا على 1000 وفيات رأوا في أوروبا في ألمانيا خاصة.
1: نعم.
0: يعني جراء موجة حرارة
1: نحن الحمد لله بحكم متعودين بالسخانة وما عندناش وفيات بسبب السخانة. بقيت لنا قطرة هالماء هذه نتحملوا بعضنا ونسيسوا بعضنا أخيرا وليس آخرا في علاقة بأزمة المياه.
0: أيه.
1: ربما ثم بارشة ويسمع فيه ويقول لك أستاذ وإنتي راك عندك وتدبر، أنا عندي ما يقارب 8 شهور توا ما شريتش قارورة ماء معدي نشرب من السبالة نقطة لسطر، وكامل الصيف نشرب من السبالة أنا شخصيا محدثكم الأستاذ ناجح سالم نشرب من السبالة قرار ما وين بل بالعكس ربما السيارة متاعي تستهلك معناتها معدني أكثر مني أنا حتى لا يقال أني أتحدث من باب التزيد والطريقة ربما نزيد فيها على السادة المستمعين والسيدات المستمعات الذين حتى ما السبالة مش لحكين هذا من ناحية. أخيرا سيدة خيرة راهو الأزمات هذه لكن تعودنا باش نعالجوا الأزمات بالطريقة هذه بدون استباق كما كنا
0: نحطم
1: بكي يجلع العشر عائلات. راهو ليكون في علمك يقال ولست مختصة في الجغرافيا مرة أخرى أنه كيف ما كان الصيف نتاعنا صعيب.
0: هذه باش نجيها هذه باش نجيها زيد أستاذ باش نجيها في عنوان آخر، لأنه كيما كان الصيف صعيب الشتاء على ما يبدو أيضا باش يكون زيد صعيب ويلزم استعدادات. هذه باش ماني باش نجيها معك هذيك علاش أنا قلت لك أستاذ آليات إدارة الأزمة وانه نستبق ما يمكن ان يحصل. هذيك الطبيعه هذيك اراده ربي سبحانه تبقى فما اجراءات لابد من انه تكون فما عمليات استباقيه. استاذ نجح سالم هذه راهو احنا على شنو نتحدث اليوم انه سرعه التعامل وانه تكون فما خطه مسبقه معنا نتحدث البلان ا والبلان بي نعرف واحنا سنة عندنا ويصير التنبيه لها قبل بمده راهو عندنا احنا على مش تكون عندنا موجه حر وفما شكون يقول لك احنا رانا مثلا توا شركه تونسيه للكهرباء والغاز، يقول لك احنا راسلنا وقلنا راهو باش يصير قطع للتيار الكهربائي، لانه الطاقه نتاع الكهرباء والانتاج الكهربائي مش باش تحمل اوقات الذروه. ما تمش الطاعات مع هذه، سامحني، ما هو زاده احنا باش نسموا الاشياء بمسمياتها استاذ. لو احنا كي تكون عنا عاد تصير المراسة ويتم التفاعل ويتم التعاطي وتصير الاستباق في التعامل مع المشاكل هذية اللي تصير. وراني نقول راي هذية، وحتى لو انقطاع الكهرباء راو صاير في العالم الكل، راي فما دول صاير فيها انقطاع الكهرباء وفما فيها مشاكل وفما فيها ازمات، تبقى نحنا فما ناس اللي غالب نستثمروا في هذي، لكن هذي زادة راو لابد من حسن التعاطي معاه. انا نعطي الحق زاد الناس يقول لك انا مشروعي تتقص الضوء،
1: ايوه عنده الحق ذاك.
0: نعم. ما صارت خسائر للناس راهو استاذ، راهو الناس خسرت، راهي في في في خسرت في الاعمال نتاعها وتكبدت. نعم. خسائر كبيره برشا زاد راهو هذا يلزمنا زاد نقولوا. نعم. هذاك علاش لابد.
1: نعم.
0: انه زاد تكون عندنا الناس في مواقع المسؤوليه قادره على اداره الازمه، وتكون فما خلية اتصالية تتواصل مع الناس وتخرج توضح. راهو هذا احنا تحدثنا فيه برشا استاذ، ما مسالش نعاودو نحكوه. راهو ديما زمن الازمات وقت تكون فما مشاكل تكون خلية اتصالية، يكون فما اتصال ونوضحوا للناس ونفهموا الناس وما نخلوش خاصة توظيف مثل هكذا ازمات ومحاولات لتأجيج الاوضاع تحت يعني عناوين كثيره. وشفناها استاذ، راهو شفنا راهي فما ناس تستنى في حاجات كيف هكا باش توظفها وباش تصنع منها حدث بالنسبه لها هي، وباش تحاول تخلق بها البلبلة وتأجج بها الاوضاع. معناتها بلاد ما تحتملش، بالحق بلادنا راهي ما تحتملش الازمات وما تحتملش عمليات التوظيف هذيا اللي صايره وهالضغوطات من كل حد وصوب. الحقيقه هذيك علاش ديما نقولوا لابد انه اداره الازمات تكون من ناس قادره فعلا على اداره الازمه. استاذ تفضل.
1: نعم، مرة أخرى نرجع للمربع الأول اللي هو السياسات والسياسات العمومية. السياسات والسياسات العمومية لابد لها من سواعد. السواعد التي نقصدها في إدارة الأزمات في تونس، ثم عندنا حكومة، عندنا رئيس دولة وعندنا حكومة، وثم مع الحكومة عندنا ولاد على مستوى الجهوي مثلا. وهذا كان ننظر للمستقبل، أي في علاقة المستقبل القريب، في علاقة بالشتاء مثلا. اللجان الجهوية من المفروض الآن تستعد للشتاء الذي يقال الكون باش يكون قاسي كيف هذا. واحد. اثنين، موجة الحر لا تزال عندنا نهارين ولا ثلاثة على الأقل من خلال التوقعات متاع الأحوال الجوية وأحوال الطقسية. بمعنى أوضح أن اللجان هذه أيضا تعمل حساب الثلاث أيام هذوما والأربع أيام هذوما ولآخر لحظة في الأزمة ولا في ما يسمى في الموجة متاع الحر هذا. نعم. أخيرا وليس آخرا في إدارة الأزمات، وراهو لهنا نتكلم بكل بساطة سيد أخيرا، لأنه إدارة الأزمات راهي تدرس في شعبة كاملة اسمها علوم السياسية، وفي شعبة كاملة اسمها علوم الاقتصادية، وفي شعبة كاملة اسمها المانجمنت، وفي شعبة يعني كل شعب تكون في الدراسة وإلا في الجامعة التونسية تدرس كيفية كل حسب تخصصه كيفية أن نماش ولا نجير مجارات الأزمة وإلا التوقي من الأزمات قبل حدوثها. أخيرا في علاقة بالأزمات أيضا في الأخير، هنالك كل معناتها المؤهلات في تونس ولا كل المقومات اللي تخلينا العديد من الأزمات راهي ما تصيرش. علاش؟ لسببين اثنين على الأقل، عندنا الكفاءات، واثنين البلاد بتاعنا مش كبيرة. بمعنى أوضح، راهو تونس مثلا المعامل اللي كانت عندها مشكلة في الكهرباء فما حاجة اسمها جروب، موجودين فما قهاوي فيهم، فما ديار عندهم نعمل، فما في العديد من المؤسسات متاع الدولة، سبيطارات إلى آخره. انت عملت معمل متاع مياه وتاخذ في الماء يكاد يكون بالمليم الرمزي، ميسالش اعمل جروب باش في صورة ما استاك قصت عليك الضوء تنجم انت تلقى ما يسمى بالاحتياط متاعك بتزويد المعمل متاعك بالضوء. ولعل المثلة هذه كيف ما في وقت من الأوقات قلنا نعمله في علاقة بأزمة المياه ماجد، هذيا راهو ما عندناش مجال في الضوء عندنا الجروب هذايا. مع الدولة يلزمها تتدخل في علاقة بكونها تزود السوق التونسي بما تحتاجه من الكيلواتات نتاع الكهرباء، ولعل ربما المحطة العائمة باش تكون شرد بنصرف من بين الحلول، إلا أن هذا ماهوش كافي بمعنى أوضح وأدق لكونه يلزم كل الناس تتضافر الجهود نتاعها دولة حكومة شعبا كلهم يدخلوا في سبيل أن الأزمات نتاعنا يكون الوطء نتاعها خاصة على الطرف ولا الأطراف الضعيفة أقل وطئا. الأطراف الضعيفة في الماء باش يكون الصغار وكبار السن، الأطراف الضعيفة في الضوء باش تكون الناس اللي عندها مشاريع تاكل منها الخبز ومن بون تزود في السوق تاكل الخبز، هذوما يعتبروا طرف ضعيف وإن كان صاحب راس ماء، لكن كي باش يقص له هو الضوء وعنده طرانة تاع الحمل الحم هذاك باش يشوفه، عنده طرانة تاع الدجاج الدجاج هذاك باش يشوفه، عنده طرانة تاع حليب الحليب الحليب هذاك باش يفسد، وعنده طرانة تاع يغورت نفس الشيء زبدة نفس الشيء، هنالك العديد من المواد الاستهلاكية التي تتطلب ثلاجات. لذلك السبب قلنا لكون الأزمة مع الأسف سيدة خيرة وين تلفتت ضربت منين لفتت ضربت أنا مشيت للمستهلك ضرباته، مشيت للمزود ضرباته، مشيت للفورنيسور ضرباته، مشيت للوسيط ضرباته، مشيت للدولة ككل بمعنى العصب تاع الدولة والاقتصاد ضرباته. لذلك السبب مع الأسف الرجاء من السوناد مرة أخرى وانت تذكري سيدة خير مرة شكرت السوناد وقلنا راه السوناد ستيج شكرت ستيج ستيج بتاعنا راه عندها مشاريع في دول إفريقية ومشاريع كبرى ومشاريع جبارة أنا ما نتصورش كونه تكيدها هل كالكو مناج اللي موجودين في تونس باش تزودهم بالكهرباء ولا كالكو زين اللي موجودة في تونس باش تزودهم بالكهرباء، لكن هذا ما يمنعش اللي كونه كل الأطراف تغطي لأنه وهذا من الواقع أيضا يقال ونسمع فيهم النقابة بتاع ستيك تتكلم الكون ونبهنا ولا قلنا ويقولوا وا وا وا وا، لكن هذا كله خليه يبقى حديث وخلينا نحط ساقينا على أرض الواقع بمعنى أوضح وأدق أنه نحب نسمع الأصوات الكل هنا نتلفت ولا نرجع للرأي بتاعك أنت لكون الأصوات تقول الكل تقول راه مثلا استشرنا ستيك وقالت وزارة الصناعة تقول كذا كذا لأنه مش الناس الكل تفهم في التريسيتي مش الناس الكل تفهم في الكهرباء
0: بتبيع.
1: الستيج اللي تفهم برينسيبالمون في الكهرباء راهو اللي قاري ايكونومي ويخدم في وزارة الاقتصاد راهو شوية قرا للليبراليزم شوية ترشنو ترشنو راهو مش يفهم في الكيلووات ويفهم في قديش كذا ويفهم في الاستهلاك لابد أن كذا الأستاذ نجف سير محدثكم معناتها كيف نولي أنا البي دي جي نتاع ستيج باش نفهم أكثر من التكنيسيان زادة ما نجمش نفهم أكثر منه سي بور سيت ريزون يلزمنا ندخل كل الأطراف المتداخلة وخاصة التقنيين. الدليل على ذلك لما كانت الأزمة ولا تزال في حقيقة الأمر نتاع جابس في في في البورت نتاع جابس وبخلافه في الأزمة نتاع التلوث نتاع جابس ما هو عيطنا الناس تفهموا وعيطنا الناس خدمت وعيطنا الناس عندهم دكتوراه نفس الشيء في علاقة بالكهرباء وأنا نتصور العديد من المشاكل في تونس ممكن حلها فقط نسمع بعضنا
0: ونقدموا بالضبط بالضبط
1: لأنه لاحظت فما برشا فيديو الدور اللي كونه فما شكون باللكنة باللهجة نتاع دولة صديقة لكونها ويبعث لنا في دبوزة ماء كوم كواها التونسي باي متشمت في تونس وإلا متشمت في أولاد بلاده لا لا لا لا لا يكون في علمك راه في وقت ملقاته وتشد لو كان كستير نجم تشد مدير مدرسة ولو كانك معلم تنجم تشد مدير المدرسة زادة ولو كانك استاذ في الجامعة تنجم تكون وزير من بعد ما تفهمش على شكون ينبر عليك كيف ما قاعد انت تو تنبر لذلك السبب نرحموا بعضنا
0: وقبل الأزمة هذه يا أستاذ وقبل الأزمة هذه الأزمة متاع المشاكل هذه اللي موجودة عنا زادة أزمة أخلاق للأسف الشديد عنا أزمة أخلاق هذا هو لأن وقت اللي تتشمت اليوم في بلادك وتتشمت في وضع تعيشه بلادك فعنا أزمة أخلاق وقت اليوم أنه يصير هالانقسام هذية والناس ولت تحاسب في بعضها هاو الأزمة على خاطر معناتها عنا أزمة حقيقية متاع أخلاق متاع عقلية للأسف الشديد لكن مش على حساب البلاد بقينا شفنا تصاور باهية في المشكل خاصة نتاع الماء شفنا مشاهد مزيانة لحقيقة في مادة تضامني في الرحمة التونسي للتونسي، هذه اللي نحب نشوفوها بالرغم اختلافاتنا، رانا نختلفوا ونختلفوا في أرائنا ونختلفوا في توجهاتنا ونختلفوا في انتماءاتنا، أما ما نختلفوش على مصلحة البلاد، لأنه شفنا مشاهد متاع ناس يقولك يحط الماء قدام الدار، أستاذ في قلة كبيرة يقولك لعابر السبيل، اللي يحب يشرب يشرب، شفنا شكون يفرق في الماء بابز الماء الباردة في الشارع، الناس اللي متعدية، شفنا قدام المساجد كيف كيف معناتها ناس تفرق في الماء يقول لك معناتها خلي الناس تشرب، شفنا مشاهد متاع تضامن، شفنا دار ايتام معناتها قدمت نداء وهبوا معناتها التوانسة ووفروا المتطلبات متاع الماء كيكا بحركات معناتها عفوية وخرجوا من بعديك يقول لك احنا خذينا الاكتفاء متاعنا، هاي المشاهد اللي نحبوا بالحق نشوفوها بالرغم الأزمات الكل، نحبوا نشوفوا هالمشاهد الطيبة هذية وبالحق نتحدثوا انه التونسي للتونسي رحمة مش نتشمتوا في بعضنا، العكس هذي اللي ما نحبوش نشوفوه أستاذ نجاح سالم. هذي الصور والفيديوهات بالحق اللي تثلج الصدر واللي تفرحنا الناس الكل، مشاكل موجودة فما مشاكل موجودة، أما يلزمنا نعاونوا بلادنا ويلزم زادة بلادنا والدولة كيف كيف تتحمل يعني المسؤوليات متاحة، والناس من مختصين في الطقس، ما هو أستاذ نتحدثوا بالاختصاص، الناس المختصة في الطقس يقول لك راو على ما احنا راو شتي مش باش يكون سهل وباش تكون فما هالضغوطات والحرارة هذه المرتفعة في المحيطات وفي المتوسط هذه الكل يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار، ويمكن تكون فما يعني شتى كما قلت قاسي، ما نحبش نستبق ونقول معناتها شنو اللي قاعد، لانه احنا ما نحبوش ننفروا الناس، تبقى مهم انه النصائح هذه ناخذوها بعين الاعتبار هكا ولا يا استاذ؟
1: نعم، النصائح هذه نصائح واراء اهل الذكر ناخذوها بعين الاعتبار، ومخطئ من لا ياخذها بعين الاعتبار، كيف ما مخطئ من يظن لكون تونس ما فيهاش ناس سمحة وناس باهية وناس متربية وناس على خلق عظيم، وكيف ما مخطئ من يظن لكون مسألة الأوقاف معناتها سبالة قدام دار ولا سبالة قدام زاوية ولا سبالة قدام جامع، هذه مش موجودة منذ القرن 18 وقبل ذلك، الأوقاف موجودة في تونس، مع العلم أنه سيدة خيرة ولهنا للناس اللي تسمع فيها كلهم لكمباني الكبار مانيش باش نسمي بور نو با فير دو لا بيبليسيتي، هي راه بمثابه تلك الاوقاف اللي كانت عندنا، مع الاسف في تونس نحيناها مساله الاوقاف، لكن عندنا الثقافه نتاعها، تذكريش قبل هكا توا في الصيف عندنا برشا مهرجانات، والمهرجانات هذيك الناس الكل تجتمع وتبدا تمشي تعمل الكسكسي لبعضها ولا تعمل كذا، هذا كله في اطار ما يسمى باكل التضامن، التضامن هذاك هو اللي نحبوه يتواصل في تونس، مع الاسف جات هالخبيله هذه نتاع مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت كل من عنده عقده نتاع تجاه فلان ولا سلطان يديرها، هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه فما مساله لابد ما نسويش عليها هي مساله الجمعيات، في وقت من الاوقات كانت الجمعيات تقوم بدور كبير في سبيل على الاقل اعانه الدوله في مثل هذه الازمات، هكا ولت الناس الكل توا تسب في الجمعيات على بعضها، وخاصه الناس اللي في وقت من الاوقات هي مش قادره ان تعاون، مع العلم انه سيده خيره وانا معناتها اعي بما اقول، لذلك الناس اللي في وقت من الاوقات تواجه ربما في علاقة بالجمعيات تواجه فيها إلى آخره، الآن هي اللي باقية نفس الشيء تتشمت في الشعب التونسي ولا تتشمت في بعض أفراد الشعب التونسي، المسألة الجميلة في تونس اللي كونه وقت اللي جد جد نلقوا بعضنا بحول الله، وقت اللي جد جد خاصة الفئات الضعيفة التي تحدثت عنها نجدوها وإلا نعاونوها ونقفوا معها، مع شوية وقت سيدة خير.
0: نعم هذا هو تقريبا انتهى الوقت، باش نحاوصلوا في هذه الكل أستاذ نجاح السالم، شنو نجمو نخرجوا في يعني لأنه هذا هو مو حدث ورائي، احنا هذه هي الأحداث تقريبا اللي قاعدة ليامات هذه صاير عليها جدل، وفي النهاية شنو النصيحة شنو نجمو نقولوه أستاذ نجاح السالم في ختام لقاءنا تقريبا في دقيقة ولا حتى أقل شوي،
1: في أقل من دقيقة، الرجاء كل الرجاء الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ما تصدقوش كل شيء، لأنه فما فيديوهات أنا تفرجت فيها عندي 10 سنين التالي توا جبتهم، في علاقه مواقع التواصل الاجتماعي. اثنين نثمنوا الدور اللي تقوم به الحمايه الوطني الحمايه المدنيه والحرس الوطني والشرطه ووحدات الغابات نعم. الى اخره وزاره التزييف. ثلاثه على اللجان الجهويه انها تستعد للشتاء
0: نعم.
1: وتكمل ما تبقى من الصيف في سبيل ان نخفض الازمه على المواطن خاصه المواطن الزوالي.
0: نعم.
1: ثلاثه في علاقه بالزواله خموا الناس كل في الزوالي بل ما نخموا في بعضنا اللي باش يهز 10 و15 ستيكه الرجاء كل الرجاء راه فما زواوله مش لاقيه باش تجي دبوزانات.
0: واضح استاذ نجاح سالم شكرا ليك على كل ما تفضلت به. كانت هذه عناوين متفرقه فيما يهم الشان العام. ان شاء الله ازمه وتتعدى وان شاء الله ما عادش تتعاود خاصه ولكن ما نستعدوا للشتاء هذيا ان شاء الله كيما نستعدوا للصيف الجاي زيد ان شاء الله وناخذوا بعين الاعتبار كل النصائح واهل العلم واهل الاختصاص خاصة ونسمعوهم كما قلت أستاذ نجاح سالم. شكرا لك تحياتي لك إلى لقاء زميلتي أسير ويسي في موجز الأخبار. دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك. ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت الأرض بساطا أخضر يزخر بالخير يزهو بالثمرات. ووهبت الأرض وما فيها من خيرات للإنسان، حتى في الأرض القاحلة الخالية من أسباب الخضرة أنعمت على الإنسان. أنعمت يا ربي على الإنسان بأسمى نعمك، إبل تسعى في الصحراء كالسفن خفافا فوق الماء، لا يمنعها جبل وعر أو تل رمال غائرة. وبقدرتك العلوية يا ربي منحت الإبل القدرة أن تختزن طعاما وشرابا يكفيها لتكمل رحلتها عبر الصحراء. وبقدرتك العلوية يا ربي صار الجمل سفينة صاحبه عبر الصحراء. وبقدرته العلوية يا خلاق منحت الإنسان من الإبل شرابا من لبن وطعاما من لحم وكساء من وبر هو خير كساء. سبحانك يا الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك في روعة خلقك، ما أبدع صنعك في ملكوتك. آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحانك ربي جل جلالك.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم.

0: العيادة البيطرية. إعداد وتقديم رفيق الكافي.
1: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما على موجات إذاعة الكيف، ونتابع معكم عدد جديد من العيادة البيطرية نحاول فيها دائما المتابعة في إطار مستجدات الطب البيطري وأهم ما يتعلق بأمراض الصحة الحيوانية وأمراض الصحة الواحدة وبعض التوجيهات الفنية.

0: إذاعة الكيف نحييكم في كل مكان مستمعينا ودائما مع هذا الفضاء المختص في العيادة البيطرية أمراض الصحة الحيوانية وأمراض الصحة الواحدة. كما تعرفوا يهمنا في ظل التطورات المناخية اللي تعيش على وقعها بلادنا، ربما بعد موجة الحرارة نقص الأمطار وساعات يعني السحب الرعدية اللي تنجم تخلفنا بعض المياه الرعدية كده. دخلنا موسم الخريف، وموسم الخريف عادة معروف برشا بنواقل الحشرات، الناموس اللي نجم يكون هو عنصر من نواقل الأمراض بالنسبة للإنسان وللحيوان. وإحنا الخريف معروف عنا بتقلباته الشديدة، خاصة بعد موجة حرائق وموجة حرارة استثنائية عاشتها بلادنا. فكما تعرفوا باش نرجع شوية ربما التاريخ 20 أوت، اللي هو اليوم العالمي لمكافحة البعوض وإلا الناموس. هالحشرة هذه رغم صغر الحجم متاحة إلا أنه تنقل الأمراض الخطيرة، وتبقى دائما الوقاية مسؤولية مشتركة ما بين جميع الأطراف حتى نكونوا دائما في خدمة سلامة الإنسان بدرجة أولى وسلامة الحيوان اللي طبعا هو ساعات يكون الحامل وإلا الناقل للأمراض هذه. كالعادة ضيفي حاضر معنا في هذه الظهيرة دكتور مروان النواصري، رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بمدينة الدهماني. عسلامة دكتور، مرحبا، نورتنا.
1: عايشك، بارك الله فيك أخت رفيقة، شكرا على الاستضافة. تحية ليك كافة العاملين بذاعة الكيف وبطبيعة كافة المستمعين.
0: احنا زيدا حيوك. ودكتور كما تعرف تعدينا ربما باليوم العالمي لتذكير بقيمة يعني مكافحة البعوض او الناموس كطرف من اطراف معناها الحشرات اللي تنجم تكون سبب في امراض الصحة الواحدة، اللي هي العدوى اللي تنجم تمر من الحيوان للانسان وتنجم لقدر الله تخلق لنا مجموعة من الاوبئة اللي احنا حاليا في غنى عنها، لانه لعنا القدرة باش نقاوم ربما في إطار معناها المناعة متاع المواطن وإلا الإنسان في تونس وحتى على مستوى الكرة الأرضية جمعاء، ولا حتى عنا الإمكانيات باش نجم نوفر أدوية وإلا نحط حدود لمثل هالزحف هذه من أنواع الحشرات بين ظفرين اللي سببها أساسي في مضرة الإنسان. إذن دكتور هيت نرجو معناها للنقطة ونحطها في إطارها، البعوض وإلا الناموس من قبل هو موجود، لكن الفارق أنه عنده أوقات معناها يكثر فيها وأوقات يخف فيها، وعنده أيضا كان عنا القدرة على أنه نقدمه في طرق الوقاية، كان عنا استراتيجية متاع حملات تنجم تكون ذاتية شخصية متاع كل عائلة متاع الفلاحة وحدهم متاع أي مواطن عادي في داره ينظف المحيط متاعه ويكون قادر على أنه يعمل حد للناموس وللبعوث بطريقته الخاصة. لكن اليوم في ظل معناها واقع جديد، درجة حرارة كبيرة، سحب رعدية نجم تخلفنا المياه الراكدة، فضلات موجودة ومنتشرة في كل مكان حبينا ولا كرهنا، رغم أنه فما مجهودات من بعض البلديات مش الكل لكن بعض البلديات، واليوم الناموس قادر على أنه يكون سبب خطير وجدي في إطار معناها صحة الإنسان والحيوان. منين باش نبدو هالملف؟
1: بارك الله فيك أخت رفيقة على الموضوع، موضوع مهم ياسر. علاش؟ خاطر نحن توا في وقت تتكاثر فيه الحشرات، اللي الحشرة هذه الحيوان الصغير ضايع معناتها في الحجم نتاعو لكن كبير في الأمراض والمضار نتاعو اللي عداها للحيوان وللإنسان. الحشرة هذه باش تتكاثر مش كيما سائر الحيوانات، معناتها تلقى ظروف ملائمة نحكوا عليها من بعد، دونك لازم فما السخانة والرطوبة، هذا أهم حاجة. الحشرات هذه من أقدم معناتها الكائنات على سطح الأرض، معناتها يعود معناتها وجودها لأكثر من 400 مليون سنة. الحشرة هذه معناتها من أكثر زادة التصنيفات الموجودة معناتها على سطح الأرض، أكثر من مليون نوع تقريب موجود، وسنويا نكتشفوا معناتها العلماء بين حتى 4000 نوع جديد، 10000 معناتها.
0: معناها تصير لها
1: نكتشفوا
0: طفرات سريعة وإلا تتغير وإلا
1: تتغير، لأنه تغير المناخ، تغير البيئة، ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، معناتها فما حيوانات تمشي، حيوانات تطلع جديدة، فما حيوانات تتبدل، معناتها ما عادش كيما نعرفوها قبل. هذاك علاش الأنواع معناتها سنويا نكتشفوا أنواع جديدة، العدد مهول.

0: رائحة وقتها يلزم نتصدوا له بطريقة طبيعية أو غير
1: وقتاش
0: طبيعية.
1: وقتاش الحشرات هذه تخرج معناها من دورها متاع انه تعمل التوازن البيئي الى عنصر ضار وعنصر خطر بالنسبة لصحة الانسان وصحة الحيوان.
0: وقت اللي يصير اختلال في التوازن البيئي هذا اللي هو صاير تو واللي هو ينجم يكون حتى بيد الانسان، معناتها الانسان هو المتسبب في انه خلى الحشرات هذه تولي ضاره وتعدي الامراض. فما حشرات مثلا تعيش في بيئه معينه، مثلا في الغابات، كي نجيو نحن نحو الغابات وتتحرق الغابات هذه، وين باش تعيش الحيوانات هذيك؟ باش تمشي تلوج على بيئه اخرى الحشرات هذه باش تعيش فيها، لانه الكائن الحي هو يصارع من اجل البقاء، يحب يعيش، يحب يقعد على قيد الحياه. كي انت تجي لداره تفسدها وتنحاه اللي هي الغابه مثلا الشجره، وين مشي يمشي؟ يمشي لبلاصه اخرى، دونك باش يجي يتاكي الانسان ويتاكي الحيوان، وبالتالي يجيب ليه المرض. دونك الانسان بصفه بطريقه غير مباشره هو يساهم في الشيء هذا اللي صاير
1: وهو مع الاسف معناها كما نشوف
0: هذاك. علاش معناتها الانسان يزمو
1: حتى اذا كان مش قاصد بطرق غير معناها
0: متعمدة القاء الفضلات وين يجي
1: بالضبط.
0: معناتها نحب نبدا بكلمه مهمه وان شاء الله نكملوا بها في اخر الحصه، اللي هي اساس مقاومه الحشرات هذه هي النظافه.
1: بالضبط،
0: النظافة في مفهومها الشام. معناتها الحشرات هذه كما قلت لك معناتها نلقاها في البيئات الكل، تلقاها في الماء، تلقاها في التراب، تلقاها في الهواء، تتغذى مثلا على النباتات، كل شيء تلقاها تتغذى على النبات، الحيوان، الخشب، تاكل الورق كذا، وهذا اللي يؤدي لتصنيفها. باش نلقوا مثلا حشرات مضغة كما الخنافس الأرضي، نلقوا حشرات المضغ هذه عندها معناتها فك
1: اسنان
0: او سنين باش تمضغ الماكله، فما الماس اللي تمص عندها
1: انبوبه امتصاص
0: يعني تمص به كيما الباعو، فما ماسحه او لاعق نسموها، هذه ثلاثه انواع هما لاعق كيما الذباب المنزلي، معناتها الماكله تبدا يابس عليها ما عندهاش فم باش
1: تمضغها،
0: دونك سايب عليها كل اللعاب نتاعها تولي سائله بعد هي تلحس. خلينا معناتها نصنفوا انواع الحشرات هذه كما قلت لكم، الماس هذه كما الذباب المنزلي، وضم اهم معناتها الانواع كما الباعوض، الذباب، الناموس، القريد، القمل، الجراد، النمل مثلا زاد من الحشرات، اما عنده فوائد مثلا يقتل حشرات اخرى ضاله، النحل، فراشات هذه ملقحات، معناتها هذه حشرات نافعه مره بينا نحافظوا عليه خاصه في السخانه هذه. واحد السلوك تاع الحشره اساس شنو اللي يتحكم فيه هو الجهاز العصبي المركزي نتاعها. وعلاش قلت المعلومه هذه مهمه ياسر؟ خاطر في المقاومه تعتمد اساسا خاصه المواد الكيميائيه على معناتها ضرب الجهاز العصبي نتاعها، دونك هذيك اساس المقاومه نتاعها، فهمتي؟ بالاضافه معناتها المقاومه الكيميائيه، فما مقاومه بيولوجيه تعتمد مثلا على حشرات اخرى، على نباتات، على وسائل اخرى طبيعيه. دونك
1: معناها الاصناف هذيا معناها كيما نشوفوا انه تركيبه يعني تركيبتها الفيزيولوجيه متبدله بحسب معناها حاجتها للغذاء وتركيبتها وطلبها معناها للعيش والاستمرار.
0: هي باش تقعد على قيد الحياه وباش تتكاثر لازم تلقى ظروف ملائم، اذا كان ما تلقاش تموت، دونك تحاول تتكيف تتغير باش الظروف الملائمه هذه تعتمد اساسا على الحراره 16
1: الرطوبة.
0: 15 16 درجة راهي كافية باش تظهر الحشرة هذه وتفقس وفي ساعة تطلع تولي يرقة وبعد بالغة حيوان بالغة. الرطوبة زادة معناتها كي تصبك شوية مطر وبعد تسخن الدنيا هذاك ميليو فافورابل معناتها ملائم اللي تكاثر الحشرات بصفة كبيرة.
1: يعني في كل مواطن اللي موجود فيها الروائح الكريهة والفضلات والحاجات
0: والمياه الراكدة
1: وغياب النظافة
0: والمياه النظافة هذيك أهم حاجة. هذاك وليش في المقاومة يلزم النظافة، رفعك الفضلات، يلزم تغطية المياه الراكدة ومقاومة الحشرات معناتها بطريقة الغذاء مثلا المواد العضوية، تبدأ فما مواد عضوية، فما نباتات، فما الفضلات، هذه كلها تشكل طاقة للحشرات هذه باش تتكاثر بصفة سريعة وتقعد على قيد الحياة. زيادة كي تبدا فما بلايص هي تبعد ديما من الضوء باش تحط البويضة نتاعها وتتكاثر، معناتها كل
1: مناطق مظلمة معناها المناطق المظلمة
0: بلايص مظلمة باش تبيض فيها، دونك هذيك زيادة يلزمنا نتخلصوا منها. معناتها حبيت نسبق شوي معناتها الحديث انه مثلا عام 2007 صارت صفقة متاع عجلات مطاطية من تونس، جت من آسيا، جت لتونس لأوروبا بعد تونس، جابت لنا أنواع متاع ناموس ما كانش عندنا اللي هي ناموس تيجر هذه يسموه النمر، كيفاش تخلي
1: ناموس نمر هكا
0: النمر هذا ما كانش عندنا، جانا في صفقة متاع عجلات مطاطية، مش تعرفوا الحشرات دي وين تحب.
1: يعني

0: حشرات عابرة للحدود.
1: عابرة للحدود ساعتي، معناتها لقيتك العجلة ذيك ميليو فافورابل مع كسخين وكذا، عشت فيه بيضت فيه وتنقلت من قارة لقارة، هاك تشوفي كيفاش، وجابت لنا الأمراض، معناتها برشا أمراض،
0: يعني
1: معناتها ذاك كل الإنسان هو اللي تسبب في حاجة كيما هك.
0: بالضبط، معني هنا ديما الدور الأساسي على عاتق الإنسان، لأنه المفروض ولا الطبيعي هو الكائن العاقل في الكون هذية، واللي هو يلزم يهتم بقواعد النظافة والسلامة والتوازن البيئي، لكن نشوفوا احنا العكس، نشوفوا في عديد يعني من الحالات
1: الإنسان يتميز على الحيوانات الكائنات الأخرى كلها بالعقل، معناتها هو ينجم هما بالغريزة هما يعيشوا.
0: بالضبط،
1: أما الإنسان بالعقل، دونك الإنسان يخدم عقله باش يوفر حياة سليمة ونظيفة باش نجم تواصل معناتها الحياة على كوكب الأرض. طيب باهي، حبيت زاد أهم بعض الأمراض معناتها خاصة عند المشتري، معناتها اللي هي أهم حاجة، لأنه زاد المرض من الحيوان بعد نجم يتنقل للإنسان.
0: بالضبط،
1: بون المشترات كيما نقصدوا بها الأغنام والماعز والأبقار من أهم الأمراض اللي تتعدى، كيما اللسان الأزرق، كيما مرض الجلد العقدي عند الأبقار. دونك ما مش باش نفصل برشا لهنا، حابين نركزوا على الحشرات وكيفية مقاومتها، حمى غرب النيل، وادي المتصدر، دونك هذه أهم
0: هذوما
1: الأمراض.
0: كلهم ينجم معناها الناموس يكون السبب في انه ينقلهم ويمر بها.
1: هذه الأمراض هذه ما تتعدى كان بالحشرات، دونك ما تظهر عند الحيوان كان بالحشرات، وإذا كان فماش حشرة ما فماش المرض هذايا. وفما أمراض كما غرب النيل الذي تصيب مثلا الطيور خاصة والخيول، حمى الوادي المتصدع زاد تصيب المشترات، هذوما يتعادوا للإنسان عن طريق
0: يعني.
1: معناتها الملامسة المباشرة مع الحيوان ولا عن طريق الحشرات، وهذا معناتها يبين العلاقة الكبيرة ما بين الحشرة هذه والإنسان والحيوان،
0: واضح
1: معناتها ماناش مستغنوا عليه.
0: بالضبط،
1: دونك لازم
0: ومانيش في
1: نتعايش
0: معزل
1: معاه.
0: من العدوى، يعني مانيش في معزل من العدوى اذا كانت توفر لها الفضاء او المليو فافورابل، الفضاء
1: الملائم،
0: اي
1: المكان
0: بالضبط
1: الملائم والظروف الملائمة.
0: اي
1: دونك نحن لازم نقطعوا كل العدوى هذيك، لكن الميليو الفضاء الملائم هذاك المكان لازم نقطعوا هكاك باش نتخلصوا من الحشر. توا في توا في وقتنا توا معناتها المقاومه للحشرات هذه تعتمد اساسا على الحد من العدد نتاعها باش نقصوا من الامراض، لان المواد الكيميائيه اثبت بالوقت انها ما عندهاش نتيجه، ما عطتش نتيجه، لان المواد الكيميائيه كما نقولوا تضرب الجهاز العصبي، دونك باش تقتل الحشره البالغه.
0: واضح،
1: البويضه ما تقتلهاش، مازالت ما
0: معناها
1: ولدتش حشره،
0: البيض نتاعها
1: البيض ما مش يقعد،
0: ما نقضوش
1: دونك
0: عليه.
1: باش نقاومه بالمقاومه الطبيعيه البيولوجيه، اللي فما حشرات اخرى تاكلك البويضه هذيك، كما الدعسوقه مثلا، الدعسوقه هذه من الحشرات النافعه.
0: بالضبط، واللي فقدناها وشفنا معناها شنو عملت، معناها في صابه التين الشوكي
1: الهندي، في الهندي مثلا،
0: مثلا
1: باش تقتل حاجه اخرى، فهمتي؟ دونك هذا يبين معناتها قيمه المقاومه الطبيعيه والبيولوجيه. مثلا فما نباتيات ساعات واحد في الدار يعمل شويه حبق وشويه خزامه، هذه طارده للناموس مثلا،
0: حشرات
1: بالريح، الريح تبعدك الحشرات هذيك. فما زاد في فك البحيرات وفك الاوديه يزرعوا سمك الجمبوزي، هذا سمك يقتل اكل الحشرات اللي تعيش في الماء، اكل اليرق هذيك القتل.
0: هو سمك يعني مربي ولا متاع بحار، وكيفاش معناها ان
1: يزرعوا غادي يطيشوا
0: الاسماك هذيا،
1: الاسماك هذيك وهي تعيش فم تتغذى على كل الحشرات هذيك،
0: واضح،
1: وتعيش هي بصفه طبيعيه ما تضرش، وتخلى وتمنعنا معناتها ما كل الحشرات الضاره هذيك.
0: واضح،
1: هذه طريقه بيولوجيه ما تضرش، خاطر مثلا المواد الكيميائيه اللي نستعملوها المقاومه الحشرة راهي تنجم تقتل الحشره، اما تضر لنا حشرات اخرى، نجم
0: الحشرات اللي
1: تقتل النحله.
0: بالضبط،
1: مثلا
0: اللي نحن
1: انهيار
0: مستحقين
1: النحله، حبيت معناتها نحكي عليها في الحصه نتاعنا هذه، من اهم الملقحات الغذائيه موجوده في العالم اللي هي تلقح النباتات. تصوروا اللي قدر معناتها ما عادش فما نحله على كوكب الارض، راه بتصير مجاعه في كوكب الارض.
0: اكيد
1: كيما النمل، كيما الفراشه، كيما برشا ملقحات اخرى، اما اهم واحده هي النحله. ومع السخانه اللي عندنا نحن برشا مربين معناتها يجونا لاداره الفلاحه، برشا مربين خسروا النحل نتاعهم من الجفاف
0: بسبب يعني مكافحة مكافحة كيميائية لبعض معناها
1: من الأسباب،
0: أي
1: من الأسباب أنه
0: حشرات
1: يجي
0: وإلا
1: الفلاح يداوي أكل الحشرة الحيوانات نتاعو يقتل النحل،
0: واضح،
1: وما يعرفش لي الدواء ذكر ويقتل النحل، لازم يبعد بيوت النحل،
0: لازم بيوت النحل ينقلهم تماما
1: ولا يبعد الحيوانات الأخرى، الحيوانات الأخرى ما يداويهاش في البلاصة هذيك القريب،
0: واضح.
1: نحن يجونا ننصحوهم نقولوا ردوا
0: بالكم. وفرضا دكتور يعني في محيط معناها الخلايا نتاع النحل، ماك تعرف الصنادق هذوكم اللي يبدو فيهم النحل، يعني فرضا انه عاشت كما عاشت في العجله وباش تمر معناها من الفضاء هذا، كيفاش يتعامل مع الاوعيه هذيك اللي تهز الخلايا باش تنتج النحل؟ كيفاش يداويها؟ كيفاش يعالجها؟ هل زيد مطالب انه ينقل الخلايا نتاعو ويضمن انه هكا الاوعيه هذيك نظيفه 100%؟ كيفاش يتعامل معناها؟
1: يلزم يبعدها ساعه على البلايص اللي فيها هذه الحشرات، فيها الفضلات، فيها المياه الراكده. يلزم يحمي تو خاصه في السخانه هذيا البيوت ما يخلوهاش كيك للشهيلي للشمس. ورانا
0: نشوفوا فيهم يهربوا بها للغابه، واليوم الغابه قاعده تحترق يا دكتور.
1: حافظوا على الغابه، الغابه مهمه ياسر، تحافظين على النحل، النحل تحافظين على المحاصيل نتاعنا، مش تمنع الكره الارضيه من المجاعه.
0: لكن شوف. اليوم هاو نشوف ريت معناها الدنيا الكل مربوطه ببعضها، معناها شوف احنا بجينا نحكوا ربما من الناموس من الوسط الحضري نتاع الانسان، بجينا نوصلوا معناها الحلقه مع الحشرات هذه، وكيفاش تنجم تجينا عابره للقارات على مستوى النقل نتاع الموين اللي توصلنا معناها في بعض الصفقات سواء تجاريه والا غيرها. احنا اعطينا مثال صفقه التجاره نتاع العجلات وكيفاش معناها تنقلت وجابت معها الناموس هذايا الغريبة على بلادنا، الناموس النمر، وباش نرجعوا نحكيوا عليه شنو هي المميزات نتاعو والخصائص نتاعو، وعلاش معناها هلقى معناها الفضاء اللي لائمه في بلادنا والا لا، هذايا تو نشوفوه بعد شوي. حتى وصلنا للنحل ودوره معناها كحشرة إيجابية، وصلنا للحرائق واللي تويك الغابات اشترها تحرق واشترها معناها في حالة كارثية الحقيقة.
1: هذاك باش يأثر على التوازن البيئي، وعلاش قلنا التوازن البيئي مهم ياسر. الغابات اللي تحرقت ان شاء الله تتعوض الاشجار هذيك، ما راهي ما تعوضش الحيوانات اللي كانوا عايشين غادي، لانه الحيوانات اللي عايشه فك الغابه هذيك فما اللي مات واللي هنا في حاجه لي باش يحافظ على التوازن البيئي، فما اللي خرج من الغابه هذيك ومشى لبلاصه اخرى باش يحاول يتاقلم ويعيش. لازم كي يمشي لبلاصه اخرى يتاقلم فيها باش يعطينا امراض اخرى مثلا، يجيب لنا امراض ما كانتش عندنا.
0: ديما يتطور هو، ديما
1: هو يلزمو يحافظ على روحه، يلزمو يقعد حي، باش يلزمو يتاقلم مع البيئه الجديده اللي باش يلقاه.
0: واضح. باهي، هذايا الناموس النمر شنو المميزات نتاعو؟ هل ضار؟ قادرين انه نسيطروا عليه؟ لا
1: بالطبيعه الضار هذايا، الناموس هذايا ضار، يجيب لنا امراض، يعدي الانسان الحمى الصفراء هذه يسموها، الحمى الصفراء هذه تعدى الانسان، تعطي ارتفاع في الحراره والصداع وكل الغثيان، معناته تنجم تؤدي حتى للوفاه. وهو ما كانش عندنا في تونس، ما كانش عندنا،
0: معناتها
1: دخل معناتها كما قلت لك في 2007 كي جت الصفقه هذه نتاع العجلات، واكتشفنا معناتها هذه الامراض، المرض هذا عند الانسان، عرفنا السبب نتاعو الناموس هذاك.
0: واضح.
1: ومعناتها
0: الناموس
1: حتى العباد تعرف وتميزوا معناتها بالعين نتاعو، القرصه نتاعو قويه.
0: اي وكبير في الحجم مقارنه بال
1: مقارنه بكل الحشرات.
0: حتى احنا كنا قبل يعني كتذكر دكتور كان الناموس صغير، معناها الناموس نتاعنا كان صغير،
1: هذاك التأقلم،
0: كانت فما الوشويشه اللي تعمل معناها الحس، توا ولينا معناها نشوفه في انواع جديده كبيره،
1: غريبه
0: كبيرة في
1: جديده، غريبه علينا،
0: الوانها متغيره معناها غير طبيعيه غير عاديه. فما شكون يقول لك لا على خاطر وين فما الشجر تلقى معناها الحشرات هذوما؟
1: لا، هذاك التأقلم نتاع الحيوان باش يعيش، معناتها الحشره لقيت بيئه جديده دونك لازم تتأقلم. جونا طلعت لنا الانواع هذيك، فانواع ما كانش تعيش معانا، كي ولا ميليو معناتها مكان ملائم باش تعيش جد.
0: واضح.
1: اللي هي السخانه، اللي هي الزبله،
0: الفضلات،
1: الفضلات هذيك، المياه الراكده، معناتها درجه الحراره اللي طلعت، معناتها تشوفوا تونس نحن ولد بريسك تقريب خريطه تونس كلها تلقى فيها نفس درجه الحراره 48 وتلقى فيها 47 في درجه
0: اللي هي ما كانتش، وارتفاع شديد للرطوبه زايده،
1: بالطبيعه مربوطه ببعض، معناتها الرطوبه معناتها مهمه ياسر لتكاثرك الحشره هذيك ويكثر العدد نتاعها، وبالطبيعه باش تولي تنقل بون الحشرات هذه. فما حشرات هذه تصيب بقيه الحيوانات، راه مشكل المجترات، نحن حابين اليوم نحكوا على المجترات باش ننصحوا في الليل.
0: والمجترات دكتور زيد بين ظفرين معناها قبل ما ننسى الموضوع، فما حديث على انه ظهر يعني مجترات طاعون المجترات الصغرى في بلادنا، هل صحيحه المعلومه والا لا؟
1: ظهرت الحالات وهي عملنا التحاليل، خذينا العينات ومتاكده والدولة جابت معناتها وزارة الفلاحة وجابت التلقيح، ولقحنا في الحملة بتاع 26 لقحنا ضد طاعون المشترات، هو
0: اللي هو
1: تلقيح
0: مك...
1: مختلط
0: أي.
1: جدري وطاعون المشترات مع بعض،
0: أي.
1: وعملنا التلقيح، وإن شاء الله بحول الله معناتها باش يتعاود في الحملة الجاية 27، ومازلنا باش نواصلوا فيه، خاطر اكتشفنا بالتحاليل واحدة انه فما حالات واضرت معناتها بالمربين، لان تؤدي الى نفوق
0: بالضبط
1: خاصة على ليش الصغيرة.
0: بالجملة معناها
1: اي
0: أي.
1: فما معناتها خسائر، ان شاء الله ربي يعوضهم الفلاحة.
0: دكتور انا مش نسألك معناها في النقطة هذه، جيت خاطر جبدناه الموضوع ونرجعوا له في حصص قادمة بالتدقيق. هل الطاعون المشترات هذه ماهوش متاعنا، ماهوش في بلادنا، ما كانش موجود، يظهر لي من بعض الدول المجاورة.
1: حركة الحيوانات نجمت تساهم في دخول المرض هذايا،
0: اي
1: خاطر ما نجموش نحبسوا حركة الحيوانات من الدول المجاورة،
0: اي
1: ما معناتها المرض عادة يجي معناتها خاطر ما كانش عندنا نحن
0: يعني عابر للحدود
1: عابر، هذه من
0: للأسف.
1: الأمراض العابرة للحدود والأمراض المستجدة معناتها في بلادنا. وبحاولها أما أنا نحب نطمن العباد، راهو بالتلقيح بحاولها الأمراض الفيروسية هذه كلها راهي بالتلقيح والوقاية، راهو بحول الله نقضيه عليه، ومازال معناتها فما امراض جديده زاده باش نلقحوا لها في الحمله الجديده، معناتها الدوله وزاره الفلاحه باش تجيب تلقيح جديده برشا
0: واضح.
1: امراض، وبحول الله لاباس.
0: واضح.
2: فلاحه مستدامه.
0: ورجعنا لكم مواصلين معكم ديما مشوارنا في العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية في إطار الفلاحة المستدامة، وأيضا لفائدة الصحة الواحدة وكل ما يتعلق بصحة الحيوان وصحة الإنسان ومستجدات الطب البيطري. دكتور مروان النواسري رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بمدينة الدهميني حاضر معايا في الأستوديو. دكتور عنا سؤال في الكواليس متاعنا من صديقنا محمد الخزري، يسأل على النعجة متاعه، يعني دور في على بلاصتها وعندها حالة معناها متاع نهجين تنهج برشا معناها في النفس، وإلا ما تنجمش معناها تلتقط الأنفاس، شو تنجم تكون بطبيعة الحال التشخيص، وهل طبعا فما أدوية مناسبة؟ ما نجمش نعطوا أسامي للأدوية باعتبار أنها تخضع معناها لكرة الإشهار وعمليات الإشهار، لكن النجم نوجهوه لطريقة التعامل مع الحالة اللي عنده. تفضل دكتور.
1: نشكر المربي على التفاعل معنا على الحس هذه. السؤال بالطبيعة ما عندوش علاقة بالحشرات، معناتها المرض هذا ما ينتقلش بالحشرات، معناتها هذا مرض طفيلي نقوله مشغولة، معناتها النعجة هذه مشغولة، مرض طفيلي يصيب معناتها المشترات النعجة خاصة، معناتها الطفيلي هذا يوصل المخ يعمل ضغط على في المخ، ذاك علاش يخليها الدور على بلاصتها هكاك. هو الحاله نتاعو اذا كان فيها هزيل شديد والمرض ما تقدم، معناته نتصور انها ياخذ فيها شهاده اسقاط من المصالح البيطريه وتتذبح. اذا كان زاد في حاله جيده دونك، في كل حالات المرض هذا ما فيش دواء، فيش دواء دونك
0: يعني صعيب علاجها.
1: العلاج صعيب شويه دونك ننصحوا انه يشوفها طبيب بيطري خاص وينصحوا وش يعمل، اما في 90% معناتها واكثر ما فيهاش علاج.
0: واذا كان عنده معناها مربي معناها خرفين والا نعاج اخرين، هل العدوى ممكنه وهل يتعدى الطفيلي هذا يضر الانسان ما يضرش؟ اعطينا شويه تفاصيل.
1: لا لا، المرض هذا ما يتعديش للانسان. العدوى زاده من حيوان لحيوان مش ممكنه. اما انا ننصحه انه يداوي الحيوان بتاعه ضد الطفيليات، كان عنده الكلاب، كلاب السيب خاطر هي المرض هذايا معناتها يساهم فيه الكلب الحلقه نتاع المرض، دونك يداوي الكلاب هذيك زاد ضد الطفيليات، يلقح كلابه ضد مرض داء الكلاب، كلاب السيب زاد يبعدها على المستغله نتاعو على الحيوانات نتاعو، لانه الكلاب السيب هذه خاصه اللي تاكل في الفضلات والفضلات العموميه هي اللي تجيب الامراض هذه وتهزها من مكان لمكان. اما نحب نطمن ناكد ان المرض هذا ما يتعديش الانسان وما يتعديش من حيوان لحيوان.
0: يعني الاسلم له انه يتوجه بها للمسالخ والا
1: من الاحسن يشوفها طبيب بيطري خاص، مش حتى يعطيه شهاده اسقاط ونجم يذبحها وفي المسلخ وتكون مراقبة عن طريق طبيب بيطري.
0: واضح. المهم أنه يحاول يبعد الكلاب هذوما اللي هما الحامل الرئيسي للطفيلي هذايا، ولباس معناها ما فماش عدوى تصير للإنسان ولا بقية الحيوانات الأخرى. ملا كيفاش معناها جاتها هي العدوى الدكتور، إذا كان معناها ما تصيرش منا ولا من؟
1: على خطر العدوى دي تعد الطفيلي غاية يتكاثر عند الكلب، الكلب يسيبه في الفضلات متاعو، يجي العلوش يسرح فك الحشيش هذاك، يجأك الفضلات هذيك فيها الطفيلي ذاك، تمرض ذاك الحشيش هذاك، تتعدى بالحشيش يأكله تدخله للواحد متاعو وبعد تعمل
0: المرض. يعني بالأساس هنا مش المشكل في النعجة، المشكل في الكلاب اللي موجودين،
1: الكلاب اللي عايشين مع النعاش.
0: واضح. وينجم معناها تويكا يعمل تلقيح، كيفاش يعالجهم الكلاب هذوما ولا ما فماش حتى علاج؟
1: الكلاب هذوما يعطيهم الدواء، فما دواء ضد الطفيليات.
0: واضح.
1: ايوا يحاولوا يحطوا لهم في الماكله معناتها.
0: واضح. هو اكيد معناها الطبيب البيطري الخاص ان شاء الله اذا كان معناها باش يعطيه المعاينه ويعطيه التشخيص تو يقول له بالضبط شنو الادويه اللي نجم يتعامل بهم للحد من الحاله هذه، لانه احنا غير ممكن انه نعطيه اسماء الادويه. معذره ليك طبعا سي محمد الخزري، ان شاء الله تكون الاجابه واضحه. وين نعود معك دكتور؟ اذا المكافحه متاع الحشرات ونواقل الأمراض هذية اللي سواء كانت عابرة للحدود سواء كانت من إنتاجنا المحلي وصارت عليها طفرات وتجدت وكبرت ودخلت معناها في دورة حياتية الجديدة باش تنجم تعيش، بما أنه فما اختلال في التوازنات البيئية، في إيش نعمله؟ كيفاش؟ شنو المطلوب منا؟ هل مطلوب بداية بالجانب الوقائي وإلا الجانب المكافحة معناها الدوائية؟ كيفاش نجمو نتعاملو دكتور؟
1: بطبيعة كما قلنا الحشرة هذه مادامها تنقل في المرض دونك يلزمنا نقاومها ونتخلصوا منها، والوقاية قبل ما تكاثر الحشرة تجيب لنا المرض ديما الوقاية خير، لأنه بعد الدواء كما نقول التأثير نتاعو باش يكون على الحشرة البالغة ماهوش يقضي على البويضة. لهنا حبيت نأكد على دور المربي في المقاومة هذه، لأنه المربي هو اللي العنصر الأساسي اللي عنده الحيوانات هذه، واللي هو يشوف تكاثر الحشرات قدامه قبل ما يجي الطبيب البيطري وقبل حتى تظهر علينا الأمراض، لأنه المربي هو اللي بالحيوان متاعه. دونك المقاومة تعتمد أساسا على قطع دورة التكاثر متاع الحشرة هذه. دونك بالقضاء على المياه الراكدة هذيك اللي تكاثر فيها الحشرات، نغطوها مثلا نحوها كالنجم. اذا كان المربي لاحظ
0: يعني تجفيفها معناها
1: لابد كان ينجم يجففها نهائيا، ما يصيرش عاده اللي عندهم الحيوانات
0: ويوميا
1: معناتها الحيوانات تاكل يوميا تسيبك الفضلات وديما تلقاها البلاصه منديه وتلقى المياه الراكده
0: وتلقى
1: هم يحاول هاك ينظف كل يوم الاخر ويغطي الوحده هذيك الفضلات تاع الحيوانات زاده ما يزميش خاصه البقر تكاثر برشا الفضلات على بعضها يبدا يعمل فيها اكوام يكدسوا فيها فوق بعضها،
0: وهو على اساس عليه التسميد تقصد معناها
1: يعني يستعمل فيه التسميد مع السخانه هذه مع وجود الحشرات معناتها تعشش فيها الحشرات هذيك وكل بويضات اللي ساعات هو يجي ياخذ مثلا يقول لك اعطيني دواء نتاع حشرات يرش من فوقك الفضلات هذيك ومن داخل فك الاكوام اللي يعملها هذيك ما يوصلش الدواء دونك كانوا ما عمل شيء تقعد دور التكاثر موجوده دونك نحن ننصحوهم الاحسن
0: يغطيها.
1: ليه يفرش يفرش على سمك ما يفوتش 5 سم ما يخليش اكوام لازم يفرش هكا الفضلات هذيك ويحلها باش تضرب فيها اشعه الشمس اللي تقتل الحشره
0: وتجففها معني
1: اي وما هو يرشها بالدواء من فوق نجم توصل لكل الحشرات الموجوده الكل حتى المدرجه هذيك الداخل نجم توصل له.
0: واضح.
1: بالاحسن ما يعملوش هكا الاكوام هذيك.
0: واضح. معناها معلومه هذيا للمربين وخينا الفلاحه اللي يخبيوا في التسميد ويحضروا في التسميد، خاطر احنا نعرفوا انه ساعات معناها يتم تغطيتها كالاكوام هذيك ولا لا؟
1: ما يغطوهاش وما يخلوه كيك للشمس خاطر بعد بشي يتخلصوا منها ويحطوها في الارض يسمدوا بها الارض.
0: والا يخرجها من محيط المستغله معناها يبعدها يهزها للارض ويخليها غاديك
1: هم عاده كيك يلمهم بعد بالدركتور ينقلوها تحب شوي
0: مش
1: وقت.
0: مش انسب نتصور معناها خير من انها تبقى لك في محيط الدار وتشكل لك خطر على المستغله وعلى المتساكنين نتاع المستغله وعلى الحيوانات.
1: الامكانيات انت والامكانيات نتاع الفلاح يعني ما عندوش امكانيات يلم تاع جمعه كامل من بعد يشوف لها دركتور ولا خدام.
0: فالانسب انه يفرش معناها باش الشمس تضرب
1: فيها خليهاش تكون.
0: واضح.
1: الاحسن معناتها اكيد دونك والمربي زاد يشوف الحشرات موجوده يشري الدواء
0: اي
1: ويرد باله وياخذ دواء مصادق عليه من وزاره الفلاحه تبيع في المحلات معناتها موجوده معناتها تاع الادويه هذيا ويقرا فيها معناتها ماهيش تضر الحيوانات الاخرى كما قلنا ساعات يجي يداوي الناموسه ولا كذبين يقتل النحله
0: يعني كان عنده انت مشيت بعد. معناها شريت الدواء نسال الدواء هذايا مضر بالضبط
1: كيفاش نستعمل مثلا على الحيوان فما ايه؟ زيت تصبوا ديريكت على الظهر فما ايه؟ فما الماء لازمك تخلطه بالماء وتعرف الكميه اذا كان استعمل كميه قويه راهو تنجم تضر اذا كان كميه ضعيفه ما تعطيش حتى مفعول دونك الكميه راهي عندها مهمه ياسر باش تقضي على كل حاجه تكرار العملي انت والفصل معناتها تو نحن سبتمبر خاصه واكتوبر نوفمبر ديسمبر هذه دي ذروه نشاط الحيوان الحشرات دونك يلزم الاستعمال يعني مره في الاسبوع مره في الاسبوع تداوي ضد الحشرات
0: ولا الذبيب احنا عندنا
1: الحشرات
0: عندنا الذبيب الذبيب
1: اكيد استوديو بارد والذبانه موجود خاطر هذاك هو الفتره هذه نتاع
0: الانتشار نتاعها
1: الحشرات معناتها ما نجموش نستغنوا عليها نهائيا ما نجموا نقصوا من العدد نتاعها اساسا بالنظاف
0: الذباب يفرق الذباب على الناموس على الغير من الحشرات الاخرى
1: والامراض اللي نقلها فما اللي نقل الامراض مثلا المرض البقره ما يمرضش مثلا النعجه فما اللي ينتقل الانسان فما اللي معناتها الحشرات امل به انه المواد اللي تقتل الادويه اللي تقتل الحشرات هذه معناتها تنجم تقضي على الحشرات الكل البعوض والذباب والناموس الجمل فما ادويه تقضي عليهم الكل لكن المهم ياسر في كيفيه الاستعمال لازم يعرف واحد كيفاش يستعمل فما ادويه ترشها مباشره معناتها على الحيوان فما اللي زيت تصبوا على ظهر الحيوان
0: معناها باش يكون لزج معناها
1: هاي هو يدخل بشوي بشوي فك الجلد تاع الحيوان كي تجي الناموسه تحط عليه تهرب تولي ما عادش تحط ما عادش تضر لانه الحشرات راهي تاثر زاد على صحه الحيوان في تراجع الانتاج فك الهزيل نتاعو تنجم تؤدي حتى للنفوق نتاعو فما حشرات مصل الدم تمص ليه الدم
0: بالضبط
1: دونك كيما مرض التيليريوز هذا والبابيزيوز معناتها ينتقل بالجريد خاصه في فتره السخانه تو معناتها تظهر برشا حالات دونك يلزم نقاوموا هذيك نقاوموا الحشرات هذيك باش نقصوا تاثيرها على صحه الحيوان وتعرفوا راهو هذا زاد ياثر على المربي خسائر اقتصاديه معناتها تموت ليها اللي قدر حيوان بقره راهي مش رخيص
0: احنا رانا مقبلين على ايام اعلاميه حول البرنامج الوطني لتوفير اضاحي العيد لسنه 2027 يعني برنامج وطني وكما نعرفوا ثروه حيوانيه الحقيقه معناها صار لها زاده برشا معناها تقليص في الثروه ضرت برشا سواء باسباب قله الرعي قله الماء استنزاف معناها للاناث نتاع الاضاحي وغيرها غيرها من الاشكاليات اللي ان شاء الله تو نجيوها في التوقيت المناسب يظهر لي عندكم الاسبوع هذايا ان شاء الله يوم جهوي
1: اي البرنامج هذايا اطار معناتها هذايا برنامج رئاسي معناتها لتحضير اضاحي العيد كما تعرفوا عام الاول معناتها كان غلاء في اضاحي العيد برشا عائلات ما عيدتش ان شاء الله سنه الدوله باش تحاول توفر في العيد الجاي عيد الاضحى اضحيه معناتها سليمه بصوم معقول والبرنامج هذا ينطلق معناتها من المنتج معناتها اللي هو الفلاح المربي زعما ينخرط دعوه معناتها لهنا ذات الكيف انهم يوم جهوي باش يتنظم نهار الخميس بولايه الكيف تجي فيه المدخلين الكل في البرنامج ديوان تربيه الماشيه مجمع اللحوم الحمراء والاجبان اللحوم الحمراء والاجبان الانتاج الحيواني خليل الارشاد دونك باش نفهموا الفلاح معناتها البرنامج هذايا كيفاش ينخرط فيه وبطبيعه علوش هذايا باش يصير الترقيم نتاعو من ديوان تربيه الماشيه التلقيح نتاعو من دائره الانتاج الحيواني توفير العلف المدعم والمتابعه نتاعو الصحيه والبيطري اللي يحضر ومن بعد يتباع في نقاط البيع المراقبه بالميزان وبسوم معناتها يراعي المقدره الشرائيه نتاع التونسي
0: يعني حلو. خلينا نقولوا في اطار معناها ايجاد حلول فعليه واقعيه مدروسه مسبقه تحللنا المشاكل اللي كنا نعيشها تقريبا كل عام مع حلول عيد الاضحى المبارك وحتى معناها في مجالات الاستهلاك على امتداد العام معقول جدا
1: ان شاء الله برك الفلاحه معناتها يسمعوا فينا المربين ينقرطوا في البرنامج هذا ويقدموا عليه لانه في صالح الناس كلها.
0: واضح. إن شاء الله تكون فما طبعا تفاعل جدي وإيجابي مع هذه الأيام الإعلامية حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، واللي برشا أطراف طبعا هو الإشراف الأساسي لديوان تربية الماشية تحت إشراف ديوان تربية الماشية. واضح. دونك هذه معلومة على الطاير للمستمعين متاعنا. هذا باش يكون نهار الخميس 3 سبتمبر 2026. وين المكان بالضبط؟
1: في ولاية الكيف،
0: في مقر الولاية، ولاية الكيف. إذا نرجع دكتور نكمل معاك، حكينا على النظافة، حكينا على أنه التجفيف متاع معناها الأكوام هذه متاع الفضلات متاع الحيوانات اللي عنا. الخطوة اللي بعد
1: كما قلنا هذه معناتها بعض الإجراءات اللي المربي يلزم يفيق بها لقطع دورة التكاثر. قلنا أساسا معناتها هذه أمن حيوان، معناتها النظافة أساسا، يعزل زيد الحيوانات متاعه، الحيوانات المريضة ما يخلطيهاش مع الحيوانات السليمة، الأعلاف زيد ما يخليهاش البرة، ما يخليهاش للشمس، دونك يحطها في مكان بعيد عن الرطوبة على الحرارة. الماء خاصة توفير المياه في الوقت ضايع الحيوانات متاعه يعتني بها، لأنه وجود الحشرات مع قلة المياه يأثر على صحة الحيوان. المياه يجب تكون نظيفة، ما يحطيها شكل مشارب ديريكت أو المعالف ديريكت على الأرض، يجب تكون عالية باش ما يتعشش فيها كالحشرات هذيك، لأنه هذيك أماكن ملائمة باش تعشش فيها كالحشرة هذيك، وبعد يفيق بها كان كتكاثرت وجابت المرض. دونك هذه اهم معناتها النصايح للوقايه،
0: هذه الوقائيه في صوره ما لا قدر الله صارت معناها ظهرت معناها الحشرات هذيا، سواء الناموس بصفه معناها ملحوظه، بعوض، الذباب، كيفاش يتم التعامل معناها مع الحالات العلاجيه؟
1: يزمو يتصل بالطبيب البيطري، يعني باش ينصحوا وجهه، بحاول ليه قايد له معناتها الدواء المناسب اللي راه مناسب معناته، وخاصه باش يوريه كيفيه الاستعمال، لانه هك التكرار نتاع الدواء ذاك مهم. مش فما ناس تقول له مره في الجمعه يعمل كل يوم، يعمل كل يوم معناتها هذا افراط في الجرعه، ولا تقول له مره في الجمعه يعمل مره ويقول كي غالي علي الدواء غالي، خاطر هو بالحق الدواء هذا غالي، مربي معناتها مش قادر عنده بقره،
0: وفما حتى نقص في الأدوية البيطرية.
1: لمحالة نحن كدائرة إنتاج حيواني نحاول نوفروا الحيوانات الدواء ضايلة لمقاومة الحشرات في حدود الإمكانيات معناتها، هم باش نعاونوا المربين الصغار هذاكم. لكن زاد راهو كي تشري دواء غالي منع بيه زاد حيوان غالي، راهي بقرة معناتها الثمن نتاعها تو مش شوي، دونك إذا كان تخسر على الدواء راهو مش، ولا تجيب بيطري باش يشوف لك معناتها الحاله نتاع الحيوان نتاعك ويعطيك الدواء، راهو ما تصورش كان حاجه كبيره قدام قيمه الحيوان نتاعك. الحشرات هذه حبيت كيما قلت في اول حصه، الحشرات هذه راهي والامراض تعدي فيها راهي عابره الحدود، دونك ما نجموش نقضوا عليها نهائيا، لكن نجموا نقصوا منها، نقصوا من العدد نتاعها اساسا بالنظافه والعنايه بالمحيط.
0: واضح. دونك هنا خلينا معناها في فضاء العياده البيطريه ديما نقولوا للمربين، حتى للمواطن العادي في دار في داره، في تعامله مع الفضلات اللي عنده، راهو النظافه هي القاعده الاساسيه لبيئه سليمه، لصحه سليمه، لمنتوج حيواني سليم، حتى لصحه الابناء. احنا نشوفوا توا كان تمشي معناها لبعض الحالات نتاع الصغار، تلقى صغار مضروره معناها من اللسعة هكا متاع الناموس اللي موجود تويكا، ساعات يصير تحسس، ساعات هالحالات هذه كلها إذا كان احنا التزمنا بقواعد النظافة وحاولنا أنه نكونوا في إطار معناها رفع الفضلات متاعنا في توقيتها المناسب جديا، ونتعاملوا معها على أساس أنها راهي خطر، راهو خطر، حتى إذا كان اليوم موجود بطريقة نجم نتقبلها، غدوة نجم تخرج عن السيطرة، مش ساهر. اليوم نتعاملوا حتى مع أمراض اختفت وعادت ترجع دكتور.
1: إيه كانت عنا أمراض مثلا في السبعينات والثمانينات قضينا عليها، تو معناتها رجعت بسبب معناتها الحشرات هذه الموجودة والفضلات، الفضلات المتراكمة ياسر. مثلا بون يعني نحب تو نستغل الفرصة دي باش نحكي على داء الكلب، مرض معناتها اللي تو بدت انطلقت الحملة
0: مجددا، حملة جديدة،
1: حملة جديدة انطلقت، وإن شاء الله دعوة من منبر إذاعة الكيف الناس كلها باش تعين، خاصة التلامذة مازالوا ما رجعوش للقراية، دونك فرصة باش يشدوا الكلاب وقاعد باش نلقحوها. معناتها بدا الكلام تشوفوا الحالات وقاعدين نلقحوا واحد ومازالت ما قضيناش عليه نهائيا. قبل ما كان معناتها وصلنا صفر حالة في تونس.
0: هي حالة الأخيرة في مدينة القيروان على ما أظن.
1: في تونس فما حالة معناتها سنة لحد الآن وصلنا ثلاثة حالات عند الإنسان، داء كلب إنساني ثلاثة حالات توفوا. وهذا يتسمى مرتفع جدا، معناتها خطر، لازمنا نلقحوا الكلاب نتاعنا. معناتها عنده كلب ينجم يشد ويجيبوا دائرة الإنتاج الحيواني في أي مطردية يسكن فيها،
0: راهو التلقيح
1: مجاني وإجباري. وتوا انطلقت الحملة الوطنية، معناتها مش نتنقلوا في فرق التلقيح دار معناتها بالكامل تراب الجمهورية. وبرك تعاونوا معنا التلامذة الصغيرات الأولياء المربين كلها، راهو هذايا مجهود وطني، ما يجمش واحد وطبيب البيطري او الفلاحه، راهي الناس كلها يلزم تتعاون. كيف الامراض دي منقوله بالحشرات، راهو زاد الفلاحه ما تنجمش وحدها، راهو زاد الصحه الداخليه، لان كل نتعاونوا باش نجموا ناخذوا على الامراض هذه لاننا كلنا معنيين به.
0: هذا هو. إذا دكتور هكا نوصل لختام مشوارنا في العيادة البيطرية لهذا العدد. حبيت نشكرك شكر خاص على قبولك الدعوة وحضورك معنا، وشكرا جزيلا للدكتور شفيق بن صالح اللي أمن لنا يعني التنسيق للقاء هذا العدد. إن شاء الله نشوفكم في أعداد جاية إن شاء الله، ونتشاركوا مع بعضنا في إطار تقديم المعلومة والنصح والإرشاد، حتى كنا نكونوا قادرين على تجاوز ربما الاختلال في موازين البيئية، ونحاول نحافظوا على ثروتنا الحيوانية وصحة الإنسان، على خاطر راهو صحة الإنسان مربوطة بصحة الحيوان اللي يتغذى منه واللي يتغذى على لحمه، والحيوان حتى اللي يشاركنا في الرقعة الترابية، معناها اللي يعيش في وسطنا واللي حتى في الشارع كي نخرج ويبدأ موجود واللي نستعملوه سواء للزينة وإلا للدواب والتنقل، وهذايا مازال موجود في عديد المناطق. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، أجمل تحيات كامل للفريق لسعد سعاد، وأيضا شكرا لزملائنا في التأمين الرقمي يونس، ونقولكم في لمين الناس الكل إن شاء الله نتقابل معكم في عشوية صيف نهار الخميس من 5 للـ 8 على راديو الكيف. إلى اللقاء.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف. إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية: الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عين دراهم وفرنانة 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثر 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، في هذا الصباح بلغنا تمام الأشياء وتحقيق الأحلام وابتسامة الرضا وطيب العيش. يا رب، أصبحنا عليك متوكلين وبك نظن الظن الجميل. اللهم، قدرا جميلا لطيفا وخيرا يتبعه الرضا، كل الرضا. أحبتي في الله، أحدثكم اليوم عن فضائل سورتي الفلق والناس. سورة الفلق تعويذة إلهية، تأمين شامل من كل الشرور الظاهرة والخفية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قيل: بلى. فقال: أعوذ برب الناس وأعوذ برب الفلق. رواه أحمد وصححه الألباني. قال ابن القيم: اشتملت سورة الفلق على الاستعاذة من كل شر في العالم. قل أعوذ برب الفلق، أي أستجير برب الصبح من جميع الشرور التي أخاف منها، كما قال الله تعالى: فالق الإصباح. من شر ما خلق، هذا يشمل جميع ما خلق الله، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها، وأول ما يدخل في ذلك نفسك التي بين جنبيك، لأن النفس أمارة بالسوء. ومن الشرور التي يستعاذ منها في سورة الفلق شر الليل إذا أقبل بظلامه، قال تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. ومن الشرور التي يستعاذ منها شر السحر، ومن شر النفاثات في العقد، وشر الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. ويدخل في الحاسد العائن، فإذا استعاذ بالله من شر الحسد دخل فيه العين. قال القرطبي: أمر الله نبيه أن يتعوذ من جميع الشرور، وجعل خاتمة ذلك الحسد، تنبيها على عظمه وكثرة ضرره.

عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل.

أحبتي في الله، إذا كانت سورة الفلق استعاذة من كل الشرور الخارجية في العالم، فإن سورة الناس فيها استعاذة من الشرور الداخلية، منها الوسواس وهو القرين والنفس الأمارة بالسوء. والشرور الداخلية أشد من الخارجية، لأنها ملازمة لا تنفك عنك أبدا. لذلك نستعيذ مرة واحدة في الفلق وثلاث مرات في سورة الناس. في سورة الناس تقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثم تذكر المستعاذ منه. فمن يقرأ المعوذتين يوقى بإذن الله من جميع الشرور الخارجية والداخلية. فسورتا الفلق والناس هما المعوذتان من كل شر، فلهما تأثير خاص في دفع الشرور، وتقرآن بعض الصلوات الخمس، وفي الصباح والمساء، وعند النوم، وفي الألم والمرض. روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. قال ابن القيم: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، فإنهما تتضمن التوكل على الله والاستعاذة به، فهو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير.

ويا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم أنت ولينا ونصيرنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم والأمن يوم الخوف ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح كل أمورنا وتغفر كل ذنوبنا، ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. على خلفية حريق جبل برغو، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة سراح، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التساخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القسمي. أطلق عدد من الناشطين بالمجتمع المدني بمعتمدية برغو من ولاية سليانة حملة تضامنية لجمع التبرعات لفائدة العائلات المتضررة من حريق جبل بونمان بمنطقة مزاتا ببرغو الذي استمر لأيام وأدى إلى تضرر مساحات غبية شاسعة. انطلقت أمس عملية ربط البئر العميقة الزوارين 2 بالشبكة الرئيسية للمياه، وذلك بهدف تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي الدهمان والقصور وتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب. أكد وزير التربية أن الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة شملت أساساً إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و 15 من سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في كل من باجة ونابل، إضافة إلى نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها، فيها احداثات جديدة وأخرى شملتها أعمال التوسعة والصيانة. من ناحيته أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية بأن الوزارة تعمل على تعزيز أمن المؤسسات التربوية وتواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها من خلال تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية، وذلك ضمن الإعداد للعودة المدرسية الجديدة. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أمس عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك ضمن الجولة السادسة من نظام التراخيص. أعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية العام الجاري إلى 17 بعد استشهاد شاب فلسطيني يوم أمس متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عند باب العمود في القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح في حصيلة أولية لسلسلة غارات شنها الكيان الصهيوني مساء أمس على جنوب البلاد وشرقها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكف.

صباح الخير، احنا زيدا نقول لكم صباح النور صباح الفل والياسمين على كل مستمعينا عبر موجات راديو الكيف في اولى منوعاتنا الصباحيه وفي بدايه نهايرنا اللي نتمنوه ان شاء الله يكون نهاير مبروك سعيد عليكم. نهاير السبت اللي يوافق 5 سبتمبر 2026، معكم من توا حتى للعشره كما عودناكم باركاننا بمتابعاتنا في مختلف الميادين زيدا كيف كيف موزيكتنا. تحيه خاصه لكل مستعملي الطريق اللي فايقين على بكري، الناس اللي معمل على ربي وتخدم، نقول لكم ربي يعينكم بون كوراج. تحيه زاده لاصدقاء الصفحه الرسميه والوحيده راديو الكيف، مرحبا بكم بارائكم بانتقاداتكم وباقتراحاتكم، ونقول زاده صباح النور توت ليكيب اللي معايا لليوم في تامين الحصه الصباحيه، كل من نزال الهريغي على الكونسوليت، هند اليونسي في الغرفه الفنيه المركزيه، مولدي الهميدي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، شويه اخر تلتحق بنا سعاد عباس في التنسيق العام للحصه، ومعكم امنا الخليفي من أمام الميكروفون مرة أخرى. نقول لكم نهاركم زين ونكملوا مع اختياراتنا الغنائية، راجعين معكم شوية آخر فيما يخص أحوال طقسنا لليوم.

هذايا كان الفنان محمد أحمد في صباح الخير، واحنا نعود ونجدوا تحيتنا الصباحية لكم ونقول لكم صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين والنور الكل مستمعينا. 21 دقيقة بعد الستة، مازال مشوارنا متواصل معكم في صباحنا رباح حتى للعشرة، وقيت نعطوكم فكرة فيما يخص أحوال طقسنا لليوم في انتظار سويعة أخرى من تويكا، أولى مصافحاتنا تكون مؤمنة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك طقس اليوم اللي يوافق نهار السبت 5 سبتمبر 2026 باش يكون طقس مغيم بصفة جزئية بالمناطق الساحلية ويكون قليل السحب ببقية الجهات. الحرارة في المستويات ذاتها فما انخفاض طفيف كي قارنوه بالأسبوع اللي فات، تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، وبعد تتقوى نسبيا آخر نهار بالجنوب فيما يكون البحر قليل الاضطراب. أكثر التفاصيل كما قلت سويعة أخرى من تويكا، مازلنا احنا معاكم، مازلنا عبر موجات راديو الكيف. تحيه خاصه للي فانز نتاعنا اللي تواصلوا على الصفحه الرسميه والوحيده. صباحكم فل، صباحكم ورد وياسمين، ميرسي بيان على كلامكم الحلو، برشا موجات ايجابيه من كلامكم ناخذوها في صبحيتنا. ومره اخرى نقول لكم نهاركم زين، خليكم مع فرقه عبير الموسيقيه في كوكتيل تونسي ورجعنا معاكم.

مازلنا معكم مع أجواءنا الغنائية، مازلنا متواصلين حتى للعشرة في صباح نربح. مرة أخرى نقول نهاركم فل وياسمين مستمعينا الكل وين ما كنتم. بطبيعة نمشي وفوقيتنا تويك الركن حدث في مثل هذا اليوم، برشا أحداث صارت تأرخت وتكتبت، برشا شخصيات تولدت كيما اليوم، وبرشا أعياد ومناسبات. دون 5 سبتمبر يوافق من عام 635 نجاح المسلمين بقيادة أبو عبيدة ابن الجراح وخالد ابن الوليد بفتح مدينة دمشق بعد حصار شديد دفع فيه الروم على المدينة، لكن لم يمنع من سقوطها وطلبهم للصلح. بعد ما اشتد خالد في الحصار فأجابهم أبو عبيدة إلى الصلح. نمشي والعام 1666 كما اليوم صار خمود حريق لندن الكبير اللي دمر قرابة 10,000 بناية من بينها كاتدرالية القديس يولوس و تسبب في وفاة أكثر من 16 شخص. نمشو العام 1905 كما اليوم يوافق انتهاء الحرب الروسية اليابانية بتوقيع معاهدة بورتسموث. وبالنسبة لعام 1909 من تاريخ اليوم 5 سبتمبر المستكشف الأمريكي روبرت بيري يوصل إلى القطب الشمالي. نختم بطبيعة الأحداث امتعنا بعام 1973 من تاريخ اليوم صار فيه افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز الرابع في الجزائر. الشخصيات اللي مولودة في تاريخ كيما اليوم، وبالمناسبة نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي وافق اليوم أعياد ميلادها. نمشوا العام 1638 يوافق اليوم ولادة الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا. يوافق زادة كيف كيف من عام 1876 ولادة السياسي التونسي عبد العزيز إفعالبي. ما ننسوش زادة الممثل السوري أسعد فضة اللي مولود كيما اليوم من عام 1938. ونختموا بولادة لمياء طارق اللي هي ممثلة مصرية تعيش في الكويت مولودة كيما اليوم من عام 1979. الأعياد والمناسبات: 5 سبتمبر يوم المعلم في الهند، ويوافق زاد عيد القديسة الأم تيريزا. دونك هذايا ركن حدث في مثل هذا اليوم. يوصلنا في توقيتنا لستة 36 دقيقة بعد 6 الوقت اللي يعني في ساعة ما تعديت معاكم نصيف ساعة هذية. مازلنا كما قلت معاكم المشوار متواصل في صبحيتنا عبر موجة التراديو الكيف شوية آخر فكرة فيما يخص ركن نصيحة ليك.

رجعنا معكم. هذايا كان كوكتيل حنين لأحلى الأغاني التونسية. نرجع بكم ركن نصيحة ليك اليوم. حبينا نحكيو على نوع من أنواع الغلال اللي توا وقته موجود في أسواقنا، نشوفه في برشا ناس مقبلين عليه، واللي هو التين الشوكي الهندي اللي موجود في أسواقنا اليوم. الغلة هذايا يا سيدي يرجع الموطن الأصلي نتاعها تحديدا إلى القارة الأمريكية، للمكسيك ولجنوب الولايات المتحدة وجزء من أمريكا الجنوبية. دونك الانتشار نتاعها أول حاجة سعى زرعها الهنود الحمر واعتمدوها قبل ما يتم نقلها لأوروبا. استكشفوها الإسبان وهزوها معهم لأوروبا ومنها إلى منطقة الحوض الخاص بالبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وباقي دول العالم، وهذه كان تحديدا في القرن 16. كي نقولوا التين الشوكي باش نحكوا على برشا فوائد للغلة هذية اللي برشا ناس يحبوها وبرشا يقولك لي ما ناكلوهاش، فما حتى اللي يحبها عصير. الغلة هذية غنية برشا بالفوائد الصحية. أولها تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم. علاش؟ على خاطر تناول التين الشوكي يعاون في خفض مستويات سكر الدم بمعدلات تتراوح بين 17 حتى 96.48، يمكن زادة من خفض فرص الإصابة بمرض السكري. التين الشوكي يعاون في تحسين صحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على كمية عالية نسبيا من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المختلفة. دونك تناول التين الشوكي بانتظام يعود بفوائد عديدة على الجهاز الهضمي ويساعد في الإنذيت وعلى تنظيف القولون وتحسين صحته، الوقاية من الإمساك وتنظيم عملية الهضم والإخراج، خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض الخاصة بالجهاز الهضمي كما القرحة وغيرها. زاد كيف التين الشوكي يعاون في تحسين صحة القلب والشرايين بسبب أنه غني بالبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الهامة لجهاز الدوران. ومن فوائده زاد أنه وقت يتم تناوله بانتظام هذا يعاون في خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويساعد زاد العناصر المذكورة على تنقيس مستويات الكوليسترول الخايب في الجسم، زاد كيف خفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من حدة الأعراض المرافقة لبعض أمراض القلب. التين الشوكي زاد يقوي في المناعة، وهذه من بين زاد الفوائد نتاعو على خاطر فيه كمية عالية نسبيا من فيتامين جيم وفيتامين اش، بالإضافة لمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة. كيف يقوي العظام والأسنان ويقي من الالتهابات اللي تصيب العضلات أو العظام نتيجة الإصابة بأمراض

0: كما التهاب المفاصل أو نتيجة ممارسة الرياضة. يعاون زادة في الهشاشة العظام اللي يحد منها برشا، كيف كيف فيه العديد من الفوائد الأخرى كما المساعدة على خسارة الوزن، تنقيص فرص إصابة الكبد بالأمراض، تقليل عدد نوبات الشقيقة، زادة كيف كيف يخفف من الأعراض المرافقة للمتلازمة السابقة للحيض. العديد العديد العديد من الفوائد في الغلة هذه، إلى جانب أنه يعني فيه قيمة غذائية كبيرة برشا. سعرات الحرارية توصل ل 41 سعرة حرارية، فيه كمية الماء اللي فيها قرابة 87.6% في الكعبة، البروتينيات اللي توصل ل 0.73، الألياف الغذائية 3.6 جرام، الكالسيوم 56 ملي جرام، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، الصوديوم، الزنك، الفيتامينات، زادة كيف كيف حمض الفوليك. دونك هذه غلة غنية بكل شيء، فيها العديد العديد من الفوائد. نعرفوا احنا اي حاجة خلقها ربي بطبيعة فيها الفوائد، فيها المضار، ديما ما نتجاوزوش يعني الاربع كعبات يوميا، هذا المعدل المعقول نتاع الماكلة نتاع الغلة هذه. كما كل نوع نتاع غلة فيه الفوائد وفيه الاضرار، دونك وقيتها هكا نشبعوا بالغلة هذه، سورتو اللي هي غلة بيو يعني من عند ربي، ما تطلبش برشا مصاريف فيما يخص يعني الانتاجية انتاحة، وكما قلت يعني ما زالت حاجة بيو من غير دويات أكيد باش تكون مفيدة في النطاق المعقول. مرة أخرى نقول نتمنى وصحة للجميع، ما زلنا أحنا معاكم سويعتنا الأولى وفات، نرجعوا بعد الموجز.
1: صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح، خليك معنا إذاعة الكيف ديما معك.

0: السابعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو أصدر قضية تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة صراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث. أفاد المدير العام للبناءات وتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكية بأن برنامج الاستعداد للعودة المدرسية شمل إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها مؤسستان تعنيان ببرنامج الفرصة الثانية في مدينتي باجة ونابل، إلى جانب المركب الرياضي بالقيروان، فضلا عن إحداث نحو 300 فضاء تدريس جديد بكلفة تجاوزت 150 مليون دينار. انطلقت أمس حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة، وذلك استعدادا للعودة المدرسية بالتوازي مع برمجة تدعيم الأسطول بحافلات جديدة خلال الشهر الحالي. انطلقت أمس من مركز أليف بولاية الكاف فعاليات الأيام الترويجية للتوأمة الرقمية بين الجهات لتشمل لاحقا بقية ولايات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من المتدخلين في الشأن التربوي بالجهة بهدف التعريف بمشاريع التوأمة الرقمية والتشجيع على الانخراط فيها. انطلقت أمس عملية ربط البئر العميقة زوارين 2 بشبكة رئيسية، والتي من شأنها تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي الدهماني والقصور وتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب. أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرانية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي والوقاية من الهجمات السيبرانية. وبالنسبة للتراسل الإلكتروني، فقد نص المنشور على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات. شرق أوسطيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح في حصيلة أولية لسلسلة غارات شنها الكيان الصهيوني مساء أمس على جنوب وشرق البلاد. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: صباح نرباح،
3: راديو الكاف.
2: راديو كاف.
4: فيروز.
5: فيروزيات.

0: رجعنا معكم مكملين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف. نقولوا أهلا وسهلا بأصدقائنا اللي مرافقين من الستة نتاع الصباح. نقولوا زادة صباحكم ورد فل وياسمين، إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس اللي حلوا تويكا راديو برونشي معنا، مازلنا معكم متابعتنا بأخبارنا باستضافتنا ومصافحتنا وقية تويكا. نمشي والأولى المصافحات اللي معنا اليوم مع المهندس أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس نهارك زين، مرحبا بيك.
1: ياسمين مدام امنه، تحيه ليك ولو في اذاعه الكيف.
0: يعيشك يا سيدي يا منورنا. دونك احوال الطقس وما ادراك ما الطقس بعد الاسبوع اللي فات، كانت سخانه برشا، دونك نهايرين ذوما نحسوا فيها ابرك شويه، طقس متهوي. دونك خليني نعرف معاك اكثر التفاصيل اليوم والويكاند كيفاش باش تكون ان شاء الله.
1: اي الحقيقه ابرك برشا، مش ابرك شويه برك.
0: اي الحمد لله،
1: نقولوا مرحوب في درجه الحراره خاصة أثناء الليل، يعني درجة حرارة الدنيا تكون عموما بين 23 و 28 درجة، تنخفض حتى إلى 18، تكون بين 18 و 20 درجة في ولايات الكيف، سليانة، بيجة، جندوب وحتى تيلا والقصرين. درجة الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 39 درجة في بقية الجهات. 39 درجة ننتظرها في توزر، ننتظر 38 في قبلي، 37 في زغوين، بيجة، جندوبة، قفصة، 36 في سليانة، القيروان، مدينة، تتاوين، 35 في تونس، نابل، كيف، سيدي بوزيد وصفاقس، 33 في منزرة وجهة الساحل، القصرين وقابس كيف كيف، جربة 32، تبرقة وتيلة 31 درجة. فيما عدا ذلك اليوم طقس باش يكون مغيم جزئيا في المناطق الساحليه، قليل السحب ببقيه الجهات، ممكن يكون حتى احيانا كثيف السحب في ولايتي قابس ومدنين اثناء الصباح. الريح تتواصل شماليه بالشمال، شرقيه بالوسط والجنوب ضعيفه فمعتدله، تتقوى نسبيا اخر النهار بالجنوب، البحر عموما هادئ الى قليل الاضطراب. وبالرغم من الانخفاض النسبي هذا في درجة الحرارة، يتوصل مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفع نسبيا خلال ساعات الظهيرة، ماذا بينا نجنب التعرض المباشر للشمس من 11 حتى الأربعة. الأيامات القادمة معناها تتواصل هيمنة امتداد مرتفع للضغط الجوي على الأجواء في بلادنا، بالتالي استقرار في كافة العناصر الجوية، التيارات باش تكون عموما شرقية. ما فهمش مؤشرات الأمطار على قليلة إلى غاية منتصف الأسبوع القادم. فيما عدا ذلك درجة الحرارة ممكن ترتفع درجة إلى درجتين يوم الغد ويوم الاثنين، ثم ترجع الانخفاض تدريجيا، ممكن حتى نعيش درجات حرارة أقل من المعادلات العادية خلال نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا سيدي، يعطيك الصحة أنيس، بارك الله فيك على التفاصيل هذه. نقول إن شاء الله ديما ربي يرحمنا ويكرمنا ويعطينا ديما على قد الشهيد. مكملين احنا معكم مشوارنا 20 دقيقة بعد السبعة، صباح النور الناس الكل، أهلا وسهلا بالجميع. نرجع مع اختياراتنا الغنائية لليوم.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 7:30 صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
2: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القديمة. بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين والإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح على خلفية حريق جبل برجو من ولاية سليانة. بولاية الكاف انطلاق عملية ربط البئر العميقة الزورين 2 لتدعيم الموارد المائية بمعتمديتي الدهماني والكسور. استعداداً للعودة المدرسية، إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة وتواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها. صدور منشور حكومي يمنع تداول الوثائق الإدارية ونشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها في نشرة 8. إلى اللقاء.

ما زلنا مع أجواءنا، مع غنيتنا اللي اخترناها تكونوا معنا ورفقتنا في صبحيتنا اليوم عبر موجات راديو الكيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل في توقيتنا 37 دقيقة بعد السبعة. صباح الورد والفل للناس اللي تويك برانشي معنا تسمعوا فينا، تحياتنا زادة لكل مستعملي الطريق، نتمنى لكم طريق السلامة. نعطيكم فكرة فيما يخص صيدلية المناوبة طيلة الأسبوع هذه بولاية شمالنا الغربي من اليوم 5 سبتمبر حتى لنهار 11 سبتمبر 2026. خلي تكون الانطلاقة بولاية الكيف عنا معتمدية الدهماني، صيدلية عمر الجزاني، سيرس بسمة بن ضيف، الكسور خالد التناني، عنا الكيف المدينة عفيف بن موسى، محمد يحيى نصر، سميرة بورزقي، تجروين لسعد محجوبي، سقيت سيدي يوسف، أمير بوغاني، قلعة سنين منصف عاشور، ونبر عمر الحناشي. بالنسبة لولاية بيجا، بيجا المدينة، صيدلية نور الدين منقي، فارس بن كوسة، تبرسق أيمن غديرة، تستور محمد رضا الهرقلي، تيبار رفيق قزم، سيدي اسماعيل، فراس نصيري، مجاز الباب الطيب القاسمي، نفزة سفيان الزويغي، واد الزرقاء نادية الشلويتي. نمشيو لولاية جندوباس، عندنا بلاريجيا صيدلية أحسان الغزويني، بوسالم ياسمين بن عبد الله، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية رضا ضفلي وهند الدخيلي، تبرقة سامي جعفر، عند راهم نادية مرزوقي، غار الدماء غسن مجدي، فرنانة فرح العبدلي. نختمو بولاية سلينا، عنا صيدلية محمد الهدي العرابي في الروحية، لكريب حسنين العيدي، برقو عصام بن عطية، بوعرادة محمد رجب صفر، سلينا المدينة خالد الأحمدي، قافور توفيق الرياحي، كسرة يوسف المفديوي، وختاما مكثر صيدلية محسن الرمضاني. هذه فكرة فيما يخص صيدلية المناوبة في ربع شمالنا الغربي من اليوم 5 سبتمبر حتى 11 سبتمبر 2026. مكملين معكم مع اختياراتنا الغنائية، نرجع نعمل جو مع موسيقتنا ورجعين معكم عبقية متابعتنا لليوم.

صباح الخير يوم سعيد، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم السبت الخامس من سبتمبر 2026. بدايته بالكؤوس الإفريقية، والبارح أول فريق تونسي دخل المنافسة في نسخة 2026-2027 كأس الكونفدرالية. الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب طيب مهير بصفاقس فاز على فريق ديامبارس السنغالي 3 أهداف مقابل هدف، رغم أنه بدأ بطريقة كانت سيئة، وهدف أول للفريق السنغالي دقيقة 13 عن طريق ديالو، لكن العودة كانت سريعة بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. هدف أول عن طريق خليل قصاب دقيقة 35، نفس اللاعب سجل هدف ثاني دقيقة 56 من ضربة جزاء، وسامبا ضيوف دقيقة 70 أضاف الثالث نتيجة.

الكاميرون نادي سيرسي غياب وحيد هو هشام بكار المصاب، وبالتالي تشكيلة متكاملة بالنسبة للنادي الرياضي سيرسي. أيضا نتمنى له التوفيق في مباراته. لقاء رابطة الأبطال الإفريقية ولقاء كبير مش يكون اليوم في ملعب رادس 17 بين النادي الإفريقي وجوليبا المالي، الحكم جون بيير نغوين من الكونغو. جماهير النادي الإفريقي اقتنيت كل التذاكر الخاصة بالمقابلة 25,000 تذكرة، وبالتالي باش يكون الحضور كبير بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي اليوم. لكن المشكلة هو النقل المباشر للمقابلة. النادي الإفريقي أعلن أنه اللقاء سيكون منقول فقط على منصة الفور وان الخاصة بالفريق، نظرا لعدم الاتفاق مع قناة التلفزية أنها تدفع مقابل لنقل المقابلة على القنوات التلفزية، سواء قناة الوطنية قناة نسمة أو قنوات أجنبية مثل قناة الدوري وكأس القطري. بالتالي لقاء مبدئيا بيكون منقول فقط على قناة أو على منصة أول فروان بالنسبة للنادي الإفريقي. لقاء إن شاء الله يكون فيه النادي الإفريقي في أحسن حالاته من أجل الانتصار بنتيجة عريضة وضمان التأهل للدور الثاني من كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. البارح في نفس المسابقة السويحلي الليبي فاز على بطل زنجبار هدف مقابل صفر. السويحلي في صورة تأهله يلعب ضد الترجي في الدور الثاني. في ملعب القاهرة بورت جيبوتي يستضاف الزمالك وانهزم 2-1 دقالي، يبقى كذلك مش يكون في ملعب القاهرة. وشبيب تساور الجزائري فاز على حورية كوناكري الغيني بنتيجة هدف مقابل صفر. 20 رئيسا من أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم وجهوا المراسلة لرئيس الجامعة التونسية لكرة قدم، طالبوا فيها بتأجيل خلاص الديون السابقة، وذلك في ظل الصعوبات المالية اللي تعاني منها أنديتهم، منهم فريق جندوبة الرياضية اللي عنده مشاكل مالية وعجز ومطالب بدفع 120,000 دينار في هذه الفترة الصعبة. رؤساء الأندية متاع الرابطة الثانية كذلك دعوا للإسراع في تأهيل اللاعبين المنتدبين وتمكينهم من المشاركة بصفة قانونية قبل انطلاق منافسات البطولة، تفاديا لأي إشكالات قد تؤثر على جاهزية الفرق وانطلاقتها في الموسم الجديد اللي يبدأ نهار 19 و20 سبتمبر الجارية. بطولة الرابطة الأولى واليوم انطلاق المنافسة بالنسبة للجولة الثالثة بزوز مقابلات. ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، الأولمبي البيجي ضيف على النادي الرياضي بنزرتي، زوز انتصارات للنادي بنزرتي، زوز هزائم للأولمبي البيجي في بداية صعبة، والفريق قام بتأهيل كل منتدبيه. الأولمبي البيجي إذن اليوم بمنتدبيه الجدد والخيارات موجودة، 20 ملاعب على ذمة المدرب نصيف البي، ولقاء يدير وليد المنصري وفيليب بيريرا البرتغالي في تقنية الفار. الأولمبي البيجي اللي أعلن البارح رسميا انتقال متوسط ميدانو الياس الضاوي إلى فريق سانت إتيان الفرنسي، والتقديم الرسمي كان عبر صفحة رسمية لفريق سانت إتيان الفرنسي. كذلك اليوم كذلك في ملعب تيمهيري بسفيقس تقدم ساقية الدائرة يستضيف نادي حملان، في حمزة جعيد حكم ومحمد علي قروية في تقنية الفار. تقدم ساقية الدائرة عنده تعادل وانتصار في الجولتين الأولى والثانية 4 نقاط، بينما نادي حملان في المركز 14 ب0 نقاط لكنه منقوص من مقابل أمام اتحاد بنجردن. في أخبار أولمبيك الكاف، الفريق عاد البارح للتمارين بصفة عادية في ملعب الكاف بعد نهاية تربص عند راهم وراحة بيومين، والفريق برمج زوز مقابلات ودية. المقابلة الأولى في ملعب الكاف نهار 3-8 سبتمبر مع الأمل الرياضي ببوعوان الساعة 4 مساء، ومباراة ودية ثانية ضد الجار جندوبة الرياضية في ملعب جندوبة يوم السبت 12 سبتمبر في الساعة 4 مساء. نواصل مع فرق الشمال الغربي والجلسات العامة الانتخابية. النبر الرياضي 11 سبتمبر 5 متاع العشية الجلسة الانتخابية، آخر أجل الترشحات 9 سبتمبر الجلسة ستقام في مقر بلدية نبر. وداد السر 26 سبتمبر وآخر أجل الترشحات 18 سبتمبر، ونادي جريسة يعقد جلسته العامة الانتخابية نهار 30 سبتمبر الجارية. اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أعلنت أن تونس بتشارك ب 42 رياضي في الدورة الرابعة لألعاب الأولمبية للشباب اللي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر 2026. 25 رياضي ذكور و17 في الإناث و16 اختصاص في دورة باش تشهد مشاركة 2700 رياضي من مختلف بلدان العالم. كرة السلة واليوم سحب الرزنامة الخاصة بالبطولة المحترفة موسم 2026-2027، الموعد مش يكون في الساعة 9:30 صباحا في مقر الجامعة التونسية لكرة السلة.
انطلاق موسم بطولة النخبة في كرة اليد باش يكون اليوم 5 متاع العشية، المقابلات تأجيل لقاء منزل رياضي وساقية الزيت.

بقية نصر طبلبه نادي افريقي جمعيه حماس سبورتينغ مكنين اتحاد منزل تميم مع الترج الرياضي مكارم مهدية استضيف بعث بن خيار ونادي كره اليد بجمال مع النجم الساحليه. في العاب القوى ميداليه ذهبيه احرزها المتسابق التونسي محمد امين الماجري في سباق ال 5000 متر مشي بتوقيت 20 دقيقه 8 ثواني 91 جزء من الثانيه، والبطوله هي البطوله العربيه لاقل من 18 عام المقامه حاليا في مصر. بينما في الدوري الماسي مروه بوزياني بعد ذهبي 3000 متر موانع في العاب المتوسط عادت للدوري الماسي وحققت مرتبه رابعه بتوقيت 8 دقائق 57 ثانيه وزوز اجزاء من الثانية. الأولى هي الكينية شيروتيش 8 دقائق 51 ثانية 61 جزء من الثانية، والثانية كذلك هي كينية ليمونغول، والثالثة البحرينية يافي في هذه النسخة من الدوري الماسي. على مستوى دولي البارح هزيمة ريال مدريد في الجولة الرابعة للبطولة الإسبانية أمام ريال بيتيس هدف مقابل صفر مع إذاعة ضرب جزاء في الوقت الضايع عن طريق مبابي سد لها حارس ريال بيتيس، وإذاعة عديد الفرص للريال في المقابلة من مبابي وكذلك فينيسيوس جونيور. في إنجلترا إبسويتش تاون في الجولة الثالثة هزم ضد ليفربول 2-0. في فرنسا هزيمة البي جي في البارك دي برانس أمام موناكو 2-1، زوز تعادلات وهزيمة للبي جي في بداية البطولة، لكن رغم هذا الفريق مدد عقد لويس انريكي مدربه الإسباني حتى سنة 2030. ليون كذلك فاز على أوسير 3-1. في إيطاليا جنوا انهزم ضد كومو 4-1، وفي ألمانيا شتوتغارت فاز على كولن 4-1، والياس سخيري مع كولن دخل في دقيقة 46. كما كذلك بأبرز مباراة اليوم في إسبانيا 3-4 بيلباو مع أتلتيكو مدريد، 5-5 فاريكانو مع راسينغ سانتاندير، و8 فيريال مع ديبورتيفو لاكوروني. في إنجلترا نص نهار ونص نيوكاسل بورموث 3 نيوتنغهام فورست مع توتنهام، مانشستر سيتي كوفنتري. في فرنسا 4-4 لونس مع لوريون فريق التالبي، و8 غير 4 نيس فريق العابدي الغائب عن المنافسة يلعب ضد لومون. في إيطاليا قمة أولى بين إنتر ونابولي في الخمسة، والقمة الثانية 8 غير 4 بين روما وأتلانتا. في ألمانيا ليفركوزن 9:30 يستضيف أونيون برلين، هوفنهايم دورتموند، فيردر بريمن مع لايبزيغ، و5:30 شالك مع بايرن ميونخ. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، انتظرونا العشية إن شاء الله من 4:30 في نقل مباشر للقاء الأولمبي البيجي والنادي الرياضي البنزرتي. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
1: الثامنة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. بولاية سليان بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين والإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة صراحة على خلفية حريق جبل بولمان ببرقو. استعدادا للعودة المدرسية، تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية. وبولاية جندوب انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد. في إطار تعزيز تأمين المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السبرانية، منشور حكومي يمنع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. على خلفية حريق جبل بولمان ببرقو، أصدر قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة صراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستصفر عنه الأبحاث، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليان عيسى القاسمي. وبيّن القاسمي أن خمسة أشخاص كانوا قد خضعوا لإجراءات الاحتفاظ والاستنطاق قبل إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين وأبقى على ثلاثة آخرين بحالة صراحة. وأضاف أنه تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث يوم 27 من أوت المنقضي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك إثر بلوغ العلم إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بحالة احتراق بجبل برقو. ويذكر أن حريق جبل بولمان ببرقو اندلع الأسبوع الماضي وتمت السيطرة عليه يوم الأربعاء، وتسبب في خسائر بالنسيج الغابي وتضرر ثلاثة منازل وعدد من الحيوانات. في شأن آخر، أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26/2027 تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة حوالي 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وأوضح الكوكي خلال موكب تم خلاله توزيع التجهيزات المدرسية والأثاث على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أن هذه الاستثمارات توزعت بالخصوص بين إحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة واقتناء التجهيزات الضرورية. وأشار إلى أن برنامج الاستعداد للعودة المدرسية شمل إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها مؤسستان تعنيان ببرنامج الفرصة الثانية في مدينتي بجا ونابل إلى جانب المركب الرياضي بالقيروان، فضلا عن إحداث نحو 300 فضاء تدريس جديد بكلفة تجاوزت 150 مليون دينار. وأضاف المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنه تم كذلك إنجاز أكثر من 1200 تدخل في إطار مختلف برامج صيانة المؤسسات التربوية بكلفة جملية قدرت بنحو 400 مليون دينار. وفيما يتعلق بتعزيز أمن المؤسسات التربوية، قال أنيس الكوكي إن وزارة التربية تواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها من خلال تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. وبولاية جندوبة انتظم أمس بالمدرسة الإعدادية بعين سلطان من معتمدية غار الدماء يوم خاص بأشغال تهيئة هذه المؤسسة التربوية وصيانتها وتنظيفها، وذلك في إطار الاستعداد لإنجاح العودة المدرسية الجديدة. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوز الرحالية:
3: حملة نظافة كبيرة جدا، تقريبا 20 فرد من الهلال الأحمر وأكثر من 20 من الكشافة التونسية، جندوبة وفوج غار دماء، إلى جانب عملة الحضار، إلى جانب عملة التربية بالمندوبية الجهوية للتربية وبالمدرسة المعنية، إلى جانب عمل متطوعون من معتمدية غار دماء. مجالات حملة النظافة: أولا هناك ورشة بإصلاح الأثاث المدرسي، ورشات بعملية تنظيف القاعات، وهناك ثلاثة ورشات أخرى تعمل على مسألة الدهن لكافة الفضاءات التربوية. ورشة تعنى بجداريات، لدينا حوالي 8 ورشات في عدد جملي من المتطوعين يناهز 70 شخصا.
1: وبولاية جندوبة أيضا انطلقت أمس حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول بشركة النقل الجهوية، وذلك استعدادا للعودة المدرسية بالتوازي مع برمجة تدعيم الأسطول بحافلات جديدة خلال الشهر الحالي، وفقا لرئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة عادل العبيدي.
4: تم افتتاح موقع اقتطاع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد، نطلب من أبنائنا التلاميذ والطلبة بالإقبال من دوا بشي خصوا اشتراكاتهم استحضر لهم في أقرب الأجال إن شاء الله. الشركة باش تدعم أسطولها عن قريب بحافلات جديدة من شأنها أنها تحسن جودة الخدمات لفئة أبنائنا التلاميذ والطلبة والمواطنين بصفة عامة. إن شاء الله خلال شهر سبتمبر يتم تسلم هذه الحافلات. بالنسبة للطلبات الجديدة، الشركة في إطار دراسة هذه الطلبات بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية والإدارات ذات الصلة، نشوف حسب مقدرة الشركة وحسب حالة الطريق وعدد المشتركين إن شاء الله تنجاوبوا جميع المطالب سواء بالقبول أو بالطلب تدخل وتحسين الطريق. ونأكد نقول لهم حافظوا على الحافلة، راهي الحافلة كتحافظ عليها تلقاها، وأيضا حافظوا على حسن العلاقة بينكم وبين أعوان الشركة.
1: انطلقت أمس من مركز أليف بولاية الكافة فعاليات الأيام الترويجية للتوأمة الرقمية بين الجهات لتشمل لاحقا بقية ولايات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من المتدخلين في الشأن التربوي بالجهة بهدف التعريف بمشاريع التوأمة الرقمية والتشجيع على الانخراط فيها. سفيرة التوأمة الرقمية بولاية الكافة نورزاد حنشية:
5: في الأيام المفتوحة دي حبينا نفسروا لهم شو معناها التوأمة الرقمية، نعطوهم أمثلة على مشاريع التوأمة الرقمية، هو الأثر نتاع مشاريع التوأمة الرقمية على المربي، على التلميذ، وأيضا على المدرسة. فسرنا لهم كيفاش تولي المدرسة نتاعك نجم تكون مدرسة توأمة رقمية بعد عامين، وأيضا حكينا على الأثر طويل المدى وقصير المدى لمشاريع التوأمة الرقمية. حضروا معنا مجموعة من المربين اللي أغلبيتهم ما كانوش مسجلين، حبوا يعرفوا التوأمة. في المرحلة هذه احنا قوموا بتسجيلهم على المنصة European School Education Platform باش يكون عندهم لوجين ومتفاز في المنصة هذيك، ثم على مدار العام الدراسي باش نحاولوا نكونوا معاهم نأثروهم باش ينجموا يكملوا يعملوا مشاريع توأمة رقمية. حكينا ايضا على الذكاء الاصطناعي.
1: انطلقت أمس عملية ربط البئر العميقة زوارين 2 بالشبكة الرئيسية، والتي من شأنها تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي الدهمان والقصور وتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب. النائب بمجلس الجهات والأقاليم عن ولاية الكاف دلال اللموشية:
6: انطلقت الأشغال المبرمجة والمتعلقة بربط البئر العميقة زوارين 2 بالشبكة الرئيسية لنقل المياه المعتمديتي كل من الدهماني والقصور. بطبيعة تندرج الأشغال هذه في إطار تعزيز المنظومة المائية معتمديتي الدهماني والقصور وتدعيمها بكميات إضافية من الماء. الحقيقة مكسب كبير وكبير برشا لزوز معتمديات، واللي إن شاء الله بعد عملية الربط باش يتحسن نسق التزويد بالماء الصالحة للشراب وتلبية حاجيات المساكنين. الناس الكل نعرفوا اللي معتمدية الدهماني والقصور ديما تصير فيها الاستيرابات واستيرابات كبيرة، خاصة معتمدية القصور الحقيقة اللي شهدت معناها انقطاع كبير لعدة أيامات متتالية. إن شاء الله معناها بعملية الربط هذه نكونوا عدينا المرحلة هذه متاع مشكلة المياه الصالحة للشرب معتمديتي الدهماني والقصور.
1: في شأن وطني، أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفران يازنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرانية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي والوقاية من الهجمات السيبرانية. وفيما يتعلق بتأمين المواقع والمنصات الإلكترونية العمومية، ينص المنشور على وجوب إيوائها حصريا لدى المركز الوطني للإعلامية أو المراكز العمومية القطاعية أو مشغلي الاتصالات المعتمدين، باستثناء الحالات الخاصة التي تقتضيها اعتبارات الأمن والدفاع الوطني. أما بالنسبة للتراسل الإلكتروني، فقد نص المنشور على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات. ويلزم المنشور الهياكل العمومية بإعداد وتحين خطتي استمرارية النشاط والتعافي من الكوارث مع التنسيق المسبق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال عند إقرار مشاريع تمس البنية التحتية الرقمية. ودعا إلى تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية دورية لفائدة الأعوان والإطارات وإدراجها ضمن مخططات التكوين السنوية، إلى جانب توفير الموارد البشرية والتقنية والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ متطلبات السلامة السيبرانية وضمان استدامتها. هذا وقد تم توجيه المنشور المؤرخ في 2 سبتمبر من سنة 26 و2000 إلى الوزراء وكتاب الدولة والولات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية في إطار تعزيز حماية المنظومات والبيانات الوطنية من المخاطر السيبرانية وضمان استمرارية الخدمات العمومية. صدر أمس بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر الجاري، يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. وتتوزع الخطط المفتوحة حسب القرار بين 433 طبيبا اختصاصيا في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة، وطبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. ويغلق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم 16 أكتوبر القادم. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح في حصيلة أولية لسلسلة غارات شنها الكيان الصهيوني مساء أمس على جنوب وشرق البلاد. واستهدفت الضربات بلدات في صور والنبطية في الجنوب وفي البقاع الغربي شرقي لبنان. كما استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون على الأقل، أحدهم حالته خطيرة أمس جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني بعدة مناطق في قطاع غزة. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. بولاية سليان بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين والإبقاء على 3 آخرين بحالة صراع على خلفية حريق جبل بولمان ببرقو. استعدادا للعودة المدرسية، تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية. وبولاية جندوب انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد. منشور حكومي يمنع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. نهاية النشر، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام 9 بإذن الله.
7: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. صباح نرباح راديو الكهف. راديو كيف.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة الكيف، ديما معك.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر موجة راديو الكفير. كنا هاي تيك هاي تيك ديما نتابعوا الأخبار الجديدة في عالم التكنولوجيا العالم الجديد المتجدد. نحكي وشوية على شهر سبتمبر شهر الحالي اللي يشهد موجة كبيرة من إطلاق الهواتف مع أكثر من 20 جهاز جديد متوقع من شركات كما هواوي كما فوفو كما إكزومي اللي باش يطرحوا أنواع جديدة من الهواتف الذكية المنتظرة ثلاثية الطي. فيما تستعد أبل زادة الحدث كبير خاص بالهواتف نهار 9 سبتمبر. أكيد أكثر التفاصيل الأيامات الجاية. باش نكملوا بالطبيعة مع أخبار الهاي تيك نحكي شوية على بروسادون الفرشات نتاع الأسنان اللي هي فرشات مجهزة بكاميرا تخدم بالذكاء الاصطناعي. هذه جديد جديد اللي تم إطلاقه في شهر سبتمبر من طرف شركة دايسون اللي كشفت عن أول فرشاة أسنان لها باسم كاميرا بوانجيت. هذه كان في غرة سبتمبر الشهر الحالي وهي ماهيش مجرد فرشاة كهربائية اللي هي تجمع بين تنظيف الأسنان والخيط المائي وغسول الفم في جهاز واحد. دونك البروسا دون هذه فيها كاميرا صغيرة كاميرا دقيقة تخدم بقوة 100,000 بيكسل تلتقط 28 صورة في الثانية تخدم كما قلنا بالذكاء الاصطناعي. تنجم تلتقط الصور لحظيا لاكتشاف الفراغات بين الأسنان وتنجم زادة كيف تجمع بين شنو المظهر اللي موجودة في الأسنان. هذه المفاجأة انه الفرشاة هذه مجهزة بالمنطقة فيها في الكاميرا تمكن من التنظيف تطلق يعني غسول الفم باتجاه الهدف نتاعها واللي هو تنظيف المساحات بين الأسنان أثناء عملية الغسيل. الفرشاة هذه يعني موجودة تويكة في الأسواق تم طرحها يعني في الولايات المتحدة الأمريكية. السعر نتاعها 499 دولار يعني ما يوافق 1453 دينار تونسي يعني برسك مليون ونص السعر نتاعها. باش نكملوا بالطبيعة مع الأخبار زادة نتاعنا اللي عنا نحكيوا شوية على روبو جديد زغرون في شكل بطة. هذه اللي طرحته شركة هانجينج فيس بالتعاون مع شركة بولن روبوتكس اللي كشفت عن روبو صغير اسمه ميكروداك نهار 27 أوت. الروبو هذه اللي طوله 25 سنتيمتر ووزنه قرابة 800 غرام على شكل بطة صغيرة وزو ساقين للمشي. المميز انه ما هوش مجرد لعبة وإلا روبو صغير ليه هو مزود ب 15 محرك كاميرا لدار وحساسات للحركة يخلوها ينجم يمشي يلتقط أشياء بمنقاره النهوض بعد السقوط يلعب الكرة وحتى استعمال عجلات التزلج يقوم برشا خدمات في المنزل وإلا في العمل. وهذا بطبيعة حسم البرمجيات المفتوحة اللي موجودة فيه واللي يعني عملوها المستخدمين والباحثين في مجال تدريب الروبو على حركات ومهارات جديدة باستعمال التعلم بالتعزيز. دونك السعر نتاعه 399 دولار هذا قبل ضرائب وقبل الشحن. وبدات الطلبات المسبقة على الروبو هذايا في أواخر شهر أوت وتجاوزت الطلبات قرابة 10,000 روبو من النوع هذايا في مدة قصيرة بركة من انطلاقه. وهذايا بالطبيعة أدى التأخير في مواعيد التسلم نظرا لكثافة الطلب على النوعية هذه من الروبوت. دونك هذا كان جديد هاي تيك لليوم في ركنة غدويكا مع جديد آخر في عالم التكنولوجيا والهاي تيك.
4: هاي تيك
6: صباح الخير.
4: صباحك يبدأ معنا على موجات إذاعة الكيف.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: رجعنا معكم، هذه كان عمرو ذيب 33 دقيقة بعد 8. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نقولوا صباح الأنوار والخيرات للناس اللي التحقوا بنا تويكا. مشوارنا مازال متواصل عبر موجة راديو الكيف في صباحنا الربع حتى للعشرة، وقال التويكا ما الكيف نعملوا تنجيزة العين دراهم المزينة مع زميلتي رفقة العبيدي فيما يخص أسعار السوق. نقول لك رفقة نهارك زين، مرحبا بك.
1: صباح الأنوار أمنا، صباح الكل والياسمين، تحية ليك تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، بطبيعة كيف الكل اللي معاك.
0: يعيش كلالة، تحية لك أنت والأهالينا في عين دراهم وفي شمال الغربي بكله. دونك قبل ما نمشي للأسعار، الأكتواليتي إيش فما اليوم في عين دراهم؟ أكيد طقس حلو مزيان، حافلة الدنيا شوية،
1: طقس جميل آخر أيام الصيفية معناها مازالت شوية هكا أيامات نتاع بحار، معناها نجمو نمشيو فيهم للبحار، خذوا بالنا على رواحنا، ولكن نجمو نمشيو نعملوا تبحيرة باهية، مش معبي برشا البحار خاطر ماك تعرف توا في سبتمبر، ولكن كما ينفهم إقبال كما ليش تمشي معناها في الوقت هذا. بالعكس يقول لك تبحية سبتمبر معناها من خير حتى من تبحية أوست وتبحية تجويلية، أجواء طيبة برشا، لكن ناط والبلادي طول لك طيب تعددات العودة المدرسية، معناها العائلات مركزة برشا على الكتابة والكراسة والكتابلة والتابلية، دونك تصغيراتهم إن شاء الله ربي يوفقهم وعودة ميمونة لكلمتك الكل، استعدادات كبيرة الحقيقة لكل العائلات، ومع غلاء الأسعار راح نحكوا على فقط سوبر مارشي، دونك نبدا ديما بالأسعار الخاصة بالعودة المدرسية اللي فيها أسعار مشطة جدا، معناها عام على عام تزيد تغلى بالنسبة للأدوات المدرسية، خاصة وقت نحكيو على الكراتب والسلاوات لأنه هذه كانت على الحاجات الأكثر، معناها الكراسات كيف كيف باستثناء المدعم، لكن لو ما عطيكش كل شيء مدعم على وبشاتيك يخلط لك في المكتبة بجوز أنواع، تبقى كراسات الأخرى معناها خاصة سنوات النهائية كما البكالوريا سيزيماني سانكيماني الكبار اللي قاوا في الليسي ديما معناها الكراسات نتاعهم تسمى غالية كيف كيف الكتب، رغم أنه احنا نقولوا بين 2500 حتى 5500 تقريبا الكتاب، لكن كي يبدو كمية معناها كل تلميذ عدد الكتب نتاعو باش توصل 50 دينار 45 دينار، معناها هذوما الكبار والصغار أقل شوية في الابتدائي، معناها الأسعار أقل شوية، دونك ربي
0: يعني العودة المدرسية للصغير أقل شيء 300 دينار، هذا بالنسبة للصغير إذا كان يعني باش يشري كل شيء في المتوسط، نعرفوا أنه
1: في المتوسط أي وشوفوا شوف معناها باش تشري في القام العادية جدا،
0: هذا كاش نحكي
1: الطابلة عادية سطوج عادي أدوات عادية، معناها تلقى روحك في أكثر شوي حتى 300 ديجا ما نتصورش الحقيقة أكثر، أن غالية برشا الأسوان، وكانت حتى وزارة التجارة نبهت معناها حتى وزارة الصحة على السوق الموازي، ولكن يظهر لي المواطن مصطدم نتصور هنا أنه يشري من الأسواق لأنه يعني الأسعار نوعا ما
0: خاصة اللي عنده جوز ثلاثة يضطر بطبيعة الحال أقل سوم والسلع الموازية، خاطر السلع نتاعنا حتى إذا كان الكاليتي نتاعهم باهية لكن ما يقدرش يعني إنسان عائلة
1: مثلا الأدوات بين 600 مليم حتى 6000 كيلو يعني سبب برشا انواع تاع التلاوات معناها
0: نشوف ليه وصغار تويكا فايقين يحبوا يقلدوا بعضهم، يعني شوف صاحبه عنده كرتابه نتاع 200 يحب حتى هو كرتابه كيفو،
1: دونك تم نسبه كبيره توجهت الى السوق الجزائريه، معناها يمشيوا للدزاير باش ياخذوا على ما يبدو الاسعار باهيه برشا معناها مقارنه بتونس، دونك اللي عنده برشا ياخذوا من غادي، هذاك علاش الاسعار بالنسبه للاسعار نتاع تخص العوده المدرسيه بصفة عامة حتى الملابس معناها غالية تسمى، إن شاء الله ربي مع الولي وبالتوفيق والنجاح لسنفيتنا
0: إن شاء الله
1: الكل، ثم كيف كيف فرق المراقبة الاقتصادية قاعدة تعمل معناها في العمل نتاعها على مستوى المتابعة والمراقبة، وإحنا نطالب أنه يقع تكثيف هذه الحملات طبعا حماية للمواطن بالاساس خاصه من الاسعار اللي زايده اكثر من العاده
0: ليه للاحتكار بالبيعه واستغلال الفرص
1: للقفه
0: الاسعار ولو اني حتى القفه زايده غاليه كما العوده المدرسيه
1: غالية القفه غاليه برشا على المواطن، عندنا نبدو بالدجاج، الدجاج جاهز الطبخ اللي ارتفع سوقه كان سوقي خدام برشا ب 7 دينارات 6 دينارات 8 ليه توا 10 ليه 50 حتى 11 دينار، وحاجه دار الدجاج وفخار الدجاج كيف كيف من 16750 حتى 18 دينار، كبده دجاج 18 دينار 421 دينار، سكالوب دانت مشكلة بتجيش كيف كيف بين من 19 حتى 21 دينار الثانية، مش بدان 18 دينار، خب دان 13 دينار و200، كتاب دان 9 دينارات، كبدة دان كما كبدة بين كبدة الدان وكبدة الدجاج كيف كيف بين 19 و200 حتى 20 دينار 18 دينار، العظام 13 100 الحارة اللي تسعى السعر بتاعها، والبلاتو 9750. بالنسبة للحوم الحمراء بقد كيف كيف محافظة على السعر بتاعها، اللحم العروش 60 دينار 55 دينار، بشني 50-55 دينار، بقري هابرة 45 دينار 50 دينار، والمخلط 35 دينار، المرقز 24 دينار، حتى الاسبيسيال يعمل في 50 دينار 45 دينار 40 دينار، كبدة 50-55 دينار. بالنسبة للحوت عندنا 6800 دولار 31 دينار 22 دينار 800، والنازلي 19 دينار 200، والشورو 10 دينارات و 800. بالنسبة للخضرة به الفايدة، البطاطا بين 15 100 و 2000 و 2500، البصل دينار 15 100، طماطم من دينار حتى لل 2000 و 2500، الفلفل حتى 6800، القاع الأحمر من دينار 15 100، القاع الأخضر بين 15 100 و 2000 و 2500، السمنية بين 15 100 و 17 100، القنوية بين 12 100 دينار، الفقوس حتى ل 2500 دينارات، الخس 13 100 و 14 100، الخضر الورقية 500، الربتة الكرنب 2000 حتى 2500، الكرنب الموز. بالنسبة للغلاية التفاح 7500، التفاح بنار 1500 5500، الهندي بين دينار 15 100 الحارة 8 100 الحارة، الأنزار 8 دينارات 500، العنب 7500 6500، البطيخ 12 100 دينار، وبين 12 100 دينار 15 100 الكيلو، الدلاع كيف كيف 2500 الكيلو، الكرموس 16 دينار معناها الكيلو، ما طاحش السوم تاعو بالكل تقريبا. بالنسبة للكرموس 15 ألف 16 دينار، هذه هي الأسعار تقريبا بمختلفها بالنسبة لليوم. أنا
0: مشكورة زميلتي رفقة العبيدي على التفاصيل هذه والمعطيات فيما يخص الأسعار الأكتواليتي زادة اللي موجودة في عند راهم. نشكرك، نقول لك إن شاء الله نهايرك مزيان. مكملين احنا معكم المشوار عبر موجات راديو الكيف 40 دقيقة بعد 8. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام 9 صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانا أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة سراح، وذلك بعد استنتاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض شهود في انتظار صدور نتائج التساخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانا عيسى القاسمي. بالتوازي، أطلق عدد من الناشطين بالمجتمع المدني بمعتمدية برغو من ولاية سليانا حملة تضامنية لجمع التبرعات لفائدة العائلات المتضررة من حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتا ببرغو الذي استمر لأيام وتسبب في خسائر بالنسيج الغابي وتضرر ثلاثة منازل وعدد من الحيوانات. انطلقت أمس عملية ربط البئر العميق الزورين 2 بالشبكة الرئيسية للمياه، وذلك بهدف تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي الدهمان والقصور وتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب. أكد وزير التربية أن الاستعدادات للعودة المدرسية شملت أساساً إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 والخامس عشر من سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في بيجا ونابل، إضافة إلى نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها، وفيها إحداثات جديدة أخرى شملتها أعمال التوسعة والصيانة. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه، وبين أن هذا المنهاج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار. ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن دوي انفجارات سمع اليوم بالقرب من جزيرة خرج الإيرانية في الخليج، وهي محطة رئيسية للنفط لكن مصدرها لم يعرف بعد. أعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية العام الجاري إلى 17 شخصاً بعد استشهاد شاب فلسطيني يوم أمس متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال عند باب العمود في القدس المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح في حصيلة أولية لسلسلة غارات شنها الكيان الصهيوني مساء أمس على جنوب البلاد وشرقها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: صباح نرباح
4: راديو الكهف.

رجعنا معكم مواصلين المشوار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل متتابعينا ومستمعينا عبر موجات راديو كيف. نكملوا مع أخبارنا ومتابعاتنا شوية آخر باش نكونوا في ركن بستنا مع المهندسة في الحياة إمنا القاتري. لكن قبل خلينا نحكي شوية على الانتداب وفتح مناظرات لانتداب أطباء وصيدلة وأطباء أسنان. هذه اللي أعلنت عليه البارحة وزارة الصحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يتعلق كما قلنا بفتح مناظرات بالشهادات والأعمال بداية من نهار 16 نوفمبر 2026 لانتداب 434 طبيب اختصاصي للصحة العمومية بوزارة الصحة. تتوزع الخطط المفتوحة حسب القرار بين 433 طبيب اختصاصي في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة، وطبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. كما زاد كيف فما مناظرة أخرى لفائدة وزارة المالية لانتداب 3 أطباء اختصاصيين للصحة العمومية في اختصاصات طب الاستعجالي والتصوير الطبي وطب الأطفال بصيغة الإلحاق، ولفائدة وزارة الداخلية لانتداب 24 طبيب اختصاصي للصحة العمومية في اختصاصات البيولوجيا الطبية والطب النفسي وطب العائلة وكذلك بصيغة الإلحاق. يتم زادة انتداب 15 طبيب اختصاصي للصحة العمومية لفائدة وزارة الدفاع بصيغة الإلحاق في اختصاصات التخدير والإنعاش وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية والتصوير الطبي والفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي وأمراض القلب والطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي وأمراض الرئة والجراحة زادة وتقويم الأعضاء والأمراض الجلدية وعلم أمراض الدم السريري. يغلق سجل الترشحات للمناظرة هذه نهار 16 أكتوبر 2026. في سياق ذاته تضمن العدد نفسه من الرائد الرسمي قرارات أخرى لوزير الصحة تتعلق بفتح مناظرات لانتداب 52 صيدلي للصحة العمومية و53 طبيب أسنان للصحة العمومية زادة، بالإضافة إلى انتداب 2 أطباء للمستشفيات و3 أطباء أوليين للمستشفيات زادة بعنوان 2026. دونك آخر أجل لقبول الانتدابات هذه باش تكون نهار 16 أكتوبر 2026. بالتوفيق للمشاركين فيها. باش نكملوا بطبيعة مع بقية متابعاتنا ومع بقية أخبارنا لليوم شوية آخر نحكي على التوجيه الجامعي وجديد اللي فيه من خلال إعادة التوجيه الجامعي والنتائج المتوفرة وكيفاش تنجموا تتأكدوا من التوجيه الجامعي فين ووقتاش. هذه بعد شوية نمشي وتويك مع فصل الغنائي ونرجعوا مع ركن بستنا.

0: رجعنا معكم واصلين مشوارنا وقايد باش نمشي ومع المهندس الفلاحي امنا القاتري في ركن بستنا لليوم وبرشا نصائح كيما عودتنا. امنا نقول لك نهارك زين، مرحبا بيك.
1: نهارك زين امنا، نهارك كله يتمين ليك وجميع المستمعين، جميع المستمعين على موجتنا اذاعه تركي.
0: مرحبا بيك. دونك اقتراحك اليوم اكيد حاجه جديده في عالم البستنه كيما عودتنا امنا بالنصائح نتاعك والمعطيات.
1: أكيد منى، لما حاجة جديدة حاجة جديدة. حبيت نحكي أو نحط ولا كيف نسلط الضوء على شيء جميل كائن موجود معانا في الأرض في التربة. كائن هذايا عنده مزايا كبيرة برشا على الإنسان رغم اللي هو صغير، إلا أنه عنده مزايا كبيرة برشا على المحيط على التربة على الإنسان، وبالتالي على أهم حاجة نحن نحكو عليها حتى أنكأو نحكو على غذائنا، على أمن الغذائي، على قدرتنا لتوفير منتجاتنا الفلاحية والغذائية. دونك الكائن هذايا ما نجموش تخلو عليه وما نجموش ما نحكوش عليه.
0: شوقتنا
1: حكينا عليه نحن قبل، أما مش نحاول نحكي عليه اليوم دون ليسونس، أما نفرق بينه هو بين كائنات أخرى تنجم تكون ضارة، وإلا هي ضارة موجودة في الأرض كيف أما ضارة. اليوم حبيت نكرم دودة الأرض. دودة الأرض هي كائن ما نشوفوش جملة، ما عندهاش صوت، أما رغم هذا الكل هي تحدث إذا كان تربك حية بالحق وإلا تربة ميتة. دونك دودة الأرض هي الكائن الوحيد اللي في الجردة متاع دارنا وإلا حتى في الحقول متاعنا يحول التربة نفسها، ومهوش بركة ينمو فوقها، معناه يغذي التربة ويعطيها مميزات وإلا يعطيها قيمة أكثر، مهوش قاعد يستخدم في التربة أكهل. دونك كل لافة مع مئات وآلاف الجدان تحتنا تحفر تهضم وتمزج وتعيد تشكيل التربة هذه على أعماق ما نجموش نوصل لها زراعيا أبدا. هنا ميزة هذه إمنا أنها مهمة برشا، يعني هي تقوم بتهوية الأرض أوتوماتيكمون.
0: واضح.
1: تبداش نصب تربة من غير دود، يعني من غير دود، نحكي على دودة الأرض هي ثقيلة، تبدأ مارون على حمرة شوية، تبدأ فيها دي دور دور دور، معناها مميزة بدور دور دور باش نجم نفرقها. نسمها لومبريك ولا دودة الأرض، هذه اللي نحكي عليها. ثم دودة أخرى تنحكي عليها بقى. دونك دودة التربة ما فيهاش دودة، الدودة هذه جينيرال ما تبدأ متماسكة، تبدأ تحسها كبة واحدة. كل حجرة ضعيفة ما تحتفظش بالماء، والجذور جينيرال ما برشا يقول لك أنا نسقي ورغم هذه كلها تموت، معناها النبتة تموت. النبتة تموت خاطر جينيرال ما في التربة الذهبية اللي تبدأ من نوع هذا تبدأ ميتة ونكتة واحدة ما تتنفسش، والماء في وسطها يركض معناها ما يتعداش. دونك الجذور الوقت هذاك تولي تتخنق وتموت نظرا لنقص الأكسجين. كي تبدا التربه فيها الدوده هذه تبدا الحديقه نتاعك ولا التربه نتاعنا حيه متوازنه تتجدد تلقائيا، معناها وحده وحده تتجدد موسم بعد موسم.
0: اي هذه بفضل الدوده.
1: هذه الكل بفضل الدوده، يعني هيك قلت لك بسيط اما
0: العمل نتاعها كبير.
1: دونك دوده الارض كي تبدا موجوده في لي جاردان نتاعنا تبدأ تحفر على عمق يوصل حتى 2 متر، وريتي هي مصغرها والعمق اللي توصل له 2 متر.
0: واضح.
1: شكل أنفاق سهل أنها توصل من الجذور. حول 30 ضعف متاع الوزن متاعها من المادة العضوية سنويا إلى دوبال. دوبال هي المادة اللي نحكو عليها جينيرالمون، المادة العضوية اللي تساهم في تغذية التربة متاعنا وأنها تعطينا المادة العضوية اللي تستحقها النفس. دونك تغني المغلفات متاعها، المخلفات متاعها غنية 5 مرات بالنيتروجين 7 مرات بالفوسفور. حفرتي مقضيها امنه.
0: صحيح.
1: دونك تخلط التربه تعيد توزيع المعادن المفيده في وسط التربه متاعنا، تهوي التربه من غير ما نحرقوها. نحن قديش مره نحكوا انه الحرق يضر، انه الحرق يبدا عميق، راهي التربه متاعنا تتهرد، راك وقت اللي تحرق، راهي عمليه الحرق الممنهجه بيدها تثمير للارض متاعنا. ونحن وقت نحكوا على الارض شمال الغرب
0: اي
1: نحكوا عارفين، نحكوا على اراضي مفقره تماما، خاطر نزرع في نوع واحد نتاع محصول ونستخدم في التقنيات يا اما عندها مئات السنين. دو تيل سوغت الارض نتاعنا استنزفناها وما عوضناش الحاجات اللي استنزفناها هذيك.
0: واضح صحيح.
1: دونك زاد كيف كيف تتكاثر بسرعه في تربه تبدا مغطيه وماهيش محروسه، اللي حكينا عليه قد كي مره انه نخلوا الارض نتاعنا كوفيرت بالمونتيغ فيغ، كوفيرت سيدي بنجره نتاع الخشب، ما وقت اللي نجو نحصدوا ما نحصدوش نخلوا الارض 100% جرده، لازم نخلوا شويه معناتها من فوق لفوق باش تبدا الارض نتاعنا محميه بروتكسيون، نوفر زاد كيف كيف الدوده هذه وتنجم تكبر. جينيرالمون الدودة دي من الجوهات في الأراضي المعالجة كيميائيا. نحن توا يا إما ما فماش أراضي
0: اي
1: مش معالجة كيميائيا، وزاد كيف كيف المقلوبة باستمرار، هذاك علاش قلنا راهو الحرب يضر ما ينفعش. وزاد كيف كيف الوقت اللي تبدا ديدان الأرض موجودة في التربة ما نستحقوش التسميد يا إما.
0: واضح
1: دونك
0: واضح.
1: هي لهنا حتى على الشارج معناها حتى على التكلفة نتاع الإنتاج الفني
0: اي
1: نقص برشا،
0: تعاون برشا اي
1: تعاون برشا. دونك لهنا حكينا إن دودة الأرض مفيدة للتربة خاطر تحسن وكذا، لكن في المسطحات الخضراء اللي هي جينيرالمون القصة تختلف تماما، تنجم تتحول الكائن دار لازم نتحكموا فيه. كيفاش نكتشف وجود دودة الأرض في المسطحات الخضراء؟ يعني نبدأ عندي ظهور كتل طينية، نشاط زايد يبدأ الطيور متاعي تبدأ زايدة وتنقل في الأرض بالكدا بالكدا برشا، يبدأ عندي طيور، ملمس التربة متاعي يكون طريق ماهوش مستوي وقت اللي نخضر له، معناتها تظهر فراشات بنية على النباتات والشجيرات المحيطة بالمسطحات هذه. باش نحكي على نوع متاع دود جينيرالمون يحكوا عليه برشا.
0: نافع وإلا ضار هذه أيمن.
1: ذرة إن
0: أي.
1: حكينا عن نافع، نحكي توا على جودة ذرة. ننتقل من بين الأنواع بتاع جودة ذرة، هما فما برشا أنواع، فما نوع يزينا نحكي عليه خاطر ديما يتواجد في الأراضي بتاعهم برشا يتشافوا معي. انتقلت من اللومبريك اللي هي الدودة النافعة اللي نوجو عليها اللي حشتنا بها موجودة، إلى دودة الأرض البيضاء ولا
0: أي.
1: شحمة الأرض. هي كي تشوفها بيضاء ومنظرها كي شحم.
0: واضح.
1: هي حشرة جينيرالمون تتغذى على جذور النباتات والمحاصيل الزراعية، ذاك علاش وقت نقولوا جذور إما يعني امتصاص المواد الغذائية امتصاص الماء، وقت اللي هي تدخل تتغذى على الخط الوقت هذاك النبتة ما عادش يوصلها حتى شيء. دونك فما عديد من أنواع واللي نصعب معناها يصعب باش نفرق ما بيناتها في مرحلة اليرقات، إلا أن إذا كنا نعتمدوا على بعض التفاصيل مثلا كيما الأهداف والشعيرات الموجودة على بدنها على اليرق. دي تتميز اليرقات من نوع هذه الحشرات بدورة حياة طويلة توصل حتى لثلاثة سنوات.
0: واضح.
1: زاد كيف كيف فما أنواع تنجم توصل مرحلة اليرقة عندها حتى 10 سنوات حسب الظروف اللي تعيش فيها، ثم اليرقة معناها وتحيط باليرقة جينيرالمون يعني إن طويلة عمرها طويل
0: أي ومظهرها أكبر
1: مظهرها أكثر. لاحظ مثلا بعض الأخصائيين معناتها فما نوع واحد نتاع دود يمتلك حياة قصيرة توصل العام فقط وتتسمى اليرقة السنوية. النوع هذايا جينيرالمون هي ما تعيش معناها نتاع خنفساء يابانية، تخرج الحشرة البالغة من الأرض في منتصف أواخر شهر جوان مع غروب الشمس، وين تتجمع عند الجذور نتاع الأشجار وتبدا تحط البيوض نتاعها في التربه. تتسقط اليرقات بعد اسبوعين يعني جمعتين باش تتغطى مباشره على جذور المحاصيل، ونلقوها جينيرالمون موجوده ديما على سطح الارض معناها ما تدخلش الداخل وتوصل للجذور. تبدا ظهور الاعراض مع نهايه سبتمبر، اللي هو شهرنا الحادي باش تستمر حتى كشن نوفمبر. تظهر الأعراض تبدأ عندنا استيراد في النباتات في شكل مناطق متفرقة بين المحصول، دونك في الوقت هذاك نقلعوا النبتة أوتوماتيكما. دونك ماذا بينا وقت اللي نشوفوها الدودة هذه وإلا الحر معناها النوع هذه، نقلبوا التربة نحطوهم في فترة الصيف السخونة قبل ما نزرعوها، ونحاولوا نستخدموا ناس ضد المبيدات الحشرية، راني ديما نقولها ضد المواد الكيميائية، على خاطر راني كي نحكوا على مواد كيميائية نحس نستخدموها أو فيغ يا ميجور،
0: أما فما
1: لما
0: ظروف
1: راهو بالوقت لا يزيد التلوث ابنا والأمراض السرطانية اللي تتسبب فيها التلوث. وقت نحكي على تلوث نحكي على تلوث التربة ونحكي على تلوث الطبقة المائية اللي نحن توا قاعدين نتعاركوا عليه الماء، ونحكي زيادة كيف كيف إن على تضييع متاع الفلوس. يعني أن سارتان مومون أنت كي تاخذي أنتيبيوتيك ديما نفس الأنتيبيوتيك
0: اي ما عادش يعمل شيء البدن
1: ما
0: نولف
1: عادش
0: بيه.
1: ينفع حتى
0: هكي
1: خاطر بدنك يولي يكون مناعة ضده. دونك الوقت اللي تتكون المناعة هذيك يولي الفلاح عبارة على يصرف في فلوسه في الماء، ولا
0: واضح.
1: كيف يعطي دوزاج أكثر من الدوزاج اللي موصى به، يقول لك أنا قوي في الدوزة، فراك حتى كي تقوي في الدوزة راك تخسر في فلوس وما عندك فين توصل، خاطر هي ولات مقاومة للدواء هذاك.
0: اي
1: دونك دو بريفيرونس ديما نحاولوا نراقبوا المحاصيل نتاعنا ولا النباتات نتاعنا في الديار، نتفقدوا تحتهم نتفقدوا وين الجذور نتاعهم. إذا كان حتى أنكاو فما تدخل ولا تطلب تدخل نلتزموا بالمبيدات، كل مرة نحاول نبدلوا المبيدات خاطر كل مبيد يضرب حاجة معينة في الدودة، إيه مثلا هذا يضرب الجهاز العصبي، هذا يضرب الجهاز التنفسي، هذا كل واحد شنو يضرب، بس حتى إذا كان معناها مستحقين باش نستخدموه. سينو ننصح عادة أنه ديما نخلوا للطبيعة دورها ونخلوا الحشرات النافعة دورها، زادة كيف كيف للحيوانات النافعة دورها، الطيور إلى غيره، أنه هي تقوم بالوظيفة هذه باش نحاول نخفض الماكسيموم الضرر.
0: واضح إمنا، يعطيك الصحة بالطبيعة كما العادة، ديما الاستفادة والفايدة موجودة معاك فيما يخص المعطيات اللي تقدمه لنا في عالم الفلاحة، العالم الكبير هذية اللي ديما نعرف عليه برشا جديد. غدويك إن شاء الله إمنا في نفس التوقيت معاك مع سوجي جديد ونصائح جديدة. نقولك يعطيك الصحة، إن شاء الله نهيرك مزيان، مكملين احنا معكم من مشوار عبر موجات راديو الكفة.

0: رجعنا معكم من جديد عبر موجات راديو الكيف. نحكي شوية كما قلت قبيلة على إعادة التوجيه الجامعي والنتائج اللي بديت موجودة ومتوفرة من البارح هذه اللي أعلنت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 2026 أنهم يدخلوا ويطلعوا على النتائج بداية من البارح في الليل من 9 نتاع الليل على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.ti. وكان ذكرت وزارة التعليم العالي أنه يتعين على اللي تحصلوا على إعادة التوجيه تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية وبين التوجيه المتحصل عليه في إعادة التوجيه. وهذه بداية من البارح 9 نتاع الليل حتى النهار لحد غدويك 10 نتاع الليل كما قلنا عبر الرابط اللي هو confirm.orientation.tn. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. دونك تنجموا تدخلوا على الموقع هذية www.orientation.tn وتتأكدوا وتثبتوا بطبيعة الحال من التوجيه نتاعكم قبل ما يفوت التوقيت ويتحسب لكم التوجيه الأولاني اللي انتم عملتوا عليه غي اورينتاسيون. نقول إن شاء الله بالتوفيق للجميع. مكملين احنا معاكم، نرجعوا بعد شوية نحكي على الأخبار الثقافية الموسيقية والفنية اللي عنا لليوم.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Please forgive me, Brian Adams. نكملوا معكم بخبيرنا الثقافي من خلال إعلان المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنبلة عن فتح باب الترشح للدورة 28 للمهرجان الوطني لموسيقى الهواة اللي بش يكون في منزل إتميم واللي بش يتقام من نهار 28 حتى 31 أكتوبر 2026 بدار ثقافة يوسف إتميمي. تم تحديد آخر أجل لقبول الترشحات نهار 25 سبتمبر 2026. أكدت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل أن المطالب الخاصة بالترشح ترسل عبر المنصة الرقمية على الرابط فيستيفال ناسيونال ميوزيك IE Studio. دونك نقولوا بالتوفيق للمشاركين. ملف المشاركة يتضمن مطلب ترشح ينص على صنف المسابقة المزمع المشاركة فيها وصورة شمسية وتسجيل فيديو ما يتجاوزش المدة نتاعو زمنية 5 دقائق، الترقيم الموسيقي وكلمة العمل للمشاركة في مسابقة الانتاج الخاص. المسابقات هذه باش تشمل مسابقة الأداء الفردي للأغاني التونسية، الجائزة الأولى قيمتها 3000 دينار، الثانية 2000 دينار، والثالثة 1000 دينار. مسابقة العزف الفردي قيمتها زادة كيف كيف 3000 دينار الجائزة الأولى، 2000 دينار الجائزة الثانية، و1000 دينار الجائزة الثالثة. أما يعني مسابقة الانتاج الخاص المبلغ باش يكون جائزة واحدة قيمتها 5000 دينار. هذه دونك فيما يخص المشاركة للترشح في الدورة 28 للمهرجان الوطني لموسيقى الهواة بمنزل التميم. نقولوا بالتوفيق للمشاركين الكل. أكثر تفاصيل عالية نتاع وزارة الشؤون الثقافية. هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم من برنامجنا صباحنا رباح بالقدرة. إن شاء الله غد لك في نفس التوقيت. سلامة وبون ويك.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: إشهار.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
1: عندك اورانج.
0: اشهار.
3: تمام العاشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو أزر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسريانا أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة صراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكية بأن برنامج الاستعداد للعودة المدرسية شمل أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها مؤسستان تعنيان ببرنامج الفرصة الثانية في مدينتي باجا ونابل. وأضاف المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنه تم كذلك إنجاز أكثر من 1100 تدخل في إطار مختلف برامج صيانة المؤسسات التربوية بكلفة جملية قدرت بنحو 400 مليون دينار. انطلقت أمس حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة، وذلك استعدادا للعودة المدرسية بالتوازي مع برمجة تدعيم الأسطول بحافلات جديدة خلال الشهر الحالي. انطلقت أمس من مركز أليفة بولاية الكافة فعالية الأيام الترويجية للتوأمة الرقمية بين الجهات لتشمل لاحقا بقية ولايات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من المتدخلين في شأن التربوي بالجهة بهدف التعريف بمشاريع التوأمة الرقمية والتشجيع على الانخراط فيها. انطلقت أمس عملية ربط البئر العميقة زوارين 2 بشبكة رئيسية، والتي من شأنها تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي الدهمان والقصور وتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب. أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفران يازنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرانية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. وبالنسبة للتراسل الإلكتروني، فقد نص المنشور على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية. شرق أوسطيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح في حصيلة أولية لسلسلة غارات شنها الكيان الصهيوني مساء أمس على جنوب وشرق البلاد. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا مستمعاتنا اللي تابعوا في إذاعة الكيف برنامج صحتك. كما عودناكم كل أسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم برشا، موضوع يهم الأطفال. باش نحكيو اليوم على التهابات الفم واللثة، التهابات الفم واللثة لدى الأطفال اللي يعتبر من الأمراض المنتشرة واللي بطبيعة تسبب قلق الأم، خطر الطفل هنا. الطفل تظهر عليه بطبيعة أعراض تتمثل في عدم إتمام الرضاعة متاعه وإلا تناول وجبته، وزاد ظهور إفرازات من الفم، وهي من الأمراض اللي يصاب بها الطفل في جميع مراحل العمر متاعه. بطبيعة إهمال هذا المرض عنده مضاعفات نجم تكون خطيرة، ذيك علاش خيرنا باش نحكيه في الموضوع هذا مع دكتورة نزيهة المامي مختصة في طب الأطفال، حاضرة معنا مباشرة عن طريق الهاتف. دكتورة صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا يا مينا، صباح الخير.
0: بتبيع موضوع هذا من اختيارك أنت، اخترت الموضوع هذا اللي تقول راه منتشر لدى الأطفال، برشا ناس أمهات أباء ما عندهمش عليه فكرة كافية، ثم شكون اللي ما يعطيش أهمية للموضوع هذا كما ذكرت لي أنت في الكواليس، وينجم يسبب للصغير مضاعفات تكون اختيارة مهم برشا. قلت لي نحكيه في الموضوع هذا، التهابات الفم واللثة لدى الأطفال. أنت كطبيبة مختصة في طب الأطفال دكتورة قلميمي، كيفاش نجم تعرف لنا الموضوع هذا، التهابات الفم واللثة، يا هل ترى هو شنية فيروس، شنية هو بالضبط؟
1: نحن اختمنا الموضوع زي مينا لأنه معناتها احنا ديما نمشيو مع الأكثر معناتها الأمراض الأكثر انتشار خاصة الفترة هذه، وهو مرض فيروسي. المرض الفيروسي لاحظنا اللي برشا صغيرات من العودة من البحر ومن المسيف، شفنا اللي برشا صغيرات جاونا بالاعراض نتاع الفيروس هذايا، هذاك علاش احنا حبينا نسلطوا عليه الاضواء. لا لي شيء، لانه مرات برشا اولياء يمشوا كالعاده للوتوميديكاسيون الدويات معناتها وحدهم الفارماسي ويعتبروه على انه اونجين. اللي هو يفرق على الاونجين فرق بعيد في الاسباب في الاعراض في الدواء في كل شيء في المخلف المضاعفات. إذاك علاش أنا حبيت نركز عليه الموضوع هذا، لأنه عنا منتشر بصفة معتها مرتفعة شوية الفترة من أود، وإحنا ماشيين معتها من عودة الصغيرات من المصيف. أول حاجة إحنا حبينا نعرف الالتهاب الفيروس، الالتهاب باللسة والفم، هو التهاب ناتج فيروسي. هذه الحاجة باش نفهمو فاملو اللي هو راي ستم فيروس، هي عدوى فيروسية مؤلمة تجي تصيب تسكي لسة وأخشية الفم. الفيروس هذا احنا ديما نروح في الفترة الربيع، نزيد كيف نروح في الفترة نتاع الصيف، المرة هذه كيفة كبيرة شفناه. الفيروس اللي معروف واللي مسؤول بصفة كبيرة احنا هو فما برشا عباد تعرفوا بالسندروم بوش مانبي، وإلا ينجم يكون سندروم بوش أكحو، تنفرقوا ما بيناتهم من بعض. الفيروس اللي مسؤول بصفة كبيرة درجة كبيرة الأكثر شيوعا في المعتل المسبب للالتهابات هذه هو فيروس الهربس البسيط اللي هو الـ HSV تيب 1. الفيروس هذا معناتها يصيب الفئة العمرية خاصة نتاع الأطفال، أكثر فئة عمرية تتصاب به هي اللي ما بين 6 شهور و5 سنوات. العامل اللي اللي اللي يساعد برشا في ظهور في معناتها في في في في في ظهور الالتهاب الفيروسي هذه في لو كونتاكت في لا بروميسكويتي، هي انهم يشربوا من دبوزه واحده مثلا، يبوسوا الصغير، انهم ياكلوا بنفس المغرفه، انهم علاش هو التشرف في البحر وفي البيسين لانه في الماء
0: معدي
1: برشا في الماء معدي.
0: أيه.
1: الفيروس هذايا كي باش يصيب الصغير باش نشوفوا بعد في العلامات انه يشبه ياسر للانجين، مي سي با اون انجين، لانه نحن حكينا قبل
0: فما فرق
1: على الانجين، قلنا راي مرض مش فيروسي راه جرثومي.
0: فرق بينه وبين التهابات الفم واللثه
1: حتى لو كانت شابت العلامات طريقه العلاج تختلف. هذاك علاش احنا الالتهاب الفيروسي للثة والفم حبينا نحكي عليه المرة هذه، لأنه يصيب أول حاجة الفئة العمرية الصغيرة بتاع 6 شهور اللي باش يكون لها عائق كبير بعد في الرضاعة، وتكون سبب من أسباب أنه الصغير يولد في السبيطار. وتصيب الطفل معناتها الطفل الكبير معناتها اللي 3 و4 سنين واللي باش يتم مداوته بالمضاد الحيوي. دونك احنا بالنسبة هو فيروس معناتها نعرفوا اللي راه وقت اللي باش يقع الكونتاكت مع الفيروس ويدخل الفيروس للدم، العلامات مش يظهروا من الاول، مش يظهروا بعد مده، المده هذه تتراوح من 3 أيام ل7 أيام.
0: بعد حتى 7 أيام تنجم تظهر الاعراض نتاعو.
1: المده هذه نسموها نحن مده الحضانه الفيروسيه. مده الحضانه الفيروسيه يتكاثر فيها العدد الفيروسي، تولي اون غون شارج فيرال، وتبدي تعطي العلامات معاها. اول علامه باش تكون باش يعطيها لنا الفيروس هي ارتفاع درجه الحراره.
0: اول فيروس قبل الاعراض دكتوره حكيت لنا انت على الفيروس هذا شنيه هو. هو فيروس كما كنت تحكي عليه يؤدي الى ظهور القروح والالتهابات في فم الطفل. هل هنالك دكتوره امراض وراثيه تنجم تكون سبب زي ده هي يعني بالنسبه للالتهابات هذه والتقرحات في الفم؟
1: صحيح، بالنسبة للالتهابات والتقرحات اللي في الفم احنا لهنا خذيناها من منظور انها ناتجة على فيروس. لانه معناتها باش نشوفوا فما علامات باش تكون مصاحبة، لانه كذا فما تقرحات وحدها لا، وقتها ندخلوا في نقص المناعة، في امراض تاع جهاز المناعة، في حتى علامة من علامات مرض السكري، معناتها برشا امراض
0: يعني امراض وراثية كيما مثلا السكري.
1: عن السكري
0: يعني مثلا ثم شكون في العائلة عنده السكري الأب ولا الأم، صغير يقع له تقرح في الفم نتاعو، التهاب في اللثة، يعني ما هيش حاجة بسيطة ما ينجمش يسكت عليها، ينجم يكون هو صغير لا قدر الله ورث هاك المرض السكري وهو ما في بالوش بيه، في بالو بيه مجرد يعني التهاب في الفم ولا اللثة. ذيك علاش انت خيرت باش تحكي في الموضوع هذا؟
1: لأنه نحن بالنسبة لنا اللي حكينا لهنا حكينا على اساس هو معناتها الالتهاب الفيروسي. ما حكيناش عليه على انه معناتها الالتهاب والتقرحات باش تكون معناتها تصير وحدها معناتها غير مصاحبه العلامات اخرين. لانه بالنسبه للتقرحات هذيك برشا اسباب كما منها المرض السكري، كما يكون الديفيسيت ايمونيتير، كما تكون حتى الجرثومه معناتها اللي تصيب المعده معناتها هاك الليكوباكتر، برشا امراض.
0: يعني الاسباب منها امراض معينه هذه هي اللي تسبب. يعني
1: احنا دخلنا كان في الامراض الفيروسيه واللي تكون معناتها حاله بسيطه اللي تظهر على الطفل خاصة الشريحة العمرية من 6 شهور للخمسة سنين على أثر تعرضه للفيروس اللي HSV1 واللي قلنا اللي مدة الحضانة نتاعه تتراوح من 3 إلى 7 أيام، توصل حتى في الحالات حتى ل14 يوم كذا النوع آخر من الفيروس. مي عادة هو الأكثر شيوع عنا هو الفيروس الهربس اللي هو البسيط اللي هو له HSV1. احنا مش نتعرضوا كان للتقرحات اللي مربوطة بالفيروس هذية واللي هي موجودة عنا بصفة كبيرة في الفترة هذية،
0: هاي الفترة الصيفية باش ندخلوا للخريف
1: في الحيثيات الأخرى.
0: الفترة هذه من أوت حتى لسبتمبر هكي تبدأ تكثر الحكاية،
1: وعنا زادة فترة الربيع يا يمينة
0: في الربيع
1: يتكاثر فيها الفيروس هذية ويعطينا برشا علامات تختلف حسب الفئة العمرية نتاع الصغير.
0: كما أي أمراض أخرى دكتورة، التهابات اللثة والفم عندها أعراض معينة. أنت بما أنك ذكرت على لونجين برشا يشكوا اللي هي أونجين، وبالنسبة اللي كنت كطبيبة تقول راي تختلف كل الاختلاف على اللونجين، برشا أمهات وأباء يتصوروا هي أونجين يمشي الفارماسي وحده يشري دواء متاع أونجين بما أنها تسبب يعني الصغير ما عادش ينجم يكمل الرضاعة نتاعو، ما عادش ينجم يكمل الوجبة نتاعو، تقول لك راهي اونجين هذه، اورك هي مختلفة تماما عن اللونجين. بالطبع. بالنسبة للأعراض دكتورة، بما أنك ذكرت أنه الأعراض راهي تنجم ما تظهرش من نهار الأول حتى 3 أيام الأولى ما تظهرش، تنجم تظهر حتى بعد 7 أيام. بالأعراض اللي تعرف بها اللي صغير هذيك عنده التهابات في اللثة وفي الفم،
1: هي بالنسبة للعلامات هي تشابه علامات الأنفلونزا.
0: بالضبط
1: بالضبط. شتعتي تعطينا الحمى، هي أول علامة يبدأ بها الصغير. هي ارتفاع في درجات الحرارة، وديما احنا عندنا خوف كبير من ارتفاع درجات الحرارة. مع ارتفاع درجات الحرارة صاحبه مع الصعوبة في البلع، تصاحبه سيلان في اللعاب، ألم في الفم. احنا كلموا العلامات هذوما،
0: ثم رائحة كريهة من الفم يعني
1: ثم من اللول هي الحمى، هي فشلة، هي صعوبة في البلع، سيلان في اللعاب، وألم في الفم. احنا كي نشوفوا العلامات هذوما نعرفوا ديما باش نرجعوا لشنيا، باش نرجعوا لانها التهاب في اللوزتين.
0: ايه
1: دونك الوالدين وقت اللي معناتها احنا سورتو في الطفل الكبير معناتها في العامين والثلاثه اللي لما نقولوا نحن تزلزلت شويه تولي تحل الفم نتاع الصغير وتشوفه تلقاه احمر وعنده جريجمي توجع وعندي سخانه، دونك بالنسبه لها اونجي. قبل ما تظهر القروحة الصغيرة،
0: اي قبل ما تظهر التقرحات هذيك،
1: التقرحات هذيك ما تظهرش من الاول، تظهر من بعد. دونك من الاول هذيك علاش احنا لهنايا حبينا نحكيو عليه، باش الوالدين نحلوا عينينا شوي. الى بدت العلامات اللي هي الارتفاع درجة الحرارة، اللي هي صعوبة في البلع، اللي هي سيلان شوية اللعاب، واللي هي ألم في الفم، وقتها ماذا بينا نتصلوا بالطبيب، ما نخلوش معناتها ما قبل ما تتطور الحاله وندخلوا فك التقرحات اللي هي باش تزيد تعكر حاله الصغير، مش باش تمثل خطر على حياته لا، لكن باش تكون عائق كبير ليه، في خاصه في الماكله. نعرفوا ان فتره الصيف الى صغير ما وصلش لا يشرب لا ياكل، تخافوا مش يحمل ماء
0: سورتو.
1: خاصه
0: اي خاصة دكتورة، تقريبا حسب ما كنت تحكي انت عندها شبه كبير باللونجين، هذاك علاش يغلطوا الامهات. الطبيب يعني وحده هو اللي يحدد، ينجم يحدد بطبيعة كطبيب مختص في طب الاطفال، هو اللي ينجم يحدد حتى ولو من غير تقرحات. تنجم دكتورة
1: تقرحات علاش؟ لانه وقت في الالتهاب الفيروسي للثة عندها علامات خاصة بها. العلامات هي نشوفوهم الفم كله يكون أحمر، يكون منفخ، ما تكونش التقرحات قبل ما تظهر التقرحات هي في الاحمرار اللي بس يسيب اللسان والخدين سقف الفم كله باش يكون موجود معناتها منتشر على كامل الفم. كونتريرمون للانفلونزا اللي هو اللي يقع فيه الالتهاب ما يخص كان اللوزتين، بالنسبه للسان والخدين وسقف الفم ما يكون فيها حتى شيء. مع ارتفاع درجه الحراره، شعور بالتعب، تهيش، نحسوا زاد التهاب التورم من الغدد اللمفاويه، نحسوا كتقول لي الوسيسات نتاعو منفخين في كرومته. هذه في مرحله اولى. وقت اللي تم مع التشخيص في المرحله هذه يقف الفيروس. إلى ما وصلناش نشخصه في المرحلة الأولانية
0: يتطور تولي ثم مضاعفات، باش نحكيو عليها بعد شوية. دكتورة أنت كطبيبة مختصة دكتورة قلميمي في طب الأطفال، كيفاش يتم التشخيص قبل ما نوجدوا هل القروح هذه وإلا التقرحات، واللي عندها الأعراض نفس يعني الشبه بأعراض اللونجين، أنت كطبيبة كيفاش في الأيامات الأولى تنجم تشخص التهابات اللثة والفم؟
1: بالنسبة للتشخيص احنا رينا مثلا في الكيف والا في المناطق الداخليه ديما نعتمدوا، حتى في تو معناتها في المناطق الاخرى نعتمدوا ديما التشخيص السريري. الفحص السريري للمرض. علاش؟ لانه فما طرق اخرى، اما الفحوصات المخبريه نادرا ما نطلبها. علاش؟ ايش يقع فيها الفحوصات هذه؟ الفحوصات هذه معناتها يقع المساحات هذيك وقت اللي تولي قروح ونقع ونعمل كشف للأنسجة باش نعرفوا نوعية الفيروس التفايخ. هذه باش التحليل وتشخيص مزاوي. احنا بحكم الفترة هذه بحكم العلامات اللي نشوفوها وتسارع معناتها ظهور العلامات والأعراض والتقرحات، لأن التقرحات رأي معناتها باش تكون وقت اللي تبدا العلامات نتاع السخانة والاحمرار اللي باش يسيب الفم واللسان والواحد في الفم، راهو ما بينتها هي وظهور التقرحات باش تكون فترة صغيرة معناتها 24 ساعة ماكسيموم. لأنه في الفترة نتاع الأربع خاصة
0: يعني فيسع تتسارع التقرحات يعني بطريقة كبيرة
1: خاصة إلى الصغير خذ مضاد حيوي.
0: آه سورتو سورتو أنت ديما تحكي على الأنتيبيوتيك دكتورة، هاي فرصة
1: إلى خذ صغير معناتها من الأول وجاعة في جريجمو
0: وطول خذ الأنتيبيوتيك
1: 24 ساعة تظهر عليه التقرحات ما يعديش 48 ساعة،
0: يعني تزيد عليه الانتيبيوتيك تزيد عليه.
1: علاش؟ لانه البدن اللي تعرض له هو فيروس والفيروس ينس المناعه نتاعنا ويطلب من البدن مجهود كبير، كي احنا نعطيه الانتيبيوتيك تنقص المناعه نتاعو بالطبيعه يزيد الانفلام الحكايه
0: ما عادش البدن ينجم يدافع.
1: فلا التقرحات باش تكون اكثر وهي التقرحات مؤلمه برشا.
0: على ذلك علاش انت ديما في كل مره تطلب من الاباء والامهات ردوا بالكم الانتيبيوتيك ما تمشيش الفارماسي وتاخذوا وحدك، رد بالك راه ينجم يعكر الحاله.
1: انا وحدك اوتوميديكاسيون لا، والا راني خبيت لوردونونس وعاودت استعملت الدواء لا. اي دونك التقرحات اللي باش تظهر يمينه هي تقرحات مؤلمه برشا تظهر على اللثه على اللسان داخل الخدين وحتى على اللوزتين في الحالات المتطوره.
0: مش كان اللثة والفم.
1: بالنسبة للتقرحات هذه باش تكون بيضاء، هي كيما كنت صغيرة تكون بيضاء وإلا مصفرة. هي اللي توجع برشا ودير بها معناتها دائرة حمراء برشا
0: موجودة في الفم في اللثة.
1: موجودة في الفم الكل على اللسان على اللثة على على الفم حتى على اللثتين.
0: هذه نفس العلامات يعني للصغيرات الكل من اللي يبدا رضيع حتى العمر قديش؟
1: من حتى للخمس سنين.
0: حتى للخمس سنين اي
1: نفس العلامات يمينة. بالنسبه للعلامات الاخرى المصاحبه له كما قلنا راي مع الفيروس هذا عندنا حالات نتاع ردي معناتها تقيا غثيان نتاع اسهال. عندنا حالات نتاع سيلان انف وعندنا ونتاع مواجع في المفاصل معناتها فشله بكله وتعب ومعناتها نفس العلامات نتاع الانفلونزا. معناتها هذا مربوط بنوع الفيروس لان فما تيب 1 تيب 2 تيب 3 ومربوط بالكميه نتاع الفيروس اللي تعدات للصغير سمت العدوى بها.
0: دكتوره انت ذكرت لنا توا نوع الفيروس فيها ثلاثه انواع.
1: اي أكثر نوع عندنا موجود هو التيب أ الفترة هذه.
0: تعطينا فكرة عليهم الأنواع ثلاثة دكتورة؟
1: هما الفيروسات هذه البوان كومان ما بيناتهم هي التقرحات اللي تقع في الفم. ثم اللي تكون معاه معناتها يقف حده حتى تقرحات الفم. ثم شكون التقرحات هذيك تعطينا حبوب في اليدين وفي الساقين وفي معناتها في العضو التناسلي نتاع الصغير. تعطينا
0: دكتورة يظهر لي الخط انقطع ما نعرفش نعاودوا الاتصال بيك، نعملوا استراحة غنائية ثم لنا عودة باش نحكيوا على أنواع الفيروس هذه اللي تسبب تقرحات في الفم واللثة لدى الرضيع والطفل.

0: هذه إذاعة الكيف. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تتابعوا فينا عبر الموجات هذه، نتواصلوا معكم حتى الـ11 في برنامج صحتك. اليوم نحكيوا على التهابات اللثة والفم لدى الرضيع والطفل مع دكتورة جلميمي مختصة في طب الأطفال. أعطتنا فكرة شنية هي الالتهابات هذه، أعطتنا الأسباب. توا نحكيوا مع حكينا مع الدكتورة على الالتهابات هذه، نحكيوا توا على أنواع الفيروس كما كانت تحكي الدكتورة منذ قليل. تقول أنه الفيروس فيه 3 أنواع. نرجع معك دكتورة جلميمي تفسر لنا، تعطينا أكثر تفصيل على 3 مراحل هذوما، باش نعطوا فكرة للأباء والأمهات بطبيعة على المراحل وإلا 3 أنواع متاع الفيروس هذه. نبدأ بالنوع الأول دكتورة.
1: النوع الأول هي اللي يعطينا معناتها مع أعراض التهاب الفم، القروح الموجودة ثم حكة دي في اليدين والساقين برشا. بعد الحكة هذيك بعد 24 ساعة تظهر معها حبوب مملوءة بالسوائل
0: في اليد، موجودة في اليد
1: في اليدين وفي الساقين.
0: هذا النوع المنتشر دكتورة؟
1: هذه النوع اللي نلقوه خاصة في الربيع يمينة.
0: اللي يجي في الربيع
1: منه مي مش بصفة كبيرة. اللي عندنا اكثر في الفتره هذه نوع اخر. اما اللي حكينا عليه الاولاني هذيا اللي تكون فيه تقرحات اللي تصيب الفم واللي تكون معاها حكه معناتها حمى، حكه موجوده خاصه في اليدين وفي الساقين وفي الجهاز التناسلي نتاع الطفل، اللي بعد 24 ساعه الحكه هذيك تقول لي روبيتي حك في اليد ما رقدش ويبكي. بعد 24 ساعه باش تظهر حبوب مملوءه بالسوائل موجودة في المناطق اللي كانت فيها الحكة. الحبوب هذه معبية برش بالفيروس.
0: أي.
1: الحالة هذه عادة معناتها تتراوح بين 7 و10 أيام. معناتها بكي نعطيو الدواء اللي احنا دواء بعضنا نفسروه اللي هو مش مضاد حيوي، هو مضاد فيروسي، باش نعطوه ورزمو عنا الدواء هذايا واللي يخلينا نجمو نقصوا من الشعر الجيران ونقضيو على الفيروس هذا باش نحصنوا معناتها حياة الطفل، لأنه الفيروس هذايا مؤلم برشا، تقرحات مؤلمة برشا، والحبوب اللي تطلع زادة كيف كيف مملوءة بالسوائل تحك بصفة كبيرة. هذا النوع الأولاني واللي كيف الفترة العمرية من 6 سنين حتى من 6 شهور حتى للخمس سنين وأكثر.
0: النوع الثاني دكتورة.
1: النوع الثاني هو يعطينا التقرحات اللي موجودة في الفرد ومعها عنا غثيان موجع في الكرش وجريء والإسهال. واللي عنا أكثر في الفترة هذه.
0: الفترة هذه شنية بالضبط العلامات متاعه دكتورة؟
1: الفترة هذه عنا التقرحات هذه اللي تكون معتها في اللسان، في أسفل الفم، في معتها في كامل الفم حتى يوصل للوزتين. معاه موجود غثيان ومعاه الإسهال. هو أكثر حاجة عنا فترة هذية. النوع بالنسبة للإسهال مواجع في الكرش بطبيعته، وعنا الإسهال، الإسهال تقول لي راو معناتها يوصل حتى ما يتحكمش كثير في روحه، يعمل برشة مرات معناتها أكثر من العادة، لأنه يعني نعرفوا نحن الإسهال مرة بركة تكون سيلة وإلا يكون أكثر من العادة مرتين وثلاثة. هذا اللي عنا أكثر موجود في الفترة هذية،
0: منتشر أكثر به. النوع الثالث
1: اللي معاه العلامات بتاع تخص الجهاز الهضمي، عنا زادة كيف كيف اللي تكون معناتها كله ريسبيراتوار، معناتها كان علامات تاع تصيب الجهاز التنفسي والتقرح اللي هو تقع فيه الإشكالية كبيرة، ومعناتها ويمشي على أساس انفلونزا وهي مش انفلونزا.
0: نفس العلامات يعني.
1: نفس العلامات اللي نتاع الانفلونزا، اللي يفرق ما بيناتهم هي موضع التقرحات اللي باش تكون موجوده في الجيوب واللي باش تكون في اعلى الفم واللي باش تكون على اللسان، لانه في الانفلونزا ما عندناش تقرحات، جي في الفم عندنا كان اشكاليه مع اللوزتين اللي باش تكون حمراء ومنفقه وتكون مقيحه مرات، هي معناتها تشبه التقرحات اللي وقعت اللي هي اللي تختلف، اللي يختلف ما بينها هي وما بين الانفلونزا، انه في الالتهاب الفيروسي بالنسبه يكون التقرحات في كامل الفم، تكون ريحه الفم خايبه برشا، صحيح في اللونجين عندنا ريحه الفم، مي مش بالطريقه اللي بتكون في الالتهاب الفيروسي للنساء والنساء.
0: الأنواع هذه 3 دكتورة، يعني العلامات متاحهم كلها كيف كيف، ما تبانش من الاول، تبان بعد 7 ايام.
1: لا، هي العلامات اللي باش تكون مصاحبه للتقرحات.
0: وقت التقرحات بالضبط.
1: فوالا اللي باش تكون معاها الحبوب اللي باش تطلع، هي باش يطلعوا مع بعضهم التقرحات والحبوب يطلعوا مع بعضهم في نفس الفتره،
0: اي
1: اما
0: اي
1: يطلع في فمه ويطلع في بدنه.
0: ام
1: بالنسبه للجهاز الهضمي، مرات يبدا بالوجع في كرشه بالاسهال، ومن بعد تظهر التقرحات.
0: اه اي
1: بالنسبه للجهاز التنفسي، باش تكون المواد مع بعضها،
0: اي
1: السيلين في الكحه الفشله
0: اي كل شيء مع بعضه. اي
1: مع بعضه، لانه هذيك كل علامات الفيروس.
0: يعني ثم برشا أمراض دكتورة، لداء الرضع ولداء الأطفال عندها أمراض مختلفة وعندها نفس العلامات، هذيك علاش ديما الطبيب سورتو طبيب الصغار يقول ما تعالجوش وحدكم، صغاركم ما تعالجوهمش وحدكم، يعني ثم حاجات تبدأ كومبليكي شوي، لازم طبيب مختص هو اللي بطريقة التشخيص متاعه باش يعرف شنية هو بالضبط. لو انت تحكي لنا على الالتهاب متاع اللثة والفم، عندها برشا علامات كيما أمراض أخرى كيما الانفلونزا كيما لونجين، يعني متداخلة الحاجات في بعضها.
1: هذاك علاش احنا العلامات ديما تختلف، معناتها فما تشابه كبير صحيح، اختلاف ظريف. اما الاشكاليه
0: ينجم يخلط الاولياء، يعني يمشي فارماسي ياخذ دواء وحده على اساس اونجين ولا على اساس انفلونزا.
1: وهذاك علاش انا يا نينا شدينا صحيح المره هذه باش نحكيو، لانه اللي نلاحظوا فيه الاسرار الكل اللي تجي ماخذه المضاد الحيوي وجايده او ما جابوه، لانه ما تفرهدش، لانه اونجين داوتها وما تفرز، الوغ كان التشخيص غلط، تشخيص عملته الام ولا الاب غلط.
0: واكبر خطر كما كنت تحكي انت منذ قليل، وقت الام ولا الاب يعطي لصغيره الانتيبيوتيك يزيد يعقد الحاله،
1: بالضبط،
0: يخلي الجسم ما يدفعش وحده بطبيعته.
1: خاصه الفئه العمريه اللي تصدها 6 شهور، واحنا ديما نقولوا ماذا بينا الصغير ما يدخلش البحر قبل العام، يزور البحر 6 شهور في البيسين يغطسوا، سيرتو نحن السماء معناتها وسخ كبير وقاع معناتها نقص الماء والكل.
0: اي نتيجة سخانة برشا.
1: معناتها كانت الريفيركسيون تاعها خايبة برشا، يقصروا كبيرة برشا، معناتها هذيك علاش احنا أكدنا على أنه راه حلوا عينينا شوي الفترة اللي فاتت والفترة هذه، ما نستسهلوش الأنتيبيوتيك وباش نقولوا لا راهو أونجينا يعني شميت على فمه ريحة، أو قال لي فمه وجع، أو قال لي ما نجمش نبلع، أو ريحته تسيل، أو عنده سخانة أو ما نجمش ياكل. صحيح احنا نحطوها كل نقولوا راهي انفلونزا، ما سي با انفلونزا، هي ناس ما عندهاش الانفلونزا، احنا نعرفوها اللي يجي مع دخول فصل الشتاء، احنا مازال في فصل الصيف. هذيك الاشكاليه اللي وقعت لنا الفتره هذه خاصه.
0: به دكتورة عفوا، في كل كيما كل مرض عنده مضاعفات، مضاعفات التهابات اللثة عند الرضع والأطفال، يعني كيما ذكرت أنت في البداية برشا أولياء ما يعطوهاش أهمية، واللي هي عندها راهي مضاعفات نجم تكون اختيرة على صحتهم. الفيروس هذا يظهر لي حسب تفسيرك أنت حسب ما فهمت، يعني هو مرض يصيب جهاز المناعة ولا ليه دكتور؟ يعني يضعف جهاز المناعة، يعمل خلل في قوة الجهاز.
1: بالضبط.
0: آه.
1: احنا ديما
0: آه.
1: بالنسبة للأمراض الفيروسية التعب للبدن ديما نعرفها. التعب للبدن لأنه البدن باش يدافع على روحه. احنا باش ندخلوا باش؟ باش ندخلوا بدويات خفيفة. معناته كي ذاك مرض جرثومي باش نعطيه المضاد الحيوي للجرثومة نبتله. من الحاجة الباهية اللي عندنا في مع الفيروس هذايا الهاش اس في ان عندنا مضاد فيروسي ليه داير لسه براتيكمون، ما عندناش برشا مضادات فيروسية. في الأمراض الفيروسية ديما ننزلوا معناتها نخلوا البدن يدافع على روحه، لأنه احنا بنحاولوا كنا نعاونوا بدويات السخانة، بالأكل السليم، بالمقويات، بمحفزات المناعة. أكاو أنا كي باش نعطيه احنا مثلا دواية الفيروس قلة ولا جرى، من ألطف ربي معناتها الفيروس هذايا عندنا ليه المضاد الفيروسي نتاعو اللي باش يخلينا نحسنوا حياة الصغير وتكون الفترة نتاع المرض ماشي باش يتوصل معانا من 14 يوم، معناتها 3 4 ايام يرجع الصغير يمارس حياته العاديه.
0: يعني مهم برشا، يعني من العلامات الاولى يهزوا للطبيب، والطبيب هو اللي يحدد المرض ويشخصه بالضبط باش ما يبقاش الصغير يتعذب يعني ويتعب المده هذه كلها لمده 15 يوم يعني، والاولياء يعني تعالج في صغارها وحدها يعني دون استشاره يعني الطبيب. مهم برشا
1: هذايا التقرحات اللي يعملها في الفم وفي اللسان، انه الصغير يمتنع عن الاكل وعن الشرب،
0: وهنا يولي ثم اختار يعني الخوف من الجفاف سورتو الشرب، ما يشربش يولي
1: بالضبط. احنا مشكلتنا هي الجفاف، الفكره هذه ميزة طار الجفاف انه التعثرات اللي باش تقع انه باش يعمل انسيو انفكشن، بدينا بالفيروس بعد حتى الجرثومي
0: تولي تتبدل، تولي جرثومية.
1: يعطيك الصحة. اثنين ثلاثة، ديما احنا ديما نخافوا من السخانة، السخانة اللي هي تكون مصدر من مصادر ان الصغير يخدم يبو كونفلسي بالسخانة، مضاعفات السخانة، السخانة زادة تشيحوا من الماء زادة، دونك ندوروا في نفس السيركل يمينة. مضاعفات هي المضاعفات مش مربوطة بالفيروس، الفيروس عنده مضاعفات نخافوا منه، مرات يعطينا ديكاد مناجيت التهاب الصحايا تكون ناتج على الفيروس هذايا في الحالات خاصة مش في الحالات الكل. في الحالات اللي تصيب الصغير اللي يكون عنده ديفيسيت ايميونيتير ولا ديتيغا طاغيت ديما نخافوا من مضاعفات التحاب التهاب الصحايا، هذه مضاعفات النسبة نتاعها ضعيفة، أما المضاعفات الكبيرة هي تشيح من الماء، هي تخدم السخانة هذيك هي لا سيغ انفيكسيون، معناتها يكون باش ياخذ دواء تاع 3 وما بين 3 و5 ايام ويطرد، تراسينا نعطيو دواء حتى بال 15 يوم وبال 21 يوم. هذيك علاش احنا نركزوا على اهميه ان اون بريت اتونسيون للعلامات من الاولى اللي تبدا من غير ما نتلمسوا ديريكتومون على لونجي. راي اختلاف بيناتهم عاد على بعضهم بعد السماع على الطرف.
0: كلها مضاعفات خطيرة دكتورة، يعني عندها تخلي مخلفاتها سخانة برشا تخلي الصغير يخدم، أخطر حاجة لدى الطفل الشيح من الماء،
1: الشيح من الماء أخطر من السخانة يا مينا. الشيح من الماء يكون نجم يعطي قصر كلوي، السخانة من الشيح من الماء نجم يعطي تخدير زادة، الشيح من الماء يعطي برشا مضاعفات أخطر من السخانة. أنا نقول لهم راه الشيح من الماء أخطر من السخانة لأنه مرات ما تخش بيه شيح من الماء صغيرك اللي ما يوصلش يرضع دونك وعنده سخانة، اللي باش يضيع اكثر اللي يتخلو دونك باش يطيح البالانس النيجاتيف اوتوماتيكمون باش يعمل مضاعفات اللي هي قصر كيلوي وبعد ندخلوا في مضاعفات كبيره برشا. هذاك علاش احنا ما نحبوش نوصل للحكايات هذيا، نحبوا نقعدوا ديما نشخصوا بكري باش نداوا الصغير في مرحله معناتها متقدمه، مرحله قصيره مش في مراحل متقدمه اللي تتطلب منا حتى ادويه مضادات تاع الفيروس تتعدى في العرق.
0: بالطبيعه دكتوره باش نوصلوا توا لطرق علاج التهابات اللثه عند الاطفال بصفه عامه، الرضع والاطفال، ونحكيوا على الوقايه، كان ثم وقايه بالطبيعه، نعملوا استراحه غنائيه دكتوره ثم لنا عوده. فضل خيري، استراحه غنائيه.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. الناس كلها التحقتوا بنا الان عبر موجات اذاعه الكيف وبرنامج صحتك. كما ذكرنا نحكي على التهابات اللثه والفم لدى الرضع والاطفال مع دكتوره قلمامي مختصه في طب الاطفال، حاضره معنا عن طريق الهاتف. عرفتنا شنو هو التهابات اللثه والفم، اعطتنا الاسباب، حكيت لنا على الاعراض، حكيت لنا على المضاعفات. بالحق مضاعفاتها نجم تكون كثيرة على صحة الصغير. نوصلوا توا مع الدكتورة قلمامي نحكيو على العلاج، يعني طرق علاج التهاب اللثة عند الرضع والأطفال. دكتورة، كيفاش يتم العلاج؟ يعني يتم، ماهوش نفس العلاج كي يجيك الصغير في المرحلة الأولى كيما يجيك الصغير يعني وعنده مضاعفات أخطر، هكا ولا ليه دكتورة؟
1: بطبيعة احنا ديما ماذا بينا نشوف الصغير في المرحلة الأولانية بالكل، اللي وقتها نجموا عنا العلاجات المنزلية تساعده، وعنا العلاج المنزلي وعنا العلاج الدوائي. بالنسبة للعلاج الدوائي دونك شنو نعطي، واحنا ديما مخففات درجات الحرارة، دونك مسكنات الألم والدوائيات نتاع السخان اللي يعرفوهم العباد اللي هو الباراسيتامول التمر، نعطيوه كل 6 سوايع مع لي مويان فيزيك زاد كيف نجمو نعطيو معناتها اكل تمادات اكسترا، لانه الخاصيه نتاع الفيروس هذا انه يعطي ارتفاع كبير في درجات الحراره. بالنسبه للمسكنات نعطيوهم، فما ادويه معينه نعطيوها مسكنات، ونعطيو حتى مسكنات في الفم. باهي، دونك هذايا كمرحلة أولى. كمرحلة ثانية عندنا المضاد الفيروسي اللي نحن معناتها موجود في الصيدلية واللي نعطيوه حسب معناتها الدوز نتاعو مربوطة بالمرحلة الأولى والمرحلة الأولى والمرحلة المتقدمة من المرض. المضاد الفيروسي هذا هو دوره أنه ينقص في الشعر الجيران ويقتل الفيروس باش يحاول يخلي البدن يعاود يرجع من نور جديد في المناعة نتاعو. بالنسبة معناتها العلاج الموازي للعلاج الدوائي، دونك ديما عندنا تنظيف الفم نأكدوا عليه عند الأم، كي يبدا الطفل الكبير معناتها نقولوا له نفرط فم ونعطيوها هكا لباند بوش هذوك اللي تستعملها، كي يبدا من 6 شهور و7 شهور معناتها غير قادر باش يستعمل هكا بدا دبوش هذوك نولوا لهم بالكمبريس بالفيجيال تنظف الفم برشا مرات معناتها حتى كل 2 ساعة بعد كل ما ترضعوا باش ينجم نقصوا من كمية الفيروس اللي موجود في الفم.
0: الفيروس هذا يزمو معقم دكتورة؟
1: اي نعطيه لبند بوش انا مش للصغار اللي تحت العام، يمينة تحت العام اون سو كونتون باتيجيوناج بالفيجيال. عندنا ادوية نحطوها من بعد في وسط الفم هي دورها انها تقضي على الفيروس. يعرف معناتها بوماده نعطيوها للم تدهن بها الفم ويبلعها صغير، والا سائل يتحط على الفم اللي دوره انه ينحي هكا، ينقص من الوجيعة من الالم، ينقص من الالتهاب، ينقص من الحموريه، ويحد من التقرحات اللي تطلع في اللثه وفي اللسان. مع الصغيرات هذوما ديما نتجنبوا الأطعمة الساخنة المالحة الحارة الحمضيات لأنه توجعوا برشا وما نجمش يقبلها.
0: يعني

0: الاهتمام بغذاء الطفل هنا مهم برشا.
1: نعم أي. مهم برشا، لانه هو وقتها الصغير باش يكون في فتره انه رافض الماكله، ما ينجمش يرضع، ما ينجمش ياكل. دونك احنا اش نعطيو؟ نعطيوه ديما اطعمه لينه وبارده وتكون سهله البلع. علاش؟ باش ما نخليوش الاساليب يعمل مفعول على درجه الحموضه نتاع الفم، الماكله كي تبدا سخونه ولا تكون مالحه ولا تكون حمضيه ولا تكون حاره، باش تحركوا باش توجعوا، ما تخليشوا ياكل وما تخليشوا يرضع. نحن بالعكس احنا نحبوه الصدغات، نحبوه يرضع ونحبوه يشرب الماء ونحبوه ياكل. دونك ديما الاطعمه المناسبه باش نقدموها له باش تكون لينه وتكون نقول لهم بارده حراره الغرفه، ويكون البلعان نتاعها سهل لانه ما ينجمش يمضغ الصغير.
0: هي سوب يعني برود وحاجه كيف هكاها،
1: برود وياغورت، حاجه سهله وتكون بارده
0: مبارده سورتو باش ما تقلقوش في فمه.
1: بالضبط. ونحاولوا ان نحرصوا باش نعطيوه كميه كافيه من الماء، والسوائل كيما قلت بارده، الحليب يكون بارد ما نسخنوش. نعطيوه عصائر كيف كيف تكون بارده، هذا الكل باش نتجنبوا الجفاف، باش نقصوا من درجه الحراره، وباش نخليوه هو معناتها نعاونوا بدنه باش يطلع هكا الفيروس هذاك.
0: مهم برشا. هذا هو العلاج، وماذا بينا كما ذكرت انت دكتوره زياره الطبيب يعني ما تفوتش 3 ايام الويله، وماذا بيك ما تاخذش تمشيش للفارماسي تاخذ الانتيبيوتيك وحدك، خاطر كيما كنت تحكي دكتوره قال ميمي تقول راهو نوع الفيروس هذا كي تاخذ الانتيبيوتيك تزيد تخلي البدن ما عادش ينجم يدافع، يزيد الصغير يفشل، خاطر هو بطبيعته يسيب جهاز المناعه، يعمل خلل في جهاز المناعه، يخلي البدن ما ما ما يعني صعيب باش يعالج نفسه بنفسه يعني. هذاك علاش الانتيبيوتيك غير منصوح به، ولا كي تبدا لوردونونس يقولك خبيتها سبحان الله تعاودش ليه الحاله، نجم تكون مشي نفسها خاطر تتشابه هي واللونجينك ولا ليه دكتوره؟
1: اي عندهم
0: نفس العلامات
1: برشا، سورتو عند الطفل الكبير معناتها 4-5 سنين براتيكمون سي انت لونجين سي غير فارانجيت والا لونجين. دونك بالنسبه ليهم الاولياء هو بيدو قال فمي يوجع قريج مي توجع ما نجمش نبلع عندي سخان، انا بالنسبه لي تسوي اونجين ياخذ الانتيبيوتيك اللي مستانس بيه، تقول لي راني عطيته الانتيبيوتيك اللي مستانس ياخذه، ما عمل حتى شيء المره
0: هذه. اما المره هذه ما براش.
1: ما عمل حتى شيء لانه ما كانش كان غلط.
0: بي دكتوره بالنسبه للوقايه يعني نعرف الوقايه خير من العلاج، بما انه فيروس معدي يعني اللي عندها صغير بحذا صغيرها الاخر في الدار يعني ترد بالها معدي هو
1: نفس السؤال. اي معدي نفس السؤال كي تجيني الام تقول لي اسكو ثم راني عندي صغيري عمره عندي ولدي اقل منه مثلا بعمو عمي نجم يعديه، نقول لها اي راهو نجم يعديه، المشكل ان نحن ما نجموش نعطوا دواء باش نوقفوا الريسك نتاع لا كونتامينيشن معناتها خطر العدوى، لكن ديما تكون الوقايه خير من العلاج. بالنسبه للوقايه دونك عاده ناكدوا ديما على انه نحكي ديما بالبدا على انه ما نعرضوش الصغير اللي يكون عنده بدا مثلا التقرحات ولا حسيت صغير عنده حبوب في بدنه ما نخليش يدخل كونتاكت مع الصغير. اثنين انه ديما نستعملوا لكل صغير الماتريال نتاعه مثلا دبوس وكاس ومنشفت هذيك الكل باش نحاولوا نقصوا من الامكانيه نتاع العدوى. نعرفوا اللي راهو ديما التنظيف الفم عند الرضيع وتنظيف الخشم عند الرضيع هي من العادات الباهيه برشا اللي تخلي ديما نقصوا من الشارج فيرال اللي تتعدى للصغير. ديما كي يمرض الصغير خطر الاصابه نتاع الصغير اخر تكون عندنا الفتره ما بين 3-7 ايام هي اللي نعسوا فيها بالكدا بالكدا لانه امكانيه كبيره باش يتعدى الصغير. نحاولوا بلاصه فيها برشا عباد برشا مثلا مش معناتها ما فيهش المويان دو بريفونسيون والنظافه تكون منعدمه فيها، نحاول ما نحطش فيها صغيري، ما نعومش فيها صغيري، وما نخليش صغيري يدخل ان كونتاكت معاه، باش ننقص من نسبه الاصابه وتعدي وتفشي الفيروسات اللي بكثره موجوده الايام هذه.
0: هذا هو موضوعنا اليوم دكتورة قلميمي، حكينا على التهابات اللثة والفم لدى الرضع ولدى الأطفال. مشكور على حضورك معنا رغم التزاماتك والنصائح اللي قدمتها السادة المستمعين والمستمعات. مشكورة دكتورة مرة أخرى، شكرا لك على حضورك معنا. مشكورين الناس كل على حسن المتابعة والاهتمام.

0: حين تصبح الوديان عائقاً أمام خطى الأطفال إلى مدارسهم، وحين تتوقف الحياة عند ضفاف العزلة والنسيان، يولد الأمل من قلب الفعل. لم ينتظر المعجزات، بل حول الإرادة إلى حديد وإسمنت، وشيد بجهده الفردي وروحه التطوعية جسوراً عبدت طريق الحياة لقرًا بكاملها. صانع الجسور ومحيي الأمل في أرياف تونس الشاب كريم عرفة ضيفنا في حوار استثنائي عن العزيمة والصعوبات الإدارية ولذة العطاء الميداني. فوق القمة يوم السبت من 9 إلى 10 ليلا، الإمضاء سندس مسعاوي.
1: إشهار مع أورانج بوستي الرانتري بالأوفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالأوفروات. عندك أورانج. مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
3: إشهار
4: 11 صباحا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين، مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض شهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والنطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليان عيسى القاسمي. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن برنامج الاستعداد للعودة المدرسية شمل إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها مؤسستان تعنيان ببرنامج الفرصة الثانية في مدينتي باجة ونابل، فضلا عن إحداث نحو 300 فضاء تدريس جديد بكلفة قدرت ب 150 مليون دينار. وأضاف المدير العام للبنايات والتجهيز بوزارة التربية أنه تم كذلك إنجاز أكثر من 1200 تدخل في إطار مختلف برامج صيانة المؤسسات التربوية بكلفة جملية قدرت ب 400 مليون دينار. انطلقت أمس حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة، وذلك استعدادا للعودة المدرسية بالتوازي مع برمجة تدعيم الأسطول بحافلات جديدة خلال الشهر الحالي، وفقا لرئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة عادل العبيدي. انطلقت أمس عملية ربط البئر العميقة الزورين 2 بالشبكة الرئيسية، والتي من شأنها تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي الدمن والكسور وتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب. أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح في حصيلة أولية لسلسلة غارات شنها الكيان الصهيوني مساء أمس على جنوب وشرق البلاد. واستهدفت الضربات بلدات في صور والنبطية في الجنوب وفي البقاع الغربي شرقي لبنان. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: هبتي
1: جار هبتي جار هبتي
0: جار هبتي
1: جار هبتي.
2: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كهربتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، تحية إلى كل مستعمل الطريق، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع يا رب تكون آمنة ومريحة ورائقة للجميع، وإن شاء الله ديما تجو معنا الإمتاع والإفادة والمؤانسة. كالعادة جملة من الأركان مع جملة من المواضيع ومع جملة من الخبراء والفنيين والتقنيين في جميع المجالات المتعلقة بالسيارات متاعكم. مرحبا بكم، مرحبا باستفساراتكم حول عالم السيارات، عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم الفحص الفني، عالم السلامة على الطرقات. كما تعرفوا احنا ديما نبحثوا لكم على الماركات الجديدة، نبحثوا لكم على التوندونس، نبحثوا لكم على السيارات اللي قاعدة تخرج جديدة في أسواق العالمية وفي الأسواق التونسية. نبحث على الجودة، الرفاهية، القوة. احنا ديما نلوجو وانتم ليكم الاختيار. اخبارنا جديدة ديما موجودة، اخبار الاسبوع هنا وهناك في كل مكان في كل العالم المتعلق ديما بالسيارات. ركن نور تعودتوا به، زوز ماركات عالمية في الميزان اليوم، نقاط القوة، نقاط الضعف، وعلى الأقل نحكو ديما على البياس دو رشانج موجودة مش موجودة، شنو الإشكاليات، هل ننصحوكم بالسيارة ذي وإلا لا. احنا نحاول نشوفوا الأسواق التونسية والأسواق العالمية والسيارات الجديدة اللي بدأت تغزو هذه الأسواق. ندخل ركن الخدمات، ركن أوتو ميكانيك، كالعادة الصيانة والمراقبة الدورية للعربات. نحكو زادة أوتو ترانسبور، نحكو على قطاع النقل الغير منتظم. أوتو أسيرانس، نحكو على مشاغل قطاع التأمين، علاقة شركات التأمين بالحرفاء متاعهم وشنو جديد ديما على مستوى القوانين، وخاصة الإشكاليات المطروحة في علاقتنا بشركات التأمين. الأخبار المتفرقة، أخبار عالم السيارات، قانون الطرقات، الفحص الفني، الناس كل ديما حاضر معنا من خلال ثلة ومجموعة من الخبراء اللي يحضروا معنا وينوروا الاستوديو ويجاوبوكم على الأسئلة متاعكم. ديما تبقى التليفونات متاعكم 78-227-700، 70-281-725، 70-281-726. هذه بطبيعة سويعتنا الأولى. سويعتنا الثانية باش تكون اليوم مخصصة للسلامة المرورية. اليوم باش نحكوا على الليفرير، عمال التوصيل، المخالفات الخطيرة اللي يرتكبوها عمال التوصيل بالدرجات النارية، سرعة، هاتف جوال، السير عكس الاتجاه، التسلل بين السيارات، حوادث على الطرقات متسبب فيها سواق الدرجات النارية، ونزيدوهم للفرير. ربي عينهم، ربي إن شاء الله ينوب عليهم، حبوهم يخدموا. بالعكس هو مورد رزق، ولكن مورد رزق ما يجيش على حساب حياتك وحياة الآخرين. يلزم فما قانون الطرقات نحترمهم. باش نحكوا فيه اليوم مع المرصد الوطني لسلامة المرور. أكثر من 3000 حادث مرور منذ بداية سنة 2026، تقريبا وصلنا 900 قتيل من نول العام لتوا، أكثر من 4000 ولا 4500 جريح، حصيلة مؤلمة تتطلب تحرك عاجل وحلول عاجلة للتوقي من حوادث المرور. هذا باش حكينا عليه اليوم سيمون جيشابي الممثل جمعية تونس للسلامة المرورية. وبالطبيعة نأتي إلى الركن الأخير، ركن الجوائز والمسابقات. اليوم عندكم زوز جوائز، عندكم تكوين مجاني في قانون الطرقات بشكون من مدرسة سليم هادي بجندوبة، اللي توفر لك تكوين مجاني، تعدي البرميت واللي تسوق وانت مرتاح، توجع التكوين الجدي، هذا كله مدرسة سليم هادي بجندوبة توفر لك تكوين مجاني سواء بالحضور وإلا عن بعد. تنجم تدخل باج فيسبوك سليم هادي أوتو يكول، تلقى كل المعلومات المتعلقة بمدرسة سليم هادي لتعليم السياقة بجندوبة. الجائزة الثانية كيف كيف تعليم سياقة كود مجانا، ونزيدوك 5 سوايع جراتوي مع مدرسة سليم، من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكافة. تصوروا انتم كود كامل تقريبا 200-300 دينار، ونزيدوكم 5 سوايع جراتوي تقريبا 150 دينار أخرى. هذه كل ما تلقوه كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع
الموجي سليم. هذول زوج جوائز في انتظار السادة المستمعين. حظ سعيد للجميع كالعادة. تحية إلى كامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر باش توصلكم الصوت والصورة 5 على 5. تحية غنائية وهنا رجعين.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج
0: إشهار.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين من جديد. نرجع ونواصل معكم هذا اللقاء. ذيك هو الترتيبات داخل الاستوديو بطبيعة باش توصلكم الصورة 5 على 5 وباش توصلكم الصوت زادة في أحسن الأحوال. قبل ما نبدأ الركن الأول نرحب بتوت ليكيب اللي منورين لنا استوديو إذاعة الكافة اليوم. على يميني اليوم تغيرت الترتيبات والأماكن تغيرت. اليوم على يميني مروان السلطاني خبيرنا في التأمين. مرحبا مروان.
2: مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: سي محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجوي للصناعة والتجارة. مرحبا سي خضيري.
3: مرحبا بك استفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: سي سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات. مرحبا سي سمير.
4: مرحبا بالاخوين الكل.
1: سي شاكر البرهومي خبير ومكون في ميكانيكو كهرباء السيارات. مرحبا.
5: مرحبا سي توفيق. مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: حاتم بالشاد لي كرونيكور البرنامج. مرحبا حاتم.
6: مرحبا بالجميع.
1: مرحبا بكم وان شاء الله بعد شويه التحق بينا منظر يعقوبي. زي منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا يا سي منظر.
7: مرحبا بك سي توفيق وتحيه للزملاء اللي معك في الاستوديو وتحيه للمستمعين الكرام.
1: مرحبا بكم من الناس الكل اليوم استوديو تبارك الله ما شاء الله. اليوم الليكيب الكل حاضر معنا. نقصاتك يا منظر تبدا بحذانا ونجيبوا الناس كله تبدا كل بحذانا. هاي نبدا الركن الاول ركن الكومباراتيف اليوم زوز سيارات في الميزان. نبدا معك شاكر. شو الكهرباء اللي اخترتها لنا اليوم شاكر؟
8: نيسان مانيت ب 62 مليون و400 سي توفيق.
1: اي
8: السياره هذه معروفه هي سيارة كورية بطبيعة الحال. دونك الموتوريزاسيون ممتاز جدا حسب ليزافي اللي شارينها العباد معناها تشكر فيها لان هي سيارة بري وكاليتي معناها تتميز بهم لزوز بري باهي وكاليتي ممتازة زيد حسب معناها اللي شريت واستعملت السيارة هذه. ان نقدم السيارة هذه هي الجارانتي فيها من عامين وإلا 100,000 كيلومتر. فيها 5 مقاعد و5 أبواب. نمبر متاع السيلندر 3 سيلندر انرجي اسانس 5 جوفو بويسونس شوفودين هي 100 جوفو. كوبل يتسمى ضعيف شوية 160 على 2800 دورة في الدقيقة. سيلندريسيتي فيها 969 سنتيمتر كوب لأنها تعوضها معها أن تيربو.
1: دونك تيربو قوي شوية في الموتور.
8: تيربو قوي الواحد. بوات مانيال ماهيش بوات أوتوماتيك هذايا. نمبر دو رابور فيها 5 رابور. اللونغور واللارجور والهوتور هي سيارة شكل سيارة متاع رباعية الدفع. سيارة عالية شوية. الكونتو كونسوماسيون تاعها 5.6 لتر معناها بار 100 كيلومتر. تمتاز
1: في اهم النقاط ديما نركزوا على اهم النقاط.
8: اهم النقاط انه حسب ليزافي انه الموتوريزاسيون ممتاز.
1: ممتاز بالنسبة للمحرك امور واضحة.
8: المحرك هو
1: البيدو اللي الطولة نتاعها باهية الكهرباء.
8: الطولة نتاعها باهية. المحرك هو البيدو اللي يركب للكيا واللي يركب للهونداي. دونك هما هذا موتوريزاسيون.
1: ليزوبسيون كل موجودة.
8: ليزوبسيون جميع حتى تمتاز بكاميرا فيها كاميرا دوري كيلو ورادار دوري كيلو اون بليس. كليمازيسيون اوتوماتيك. دونك فيها جميع المواصفات.
1: سياقتها مريحة.
8: حسب
1: السيكوريتي
8: السيكوريتي توتال. فيها جميع المواصفات نتاع السيارة الحديث. يبقى شوية انه ديما الكوبل ضعيف والهدية في اللي زان
1: قطع الغيار موجودة.
8: قطع الغيار هي البياس نتاع النيسان ومتاع الهونداي ومتاع موجودة.
1: موجودة كل. موجودة. هذه كرهبتنا الاولى. نمشي معك منظر يعقوبي. السيارة اللي اخترتها لنا اليوم منظر اي مرحبا.
7: مرحبا بك سي توفيق. بالنسبه للسياره اللي موجوده عندنا توا سكودا فابيا.
1: سكودا فابيا 66 مليون و980. اي
7: بالضبط.
1: أي.
7: انا باش نعطيك الخاصيات الفنيه ومن بعد باش نحكموا كيفاش الكهرباء نتاعنا باهي يا اخي باهي سيدي. بالنسبه للكهرباء نتاعنا بور لو مومون هي ديسپونيبل عندنا. الكاروسيري نتاعها من الحجم الصغير سيتادين كهرباء هذه سهله في المدن تنقلات المدن داخل المدن هذه الحاجه اللي يميزها. بالنسبه للجارانتي 3 سنين نومبر دو بورت 5 لانه المال يحل ديريكت يظهر الكراسي موجود هذاك اللي يزيد يهز في الحجم تاع الباجاج نتاعها نومبر دو بلاس 5 بالنسبه للبوات اوتو مانويل ال 5 رابور بالنسبه للموتوريزاسيون تاعها فيها موتور انجكسيون اسانس 3 سيلندر لهنا الحاجه اللي ما تعجبش برشا
1: أي.
7: اللي هو الموتور ضعيف برشا
1: ضعيف
7: الموتور أي. ضعيف برشا كاتشوفو كاتربا شوفو دين 93 نيوتن متر في 3700 تور بار مينوت معناها هذه تبدا مرزنه
1: أي.
7: تبدا مرزنه وتبدا
1: وفي صعده ما عادش نجم
7: ما تنجمش روح خاصه في الديماراج اون كوت تعب وخاصه عند مراه ما تنجمش تخرج بها ضعيفه برشا بالنسبه ليزيكيبمون سيكوريتي
1: يترشوا عليك نساء منظره شنو نساء ما تنجمش تطلع بها رد بالك
7: لا لا
1: عند السائقات ماهرات رد بالك هاي تفضل
7: بالنسبه للارباك ولابياس وليكيبمون ولو اس بي لونتي باتيناج متوفره الحاجات الكل مثلا كيما نقولوا كاميرا دو ريكيل وكل الليكرون تكتيل متوفرين فيها تبقى سي توفيق انا باش نعطي ملاحظه
1: اي
7: كونه الانسان اللي باش يشري كهرباء انا نصيحتي ليه بما انه الملتي ميديا متوفره والتكنولوجيا متوفره
1: أي.
7: ما فيها باس باش ياخذ كهرباء ياخذ كهرباء على حاجياته احتياجياته
1: بطبيعه تساعده
7: عنده سفريات برشا وياخذ كهرباء كيما السكودا هذه راه ما تنجمش تتوفر ليك الكونفور فيها
1: صحيح
7: الكليماتيزاسيون تبدا تبرد برشا وانت هابط للجنوب وكذا يلزم ياخذ كهرباء تو هذه الكهرباء هذه تاع وسط مدن نتاع نتاع مثلا
1: اما المسافات الطويله كهرباء اخرى يلزمها يلزمها يعطيك الصحه منظر شكر ليك مروان المسافات الطويله يلزمها كهرباء معينه
2: مش اي منظر يحكي لنا على مزايا الكهرباء وفشلنا باش ما ناخذوهاش
1: لا لا لا, لا. منظر قال لك الكهرباء ربما نتاع بلاد مش نتاع مسافات طويله
2: مستخدمه كل يوم الكهرباء الصغار سيتي فواتور سيتادين نسميهم نحن نتاع وسط بلاد اللي ما تنجمش تعمل عليهم في اللي لونغ ديستانس المسافات البعيده وال وال وال والعزم نتاعهم ماهوش قوي معناها حتى كي تجي باش تدوبل على كهرباء تبقى وقت طويل باش تجاوبك
1: الكهرباء التراج القوي
2: التراج باش تجاوبك هذوما كراهب اتموسفيريك معناها موتورهم اتموسفيريك مجعولين لوسط البلاد نتاع قضيات خفيف نتاع توصيل الاولاد للمكتب نتاع قضيه من المجازان نتاع حاجه وكهو ما تعملش عليهم
1: وانت اللي تقطع كل يوم في مسافات طويله ديما كل يوم يختار كل كراهب القويه حاتم عندك اضافه
4: عندي اضافه حبيت نقول اللي كونوا على قد فلوس امراه على 66 مليون
1: كهرباء جديده زيرو كيلومتر
4: اللي يحب على كهرباء قويه وباهيه يبقى في مثلا في السكودا ويمشي للسكودا سكالا اللي هي ب 91 مليون كنشوفوا اقوى نلقوا فيها في الكوبل نتاعها توصل لاكثر من 200 نيوتن متر
1: هذيك بتاع المسافة الطويلة بتاع
4: قوية فيها كل شيء يعني شوفوا الفارق 30 مليون باش تعطينا برشا قوة وبرشا
1: ونجاعة ودايمومة زاد المحرك
3: طيب بالنسبة للسيارة هذه مش ضعيفة لدرجة 80 شفودين نحن نخدموا في حوالي 82 شفودين انجليزي وتعطي لونج بوفس البلاد
1: تخدم مزوت مزوت مزوت
3: اما تنسى زاد الموتور تربو
1: اي فيه تربو معناها هذاك على شو يحكي هذه يظل لي سكودا فابي حكى لها منظر ما فيهاش تربو
3: ما نعرفش انا كان تبدا فيها تربو تبدا قوية
4: ثقة برك خضيري
1: اي الوقت يضغط علينا راهو كالعادة
4: تو كنا نحكوا عن 82 شفودين راهو ما عندوش حتى علاقة ديما الكوبل راهو الكوبل تو انت الكوبل كي يبدا طالع راهي القهوة الكهرباء تبدا قوية اما الشفودين راهو في الجري هذاك في البالي عادي ما تحس بالكهرباء قوية ولا مش قوية الا في الصعدة تبدا شارجي
1: شكرا
6: شوف سي توفيق صناعة السيارات راهي انقسمت على جزئين
1: راهو
6: جزء ولا داخلي اللي هو انك تاخذ كهرباء تدور بها تقضي بها قضيتك في وسط البلاد
1: جوستومون
6: وتوصل بها
1: الصغيرة كهرباء تاع خدمة
6: وثم نتاع الخدمة ونتاع اللونغ تراجي اللي انت باش تمشي بها مسافات طويلة تولى تبدل البويسونس تولى تبدل الكوبل تبدل كل شيء
1: جوستومون
6: دونك وحسب سوارتك زادة وانت تحط
1: حسب المبلغ اللي عندك وحسب الحاجيات نتاعك
6: حسب الحاجيات نتاعك
1: باه سي سمير الكراب هذه توصلكم بطبيعه
9: فهمتني موجوده الى حد نحكوا على فهمتني الفارب هذه سكودا فهمتني موجوده فهمتني تراي مونك بويسونس ما عندهاش تيراج جمله جمله جمله فهمتني واش معناها جمله خاصه كي نحطوا الكليم ما عادش عندنا فيديو قوه خلاص الكهرباء، وخاصه راهي بالنسبه للكهرباء هذه بالنسبه لنا احنا كشمال ما تمشيش معنا، تمشي في الساحل فهمتي، في الباجي في التراجي في البالي في كذا، اما فهمتي هنا من الشوجمون
1: صعده نتاعنا
9: ما تلقاش روح خلاص،
2: كله ما عندهاش روح،
1: ما عندهاش روح. هاي
2: توفيق بالله باش نقاطعك. انا عندي اقتراح، شوف انا مازلت كي اقتنيت سياره كهربائيه والمرشي في المرشي نتاع الاوتوموبيل قاعد يتطور بشوي بشوي، نقترح في الحلقات الجايه على خاطر عندنا مرشي قاعد يتوسع كبير وكل شهر كهربائي.
1: حكينا برشا مرات
2: ماركت جدد كل شهر، هم ماركت جدد سيرتو الصينية قاعدين يدخلوا لتونس.
1: حضر روحك من بعض السؤال باش تنجم تجاوب من بعد
2: نحبوا نحكيو نحن في الحلقات الجاية على الهاف اللي هي الإبريد، البي هاف اللي هي إبريد ريشارجابل، نحكيو على الريف اللي هي رانج اكستندد الكتريك فيكول اللي هي جاية بين البي هاف والالكتريك، ونحكيو على الالكتريك وهذوما بالبيجي هذايا نتاع السيارات هذوما زوز
1: نجم نقتنيو
2: كهرباء الكتريك كهربائية واقوى منهم ثلاثة مرات في الكوبل
1: نتاعك. حضر لنا روحك تو نبرمجوا برشا حصص للسيارات الكهربائيه.
9: نشوفوا.
1: هاي نكونوا كملنا الركن الاول واعطيناكم فكره على زوز السيارات، ان شاء الله في الاسابيع القادمه نتناولوا السيارات الكهربائيه اللي بالحقيقه قاعده تقتحم وخارجه برشا في الاسواق العالميه وحتى في اسواقنا التونسيه. ركن كهربتي، وقبل ما نبدا نستقبلوا التليفونات ونجاوب على اسئله الساده المستمعين.
10: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نذكر بالتليفونات 78 227 70 281 70 227 70 281 786 تسألوا في ميكانيكا وكهرباء السيارات، تسألوا في الدياجنوستيك، تسألوا في التأمين، تسألوا في النقل الغير منتظم، كل شيء تقريبا المواضيع كلها موجودة والليزيكسبير كل موجودين على ذمتكم. أولى المكالمات الهاتفية بدأت توصل للبرنامج. ألو عسلامة.
11: ألو عسلامة سي توفيق.
1: مرحبا عسلامة سي عبد الصار، مرحبا بك.
11: تحياتي ليك وتحياتي للخبراء اللي معاك. عندي سؤال موجه للشيخ ديري مدام هو.
1: أي تفضل. أي أي
11: الشيخ ديري على التاكسيات، مش على في الشمال الغربي اللي تخدم بالغير عداد بالبلاصة، التاكسيات اللي في تونس الكبرى اللي تخدم بالعداد اللي يضع العداد قريب من محاول السرعات. لماذا؟ لأنه يضغط واحدة دون أن ينتبه الحريف باش يرفع التكلفة تاع دينار، معناها ملصقه. أنا سؤالي الشيخ ديري في الفحص الفني، الشيخ ديري أنت في فحص التاكسيات مش عندها مكان، نحب نسألنا وفسر لنا أنت في التاكسي مش عندها مكان تاع الفلوس اللي معناها الكونتور عند مكان بعيد على الفيتيس ولا يلزم؟ خاطر فما تاكسيات ريتهم أنا في تونس يعملوا في الحكاية هذه يلصقوا بجنب الفيتيس بس معناها
1: واضح واضح
11: الحريف يرص على الفيتيس بس تجيبك الدينار. أنا سؤال هو عند
1: واضح يا عبد الصار، سؤال واضح واضح، سؤال واضح واضح، السؤال واضح يا عبد الصار، شكرا لك على الاتصال يعطيك صحة. سؤال المكالمة الثانية. ألو عسلامة. ألو
12: صباح الخير سي توفيق.
1: مرحبا يا سيدي عبد الصار، مرحبا بك. مرحبا
12: بك هنيك عايش.
1: مرحبا تفضل.
12: تحية للسادة الخبراء، تحية للتقنيين، وتحية للمستمعات والمستمعين. تحية سي مروان، أهلا وسهلا بي، مرحبا بي.
2: مرحبا بي.
12: وسي حازم بشيدي تحية لي، إن شاء الله كل ولاية يتربى في عز وإن شاء الله كبر شوي هكا فرحانين بي إن شاء الله.
1: آه.
12: انا عندي الحقيقه بالنسبه للسؤال تاع الجمعه اللي فاتت تاع لي بوجي تاع الكهرباء اللي تاكل ليسونس، بارك الله فيك ما عطيتونا يعني راي، تبعنا رايك بدلنا لي بوجي، شفنا مثلا يعني الفيشه تاع الكونتاكت وتشات الامور 5 على 5.
1: الحمد لله، هاي الحمد لله، هاي
12: تفضل. نشكر سي محمد صالح وقت زاد عطانا الفكره بالقدا ومشاركه الخبراء معك. انا سي توفيق عندي باش ندلع عليك، هو طلب وملح. الحقيقه احنا داخلين على سنه دراسيه مثل كيما نقولوها، وتعرف سنه دراسيه زمها يعني كيران وزمها طريق باهي وزمها كل شيء. انا عندنا طريق ولد هلال هذايا النقل الجماعي يتشكاو مثل كيما نقولوها، ما طريق هذايا ماذا بيتني يعني لفته كريمة من السيد معتمد المنطقة والسيد الوالي والسي مدير التجهيز بجندوبه، ممكن هو خارج البرنامج هذا لكنه في برنامج كهربتي، كهربتي تعاني النقل الجماعي،
1: كهربة تعاني على الطرقات.
12: الحقيقة هو ولا أبيار أبيار وحفر وحفر، الناس باش يوصلني بربع ساعة ولا يوصلني في ساعتين وياكل في محروقات كبيرة.
1: معناها دعوة باش الالتفات لطريق ولاد هلال، هذا
12: دعوة ملحة وفيها من الـ من الـ من الـ من, الـ من الـ يعني الفرقة واللوعة شيء كثير، لأن قاعدين نعانيو الناس هذوما وقاعدة تلم باش تعطلوا الكلام ما يجبش دخولنا. لفتة كريمة من فضلك يا سي توفيق، ماذا بيتي الصوت يوصل وملاحظة من توما بعد شوية يعني زادة لحظة على الفرقة الموجودة في الأربع ولايات، بارك الله فيك.
1: شكرا لك عم طاهر، مكالمة أخرى حاضرة معنا على الخط. ألو عسلامة. ألو
13: سي توفيق عسلامة.
1: مرحبا سيدي عسلامة، مرحبا بيك.
13: مرحبا بيك وبضيوفك الكرام.
1: يعيشك، شكون معايا سيدي؟ هاي
13: مسعود من نصرة نبل.
1: مسعود من نبل، مرحبا بك سيدي، مرحبا. هاي تفضل سيدي.
13: ما انت ما نداخل في برنامجك على النقل الريفي.
1: اي
13: ما حسناش بالنقل الريفي، حاط النقل المنتظم نتاع الكيران.
1: اي
13: جندوبة اخر كار ماضي ساعة.
1: اخر كار للدشرة الكيف ولا الدشرة جندوبة؟
13: لا من جندوبة للدشرة تقعد الكيف.
1: هذه تابعة الشركة الجوية للنقل بالكيف.
13: الكيف وجندوب. ما سماش نقل الريفي نقل نتاع الكيران بتاتا.
1: يعني من جندوبه واحد باش يروح بعد ماضي ساعه ما عادش نجم، ما يلقاش لواج، ما يلقاش باش يروح،
13: ما يلقاش خلاص.
1: باه هذه باه ان شاء الله الصوت كيوصل. هاو بالله رجاء، طريق اولاد هلال في جندوبه في عين دراهم، بالله رجاء السيد المدير الجاي للتجهيز والسيد المعتمد الكل اللي لاهين تشوفوا كيفاش تعملوا عليه طله، لانه وليداتنا باش يرجعوا يقروا يلزم نوفروا لهم اجواء امنه ومريحه باش يوصلوا يقروا. وبالنسبه للنقل في بين جندوبه ونبر وجندوبه والكاف، يقول لك اخر حافله ماضي ساعه، اذا العشيه الناس فاش باش تتنقل؟ هنا نسالوك انت سي خضيري على سيارات الاجره من بعد متوفره بشكل كبير والا لا؟ بعد تجاوبنا على السؤال هذا. باه مازال ثم مكالمة، ثم مكالمة سعاد حاضر معنا. الو
14: الو عسلامة.
1: عسلامة سيدي، مرحبا.
14: شكري العلو النائب على النائب محلي على عمادة ملاد معتمدية نبر.
1: معتمدية نبر، مرحبا سي شكري، مرحبا بك سيدي، مرحبا. تفضل سي شكري. هي
14: الوضعية مع سي الحاج خضير.
1: هي
14: وضعية التمديد نتاع الخصم نتاع النقل الريفي نبر جندوبة.
1: باه.
14: ونبر برج العيش.
1: هي.
14: تو قداش عندها وعدتونا عديد المرات تو مازال ما وصلتوش لها حتى حل. باه. تو كي تشوفوا انتم المواطنين كيفاش معرضة تمشي بزوز كيلومتر باش تعرض باش تمشي لجندوبة. هذه مازلنا نحن في العطلة عطلة الصيف. مالك باش ترجع تلام تتقارى كيفاش تتقارى؟ ومع العلم اللي اخر كار اللي هي تخرج من جندوبه تتعدى على نبر تمشي في اتجاه الكيف في ماضي ساعه كما قال
1: ماضي ساعه.
14: أي. أي.
1: سي شكري بما انك انت سي شكري بما انك انت نائب، سي سامحني بما انك انت نائب على الجهه، فاتش مطلب كتابي للسلطات الجهويه في الموضوع والسلطات المحليه؟
14: عديد المطالب بعثت حتى للسيد الوالي المطالب على تمديد نتاع الرخص على النقص وحتى الستاره المدير الجهوي
1: للنقل.
14: بس وما زلنا ما وصلناش حتى اجابه. انا قاعدين ننظروا في الموضوع وحتى تو الكيران نبر، شوف الكيران نبر الكيف ناقصه ما تماش نتاع 7 نتاع الصباح هذيا اللي توصل مثلا البريس توصل الثمانية توصل الثمانية الكيف هذه ما ثماش، ونبر جندوبة ما ثماش كيف كيف اخي الناس كلها تخدم من مصر هي راهي 8 الناس كلها في الصاله
1: واضح واضح
14: ولا تخدم في 8 نتاع
1: الصاله واضح الطلب يا شيخ شكري واضح ان شاء الله صوتكم يوصل للجهات المسؤوله وتوصل خضير يقول لنا ثماش جديد على مستوى النقل نتاع جندوبه ديما مشكله نقل جندوبه نبر وي وي سي شكري
14: بالله تعمل مزيره ونحبوا حل جذري بالنسبه خاصه النقل نبر جندوبه راهي تعب يسد تعب
1: او سي خضير وعدنا راه وعدنا سي خضير راه وعدنا يا سي شكري
3: يا سي شكري طلبتني ولمسين وقلت لك راني في جلسه ودي جترقنا الموضوع هذا يا ما تو نجاوبك
1: باه تو نجاوبهم بعد
3: شكرا ولا
1: لك شكرا لك شكرا لك شي شكرا يعطيك الصحه مكالمه اخرى معنا الو
15: الو عسلامه
1: مرحبا سيدي عسلامه
15: هلا سيدي الغالي
1: مرحبا سيدي مرحبا سيدي مرحبا تفضل
15: معك رشيد الحاج وشتات غردي
1: سي رشيد غردي ما مرحبا سي رشيد
15: اهلا سيدي الغالي
1: تفضل سيدي
15: قبل عملوا له تعملوا مرتين تبوك في زياره خاصه للجهاديه خويا
1: والله عنا رو مكتب الكاف مكتب إذاعة الكاف في جندوبة وهما باتصال بالجهات الكل وبالمواطنين الكل وبالوضعيات الكل عنا مكتب في جندوبة ينجموا ويقوم بكل شيء بالمعاناة يا سي رشيد
15: احنا طلبناك انت يا سي توفيق راه معنا نحاولوا فيك تو عامين ولا قداش
1: ان شاء الله ان شاء الله تسمح الفرصه سي رشيد ونزوركم ان شاء الله ان شاء الله
15: سيدي الغالي
1: عايش خويا
15: جينا راهي عندنا مدرسه 15 سنه بدون منظم وبدون حارس
1: مدرسه هذه اللي جبت لي عليها المره اللي فاتت
15: اي مدرسه الماخر وشتا غرديما
1: وقتها تقاعد الحارس تقاعد وما عوضوشو
15: ما عوضوشو في اشكاليه عقاريه وانتهت وتعدت المحكمه وقعدت بالمحكمه لكن الاشكال قاعده مع
1: وانا راه حكيت فيها مع السيد المدير الجهوي للتربيه بجندوبه سي فوزي الرحيل حكيت معاه في الموضوع وطرحت عليه الاشكال وقال لي راه ثم اشكاليات احنا رانا نسعوا باش نحلوا اما الاشكاليات ماهيش تبعتنا احنا ماهيش ماناش نحن المتسببين فيها فهمتني؟
15: باهي. كل هي دي زي التربية 250 تلميذ 10 معلمية لا حال حليلها.
1: 250 تلميذ من غير حارس ها؟
15: من غير حارس من غير منظف من غير دور مياه من غير ماء من غير أي إشكال.
1: مدرسة وشتاتا وشتاتا كا؟
15: منطقة الماخر وشتاتا غردي ما.
1: أعطيني المدرسة شو اسمها؟ ذكرني خطر.
15: مدرسة الماخر مدرسة الماخر وشتاتا غردي ما.
1: الماخر وشتاتا غردي ما. باهي. باه تو نزيد نتصل بسيد المندوب الجاي للتربيه ونشوف الموضوع هذايا ونوصل شكرا لك سي رشيد شكرا لك والله احنا رانا نبلغوا اصواتكم احنا رانا ماناش ننفذوا القرارات احنا رانا نبلغوا اصواتكم احنا همزه توصل بينكم وبين المسؤول باش نحلوا الاشكاليات هذه ونحاولوا ان شاء الله.
15: سكرها راهي فما رجال تحب تسكرها بالله رانا خاوتك يا
1: سي 250 تلميذ لا ما تصورش ما تصورش 250 تلميذ راه لا لا لا لا يستحيل.
15: البنات كلها بطلت البنات كلها بطلت
1: والله يوجعني قلبك نسمع كلام كيفك
15: راه شيدك
1: باه سي رشيد نوعدك هذا الموضوع للمتابعه وتو نتصل بالسيد المندوب الجهه ونشوف الموضوع ونوصل معاه شكرا لك سي رشيد يعطيك الصحه شكرا
15: رجل اعلامي
1: عايش ان شاء الله ان شاء الله اخويا احنا قلت لك انا نوعدك انه نبلغ صوتكم وتبقى بالطبيعه الجهات الرسميه هي المعنيه بالتنفيذ مكالمه اخرى حاضر معنا الو عسلامه سعاد مازالت ما فهمش مكالمه حاضر باه خلينا نشوفوا نبدو بالسي عبد الصار اللي حكى على العداد يقول لك العداد محطوط في التاكسي وساعات سائق التاكسي يضغط على العداد من غير ما يشعر الحريف ويزيد في التسعير صحيح الكلام هذا ولا احنا ما عندناش الشمال الغربي الحقيقه
3: لا لا بالنسبه للفصل 82 السياره تكون مجهزه بالعداد ويكون يشتغل ويكون في زاويه ظهر
1: مش قريب من الفيتيس
3: لا لا ثم اللي يحطه فوق ثم يحس بالسباس اللي باش يخطوا اما يكون ظهر للعيان
1: الكليون
3: باش يخز
1: يقول لك خاطر بحذا الفيتيس يبدا يبدل الفيتيس
3: ويجي عليه السائق باش يمس العداد الا في حاله واحده وقت باش يخدم العداد او اللي باش
1: اول ما يخدم
3: واللي اذا عنده باجاج باش ينجم يحط
1: باش يزيدك الفلوس تاع الباجاج
3: بالنسبه باراداي ما عندوش الحق باش يمس وخلاص
1: باه حات
4: صحيح الكلام اللي يكون اللي كان يقول فيه سي عبد الستار لكن الحالات الشاذة
1: بالطبيعة
4: مؤخرا وقعت حملة كبيرة في تونس الكبرى على العدد التذية القديمة اللي كتبت تمشي الكهرباء ينجم ينزل على البوطون باش تزيدوا دينار
1: يحسب روحه يبدل في الفيتيس
4: وهذا ما
1: حتى انا وصلت المعلومة
4: عملوا عليها حملة مؤخرا وكلها صلحت لي كونتور نتاعها بحيث كي يحط الكونتور في وضع الاستعمال كي يمشي حتى كي ينزل على اي بوطون ما نجمش
1: ما عادش حتى كي تقص على بوطون ما عادش
4: عملوا عليها حمله كبيره ياسر اي واحد عنده الخلل هذا في الكونتور نتاعو يلزم يتصلح. عندنا حمل كبير.
1: علاش ما نجموش يعملوا الكونتور بعيد على الفيتيس باش ما عادش يولي ظهر يولي ظهر الكليون.
2: انت ونوع السياره سي توفيق والكونتور ما تنجمش تحطه وين يجي انت ونوع السياره وعندها بلاصه وين يتحط الكونتور. فما اللي يبداو في التابلو دبور الفوق شويه، فما اللي اللوطه، فما اللي على الجنب.
1: انت المفروض انه يكون بعيد على ظهر للعين ظهر للحاليون.
3: بالنسبه راهو العداد ما فيش حتى بوطون تزيد واحدة برك بوطون هي اللي تزيد هي تاع الباجاج. نجم يضربك حتى 10 ضربات تزيد 10000 كل مرة على البوطون تاع الباجاج. فابليسية بالنسبة هي كي هذيك بعيدة تتمس.
1: هي هذاك هو
3: العدادات تكون ظاهر اللي قلت لك للعيان ولا حاجة. أما بالنسبة حالات شاذة كما قال سي حاتم ويتحمل وزنه خاطر هي في الأمر هذا واضح.
1: باهي خلينا نشوفوا التليفونات قاعدة تستنى فينا. ألو عسلامة. ألو.
16: ألو سي توفيق.
1: مرحبا سيدي عسلامة.
16: نوردين
1: معك سي نوردين ثم شوي حس بحذاك ماذا بيك تبعد شوي على الحس سي نوردين سينو ما نجموش نكملوا التليفون. هاي تفضل سي نوردين. هاي باهي باهي. لا نحن نسمع فيك كما ثم صوت نتاع حس بحذاك. هاي هاي تفضل.
16: ما نسمع في البرنامج.
1: هاي نقص في الراديو اسمعنا نقص في الراديو. هاي تفضل سي نوردين. هاي تفضل.
16: على العداد السيد هذا نحب نوضح له
1: حكايه. اي
16: العداد فيه بلومباج بلومباج كما مو قلت الضوء مو قلت الماء.
1: ها؟
16: هذه يعني دقيقة على جنب.
1: ها؟
16: يعني كي يقل بلومباج ذاك راهو الكونتور مريقل 1000% هو ديجار البلومباج ذاك ما فيش وما يخش في زيت. هذه حاجة. ثاني حاجة العداد.
1: ها؟
16: ما ينجمش يحبسوا خلاص كتابة تمشي يعمل توش واحدة توش الثانية يرجع زيرو ما ينجمش. والباجاج ما ينجم يزيدوا في الفلوس وما تحبس السيارة. الحريف يشوف التاريخ نتاعو قداش ويعمل له بليز قدامه في الباجاج ويبدا كل شيء على عينه ما ينجمش على الكهرباء.
1: معناها حكايه اللي يقرص على بطاط زيد دينار كل مره ما فهمش
16: هذه. ما فيهاش حتى شيء ما فهمش هذه خلاص.
1: ما فيهاش.
16: جيت طلعت في السياره لقيت الكونتور فيه بلومباج كرصاصه وقلت الماء وقلت الضوء راهي اموره واضحه ومريقل اموره.
1: واضح. اي هذه معلومه باهي نرجو هذه معلومه باهي انه اذا كان لقيت رصاصه محطوطه راهو تهنى ما ينجمش يزيد.
16: هذاك هو هذاك قلت الماء وقلت الضوء.
1: اي واضح واضح يا نوردي يعطيك الصحه على التوضيح يا نوردي.
16: نحكي في نقطه اخرى.
1: تفضل تفضل. اي تفضل. اي تفضل. اي
16: بالنسبه للدرجات الناريه.
1: اي
16: الدرجات الناريه كارثه كبيره. كيف ساعات نجي نخرج بالتاكسي نلقى 17 موتور ورا بعضهم على اليمين وعلى اليسار اللي بارازيت الحس حتى التفويه يتفو بكلام زين تبدا سيريك مش فيك محلوله. هذه لازم يعملوا لهم حد حد ما تكتب كونترا. هذه رايي يعني. ما تكتب كونترا كونترا عقد بيع ما يبدا برخص السياق.
1: رخص السياق الاولى مازال ما طبقش القانون. القانون خرج عنده عام ومازال ما بدوش يطبقوا فيه.
16: اي وساعة موتورك لخوك ولدك يلزم عندك وكاله ترخيص.
1: اي
16: ما تبداش سارق وما تبداش ربيه ما تبداش كاريه.
1: اي
16: كاريه يلزم عندك فيه
1: توكيل. توكيل
16: يثبت هذه حاجه. ويلزم فحص فني كل 3 شهور كل 6 شهور في الفرامل في العجل في كل شيء. ويلزم يلزم يلزم المراقبة يديم على اللي كاسك على كل شيء رايزة مش تتحل كوارث كبيرة.
1: صحيح صحيح
16: الموتور صحيح واضح. يقتل بيه يموت بيه.
1: يعطيك الصحة. شكرا شكرا يا نوردين. درجات ربي يرحمه ربي يرحمه ربي يرحمه ربي يرحمه ان شاء الله ربي يرحمه ذاك الاجل نتاعو ربي يرحمه. عايش يا نوردين. مشكلة الدرجات النارية بالحق تو زاد ولت الدرجات النارية نتاع عمال التوصيل الليفرور اللي ولوا زاد يخدموا تو بعدد كبير ربي يعينهم ولكن زاد ولت مشكلة كبيرة ولت زاد تجاوزات على الطريق وتشكيات كبيرة
2: من المواطنين. اي اي التروتينات
1: التروتينات اي جوستومون الكل الكل
2: هذوك مشكلة كبيرة
4: تو دخلت في المنظومة
2: ما زلت هذيك أكبر مشكلة تو الموتور أوبليجي عليه باش يعمل أسيرونس. أما التروتينات لا
1: التروتينات ما دخلت حتى في المنظومة
2: تجري برشا وطوروا فيهم ياسر بريسك ولا تسبق الموتور
1: قاعدين يدخلوا قاعدين يدخلوا.
3: بالنسبة
1: ثم تليفونات يقولوا سي خضيري ثم تليفونات تستنى فينا. ألو عسلام. باهي تقطعت المكالمة. تفضل.
3: الليفرير يتعدوا للجلسة ولا بسين برك تعدى لينا زوز في الجلسة على حكاية الموتور هذا معد من واحد يشدوهم تو ما عندوش برمي واحد يعدوا في المحاضر
1: مش برمي ومش أسيرونس. أما راهي تجاوزات على
3: الطريق وهات وهات
1: تجاوزات على الطريق ربي يعينهم يخدموا لأرواحكم ماذا بينا. أما احترموا الطريق.
3: شهر هذا جونا زوز من الليفرير على الموتورات تشدوا يسوقوا في الموتورات ما عندهمش برمي تعدوا لهم محاضر.
1: باهي نكملوا الأسئلة عم طار يحكي على الطريق أولاد هلال بتاع الحافلات إن شاء الله الطريق يتصلح لهم. سي مسعود من نبر يحكي على النقل بينه وبالله ونوصلت يقول لك جندوبة الكاف اخر حافله ماضي ساعه هي الناس العشيه فاش تنقل سخو.
3: هذا بالنسبه للواجهات، الواجهات موجوده حتى لاخر وقت
1: الثمانيه، كل ثلاثه الاربعه ما لقوش حتى الواجهه.
3: موجوده موجوده كنهار برك في جندوبه راه واحد الخمسه موجود،
1: موجوده سياره
3: الاجره، موجوده سياره الاجره موجود، قلت حتى الثمانيه بتاع الليل
1: سياره الاجره موجوده
3: موجود.
1: جندوبه الكيف،
3: جندوبه الكيف راه واحد صور انت ركبت الخمسه من غادي، الخمسه ودرجه ركبت من غادي من جندوبه موجودة. أما بالنسبة للنقل المنتظم أنا عرفش الشركة شنو البرنامج نتاعها، خليه تو يتوفر من العودة المدرسية باش تولي كار الأربعة وكار الخمسة وكار الستة.
1: تفسروا مع سيد المدير العام
3: تو يعطوكم الكوردوني نتاعها
1: تاع الشركة الجاية للنقل جندوبة والكيف نشوفوا شنو الموضوع. باهي سي شكري من نبر، تمديد الرخص وين وصل الموضوع؟ باهي
3: تمديد
1: الرخص قبل ما تجاوبنا صح الله حق سي خضير يعرف اللي خلينا ناخذوا تليفون يستنى فينا. ألو على السلامة. ألو
17: ألو على
1: السلامة. مرحبا
17: نهاركم طيب الكل.
1: مرحبا سي عماد، مرحبا بيك.
17: بارك الله فيك سي توفيق.
1: تفضل سيدي. تفضل.
17: بالله انا عندي نقطة باش نوضحها فقط.
1: تفضل.
17: لا باش نسهل ولا باش نعرف.
1: تفضل تفضل تفضل.
17: شوف يا سيدي خويا.
1: اي.
17: أنا فما حاجة صارت قدامي تاكسيست ماهواش معناتها فاهم ماهواش واعي دوره.
1: اي.
17: ربما الجهل وربما نقص تعطير حاجة أخرى.
1: اي.
17: أنا نحب نقول بكل لطف سيد كريم قدامي صارت ما بيتش نجاوب وقلت نجاوب على الملا.
1: اي. اي.
17: يفز قدام المواطن كليون ولا كليون تمرة كبيرة يقول لها أنا كرهبة نتاعي نركب نحب باهي كنت نجم ناخذ معاه إجراء ونشاهد عليه ولا يقول له دينيتو باقينا نحب نقول له راهي التاكسي عبارة تاكسي اسمها للعموم للعموم عبارة تاكسي لأن للعموم كيما تاكسي فون تهدف عمومي يعني أنت راك خذيت الرخصة هذيك راك باش تهز عموم الناس تحترم وعندك حقوقك وعندك واجباتك
1: اكيد اكيد
17: واضح
1: واضح
17: عندك اداءاتك تقوم بها اذا كان تحكي تركي متاعي والركب نحب نحي البلاكه ونحي الرصفه وتولي كرهبتك
1: جسمه
17: انك
1: عامل بلاكه تولي للعموم
17: عندك البلاكه
1: ايه. تولي سياره العموم
17: يزيك سيدي الكريم
1: واضح
17: تعتبر امتناع عن حمل الركاب
1: صحيح وفيها مخالفه كبيره اي
17: مخالفه مول وعام شي توفير
1: اي قداش مخالفه حاتم
3: يعني 150
1: دينار 150 اي اي
17: سيد الكريم راه تكون في مستوى الاخلاق وما تعيطش على الكليون وما تجاوزش حدودك راك تولي محل تتبعات عدليه
1: واضح واضح يا عماد واضح
17: لانك يشهدوا عليك زوج شهاده شهود راك تتعرض لتتبعات

0: العمل قلت خرج للعمل
1: خرج للعمل
0: يخدم وهناك يمتنع هو يتعدل ومحضر جباي عدم إزدال الخدمة الحريف ومحضر يتحلج التأديب فيها سحبة بطاقة المهنية حتى الشهر
1: أنا مخالفة كبيرة
0: مخالفة كبيرة
1: يرتكبها
0: التاكسي شوف هو رغم
1: أكثر هذا ولا شبيه
0: رغم يده في وظائف كبيرة وخدمة كبيرة توقع حالات شاذة كما أما يحصل يخلص يتحمل مسؤوليته
1: القانون يطبق على الجميع
2: تحية تحية السي توفيق إلى سواق التاكسي
1: صارت تاكسي كلها حالات شاذة لا ديما نقول واحنا راهو الحالات هذه موجودة في كل بلاصة ومش في قطاع التاكسي في القطاعات الكل وفي الإدارات الكل وفي الموظفين الكل وفي الوزارات الكل احنا باش نصلحوا صلحوا عن طريق الحالات الشاذة هذه
2: وزاد نحب زاد الحرفاء زاد راهم سواق التاكسي يخدموا في الحر
1: وتعبين وستريسي وضغط
2: صحيح العباد وتعدينا بموجة حر كبيرة
1: اما يلزم
2: يبدأ
1: يتحمل
2: يبدأ العصاب ويزيد الحريف يتعوج عليه شوي
1: صحيح رفعنا الحرفاء زاد
2: فهمتني وهو يبدأ تحية كبيرة لهم على الصبر
1: به.
2: ونشجعوهم احنا نحبوهم يتشجعوا باش يخدموا بالقدام
1: ربي عاونهم اكيد احنا رانا شوف رانا ما نجدوا في الحوايج الايجابيه رانا نجدوا في الحوايج السلبيه رانا ما نتقدموا كان باش نذكروا الحوايج السلبيه الايجابيه من غير ما نذكروها لانه معروفه ثم تليفون خير يقول لي ثم الو عسلامه ثلاثه تليفونات يتسنوا الو عسلامه الو
3: يسلمك يا عادل
1: مرحبا سيدي
3: عندي زوج اسئله بالله
1: تفضل اي بايجاز بالله بايجاز
3: عاملين مطالب تاع النقل الريفي في غار الديماء
1: اي
3: والتو ما معناها ما جاوبونا من 2018
1: باه هذا السؤال 2018
3: السؤال الثاني بالله نحب مثلا 850 ال 50 بالله نقعد نلوج عليها اقسم بالله ربي يعلم به الواحد المواطن حيش بال 50 يعني ما نجموش يحطوها 900 يحطوها 800 وليش 850 دينار
1: هذه التاكسي في جندوبه
3: لا هذه نقل الريفي في غرديمة
1: نقل الريفي في غرديمة 850 باه علاش ال 50 السي خضيري هذه علاش ال 50 باه شكرا لك على الصحه زوز اسئله ثم مكالمه اخرى الو الو عسلامه مرحبا سيدي عسلامه السي محمد صالح مرحبا
4: وينك سي توفيق
1: تفضل سيدي عايشك مرحبا
4: والله التوفيق انا نحب ندخل على حكايه الكونتير
1: اي
4: الكونتير توا هما راه فما عباد يسموه لك بلاصه ماهيش بالطريفه فهمني بلاصه معناها تهزها هو ما عادش يهزني حتى واحد اخر
1: اي وحده اي بالعداد وحده
4: ما تهزنيش يا خويا انا عندي كونتير نحط الكونتير واللي يطلع كان ربحت انت صح عليك كان ربحت ناس صح علي ما يحبوش يقول لك هزني ما ندري شي وين هزني ما عملت تاع لاين هكا ببلاصه واحده
1: مشكله اي والراكب ما يعرفش اللي انت وعده وقتها تخدم بالعداد اي
4: صحيح تقول له نحط لك كونتير يقول لك خلاص كيف على كيف راسك انت مش تخدم على زيك لا راهو ناويكم نختلفوا في حاجه نحط لك كونتير تقول انت راضي وانا راضي وش هذا الكونتير خلصني فيه وما نلزمك حتى واحد
1: واضح يا محمد صالح واضح الحقيقة حكاية العداد مش نرجعوا لها لأنه فيها إشكالية كبيرة ساعات واحد يركب العداد ويحبسك واحد ما تحبسش يقول لك ما حبش يركبني وهو وقتها ناقل واحد بعداد
0: عنده إشارات الطلة الضوئية كان أحمر راهو فارغ وكي يركب واحد بالعداد تشعل بالأخضر ثم علامة في الأمر هذايا
1: أنا مش نحب التاكسي نشوف هالعلامة هذه
0: تاني موجودة على البولار تشعل الليل مع نهار إذا ما هازك اليوم بالعداد تكون تشغل ضوء أخضر إذا السيارة يخدم بالمقعد الواحد ريدي تلقاه ديما حمرا يعني
1: جوستومو باش نهكا باش يفهموا الناس إذا جيت العداد بالضوء الأخضر وذاك يخدم
0: بالعداد
1: أنا ما نجيبش يركبك راه يركب واحد برك واضح يعطيك الصحة في التوضيح مكالمة أخرى حاضرة ألو الو عسلامه الو مرحبا سيدي عسلامه هاي اخر مكالمه ذي اخر مكالمه الو مرحبا عسلامه
5: معك محسن العشي سائق شاحنه من جولات جندوبه
1: مرحبا سي محسن مرحبا بك سائق شاحنه مرحبا بك
5: تحياتي للضيوف ومعك سي توفيق
1: يعايشك سي محسن شنو الطريق والشاحنات شعامله في الطرقات نتاعنا
5: الطريق يا سيدي عمر من برج العيفة وانت ماشي القنطره وقت الطريق هذاك تعبنا فيه برشا
1: علاش؟
5: عندنا توا القنطره هذيك معموله مصبوب ومازالوا ما صايبوهاش
1: بتاع الطويرف هذيك
5: لا هذه من هنا
1: بتاع سيدي عمر بطريق الاخر هي بطريق الاخر
6: خربات من البرج العيفة
1: اي
5: وعندنا مقاطع السكه كوست الياجور جندوبه
1: اي
5: وقت تشق السكه سي توفيق قسما بالله كاني متعدي على مسامير
1: عاليه السكه صحيح صحيح نعرفها نعرفها صحيح صحيح.

0: دودان
1: اي
0: لو دودان العميل في ريجن دوبا ما همش كيما ولات كيفهم سمير اعتبارهم سمير عاملين
1: اي اي اي
0: سامحني فهاي الكلمه فهاي العباره فيا
1: اي
0: ما نقول المقاول اللي خدمهم يمكن متفاهم مع جماعه اللي بيعوا في المرتشارات
1: لا متفاهم هو ثم قانون لدودان كلها باش تتنحى راهو كلها باش تتنحى
0: باش
1: تتنحى عاملينهم جدد علينا
0: مش علينا كاربعه وخمسه ثلاثه في المدخل وثلاثه
1: كل ارتجاجيه الارتجاجيه اللي ترجل الارتجاجيه
2: قانونيه اي كلمه ارتجاجيه اون برانسيب ماذا ما
1: بلو يخدموا بها هو توا راهو حتى غير قانوني يخدموا بها
2: غير قانونيه
1: اما خويا تنقص من الحوادث
2: ما عندناش في الدودان الموجوده في كامل العالم مخفضات ارتجاجيه كلمه ارتجاجيه تضرب في المخ
1: بالله خلينا نجاوبوا على الاسئله بعد نعطيكم الكلمه رشيد من غردمي حكى على المدرسه اعطيناها الوحده سي نور الدين حكى على العداد اعطانا توضيح مطالب النقل الريفي غردمي 2018
3: بالنسبه للنقل الريفي ما عادش
1: ما عاد في نقل جماعي
3: باش يعمل مطلب تاكسي جماعي وثاني مثلا قبل ما تعمل مطلب الا ما يخرج السيد ولي جندوبه طالب الاعلان انه باش يعمل حصه للتاكسي جماعي يعني وتقدم الملف نتاعك راك تحطه تو في الارشيف ما عنده ما يعمل حتى شيء
1: سي شكرا
4: نعرج برك على سي توفيق على لي دودان هذول الارتجاجيه اللي خاصه اللي يهزوا الكمان اللي هازين مثلا مواد بناء ولا
1: شي سايب المفضلات الكل
4: ولا لا اللي خاصه يبدا كمين مع الضربات اللي يعمل فيهم هذوك اللي ينجم حتى السلعه اللي عنده ينجم يطيحها
1: مش خل
4: الفضلات ماهيش معموله على طريقه معناها فنيه صحيحه عاملين هاوك يكبر شويه فك الدودان ويبدا هو طالع هابط طالع هابط حتى اللي نجم
1: في قانونيا نقول لك حتى ممنوعه
2: ممنوعه
1: ممنوعه
2: ممنوعه ممنوع. ما عندناش في القانون ممنوع. مخفضات سرعه ارتجاجيه عندنا المواصفات العالميه اللي موجوده اللي تبدا ما تفوتش 10 سنتي في الـ في الـ في, الـ في المحور نتاعها وتبدا حكيت 4 متر وقدام
1: به سي مروان ثم زياده في التامين ثم شكون قال مشيت لقيت شويه فلوس زايده ديما عندكم شويه زياده في التامين ثبت لنا ثبت لنا
5: ما فماش فماش زياده في التامين
1: المده هذه كل ما ثم زياده في التامين
5: ما زيادة.
1: اما ثم اوبليغاسيون في بعض ثم اوبليغاسيون باش يعملوا برشا وحدات اللي كانت اختياريه ولا اجباريه
5: هو توا المسؤوليه المدنيه السرقه الحريقه والرومركاج
3: الكونديكتور الكونديكتور
5: والكونديكتور ماهوش اجباري والبلار ماهوش اجباري لي غارونتي الكل ماهوش اجباري احنا ماذا بينا نفسروا للحريف معناها لي غارونتي الكل
1: جبناك باش تفسر الحريف
5: اي تفضل ونفسروا له الحريف وهو يختار اسكو يزيد ما يزيدش وجنرالمون الحريف توا ولا فايق معناها ولا يعرف يعطيك من الاول هو يدخل شنو حاجته ومعناها شنو تحط له كابيتال في الجارانتي هذه وكابيتال في الجارانتي هذه وبرسك يعرف كل شيء
1: يعني شويه اسهل لكم الكل ترى ارخص السيارات الكهربائيه شكون ارخص سياره اللي يحب يجاوب يتفضل ياخذ الكلمه ارخص سياره كهربائيه في تونس توا قديش هاي حاتم من غير ما تلوج على التليفون حاتم 34
2: مليون
1: من غير ما تلوج
2: 34 مليون
1: 34 مليون ارخص كهرباء
4: 32 مليون هكا
1: 32 اعطوني الاسم اعطوني الاسم تاع الكهرباء لا ارخص كهرباء كهربائيه
2: لا دونك
5: لا
3: التونسية دي جديد
1: ثم لافونتير هذه 37 مليون و800 ارخص كهرباء والكهرباء الثاني في 3 39 مليون و950
2: تورا ما عندهم شهرين تيري ب 34 مليون راه يزيد
1: دونك فينج بوكس
4: طلب عليه
1: هاي دونك فينج بوكس 49 مليون و990 الرابعه البايت 51 مليون والجيلي 54 مليون
2: هذاك قداش عندنا من كهرباء تو خرجت
1: هاي
2: الكهربيه
1: هاي
2: 1100
1: سيارة 1100 سيارة تو خرجت معناها في تونس تو
5: بالله ملاحظة
1: ما الوقت يضغط علينا
5: حتى ملاحظة صغيرة بركة السيارات الكهربائية قاعدين يزيدوا في الكيف عندنا بورن دو ريشارج واحدة وحيدة اللي هي في توتال نشكروه توتال عين مناخ عنده بورن واحدة دو ريشارج ويلزم الكهرباء ماهيش رابيد يلزم الكهرباء تبقى ثلاثة أربعة سوايع باش تتشارج برشا وهو يعطيه الصحه يحل في البرن انا واحد من الناس شارجيت عنده يعطيه الصحه يحل في البرن اما ناقصين برشا
1: اما بالله
5: ثاني حاجه
1: اما ثم لوم يا ثم لوم على الكوس ثم الات التفقد نتاع ضغط العجلات في كل محطه وقود راي هي اجباريه والاختياريه
2: اجباريه
1: ماهيش موجوده في الكيوسك الكل
2: اجباريه
1: كلها مكسره رجاء وزاره التجاره والاداره الجويه للتجاره تفقد ضغط العجلات العجلات في محطات الوقود راي كلها ما هيش تخدم خارج الخدمة ما نعرفش بفعل فاعل وإلا ما نعرفش المهم ما هيش تخدم رجاء روض ابن ذا وصل لدرجة ولية التجارة بعام قيام بعملية المراقبة
2: مروان عطاير الكهرباء تاعك قديش رجيت تعرف العباد
1: كله اي خل تعرف العباد فلوس فلوس
2: فلوس فلوس
5: بلاش
1: بلاش
5: لا بلاش
1: شارج بلاش
5: بلاش علاش قانون لا لا لا انا نتفاهموا هذاك علاش قلت نحب نحكيوا في الموضوع بالقدام على خاطر الوحيده اللي تنجم تفكتر الضوء في تونس والمونوبول هي ستيك وستيك مازالت ما تفهمتش ولذا راهو هما الكيوسك هما اللي خلصوا في الضوء ساعه ساعه ما يساعدوش باش تشارجي انت نعطيك اكزامبل انا كرهبتي 30 كيلوات والكيلوات ب 200 فرنك معناها كرهبتي تتشارج ب 5000 فرنك 100% ماهيش حاجه كبيره اما كي تكسر الكرهب تضيع الوقت باش تلقى كهرباء اخرى تشارجي اربع سوايع
1: الاخبار مروان
5: وزيد فيزا فيزا بيع وجل
1: الاخبار يا مروان
5: والكرهب هذوما يخلصوا 0% ديوانه 50% تاكس الفينيات يخلصوا 50% و7% تبيا ماهيش 19%
1: تعرف السائق تاكسي اللي عملوا الكهرباء الكهربائيه البايت في الشهر قديش يربح فلوس في الشهر قديش يربح فلوس اللي عملوا كهرباء سياره كهربائيه تو في تونس ويخدموا بها تاكسي قديش يربحوا في الشهر حسب الشهاده نتاع اصحاب السيارات الكهربائيه
3: تقريبا 700 800
1: 700 800 شكون يعطينا مبلغ اخر قديش يربحوا في الشهر راي الوقت يضغط ها 500000 زوز ملايين يربحوا في الشهر زوز ملايين يربحوا في الشهر لانه ما عادوش لا عندهم لا صيانه ولا عندهم وقود ولا عندهم حتى شيء
5: لا بوجيات لا فيتروات لا شيء
2: اما نهار تجي الصيانه يلمها كل
1: عليه
2: اي وقت تجيب تضرب البطاريه وقت تضرب البطاريه لازم يحب لك
1: عليه بعد مده كبيره بعد مده بعد
2: مده لا تدريش عليه لا
3: يا توفيق كلمه برك
1: هاو جينا للجانب السلبي نحكوا عليه هاو جنبه ديما نمشوا للجانب السلبي نلقوا حياتنا
2: لازم السلبي والايجابي
1: شجعوا الناس باش تاخذ السيارات الكهربائيه حفاظا على البيئه نتاعنا والمحيط نتاعنا شكرا لكم يعطيكم الصحه مروان سي خفيري سي سمير سي شاكر سي حاتم يعطيكم الصحه احنا بعد 11 نكملوا معاكم اما في السيكوريتي روتيا
6: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني
7: تمام منتصف النهار
8: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
7: موجز الأنباء طابت أوقاتكم على خلفية حريق جبل بولمان ببرق وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة سراح وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى الجاسمية انطلقت أمس حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة وذلك استعدادا للعودة المدرسية بالتوازي مع برمجة تدعيم الأسطول بحافلات جديدة خلال الشهر الحالي وفقا لرئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة عادل العبيدي انطلقت أمس عملية ربط البئر العميقة بالزوارين 2 بالشبكة الرئيسية والتي من شأنها تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي الدهماني والكسور وتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب أصدرت رئيسة الحكومة سر الزعفراني زنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وبالنسبة إلى التراسل الإلكتروني فقد نص المنشور على منع تداول الوثائق الإدارية ونشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. عالميا أصيب طفل فلسطيني اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة وفق ما أعلنه مصدر طبي. ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن دوي انفجارات سمع اليوم السبت بالقرب من جزيرة خرج الإيرانية في الخليج، وهي محطة رئيسية للنفط لكن مصدرها مجهول. نهاية الموجز، في أمان الله.
9: كارهبتي
10: باسكا سيزيام فيتيس
11: كارهبتي
12: sur l'autoroute du danger
13: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصلوا معكم هذا اللقاء وجد التحية لكل متابعينا الأوفياء اللي تحقوا بينا على موجات راديو كيف في برنامج كرهبتي اللي قال يتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الواحدة بعد الزوال. نرحبوا كل بالتحق بينا في سويعتنا الثانية اللي باش تكون بخاصة ديما للسلامة المرورية، إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل، سيسر واحكم وحيدة وحيدة وإن شاء الله ديما سلمين. راهو الوضع المروري الحقيقة ما يبشرش بخير، برشا ارتفاع في الحوادث، مش نحكوا على عام الاول، لا وقت نسمع انا اكثر من 3000 حادث ونسمع اكثر من 4000 و5000 جريح ونحسب 800 قتيل، وصلنا توا مازلنا في بدايه شهر سبتمبر، معناها الوضع المروري لا يبشر بخير. ثم برشا حوادث خاصه المتعلقه زاد توا بالدراجات الناريه اللي ولت تحتل مرتبه كبيره في الحوادث، وكنا نحكوا في سويعتنا الاولى على الدراجات الناريه وحكينا على يعني ما تسبوا من قلق على الطريق ومن حوادث مروريه، ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. اي ومضت على الطريق ونستقبلوا ضيفنا في المباشر.
1: على الطريق
2: سور لاروت،
0: رحبوا مباشرة بسيد العقيد أيمن الحكيمي مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. سيد العقيد مرحبا بك.
3: تحية طيبة سيد توفيق ليك ولكل إطار العمل وكافه مستمعينا بذاعه الكافه.
0: مرحبا بك يا سيد العقيد. اليوم اخترنا باش نحكوا على سواق دراجات الناريه اللي قاعدين يتسبوا في حوادث كبيره، وتعرفوا السائق دراجه ناريه هو الحلقه الاضعف مع المترجل وقت اللي يوقع حادث، ولكن اليوم ولينا نحكوا زاد على عمال التوصيل، الناس اللي تخدم على ارواحها، الناس اللي عامله دراجه ناريه باش توصل الطلبيات للناس. المخالفات الحقيقه نشوفوا فيها خطيره على الطريق، شوفوا في دراجات ناريه سرعة كبيرة، نشوف في هاتف الجوال أثناء السياقة، نشوف حتى في السير عكس الاتجاه، نشوف في تسللات بين السيارات. احنا نقولوا سادة ناقصين حوادث على الطرقات باش الدرجات هذه تزيد تأثر أكثر. سيد العقيد
3: أكيد سي توفيق، وموضوع مهم جدا في السلامة المرورية، لازمنا نسلطوا الضوء على الدرجات النارية ورسالة العمال التوصيل. المعطيات المتوفرة تبين اليوم اللي 54% من حوادث المرور المسجلة تكون فيها الدراجة النارية طرف، وهذا رقم مفزع مهم جدا، ونأكدوا اللي الدراجة النارية راهي تمثل خطورة عالية في ملف السلامة المرورية، خاصة وأن العدد مستعملها كبير وفي ازدياد متواصل كل يوم. بالنسبة لعمال التوصيل لازمنا ناخذوا بعين الاعتبار ظروف العمل نتاعهم. عامل التوصيل اليوم يخدم في السخانة، في البرد، في المطر، في مختلف الظروف الجوية، في نفس الشيء عنده ضغط كبير متاع الوقت لأنه مطالب يوصل طلبات في أجال قصيرة. الضغط متاع الوقت ما يلزموش يتحول إلى ضغط على السلامة المرورية. للأسف لاحظوا أحيانا بعض السلوكيات محفوفة بالمخاطر، الهدف منها هو ربح دقائق، لكن في المقابل نجم تكلف الإنسان حياته وحياة غيره. عامل التوصيل سي توفيق اليوم يعتقد أنه كل ما زاد في السرعة كل ما وصل أسرع ربح الوقت وربح الفلوس، لكن في الحقيقة السرعة راي تنقص من القدرة على التحكم في الدراجة وتزيد من خطورة الحادث، خاصة عند عنصر مفاجئ ظهور سيارة وعائق بصفة مفاجئة. استعمال هاتف الجوال واللي أشرت ليه مش متعلق كان بأنه يحكي مع صاحب الطلبية، لا بل فقط نعرف اللي عامل التوصيل لازمه جي بي اس باش ينجم يتبع العنوان
0: الطريق
3: ويتبع المسار. والأغرب انه يمسك الهاتف وهو يشوف ويطلع على الخريطة ويقرأ الرسائل ويجاوب على المكالمات.
0: شنو الحل؟ شنو لازمه يعمل؟ لانه مطالب باش يتكلم في التليفون باش يعرف وين باش يوصل الحاجة متاعه، شنو لازمه يعمل سيد العقيد؟
3: هي نقطة مهمة ومهمة جدا عرجنا عليها، اللي هي خاصة اللي نشوفه توا سواء في الشمال الغربي أو في تونس العاصمة، الأغلبية نتاعهم ما يرتدوش الخوذة، حوالي نسبة كبيرة برشا ما يرتدوش ما يلبسوش الخوذة، وهذه مش مجرد مخالفة قانونية، راهي الخوذة حكينا عليها قبل هي وسيلة حماية أساسية يمكن تقلل من خطورة الإصابات. صاحب دراجة نارية لازم يتعامل معه على أساس عربة، هو ما يتعاملش معه على أساس عربة، بل بالعكس نشوف سلوكيات خطيرة. ذكرت التسلل بين السيارات، أحيانا يحاول مرور بين سيارة وأخرى على جانب السيارات، في بعض الأحيان تكون بسرعة كبيرة، مناورات مفاجئة وتغيير الاتجاه دون تأكد من سلامة الطريق. حاب نعرج على نقطة مهمة جدا اللي المرصد الوطني لسلامة المرور مع بقية الشركاء بالنسبة للسؤال نتاعك أعد كراش شروط خاصة بالدرجات النارية تنظيم نشاطه إضافة إلى جانب جملة من الإجراءات اللي هي رخصة سياقة. كنا نعرف اللي المرصد الوطني بجميع فروعه الإقليمية كان موجود في كافة المعتمديات وصلنا عملنا يعني حملات أو تكوين لفائدة سواق الدراجات النارية مجانية. هناك بعض التدابير والإجراءات الأخرى اجتمع عليها الإعلان قريبا خاصة على مستوى القوانين واللي تهدف بالأساس لتحسين السلامة المرورية والحد من حوادث الدراجات النارية وحماية مستعملي الطريق.
0: نعم سيد العقيد، تعرفي لحد الآن تقريبا وصلنا 397 وفاة من سواق الدراجات النارية، وصلنا 1575 حادث مرور من الدراجات النارية، يعني إيقاف هذا النزيف أصبح أمر ملح وأمر ضروري.
3: نعم سيد توفيق، إلى جانب 54% اللي حكينا عليها للدراجات النارية يكون سبب اليوم نقص خطر كبير برشا، ولازمنا نضاعف وجود الوقاية تحسيس الرقابة وكذلك الردع، لازمنا نخدم نص الكل من أجل طرقات أكثر أمانة وسلامة للجميع.
0: شكرا لك سيد العقيد أيمن الحكيمي مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور، كنت معنا في المباشر. إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. حبيت فقط نقدم إهداء عبر أثير إذاعة الكاف من صديقنا وزميلنا ماهر الخشناوي اللي قدم تحية إلى السيدة الفاضلة نعيمة المازني من مدينة الكاف، أجمل التحيات وأطيب الأمنيات مع خالص المحبة والتقدير. زاد يقدم تحيته إلى خطيبته وابنتها رحمة العوادي، للسيدة نعيمة ابنتها، إلى كافة أفراد العائلة. أهدى يحمل بين كلماته كل مشاعر الاحترام والمودة، متمني لكم جميعا دوام الصحة والسعادة وتظل الأفراح عامرة بيوتكم. يهدي لهم الأغنية صحاق الشوق من نومك فضل شاكر، مع أطيب تحيات صديقنا وزميلنا ماهر الخشناوي من تونس إلى الكاف العزيزة.

0: هذه كانت تحية لزميلنا صديقنا ماهر الخشناوي، كذلك لوجينا الغنجاتي، صباحك أجمل توفيق، تحية صباحية عطرة ليك ولكافة الفريق العامل معاك في هذا الصباح. بيدي فتحية يقول صباح الخير، شكرا على جورج وسوف. محمد سعد يقول تحية صباحية شكرا ليك ولكامل الفريق التقني العامل معاك. لخ توفيق إني في المتابعة من كل يوم في الاستماع والإفادة، شكرا على كل النصائح اللي وصلنا في البرنامج. محمد سعد منزل بوزيان. مجدي العرفاوي يقول الطريق الوطني رقم 5، شكرا سي توفيق. رقم عادل عادل يقول عرض ولا اروع. منيا العيساوي تقول صباح الفل الناس الكل. عامر البقلوطي صباح الخير والنور. محمد سعد عادل سلام لكم الكل. لكل التعليقات زادت توصلنا في المباشر على الصفحه الرسميه اللي تفرجوا فينا صوت وصوره. ما زلنا في موضوع السلام وري، ونرجع لشرط الركن ونستقبل ضيفنا بعد شوي.
1: على الطريق
2: sur la route.
0: نستقبلوا واحنا مازلنا نحكوا، كنا نحكوا توا على عمال التوصيل وسواق درجات نارية وما تسبوا من حوادث على طرقات، ومش نحكي على حوادث المرور بصفة عامة بشكل كبير. حبيت نستضيف معايا سيمونجي الشابي، ممثل جمعية تونس للسلامة المرورية. مرحبا سيمونجي.
3: مرحبا سي توفيق وكل مستمعين ومشاهدين
0: ذات كيف. مرحبا سيمونجي، ومرحبا مستمعين اللي تابعوا فينا سواء بالراديو وإلا بالصوت والصورة في المباشر. سيمونجي نعطيك شوية معطيات وبعد ندخل معك في الموضوع. اللي تابع في الوضع المروري يقول أنه أكثر من 3000 حادث مرور منذ بداية سنة 2026. يقول كذلك تقريبا وصلنا ل 900 قتيل، قربنا نوصله ل 900 قتيل، أكثر من 4500 جريح، حصيلة مؤلمة تستوجب تحرك عاجل وجاد من مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني. الوضع المروري أكيد تتابعوا فيه سيمونجي، كيفاش ترى أمام هذه معناها خلينا نقول بين ظفرين كارثة مرورية، شنو الحلول العاجلة اللي يلزم الدولة تأخذها والمجتمع والمتدخلين الكل على الأقل للتقليل من هذه الحوادث؟
3: شكرا التوفيق. هو بالتحديد وصلنا 908 ضحية على الطريق.
0: فتنا 900 فتنا هذا فتنا
3: حتى 3 سبتمبر.
0: حتى 3 سبتمبر أنا في بالي ما إن شاء الله ما فتناش 900، فتنا 900
3: فتنا 908 الحديث.
0: واحنا مزلنا في واحنا مزلنا في اللي متوله بتاع سبتمبر يا سيمونجي.
3: ونزيدوا حاجة أخرى نفس التاريخ 3 سبتمبر 2026 بالنسبة 3 سبتمبر 2025 سجلنا زيادة 77 ضحية.
0: 77 ضحية على عام الأول.
3: على عام الأول.
0: هو حتى 400 و500 ضحية برشا سيمون جيرا.
3: برشا.
0: حتى
3: برشا.
0: 500 فما بالك 900. راهو كأن في حرب ضد حوادث المرور ولينا.
3: احنا طبعا حوالي معدل نتاع قرابات 4 قتلة كل يوم.
0: 4 قتلة.
3: 8 ولا حاجة.
0: اي بين 3 و4 قتلة كل يوم. اي.
3: معناها بالنسبة لمجتمعنا وضع لا يمكن أن نصبر عليه. أول
0: صحيح
3: حاجة.
0: صحيح.
3: اثنين ما يحسوا بهم أكثر كالعائلات اللي تأثرت مباشرة بالحوادث هذه بالضحايا هذونا. وما يلزمش نخليهم هما هكا، خاطر غدو ينجم يكون واحد من زاد نفس الوضع.
0: بالطبيعة كلنا مش يكونوا ضحية للطرقات كلنا.
3: حادث مرور تبداش أنت حتى ملتزم في الطريق، نجم تكون شاركت في حادث بصفة سلبية ومشيت ضحي.
0: ما عندك حتى ذنب في الطريق.
3: حتى ذنب.
0: أي.
3: كما رينا طوف الشيطة طريق السيارة اللي فات شاحنة كبيرة مركبة تخرج تمشي الاتجاه المعاكس.
0: أه؟
3: يجيك البلاية غرفة.
0: ثم شكون قاعد قدام قهوة وجاته كهرباء ديريكت ما يشرب في قهوة على في الرصيف، جاته كهرباء توفف على عين المكان. يعني سيمونجي يعني هنا المشكلة ولت عامة ما عادش خاصة، يعني ولت الناس كلها مهددة انها تموت على الطريق من جراء حوادث المرور.
3: احنا يلزمنا نفكروا في حلول عاجلة وعاجلة. هنا في منظومة السلام المروري هو فما ثلاثة ركائز.
0: أي.
3: فما الركيزة الأولى هي البنية التحتية نتاع الطريق والهم في الطريق.
0: أي.
3: النقطة الثانية هي الوسيلة، مهما كانت الوسيلة هذه. وتو لو عندها دخلاء الوسيلة هذه على الطريق شبه الدرجات الهوائية أما هي كهربائية ولا تروتينات نقول واحدة.
0: تروتينات اللي ما عندها حتى صبغة قانونية تو في تونس.
3: يعطيك الصحة. اللي غزات المسلك المروري في البلاد.
0: أي.
3: والحاجة الثالثة اللي هو الإنسان سواء كان عنصر بشري سائق أو مترجل، هذا الكل يقع في منظومة المرور بكونه هي منظومة المرور الركائز نتاعها الثلاث نجم نحلهم ناخذهم الثلاثة مع بعضهم باش نجموا نطوروا ونراو رؤية كبيرة على سلامة المرور دون ما نعلقوا على
0: الحلول العاجلة. سيمونجي الحلول العاجلة العاجلة
3: فما حلول عاجلة في التوفيق الرقابة الذكية والآلية على الطرقات
0: جسم موضوع التكنولوجيا الاستثمار في التكنولوجيا
3: صح هذا نشوف فيه العديد من الدول وفي
0: ونجحوا
3: وهذه في الخطة العالمية المرورية اللي وضعتها المنظمة الدولية للصحة والأمم المتحدة ركزوا أكثر على جانب السرعة وجانب السرعة هو أكثر عنصر في نسبة الخطورة في الحوادث واحنا هنا نشوف اللي عدد القتلى ارتفع
0: بسبب السرعة
3: معاكس للعدد الحوادث عدد الحوادث طاح عدد الجرحى طاح لكن عدد القتلى طلع
0: بأشر الخطورة هو اللي طلع
3: هو الكبير دونك لازمنا نخدمه أول حاجة على المخالفات الخطيرة وخاصة السرعة
0: والردع سيمونجي وقت تولي مخالفات عبر الوسائل الآلية تولي الردع ثم ردع الناس كل باش تبقى على القانون
3: هاي ما نجموش نحطوا عوان مراقبة كل بلاصة
0: ما نجموش
3: مفترق دونك العلم والتكنولوجيا عطات إمكانية للرقابة الذكية والآلية عن بعد للعربات هذه
0: صحيح
3: من غير ما نكون أنا موجود كعون وإلا ليل النهار ولا قايلة ولا مطر
0: صحيح
3: ولا في حومتك ولا خاف طريق سيارة وفي طريق جهوية وفي طريق وطني دونك الرقابة هذه تجعل السائق يكون أكثر انضباط على الطريق
0: فماش بوادر انفراج في الحكاية هذه سيمونجي سمعنا برشا اللي ثم برشا آلات ذكية باش تدخل لتونس وباش تتركب وباش تعمل هي المراقبة للمخالفات والردع فماش بوادر خير
3: التكنولوجيا موجودة سي توفيق
0: ها؟
3: لكن النصوص
0: ترتيبية
3: تولي وسائل إثبات جرائم الجوالات
0: كيما
3: مثلا السرعة يلزمها رادار كيما الحمولة الإضافية يلزمها زاد قيس وزن هذه كل زم وسائل إثبات الجرائم
0: يعني
3: تناول الكحول
0: يعني تقصد مراجعة مجلة الطرقات وتطوير التشريعات
3: مراجعة في بعض الأمور لازم تتراجع وكيما هالرقابة الذكية والآلية عن بعض يلزمها أمر باش تنجم أنت تقوم به والأعوان الرقابة واللي تخدم على أسس قانونية موجودة مضبوطة إذا كان نعملوا هذايا في أقرب الأجال نخرجوا النص ومن بعد نص الصدقية نتاعو تخرج معاه لكن كي باش تخرج نص الصدقية باش توجد ديجا الأرضية موجودة نتاع آلات الرقابة الذكية وعن بعد موجودة نجم وقتها شيئا فشيئا كي نقولوا احنا نخدم على عنصر السرعة فقط نقولوا معنا عنصر السرعة اللي هو نسبة خطورته كبيرة برشا عند بعد 4 على 5 سنين باش نوصلوا نقلوا من السرعه مثال ب 20% ولا 30% عدد القتلى اوتوماتيك مو آلين باش نقارو احنا طيحنا في عدد الضحايا في الجمهوريه على كل الخطا الموجوده وقتها بدينا نخدموا ونشوفوا وين احنا ماشيين ما نجموش نخطوا حاجات واحنا ما عندناش الاليات لتطبيق السياسه اللي نحبوا نعملوها في المجال هذا وقتها الاجال هذا هذه الالات هذه مش ترقب خطا برك في توفيق نجم في صوره برك تاخذ لك خطا ومع زوز ولا ثلاثه ناخذ مثال
0: صحيح
3: خلفت ضوء الاشاره الحمراء ولا خلفت السرعه اذا كان باش تاخذ الصوره نتاع المخالفه دي باش نشوفوا السائق شد هاتف جواله والحاط في جنب الامان ولا لا
0: زوز باش تترقب مع بعضها كل مع بعضها
3: يعطيك الصحه
0: نجاح هنا تولي الناس كلها تخاف من تطبيق القانون الالي ويولوا يحترموا القانون
3: احنا نحبوا هالخوف للنجاح
0: هي بطبيعه نقص في الخوف
3: رحالة
0: انا نقص في الخوف الايجابي يا سيمونجي الايجابي
3: الايجابي
0: بطبيعه
3: لان الطريق نتقسم الناس الكل وحتى حد يكون في مأمن إلا ما يكون قران وصلت
0: باه
3: نقول بربتي توصل كلمني
0: هاي بزلت أقل من دقيقة على ذين سيمونجي أنت خلى خصلك المراقبة الذكية والآلية حكيت على هذية حكيت على مراجعة مجال الطرقات تطوير التشريعات حكيت على البنية التحتية اللي زي ما يوقع تحسينها وثم نقطة همكم أنتم زادة التوعية المرورية سيمونجي
3: التوعية المرورية شوف الجمعيات قاعدة تخدم بجميع أصنافها بجميع جهودها
0: هاي
3: لكن من نجموش نشوف الجمعيات تخدم أكثر إذا كان ما عندهاش الإمكانيات باش تخدم أكثر.
0: جستما
3: هنا دور الاعلام كبير وكبير جدا كما تقول مشكورين الفضاء هذا باش نجموا نطوروا الخطاب المروري نحو كل مستعملي الطريق ونمشي وقتها في مجال اخر اللي هو نحكي عليه فرصه اخرى اش معناها التكوين في مجال السامورية ناخذوه من كل الجوانب نتاعو سواء كان من رياض الاطفال واحنا طالعين حتى للجميع.
0: نعم يعطيك الصحة سيمونجي، الحديث معك ممتع برشا ولكن الوقت يضغط علينا الغالب وقيت ذين. شكرا لك، يعطيك الصحة سيمونجي الشابي ممثل جمعية تونس للسلامة الموري، كنت معنا في رقعة على الطريق وحكت لنا اليوم على الحلول العاجلة للتصدي لحوادث المرور.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه لطيفة العرفية وكانت معكم يا سيدي مسي علينا شان نقول لكم نحن ديما مساكم الجميل الناس الكل أصدقائنا المستمعين اللي ما متواصلين معنا حتى الماضي ساعة توقيت المسابقات والجوائز. كما قلت بقيل عندكم زوز جوائز. الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات، يعني تأخذ الكود بلاش ما غير ما تدفع حتى مليم في تعليم السياقة مهما تكون عدد الساعات، وبعد ما تأخذ الكود نزيدوك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية ما تكون كان من مدرسة الياس محجر لتعليم السياقة شارع الموجي سليم بجانب بقر الإذاعة الجاوي بالكيف. الجائزة الثانية كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة تسليم هادي بجندوبة اللي توفر لك تعليم عن بعد وتعليم عن قرب، وتوفر لك معناها تعليم باهي برشا ودروس معناها في المستوى، وتتعلم الكود على قاعدة صحيحة وتأخذ البرمي على قاعدة صحيحة. إذا كان واحد يحب يأخذ الكود وإلا بعد البرمي بالطبيعة يتصل بنا توا ويعطينا إجابة صحيحة على الأسئلة المشرة طرحها في المباشر. تلفونات 78-227-700 هو ديما دليلكم الوحيد. كما ثم زاد أرقام أخرى تنجم تتصلوا بها هي 70-281-725 وإلا 70-281-726. بدلوا 5725 و726، وإن شاء الله نتمنوا حظ سعيد وإن شاء الله نعطوا زوز جوائز اليوم الكيف وجندوبة، وكل مستمع باش يختار بطبيعة مين يحب ياخذ الكود من الكيف وإلا من جندوبة. المكالمة الأولى. ألو عسلامة. ألو بزالت المكالمات باه، مازلت في انتظار المكالمات الهاتفية. نذكر 78-227-700 وإلا 70-281-725 وإلا 70-281-726. واللي مازلت عنده مناسبات بتاع أفراح مازلت رب مازلت عنا برشا جوائز من كراء لوازم الأفراح ومن فضاء الغنجة، برشا مازلت عنا برشا جوائز للسادة المستمعين. احنا ديما نحب ونفرح بالسادة المستمعين في انتظار المكالمات الهاتفية، وإن شاء الله بشكون عنا زادة جوائز قيمة في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله مع الشبكة الجديدة تكون ثم جوائز أخرى في انتظاركم. اي ثم مكالمة تقول لي سعاد. الو عسلامة. الو
1: الو عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا بيك عسلامة سي هشام المشرقي من بيجا. مرحبا
1: بيك. هاك عرفت يا سي توفيق.
0: ربحت معانا المرة فاتت ولا ما ربحتش؟
1: لا ما ربحتش.
0: ما ربحتش معانا. تحب تربح كود انت؟
1: ان شاء الله.
0: لشكون؟
1: في جندوبة.
0: في جندوبة. لشكون الكود يا هشام؟
1: ليا ليا.
0: ليك انت متأكد بتحب تاخذ الكود والبرمية ها؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. محضر فلوس البرمية ولا ما زلت صح؟
1: والله حاضرة
0: حاضرة معناها اعطيني نربح ناخذ الكود بلاش ومن بعد ناخذ البيرمي. هاي
1: ان شاء الله.
0: باهي خلص لك سؤال والله سالته لك يظهر لي ما نعرفش اذا كان يظهر لي سالته لك المره اللي فاتت. قاروره الاطفاء اذا كان كهرباء ما فيهاش قاروره الاطفاء ثم عقوبه مخالفه قداش تكون؟ سهل السؤال خلاص.
1: قاروره الاطفاء
0: هاي مخالفه مش كبيره ومش صغيره، هاي صغيره ثم قديش المخالفة؟ هاي يا هشام تحب نربحك اليوم يا هشام هاي؟
1: ان شاء الله ربح علي ستوين.
0: اعطيني اعطيني قديش عندك محيلة واحدة خطر سهل السؤال. هاي اعطيني قديش فلوس مخالفة صغيرة قلت مش كبيرة، هاي سهلت لك هشام. قلت صغيرة انا راني هشام. هاي
1: ستوين 20 دينار.
0: 20 دينار باه الإجابة صحيحة 20 دينار يا هشام بالسيف. يا هشام 20 دينار باه. هاي آه هشام ابقى معنا في الاستماع نشوف المكالمة الثانية. الو عسلامة. علق تليفون يا هشام ابقى سمعنا من الراديو ها مش ما تشدش لنا التليفون. الو عسلامة. الو
2: عسلامة.
0: مرحبا عسلامة سيدي
2: توفيق لاباس.
0: مرحبا عايش خويا. مرحبا شكون معايا؟
2: عايش وليد الخميري من جندوبة.
0: وليد الخميري ياك؟
2: اييه
0: الخميري من جندوبة. هاي آه يا سي وليد لشكون الكود يا وليد؟
2: للاخت.
0: لاختك هاي آه حضرت فلوس البيرمي ولا مازلت؟
2: لا
0: ها ما هو يلزم تاخذ اي باش تاخذ الكود لازم تحضر البيرمي زاده ها
2: ان شاء الله.
0: هاي بعد ما تاخذ الكود تنزيد تكلمولها مدرسه سليم هذه زيد اعطاها شويه حتى سوايع اخرين سياقه بمجال من عنده. هاي هاي كره ما احنا معنا. هاي سي وليد خلينا نسالك سؤال سي وليد. هاي حاضر ولا
2: ان شاء الله؟
0: باه العجلات غير صالحه للاستعمال شدك دوريه امنيه شوفوا العجله يلقوها ملسه يلقوها في حاله العجله وانت تستعمل فيها في الكهرباء فيها مخالفة قداش تجي المخالفة لا هي كبيرة ولا هي صغيرة؟ ها؟
2: متر و600 بتبيعتها
0: قداش؟
2: ما تفوتش ال 100 باش تعاود.
0: لا ماهيش صغيرة، أنا قلت صغيرة. سمعت هشام توك كان يجاوب معايا ولا؟
2: 20 دينار.
0: 20 دينار، يعطيك الصحة، الإجابة صحيحة يا وليد. هاي ابقى معنا في الاستماع يا وليد، بعدش نعملوا عملية قلعة ونختاروا واحد جندوبة، واضح؟ هاي شكرا لك على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو.
3: ألو عسلام.
0: عسلام سيدي، مرحبا.
3: رياض المياك.
0: رياض اللقب يا رياض.
3: لموشي.
0: رياض النموشي، من كيف ولا من جندوبة؟
3: من بوسالم.
0: هاي كل الطلبات في كود، لشكون الكود يا رياض؟
3: الولدك.
0: هاي حضرت له فلوس البرميك العادة ولا مازال؟
3: إن شاء الله.
0: هاي يا رياض، السؤال يقول وقت تمشي الكرهبة، تبدأ من الكرهبة تمشي إلى الخلف التالي، ثم لون متاع الضوء يشعل، شنو لونه الضوء ذاك؟ سهل.
3: أصفر.
0: ثبت الكرهبة.
3: أحمر.
0: هكا تو كرهبة ما شريير، كرهبة تمشي التالي.
3: أخضر.
0: برشا محاولات أعطيتني.
3: أخضر.
0: شو ما هوش أخضر وما هوش أحمر، شنو اللون اللي أعطيته أنت؟ أخضر وأحمر غلطين. اللون أبيض يا رياض. الكرهبة تمشي مرشري، الكرهبة لون أبيض. هاي يا رياض، إن شاء الله مرة جاية رياض. شكر ليك على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو عسلامة. عسلامة
4: سيدي.
0: مرحبا سيدي، عسلامة.
4: معك معز من بيش.
0: معز اللقب يا معز.
4: معز الفوغالي من بيش.
0: الفوغالي.
4: أيه.
0: من بيج.
4: من بيج.
0: أي الكود معناها تأخذ تمشي الجندوبة تأخذ الكود ها؟
4: لا الكود في الكيف.
0: تحب تأخذ الكود في الكيف؟
4: أي خطر عندي البنية ديجا جاية تقرأ في الكيف في الجامعة.
0: في الجامعة. وقيد باش تأخذ لها البيرمي.
4: سنة أولى يقيد.
0: يقيد الكود الكيف مال.
4: كود.
0: إن شاء الله تعطيني الإجابة صحيحة. عاوز تختارك نختارك أسئلة، والله سهلين الأسئلة اليوم.
4: إن شاء الله.
0: هلا وجهك على سؤال سهل والله.

0: 30
1: كيلومتر في الساعة.
0: هذيك 30 بحذا المؤسسات التربوية والشبابية. يعطيك الصحة معز، يبقى معنا في الاستماع يا معز. يبقى معنا في الاستماع. عندنا هشام ووليد جاوبوا إجابة صحيحة الجندوبة، وعندنا معز جاوب إجابة صحيحة. كيف؟ في انتظار البقية. ألو عسلامة.
2: ألو
0: عسلامة. مرحبا يا عسلامة.
2: عسلامة عيش ودي
0: ناس،
2: نحييك ونحيي الفريق معك كل الله يبارك لك.
0: يعيش يعطيك الصحة. يعيش
2: ربي يبارك ليكم. يعيش الله على وليدي.
0: يعيش أختي. يعيش أمي. يعيش يعيش. شكون معايا؟ أمك زينة. مرحبا أم زينة، مرحبا بيك.
2: يعيش وليدي. يعيش ربي يبارك لك.
0: يعيش. تحبي تاخذي كود أم زينة؟
2: لا لا ما شاء الله بتكلم
0: مع وليدي. كثر خيرك، مرحبا بكم زينه، ان شاء الله ربي يدوم في عمرك وفي صحه ويعطيك ربي الصحه ان شاء الله.
2: ديما نسمع فيك ما شاء الله.
0: يعيش
2: ربي يبارك لك على البرنامج.
0: يعيشك يعيشك يعيشك ويعطيك الصحه، وان شاء الله انت ربي يدوم لنا في صحتك ام زينه. يعطيك الصحه. شكرا لك. شكرا لك. يعيشك ربي من فضلك. مكالمه اخرى. الو
3: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا. شكون معايا؟
3: سيري لمجد من غار دماء.
0: لمجد التليلي. التليلي من غار دماء. اي حب كود جندوبة بالطبيعة.
3: اي
0: لشكون الكود؟ لشكون؟
3: الولدي.
0: الولدك. هاي سي لمجد. هاي هاي معاك هشام ووليد. تو يزمك تجاوب كيف باش تدخل في القرعة
3: ان شاء الله. كانت عطيتنا سؤال سهل.
0: هاني نلوج على سؤال سهل، والله نلوج على سؤال الاسئلة اللي قدامي كلها صعيبة. باهي هاي اللي يحط ريدو في شباك الكهرباء ويغطي الرؤية وما يشوفوش الناس من برا، وهو ما يشوفش الناس من برا، ويسكر الشبابك بتاعه بريدوات. نقص في الراديو يا لمجد. نقص في الراديو. اسمعني من التليفون يا لمجد. لمجد
3: مش عندي الراديو. لا لا
0: باه نقص في الراديو. عندك الراديو؟ عندك هاي في الشارع يمكن الراديو. باه هاي قلت لك اللي يحط ريدو في شباك الكهرباء.
3: نعم.
0: خطيه مخالفه تتسمى. قداش الخطيه نتاعها اللي هي ممنوعه باش واحد يعمل ريدوات في الكهرباء وما يخليش ويحجب الرؤيه على روحه وعلى الناس؟ قداش الخطيه؟ متوسطه متوسطه متوسطه
3: 15 دينار
0: هكا. قلت لي 20. قلت لك متوسطه معناها مش صغيره ومش كبيره. ها
3: 50 دينار
0: بس. ما ثمش خطيب 50، هي 40 دينار يا لمجد. الله غالب يا لمجد. ان شاء الله المره الجايه يا لمجد. شكرا لك. شكرا. نعاونكم اما لازم تعطوني الاجابه الصحيحه. باه باه الى حد الان عندنا هشام المشرقي وعندنا وليداي سعيد. سعاد سمح لي سعاد صديقتها في تنسيق العام للحصه. عندنا هشام وعندنا وليد. يا سعاد تختاري لنا بالقرعه وبحذاك عياد وعلي تختاروا لنا واحد بين هشام ووليد. بالنسبة لمعز الفغالي اللي مشى بكود في الكيف، هاي هاي تعملون قرعة بين هشام وبين وليد. وعندنا معز الفغالي الوحيد اللي يشارك معنا من هو من باجة، أما بنته في الكيف باش تقرا تنجم تأخذ الكود معنا في الكيف وتأخذ البرمي في الكيف. مبروك ليك يا معز لبنتك. ها مبروك المعز الفغالي من باجة اللي بنته في الكيف. هاي هاي ونشوفوا توا سعاد في انتظار. سعاد وعياد يعطوني اسم بين هشام. والله عملية قرعة. سعاد تعمل فيها عملية قرعة زوز وراق وتخلط، وعياد هو اللي باش يهز الورقة. اليد البريئة عياد اليوم. هاي عياد. ها وليد. وليد الخميري. والله سعاد قول لي وليد الخميري بكل شفافية عملنا عملية القرعة. ولا غالب يا هشام، والله حبيت نربحك يا هشام. الا غالب الحظ بمراقبة على اليوسي من بعيد. ايه اليوسي رقم في العملية من بعد. مالا نعطيه وليد الخميري. عندك كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة، مبروك ليك. وعندنا معز الفغالي من باجة اللي ربح كود من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة بالكاف. هكنات يا أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا العدد. شكر لكم الكل على حسن المتابعة والإصغاء والاهتمام. إن شاء الله تلقوا ديما معنا الإمتاع والإفادة خاصة في برنامج كهربتي لكل سواق الدراجات، سواق الدراجات والسيارات والتاكسي الواج. إن شاء الله طريق آمن لكم الكل. حبيت نحيي زاد الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر، صديقنا عياد في الإخراج الصوتي، علي اليونسي في الإخراج الرقمي بالصورة، ما نسوش خيري زاد اللي كان معنا وغادرنا تقريبا منذ 5 دقائق، وسعاد مازال هاي 5 دقائق فقط وكان مش هرجع بحذانا. سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، هند اليونسي في مراقبة البث

من القاعة الفنية الرقمية مكرم في تمرير المكالمات الهاتفية إن شاء الله تقابل معكم السبت الجاي. إلى ذلك الحين شاية طيبة للجميع، طريق آمن لكل أصدقائنا.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إشهار
3: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفرويت.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات توني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
3: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
3: عندك أورانج.
2: إشهار.
5: الساعة الآن تشير إلى تمام 1. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: استعدادا للعودة المدرسية، تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية. تواصل أشغال ربط بئر منطقة الرزيقات بالشبكة لتزويد معتمديتي كسرى ومكثر بمياه الشرب. تدعيم قسم الجراحة بالمستشفى الجهوي بالكاف بمنظار جراحي متطور. أفاد المدير العام للبنايات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. وأوضح خلال موكب تم خلاله توزيع التجهيزات المدرسية والأثاث على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أن هذه الاستثمارات توزعت بالخصوص بين أحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة واقتناء التجهيزات الضرورية. وأشار إلى أن برنامج الاستعدادات للعودة المدرسية شمل أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها مؤسستان تعنيان ببرنامج الفرصة الثانية في مدينتي باجة ونابل إلى جانب المركب الرياضي بالقيروان، فضلا عن أحداث نحو 300 فضاء تدريس جديد بكلفة تجاوزت 150 مليون دينار. وأضاف المدير العام للبنايات والتجهيز بوزارة التربية أنه تم كذلك إنجاز أكثر من 1200 تدخل في إطار مختلف برامج صيانة المؤسسات التربوية. وفيما يتعلق بتعزيز أمن المؤسسات التربوية، قال الكوكي إن وزارة التربية تواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها من خلال تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية، وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة. في الشؤون الجهوية، يواصل المجلس المحلي بالعروسة متابعة مشروع تعبيد مسلك النخلات قماطة الممتج على طول 920 متر، وذلك سيمكن من فك عزلة قرابة 50 عائلة، وطلب بالتسريع في نسق الإنجاز لتسهيل تنقل المتساكنين. عضو المجلس المحلي حسان الجنواتي يضيف في متابعة لمهر الهماسية.
6: يواصل المجلس المحلي التنمية متابعة مشروع تعبيد مسلك النخلات قماطة بطول 920 متر ينتفع منه قرابة 50 عائلة. هذا المسلك مدرج ضمن القسط عدد 4 لوزارة التجهيز والإسكان المخصص لولاية اليانا، وقد تمت المصادقة عليه ضمن الدفعة الأولى للتدخل في المسالك المبرمجة، ومن المنتظر أن ينطلق البرنامج قبل الموفى سنة 2026 أو بداية 2027. ويمثل إنجاز هذا المسلك مطلب من تنموين واجتماعين ملحة لأهل المنطقة، بالنظر إلى معانونه يوميا من صعوبات بيت التنقل والولوج إلى مركز معتمديه العروس. معاناة المواطنين في منطقة تتضاعف خلال فصل الشتاء بسبب تدهور المسلك وصعوبة المرور، وهذا معناه من شأن أن يؤثر على تنقل التلاميذ والعمال والفلاحين وقضاء مختلف الشؤون اليومية، ويزيد من مشقة النقل المرضى بل وحتى نقل الموتى إلى مقبرة المنطقة. وفي هذا المنطلق يؤكد المجلس المحلي التنمية أن متابعة هذا المشروع لن تتوقف عند إدراج فقط ضمن البرنامج، بل ستتواصل مع مختلف الوزارات الجهوية والمعنية.
5: نبقى في ولاية سليانة، حيث تتواصل أشغال ربط بئر منطقة ترزيقات بالشبكة لتزويد منطقتي كسرى ومكثر بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة التزويد بمياه الشرب بمنطقة الهرايس وبو عبد الله، وفق رئيس المجلس المحلي بكسرى علي العسكرية، والذي طالب بزيادة في ضغط المياه لتجاوز إشكالية التزود خاصة بمنطقتي الفضول وبو عبد الله.
7: بالنسبه كمعتمديه كسر، بالنسبه للتزود بالماء السارح للشرب حاليا موجود معنا بير منطقه الرزيقات، قاعدين في طور معنا الانجاز، هو حاضر معنا البير قاعدين يربطوا فيه بالشبكه معنا بتاع الزود كسر مكسر. هذه بالنسبه معنا البير، وان شاء الله مش يكون التدفق بتاع الماء اكثر، وان شاء الله تحسن الامور ما خير. عملوا نقطه جديده بتاع ماء السارح للشرب اللي هي موجوده بالهريس ابو عبد الله، معنا قاعده تزود بنسبه ضعيفه مش معنا كافيه، اما قاعده تنقص معنا شوي من الضغط من المياه مع كسرة. بالنسبة للمطالب نتاعنا وفصل الخط معنا ابو عبد الله عن البحيرة باش يكون تدفق الماء خير، ونحاول يزيدونا معنا في البريسيون تاع الماء اكثر من معنا الواحد. وعندنا بالنسبة كمعتمدين كلهم اللي يتشكوا من الماء هم ابو عبد الله والفضول ان شاء الله معنا يحاولوا معنا باش يفضلوا لها مشكلتها. وكذا
5: تواجه المنطقة الساقية بوشتى نقصان في التزود بمياه الري، وتزداد مخاوف الفلاحين في ظل إمكانية توقف التزويد نهائيا، مطالبين بالتمديد في فترة الري المخصصة للمنطقة الساقية لحماية محاصيلهم، خاصة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة. ناجي الخلولية.
8: هم يتردد التزويد بمياه الري هذه الأيام وإمكانية قطعه معاً، هو ما ذكره بعض فلاحي المنطقة الساقية العمومية بوشتى.
9: لا كان بتقول توري اعتبرنا عملة كي خاطر مازلنا نحن عند الفلاح ومازال في السخانة، وعندنا برشا أشجار مثمرة كيف القوارص والكريمة، وعندنا الزيتون. قلنا نخلص أمورنا واضحة، واللي باش يطلب نعطوه المهم يخلص شالين الماء ويرحم والدي.
6: مشكلة عويصة جدا يعني، الفلاح الكل تتشكل يعني مشكلة كبيرة، كانوا باش يقصوا علينا وكذا.
8: موسم زراعات تقوية صعب، ومطالبة بالتمديد في عملية التزويد بمياه الري وفق ما ذكره مدير مجمع التنمية الفلاحية لمشتاتة محمد علي دلاعي.
10: بالنسبة للموسم هذا هو موسم الشتاء صعيب صعيب برشا، المنطقة كما نعرفوا كل خصوصيتها تقريبا هي كلها أشجار مثمرة في قطاعات مختلفة كما قطاعات الكريمة وكما قطاعات القوارص، ويحتاج معناها إلى معناها مياه تكون بصفة مختلفة. الحقيقة القطاعات شدناها خاصة معناها في آخر شهر أوت وأول شهر سبتمبر اللي الحقيقة أثر بسلب. بالنسبة لنحن الطلبات نتاعنا نحن كمجمع فضلين تكون معناتها المندوبية وزارة الساحة متعاونة، لأنها متعرفة معناها الموسم يوصل 31، وبالتالي معناها الكوطة الجديدة اللي باش تعطيها لوزارة الفلاحة انتظرناها على الأقل ما طولتش سنين، انتظرناها 3 أيام أو 4 أيام، والفلاح لا ينتظر والنبتة لا تنتظر.
8: هذا وينتظر الفلاح المنتج بالمنطقة الساقوية العمومية بوشتى التمديد في عملية التزويد بمياه الري حتى نهاية شهر سبتمبر، خاصة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة.
5: على إثر زيارة قام بها وفد من وزارة الصحة مؤخرا إلى ولاية الكافة، استلمت الجهة منذ يومين منظار جراحي متطورة لفائدة قسم الجراحة بالمستشفى الجهوية، كما تم إقرار جملة من الإجراءات تهم البنية التحتية والموارد البشرية واللوجستية، سيتم الإعلان عنها قريبا وفق ما أفادنا به المدير الجهوي للصحة بالكافة الدكتور منصف الهواني.
11: تمت زيارة ميدانية شاملة للمستشفى الجهوي، حيث تم الاطلاع على كل الخدمات المقدمة في مختلف الأقسام، وتم أخذ قرارات هامة جدا في نطاق تحسين البنية التحتية، في نطاق التجهيزات، وفي نطاق الموارد البشرية. وبعد نهارين فقط من الزيارة هذه، بالأمس استلمنا من منظار جراحي من أحدث طراز بيوكاتركا بقيمة حوالي 260 مليون، مش يعطي الإضافة لقسم الجراحة والبلوك أوبيراتوار، وإن شاء الله في الأيام والأسابيع القادمة هناك قرارات أخرى مهمة للجهة الصحية بالكافة، قرارات تنظيمية وترتيبية من خلال تسمية من بعض الأقسام كأقسام جامعية، وكذلك إضافة من خدمات أخرى. وأيضا تم الاطلاع على الرقمنة بالمستشفيات اللي تم زيارتها، وهي المستشفى الجهوي ومستشفى الدمان ومستشفى التجريب. كذلك تم الاطلاع على البلوك أوبيراتوار وقاعة الجراحة بتجرين اللي وصلت حوالي 95%. كذلك تم الاطلاع على مشروع مركز تصفيه الدم بالدهماني، وايضا برامج الوحدات المتنقله للاسعاف والانعاش الطبي.
5: تم اليوم تركيز المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بالكاف بهدف الإحاطة بمختلف مكونات الأسرة التربوية والمساهمة في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات، ومنها إشكالية النقل المدرسية، وفقا لرئيس المكتب سفيان الجيزاني.
12: اليوم تحت إشراف المكتب التنفيذي لمنظمة التونسية للتربية والأسرة، وقع تكوين وتركيز المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بالكافة بحضور الأسرة التربوية بولاية الكافة، أكثر من 20 عضو موجود فيها. الحمد لله إن شاء الله فما عمل كبير برشا باش نعملوه في المنظمة هذه، خصوصا يهم التلميذ يهم الأسرة. في انتظارنا عمل كبير وهي العودة المدرسية، عندنا برشا عائلات نسعوا باش ندعموهم باش نعاونوهم، عندنا كيف مشكلة النقل المدرسي، إن شاء الله بنكونوا سند لتلامذتنا ولا العائلات متواجدة في ولاية كاف.
5: قامت الجمعية الجهوية للصيد البري بالكاف بالشراكة مع الجامعة الوطنية والإدارة العامة للغابات بتركيز نقطة ماء مخصصة للحيوانات البرية بهدف حماية الثروة الحيوانية بالتوازي مع برمجة غراسة الفجوات الغابية وإعادة تشجير المساحات المحترقة. رئيس الجمعية قيس الشيرني.
13: في نطاق حماية الثروة الحيوانية، قامت الجمعية بمبادرة بالشراكة بين الجامعة الوطنية والإدارة العامة للغابات، أوقع تركيز نقطة ماء كبيرة 9000 لتر في منطقة بين جبلين. هذه مبادرة تهدف طبعا لحماية الثروة الحيوانية في المناطق المعطشة، وفي عديد من النقاط الأخرى إن شاء الله متواصلة، معناها في ظل هالحرائق هذه إن شاء الله ربي يستر بلادنا، وإن شاء الله ترجع تونس خضرة كما كانت، وإن شاء الله عدنا برنامج آخر في زراعة الفجوات اللي موجودة في بعض الغابات، وبرنامج ثاني نحن بدينا فيه في زراعة 20,000 شجرة، زرعنا منها 1500، وإن شاء الله في المواعيد القادمة نكملوا الباقي. وهذه بطبيعة خطوة تهدف لتوفير المياه الأساسية لحيوانات البرية خاصة في المناطق المعطشة، باش نجموا نقاوموا هالمشاكل بتاع الجفاف والمشاكل بتاع الحرائق، ونحافظوا على الغابة بتاعنا اللي هي معناها تقوم بدورة اقتصادية كبيرة.
5: أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. جاء ذلك خلال إشرافه أمس رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025. ودعا الوزير إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. كما أبرز جملة من المشاريع الاستراتيجية من بينها دراسة المياه في أفق 2050 ومشروع تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط وإعداد المخطط المديري الوطني لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026. في الشؤون الوطنية، أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة وفق ما أعلنه مصدر طبي. كما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية في إيران أن دوي انفجارات سمع اليوم بالقرب من جزيرة خرج الإيرانية في الخليج وهي محطة رئيسية للنفط، لكن مصدرها لم يعرف بعد. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: استعداداً للعودة المدرسية، تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية. تواصل أشغال ربط بئر منطقة أرزيقات بالشبكة لتزويد معتمديتي كسرى ومكثر بمياه الشرب. تدعيم قسم الجراحة بالمستشفى الجهوي بالكاف بمنظار جراحي متطور. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم نبدأها بالكؤوس الإفريقية. والنادي الإفريقي واجه اليوم نادي جوليبال مالي في الدور الأول لكأس رابطة الأبطال. المقابلة تنطلق في الساعة 7 مساء في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، وأمام 25,000 متفرج بعد نفاذ التذاكر المخصصة للمباراة اللي يديرها الحكم جون بيير نغوين من الكونغو. هيئة النادي الإفريقي تعلم جماهيرها المقابلة باش تكون منقولة حصريا فقط عبر منصة All for One الخاصة بالنادي الإفريقي وجماهيره، وتأكد أنها لن تبث غير عبر أي قناة تلفزية أو منصة أخرى بأي شكل من الأشكال، وتعلم جماهيرها بضرورة احترام الميثاق الرياضي، عدم رمي المقذوفات والشماريخ حتى تمر المقابلة في أحسن الظروف، ولا يكون عرضة النادي الإفريقي لعقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. اليوم كذلك في كأس الاتحاد الإفريقي أو الكونفدرالية النادي الشخصي ضيف على نادي ستوتينغ ستارز النيجيري، لقاء ينطلق في الأربعة بدارة الحكم يانيك جودوب من الكامرون. نذكر البارح ممثل تونس الأول في كأس الكونفدرالية ترجي رجيس فاز على ديامبارس السنغالي بنتيجة 3-2. الجولة الثالثة من بطولة الرابطة الأولى لكرة قدم، اليوم زوز مقابلات نادي بنزرتي الأولمبي البيجي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت 4:30 متاع العشية. الحكم وليد المنصري وفيليب بيريرا من البرتغال حكم فار، واللقاء مش يكون منقول مباشرة على القناة الوطنية الأولى. تقدم سقيط الدير مع نادي حملم في ملعب نهيري بساقس، الحكم حمزة جعيد ومحمد علي قروية في الفار، واللقاء مش يكون منقول مسجل على القناة الوطنية الثانية. 20 رئيسا من أندية الرابطة المحترفة الثانية كرة قدم راسلوا رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم وطالبوا بتأجيل خلاص الديون السابقة بالنسبة للأندية في ظل الصعوبات المالية التي تعاني منها أنديتهم، كذلك الإسراع في تأهيل اللاعبين المنتدبين وتمكينهم من المشاركة بصفة قانونية في البطولة التي تنطلق يوم 19 و20 سبتمبر الجارية. في إطار تحذيرات المتواصلة لبطولة الرابطة الثانية لكرة قدم أولمبيك كيف، رجع البارح للتمارين في ملعب كيف وبرمج زوز مقابلات ودية استعدادية في الأسبوع القادم ضد الأمل الرياضي بوعوان في ملعب كيف نهار 3-8 سبتمبر 4:00 العشية، وأمام جندوبة رياضية يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعة في ملعب المرحوم عزة ويهري بي جندوبة. نفس الشيء جندوبة رياضية تلعب اليوم لقاء ودي في الأربعة في مركز طرابوسات بعين دراهم أمام مستقبل القصرين، بالإضافة للقاء الودي يوم 12 سبتمبر مع فريق أولمبيك الكف. نواصل مع فرق الشمال الغربي، نادي ماكثر واتصلوا بنا حباء الفريق ويطالبوا السلطات المحلية والجهوية بالتدخل سريعا لتعيين هيئة تسيرية تقود الفريق الموسم القادم بعد عزوف كامل عن تولي المسؤولية لرئاسة الفريق وغياب تام للترشحات لرئاسة هذا النادي لينشط في الرابطة الثالثة المستوى الأول الموسم القادم. نواصل مع فرق الشمال الغربي والجلسات العامة التقييمية والانتخابية، الانتخابية نبر الرياضية 11 سبتمبر للخمسة في بلدية نبر آخر أجل لقبول الترشحات 9 سبتمبر، وداد السر 26 سبتمبر وآخر أجل 18 سبتمبر بالنسبة لقبول الترشحات، نادي جريسة 30 سبتمبر جلسة عامة انتخابية، وبالنسبة لمستقبل نفزة جلسة عامة تقييمية نهار 9 سبتمبر الخمسة متاع العشية في مقر بلدية نفزة. كرة اليد منتخبنا الوطني أواسط يستهل اليوم مشاركته في بطولة إفريقيا في كوت ديفوار من 5-12 سبتمبر بمواجهة منتخب بنين في الساعة 2 ظهرا، زوز مقابلات أخرى في الدور الأول نهار 6 سبتمبر ماضي ساعة ضد كينيا، والثلاثاء القادم 8 سبتمبر 3 متاع العشية ضد المنتخب الليبي. اليوم كذلك انطلاق بطولة النخبة في كرة اليد، المقابلات كل تنطلق في الخمسة مع تأجيل لقاء المنزه الرياضي ونادي ساقيت الزيت. بقية مقابلات مكارم هدي بعث بن خيار، نصر طبلبة مع نادي الإفريقي، اتحاد منزل تميم الترجي الرياضي، جامعة حمات مع سبورتينغ المكنين، ونادي كرة اليد بي جمال مع النجم الرياضي السحلية. اليوم جرت في مقر الجامعة التونسية لكرة السلة القرعة الخاصة بروزنامة بطولة موسم 2026-2027 بطولة المحترفة، وأسفرت في الجولة الأولى عن المباريات التالية: نادي حمصوصة مع دالية جرومبيري، اتحاد الأنصار شبيبة المنازه، قمة الجولة بين الشبيبة القروني والاتحاد المنستيري، نجم حلق الواد نادي فريق النجم الساحلي مع الملعب النابلي، ونادي السيخسي نجم الراسي. البطولة تنطلق يوم 26 سبتمبر 2026.
في ألعاب القوى ابن طويرف من الجمعية العسكرية بتونس محمد أمين المجري يتحصل على الميدالية الذهبية لسباق 5000 متر مشي بتوقيت 20 دقيقة 8 ثواني 91 جزء من الثانية في البطولة العربية لأقل من 18 عام اللي دور حاليا في العاصمة المصرية. تونس تشارك في الجائزة الكبرى للتايكواندو اللي تنطلق اليوم 5 إلى غاية 7 سبتمبر في كوريا الجنوبية بأربع رياضيين هما معتز العيفي وزن أكثر من 80 كيلوغرام مصنف 17 في الدورة ويدخل المنافسة نهار 2-7 سبتمبر. شيما التومي وزن أقل من 57 كيلوغرام تلعب نهار الأحد 6 سبتمبر وفي المسغوني نفس الشيء وزن أقل من 67 كيلوغرام تبدأ المنافسة نهار الأحد وعهود بن عون وزن أقل من 57 كيلوغرام تبدأ كذلك مبارياتها غدا الأحد 6 سبتمبر يغيب عن الدورة في رأس القطوسي البطل العالمي بسبب الإصابة في وزن أقل من 80 كيلوغرام. أختم بالدوريات الأوروبية مقابلة اليوم 3-4 في إسبانيا أتلتيك بلباو مع أتلتيك مدريد 5.5 فاليكانو مع سانتوندير 8 فيريال لاكورونيا في بطولة إنجلترا نيوكاسل يلعب توا ضد بورموث بداية اللقاء كانت لبورموث من دقيقة 9 هدف مقابل 0 3 مانشستر سيتي كوفنتري نوتنغهام فوريست مع توتنهام في فرنسا زوز مقابلات 4-4 لونس لوريون فريق اللاعب التونسي منتصر طالبي 8-4 نيس فريق علي العابدي الغائب عن المقابلات يلعب ضد لومون في إيطاليا زوز مقابلات كبيرة 5 إنتر ميلان مع نابولي 8-4 روما تالنتا وفي ألمانيا ليفركوزن أونيون برلين 2:30 نفس التوقيت هوفنهايم دورتموند فيردر بريمن لايبزيغ والخمس ونص شايك 0-4 يستضيف بايرن ميونخ. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجاتنا نلتقي من الساعة 4:30 حتى نهاية لقاء الأولمبي البيجي ونادي البنزرتي عشية اليوم في إطار الجولة 3 من بطولة رابطة الأولى لكرة القدم. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
0: إشهار
3: إذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6
5: عسلامتكم الناس الكل مرحبا بكم معنا في يلا نغني أكيد مع الأجواء مع الموسيقى مرحبا بكل أصدقائنا في هالقيلولة عشان عادي وقيلولة ممتعة مع بعضنا مع مختلف اختياراتنا الغنائية نسلم عليكم من ما انتم موجودين تخليونا بتبيع لكومنتير متاعكم الكل في باج راديو كيف وين بتبيع تتفعلوا معنا وين تقترحوا علينا وين زادة تسلموا على الناس اللي تحبوهم اللي يسمعوا فينا مرحبا بكم الناس الكل طمنونا عليكم آخر أسبوع قبل العودة المدرسية جمنا يمكن برشا ما يحبوش يسمعوها وجملة برشا ناس أخرين العكس يحبوا يسمعوها يحبوا الريتم يتغير يحبوا هكا الرونتري يعني الجو بش يبدأ يبرد شوية يعني صغيرات بش يولوا موجودين في إطار متاع قراية يبعدوا شوية على التليفونات ويبعدوا شوية على التلفزة أما فما العكس أما الناس اللي هكا تحس روحها مازلت استنست بأجواء الصيفية وتحب اللي وتعرف اللي أجواء الدراسة زادة يكون فيها برشا حركة وبرشا ستريس زادة ما لبس لبس دي ديما كل وقت وقته كما يقولوا نتأقلموا مع الوضع اللي احنا موجودين فيه أهم حاجة السلامة والصحة والعافية كي يكونوا صغيرات لباس وفرد العائلة كل لباس كل شيء يكون لباس شوي تنظيم وقت أكيد زيارة ومش النظر عليكم زيارة وفكروا به في رواحنا وفكروا ونفكركم انتم كل حد عنده طريقته باش يسهل عليه الحياة وبتبيعه الريتم الجديد يحب لنا شوية أكيد باش نستنسوا زيادة معاه بداية العودة المدرسية أما ديبيو أكتوبر بقدرة ربي تكون الأمور الكل مليك تكون كل حاجة في بلاصتها وكون نسق زيد الحياة أسهل برشا بعد ما كل حاجة خذيت بلاصتها إن شاء الله الكل تكونوا بخير بطبيعة جوينا معاكم جوي الموزيكا متواصلة خليكم على الموزيكا ورجعنا موسيقى

برشا جوي مع الموسيقى اليوم اكيد ومع جديد الموسيقى باش تكون حاضره معنا كان مفروض واحد من ضيوف يكون موجود معنا للاسف وعكه صحيه ان شاء الله بسيطه يا رب هذيك علاش ما كيش موجود معنا خليكم للايامات تتعرفوا شكون ضيفنا من ابن جهه الحقيقه وعنده جديد هذيك علاش حبينا نحكيوا عليه ان شاء الله في فرصه اخرى هذيك هي ظروف البرنامج بطبيعة وإن شاء الله بطبيعة مع مختلف الاختيارات اليوم شكون حصة مع الموسيقى مع الأغاني وأجواءنا اللي نهديوها لكل أصدقائنا

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: حين تصبح الوديان عائقاً أمام خطى الأطفال إلى مدارسهم، وحين تتوقف الحياة عند ضفاف العزلة والنسيان، يولد الأمل من قلب الفعل. لم ينتظر المعجزات، بل حول الإرادة إلى حديد وإسمنت، وشيد بجهده الفردي وروحه التطوعية جسوراً عبدت طريق الحياة لقرى بكاملها. صانع الجسور ومحيي الأمل في أرياف تونس الشاب كريم عرفة ضيفنا في حوار استثنائي عن العزيمة والصعوبات الإدارية ولذة العطاء الميداني. فوق القمة يوم السبت من 9 إلى 10 ليلاً، الإمضاء سندس مسعاوي.
3: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
4: الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكيف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. يواصل المجلس المحلي بالعروسة متابعة مشروع تعبيد مسلك النخلات قماطة الممتد على طول 920 مترا، والذي سيمكن من فك عزلة قرابة 50 عائلة، مطالبا بالتسريع في نسق الإنجاز لتسهيل تنقل المتساكنين. تتواصل أشغال ربط بئر منطقة الرزيقات بالشبكة لتزويد منطقتي كسرى ومكثر بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة تزويد بمياه الشرب بمنطقة لهرايس بو عبد الله. تواجه المنطقة السقوية بوشتاتة نقصا في التزويد بمياه الري، وتزداد مخاوف الفلاحين في ظل إمكانية توقف التزويد نهائيا، مطالبين بالتمديد في فترة الري المخصصة للمنطقة السقوية لحماية محاصيلهم خاصة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة. على إثر زيارة قام بها وفد من وزارة الصحة مؤخرا إلى ولاية الكاف، استلمت الجهة منذ يومين منظارا جراحيا متطورا لفائدة قسم الجراحة بالمستشفى الجهوي بالكاف، كما تم إقرار جملة من الإجراءات تهم البنية التحتية والموارد البشرية واللوجستية، سيتم الإعلان عنها قريبا. قامت الجمعية الجهوية للصيد البري بالكاف بالشراكة مع الجامعة الوطنية والإدارة العامة للغابات بتركيز نقطة ماء مخصصة للحيوانات البرية بهدف حماية الثروة الحيوانية، بالتوازي مع برمجة غراسات الفجوات الغابية وإعادة تسجير المساحات المحترقة. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. أصيب طفل فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة وفق ما أعلنه مصدر طبي فلسطيني. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد هذه موسيقتنا، ان شاء الله هكا كونوا خفيف ظل عليكم ونسينكم في القيلوله وين ما انتم موجودين في الطريق زيدا تسيسر ويحكم يخدموا زيدا في الطقس هذايا، ان شاء الله ربي معاكم وربي يعينكم الناس الكل. كيما حكيت مازال عندكم شويه وقت باش تخليوا لي كومونتير نتاعكم في باج راديو كيف. مرحبا بكل الاصدقاء. نوف المعارف يقول مساء الخير والسعاده، مساء التفاؤل والامل، مساء النور والسرور والهناء، مساء النور وعبير الزهور، مساء الفل والياسمين، مساء أجمل كجمال قلوبكم. شكرا ليك يا نوفل، مرحبا نورتنا. جواد مرحبا بيك زيدا. ونبيل بن علي الورفيل يقول إن شاء الله بالتوفيق واختمان وأمسية طيبة للجميع. أنتم زيدا مازال عندكم شوية وقت كما حكيت باش تخليو رأيكم يهمنا، ولا عندكم موسيقى معينة تحبوا أكيد تكون حاضرة وموجودة. مرحبا بكل أحبائنا. العنوان واحد هو باج راديو كيف. نرجع مع الموسيقى.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

السلام عملت ترتيحة باهية مع الموسيقى اليوم، حاول ننوع في الاختيارات ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم الناس الكل. احنا مواصلين بطبيعة معاكم ديما في يلا نغني اليوم، ان شاء الله تكونوا غنيتوا انتوما في دياركم وين ما يوصلكم صوت اذاعة الكيف، وعملتوا جو زيد اللي في الطريق، ان شاء الله سيس رواحكم بطبيعة وطريقة السلامة للجميع. يلا نغني مازال مع اخر الاختيارات تقريبا، اخر بيع ساعة مازلنا معاكم مع بقية ما اخترناكم من موسيقى.

تحية للناس كل تبع فينا. هذي أكيد مشوارنا معكم على الموسيقى بمختلف أنماتها. شمشي بيكم توا الموندو مختلف برشا مع آخر اختياراتنا اليوم في يلا نغني ليش بتا مرسولك عني هو اختيارنا. خليكم معانا، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد ذاية لحقا. باي باي.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: تمام الثالثة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. يواصل المجلس المحلي بالعروسة متابعة مشروع تعبيد مسلك النخلات قماطة الممتد على طول 920 مترا، والذي سيمكن من فك عزلة قرابة 50 عائلة، مطالبا بالتسريع في نسق الإنجاز لتسهيل تنقل المتساكنين. تتواصل أشغال ربط بير منطقة أرزيقات بالشبكة لتزويد منطقتي كسرى ومكثر بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة التزويد بمياه الشرب بمنطقة الهرايس بو عبد الله. تواجه المنطقة السقوية بوشتاتة نقصا في التزود بمياه الري، وتزداد مخاوف الفلاحين في ظل إمكانية توقف التزويد نهائيا، مطالبين بالتمديد في فترة الري المخصصة للمنطقة السقوية لحماية محاصيلهم، خاصة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة. قامت الجمعية الجهوية للصيد البري بالكاف بالشراكة مع الجامعة الوطنية والإدارة العامة للغابات بتركيز نقطة ماء مخصصة للحيوانات البرية بهدف حماية الثروة الحيوانية بالتوازي مع برمجة غراسة الفجوات الغابية وإعادة تشجير المساحات المحترفة. أصيب فلسطينيون اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة وفق ما أعلنته مصادر طبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مع فتح الرايس. أهلا وسهلا بكم. حديثكم كبير اليوم مباشر. حديثكم كبير نرجع لكم. أهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بينا في الاستماع على امتداد سويعة من زمان. مش يكون كما العادة عنا فيها موضوع نجم نحكوا فيه بكل واحد يحكي أكيد حسب تجربته حسب حكايته حسب اللي الشيء اللي يشوفه في الحياة نظرته للحياة وغيره. بالإضافة إلى ذلك عنا أغنية إن شاء الله ترتقي لمستوى انتظاراتكم. الرقم تعرفوه اللي هو بيدو ما تغيرش. ولكن اليوم الموضوع اللي باش نحكوا فيه لواحد من الناس نتسائل بينه وبين روحي ساعات. نحكي على سن التقاعد. أي وقت الإنسان حياته تتغير 180 درجة. كل يوم جي يمشي للخدمة يخدم صحيح ثم روتين في الخدمة يومي نشكو منه ساعات يسيبنا شوية ستريس وضغط وغيره. ولكن البعض أقول الستريس الكبير يسيبهم وقت اللي في الأخر ينجم يعملوا له حفل توديع صغير على الشرف أحيلة على الشرف المهنة. أكل الكلام حصيله كبير برشا ويقولوا لي في لمان وشوية حصيله سيلفيات شوية تصاور وباكو عصير وشوية باب اسمها ويعملوا له هكا شهادة مكتوبة على أساس الشهادة ذيك تخليدا لمسيرة كاملة وفيها من الكثير من التشريف وغير. ولكن في كل الحالات حياته تدخل في تتغير بشكل كبير وكبير جدا. تقعت هاي سيرك تقعت ما عادش تخدم. بالأخرى البعض يحسها كأنه إنسان ما عادش عنده لأنه قيمته يستمدها من العمل من الدور اللي يبذل فيه. يحس حياته ما عادش عندها قيمة. البعض يحس حياته باختصار فراغ كبير وكبير جدا. اش باش نعمل يروح للدار يدخل في شوية كوليف مع المرأة وغيره تقلق منه الصغار يقلقوا منه حاسلوا لأنه مش متعودين على وجوده متعودين ساعات يقابلهم في العشاء ولا غيره. يولي باختصار حياته تتغير بشكل كبير وكبير برشا. ذاك علاش اليوم نسهلوا على التقاعد. التقاعد هو نهاية العمل وبداية حياة جديدة. هذا هو الموضوع بتاعنا اللي باش نحكوا فيه. مش نكتفي بالعنوان ولكن أحسن ما نبدو. هذا خاص لكل يسمعوا فينا. هذا أغنية من تراثنا من التراث الشفوي بتاعنا ثم رناها وترجين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع للغنية تستنى، ولكن سي عماد ما يستناش لانه سي عماد الوسلاتي مرحبا بك، مربي فاضل يعرف الموضوع هذايا وادرى بالتفاصيل نتاعو، خاصة نحكوا على التقاعد اللي عندهم وظيفة، الاكثرين وظيفة العمومية، نعرف عمل حرة راه ينجم يكمل يخدم وبالتالي يدل على صحته، وعمل حرة هو استثمار الحساب الخاص حكاية أخرى تحديدا، ولكن أكيد كل عمر يوصل في مرحلة باش يفكر في التقاعد يصب على روحه غير تفاصيل، ولكن في كل حالات بعض المتقاعدين يلقوا صعوبة في التكيف مع الحياة الجديدة، حياة جديدة تبدأ بعد التقاعد. سي عماد أهلا وسهلا مرحبا بك، تحية كبيرة.
1: هي مسائية طيبة ليك وللفريق التقني اللي رافقك وكل مستمعي ذاك.
0: مرحبا بك سي عماد.
1: حدود الوطن.
0: يا أهلا.
1: والله مش هسألك سؤال برك سي فتح.
0: أي.
1: ثم صلاة واحدة.
0: أي.
1: تتصلى.
0: أي.
1: من غير تيمم ومن غير وضوء.
0: أي.
1: ما هي؟
0: صلاة على النبي.
1: يرحم والديك.
0: جنازة، الجنازة، الصلاة على الميت. صلاة على الميت. اي صلاة على النبي، ولما حال صلاة على الميت نعرف يبدا الواحد متوضي وكذا،
1: لا لا لا لا لا فيها وضوء،
0: فيها وضوء، صلاة على النبي ذاك
1: علاش، على سيدنا محمد،
0: هذاك علاش قلت لك صلاة على النبي.
1: يعطيك الصح.
0: عايش
1: ما مدام كريمه وقتها غلطت قلت الحق تاع ربي، هذا السؤال الوحيد اللي نعرفه. حبيت نشكرك على حسن اختيار هذا الموضوع باش ما نطولوش.
0: عايشك
1: انت، مشيتنا في الصميم سي فتح. موضوع هذايا هو موضوع الساعة.
0: أي.
1: لأنه نحن عندنا برشا قاعدين يدخلوا في دوامة جديدة يتصدموا بالواقع.
0: أي.
1: وتعرف أكبر حاجة هي الصدمة.
0: أي.
1: يبقى يعاني منها البشر ربما إلى النهاية.
0: صحيح.
1: إذا كان ما يلقاش لها حل. ونحن تو باش نوجدوا الحل الوحيد للصدمة هذية.
0: أي.
1: يعني الطريقة الوقائية، يعني نحن ما نوصلوش للعلاج، نحبوا الوقاية قبل كل شيء. التقاعد هذايا كي تمشي للسي ان ار ولا سي اس اس واش تلقيها القائمة شو موجودة؟ يسموها هذيك الدار الأخرى.
0: أيوة.
1: يعني أنه الإنسان يخدم كارير كامل بعد باش يمشي يولي تابع هاك الدار هذيك اللي هي دار التقاعد. يعني هذيك هي الصندوق نتاع سويرداتك اللي تصبوا لك باش تاخذهم من ثم، ما عادش تابع حتى وزاره اخرى.
0: باهي.
1: يعني نحن اللي يهمنا يهمنا العامل النفسي.
0: بالضبط.
1: مش يهمنا الفلوس.
0: اي.
1: الفلوس هذاك فما قانون يكفل لك فلوسك.
0: اي.
1: ولو انه مش وقته باش نحكوا فيه.
0: اي.
1: يعني هذاك عندك قانون عندك فلوسك بالصب باش ترجع لك حسب برنامج معين. نحن حاجتنا العامل النفسي. كيفاش انت باش تستعد للتقاعد؟ لأنه التقاعد هو عالم آخر، حياة جديدة. إنسان بعد قضاء من 35 ل 40 سنة، خاطر 35 سنة إذا كانوا في الأعمال المنهكة والمخلة بالصحة.
0: أي.
1: يبدأ ملفل بخمس سنين.
0: أي.
1: والبلافون عندنا 40 سنة اللي هي تساوي 90%.
0: باي.
1: خلف الدفاع اللي هم منفلين بعشرة سنوات.
0: عشرة سنوات تعالى بكري. أي.
1: ذاك يخرج بكري.
0: أي.
1: وهو بيجي في الصواب.
0: أي.
1: نحن بعد الشقاء والعناء والتضحية دي الكل. الإنسان بش يدخل في عالم بش يلقى روحه في فراغ، بش يلقى روحه في عالم جديد بعيد على العالم نتاعو، بل حتى كي ياخذ كونجي شهر يبقى يسنى وقتاش يرجع. بش يرجع وريكيبيري باش يستانف في حياته العملية ويحس بوجوده ويحس ببرشا حوايج، لأنه الإنسان لو ما يشعر بالراحة إلا ما يتعب.
0: أي.
1: وقت تتعب أنت
0: تعرف قيمة الراحة،
1: أعمال مضنية فترة معينة فرات تشعر بالراحة.
0: أي.
1: ده. فما بالك أنه الإنسان يقضي لك أكثر من 30 عام.
0: أي.
1: العمل بريتم معين. إذا كانوا عمل إداري عنده 8 ساعات ويأخذ شهر في العام. وإذا كان في التعليم وهي من الأعمال المنهكة والمخلة بالصحة هي والبلدية والصحة.
0: نعرفش قطع الخط، مش عارف سي عماد مازال معنا ولا، ولكن نذكر تعقبينا في الاستماع، حديثكم كبير اليوم نحكوا على التقاعد، خاصة التقاعد. والسؤال بسيط وبسيط جدا، ولكن كما حكى سي عماد الموضوع حساس بشكل كبير. التقاعد نهاية العمل وبداية حياة جديدة، خاصة التكيف، ثم صعوبة التكيف مع الحياة بعد مغادرة العمل. الإنسان بعد ما يتقاعدش باش يعمل كيفاش؟ باش يعدي وقته وحياته قبل الخدمة؟ معروف يمشي يخدم ويروح وعنده حاجة معينة يخدم فيها، ولكن رسالة معينة، هدف معين. اليوم هالتقاعد ذي، هل أنه يلزم نفكر فيه على بكري قبل ما نخرج وتقاعد، أم أنه تصير هالصدمة هذه اللي يحكى لها سي عماد؟ ساعات تصير مش محضر روحه لأنه منغمس في حياته العملية والمهنية، للي في لحظة يأخذ الوقت وتأخذ الدنيا في كان سير أو تقاعد، وبالتالي مطالب من بعد في كان سير أحيل على شرف المهنة. عنوان كبير رائع، ولكن أحيل على شرف المهنة، هالكلام الكبير يخفي قلنا حياة أخرى وفيها الكثير من الصعوبة في التأقلم، حتى لا أستعمل عبارات أخرى، العبارات هذه تكون تمس بشكل كبير. نذكر تعقبينا في الاستماع، هذا هو الموضوع متاعنا. سعيد لوسليتي ما نعرفش كان حاضر معنا، سعيد موجود، أهلا وسهلا، مش مشكل، مكالمة أخرى، مرحبا.
2: أهلا،
0: يا مرحبا بعم عثمان.
2: السلام عليكم.
0: عم عثمان ما يتقعدش والحمد لله.
2: لا اسمعني.
0: اي
2: الموضوع هذا نتحدث فيه نحن الناس الكبار مع الناس بيه، خلاص يعطي صحة الناس او فهم حاجة. نحن نعرف التقاعد.
0: اي
2: خاصة نحن جالسين يا بيه.
0: اي
2: حياتنا غلم وساعي ودومينا بيك وتحاقد ما نعرفوش.
0: ايوه. اي
2: حتى كيموت واحد منا في 80 ولا في 90،
0: ربي يطول عماركم. اي في الخير.
2: تجي الولد وتقول له البركه فيك، تقول لك والله ما زرت فيه صرحه 75. اي 75 سنه.
0: اي
2: ونخدم ولاديس، والله اليوم سوقت الجندوبه ويوم سوقت برج الحيفه ويوم سوقت تونس، يقول الحمد لله
0: ما شاء الله. يا ما شاء الله.
2: يا شوف هو التقاعد كي تكتبها انت سي
0: فتحي. اي
2: تلقاها 100 قاعد يعني.
0: اي صحيح.
2: اما الانسان هاني نعمل رعايه بس هذه.
0: اي
2: الانسان يلزم هو ما يتقاعدش.
0: اي
2: ما هو خرج من الخدمه يدخل في خدمه.
0: اي
2: صحيح ولا لا؟
0: صحيح. اما مش المهن الكل يا عم عثمان، ثم مهن.
2: هذيك الزربة، ما واحد يوارث ببلاصة ويوارث ببيرو ويمشي لك البلاصة هذيك يبدل يحس بها كيف الإنسان كانت عنده عائلة وخرج منها ومشت وكذا.
0: ومش كيما السكنة في الريف، مش كيما في المدينة، تتبدل برشا حوايج.
2: الريف مصلي على النبي وشبيك.
0: الحمد لله عايشك يا عم عثمان وربي يبقى لك.
2: شكون اللي معك اللي هي مشرف على الأجهزة الفنية؟
0: سي هشام.
2: سي هشام بالله يسلم لي عليك.
0: اي مسلم عليك.
2: يا ربي سيدي احمد. أي. احمد العبيدي منطقه سيدي عبيد.
0: اي
2: من نامس يحاول فيه.
0: اي
2: هو تو فكرني.
0: اي
2: يا ربي يقول لك اذا تحب نتكلم فيه انا غير ما جيت حصل عليه.
0: اي
2: حط لي غنيه ورجع الرزقر لازمك وشعره تلويح، وقال لي الواعر ما عندهمش هذه.
0: لازرق وشعره تلويح، لا مادام قال لك الواعر ما عندهمش اكيد هو ما يطلب زميل عادل الخميسي.
2: بس بالله يقول لك ولدي هشام، ولدي هات انت حتى انت
0: ولدي هات انت. ربي يسر ربي يسر ربي يسر.
2: قول لي بالله حط لي غنيه اي غنيه البورقع.
0: حاضر
2: يا راجل شاي بكبير ويطلع فيه.
0: اي ان شاء الله.
2: اي اذاعه الكاس اذاعتكم هذه.
0: اي
2: انا المشرفين عليها يرحم والديها بيفرهدوني في الليل، عملوا معي مليح تلك الساعه اللي اعطوني لام كلثوم يرجعوني لل 20 سنه.
0: اي اي اي
2: نطلع فوق الدار وعملت خيط للراديو طويل
0: والله الله كلثوم. الله الله
2: عشان خليه يقول لي خلي هيبة العشان قول له خلي حبتو فوق كلثوم. والله يرحم والديكم وانتم ذا
0: بيت. عايشك يا عم عثمان عايشك.
2: سلم على بالله واحد اسمه سي سبتي بالله من جبل الكبوش.
0: سي سبتي. اي
2: اي راجل كبير مسكين وقاعدين في مرانا، نحن هم الكبار نسمع في ذات
0: الكيف. اي نعرف والله نعرف.
2: لا انا والله ما تو يمكن 5 شهور تنسى لا نتفرج له.
0: اي
2: عادي اللي جاي نصلي على النبي الاخبار كلها فيها امورنا فيها وخاصة أمورنا نحن يا خاص. وسلم لي على سماعي كله وبارك الله
0: عايشك.
2: وسلم عليك كثير واعر بالله.
0: اي واعر. اي واعر. عايش كام عبد المنعم يبارك لك. شكرا يعطيك الصحة.
2: خلينا هنا نخدمك انا
0: اخدم وربي عينك. شكرا
2: والله نخدم والله نخيط في جراري ونخيط
0: الحمد لله
2: والناس يدور لاباس
0: ربي يبقى عليك الستر.
2: نقول شيء عماد عجبني يعطيك الصحة ديما الناس ما والله عجبني عماد الحمواردي عنده برنامج باهي عنده كل باهي عجبني
0: اكيد.
2: اما نقول له شوف ثم ناس شياب كبار ناس متقاعدين
0: اي
2: نشوف فيهم نعمل جنينة وعمل شوية معدنوس
0: وشوية
2: تلج وشوية كذا
0: بوتاجير
2: ولا نبيع وندخل في السوق وما
0: صحيح ولا بيس
2: ولا عارف في العزوز وعارف كذا يخدم حاجة يعني
0: اخدم ولا بيس يعطيك الصحة
2: في البلاد في والله في البلاد أن الناس الكبار نعرف الناس خلط لي جنينة نتاعها وعمل فيها حوض معدنوس عمل حوض سلك عمل حوض سلك حوض رفت حوض كذا حوض كذا ويهز ويبيع
0: ما شاء الله
2: الله
0: بيش الحمد لله. الحمد لله. شكرا يعطيك الصحة. عايشك يبارك لك. عايشك مرحبا. أهلا وسهلا مكالمة أخرى.
3: ألو.
0: مرحبا.
3: أهلا بي.
0: مرحبا بي. مرحبا بي. شو أحوالك؟ الحمد لله. والله الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله والشكر لله.
3: أسيدي معك الراجل المعز اللي تشوفه البسكليت.
0: تحية للجريسة. ولا نغال
3: التجروي
0: الجريس ما بعدش برش ما
3: يهمش التجروي النقار الحميد
0: اي قلت لي نعجل سوق في بسكليت
3: المعزل سوق
0: المعز المعز المعز المعزة ولا اي
3: ايوه لبس عليك شي فتحي
0: عايشك شنو حوالك لبس عليك صحتك لبس
3: الحمد لله لبس الحمد لله
0: ربي يبقى الستر والله الحمد لله ربي يبقى الستر عايشك يبارك لك
3: عايش الانتريت في تونس بعد ما الناس تاخذ الانتريت تفشل تعرف علاش خاطر الانتريت تونس تفشل
0: اي
3: تو اللي خدم لي 45 سنه و 46 سنه مثلا شغال شاقه معتبر انا في المناجم او في
0: المعامل المناجم صعيبه
3: صعيبه والخدمين الفلاحه سرتو الفلاحه هاي مطر تصب عليه هو
0: الفلاحه عاد هذيك
3: اي تعرف هذه تاع الدوله قبل يقول لك تريطع فيه 300,000 و 400,000 كيف باش تعمله هو سقط هو سيم من البرودة
0: الأمراض كثرت والمصروف كثر اي
3: ما تكفيش في حد الدواء ما تداويش
0: معقول
3: واش باش ينجم يخدم من بعد
0: صحيح
3: هو يسكن في الريف عمر 90 سنة ولا 80 سنة مش نجم يتبع 10 ناس ينجم يعمل سوى شوفنا الانتريتية مثلا لخرج بالبدا تجي صباح بالقهوة جريدة ولبس ومحترمة وفنفلة وفضل كبير وكذا يروح للدار متهني عنده دار بيه بتقر أموره وبنيتا وبرش الناس صدقني في فتح بيها ما كما أنا والد الله يرحم ويرحم جمال السلام خد 45
0: أي
3: 5 سنين في تونس
0: أي
3: لسيجون جريس
0: أي؟
3: 6 سنين في جندوبة وخمس والذين سنة في التجربة
0: ما شاء الله
3: هاي يعطي فيها 430 دينار 430 دينار مش مش تعمل
0: وبالله كل المدة لولك خرج تقاعد كيفاش كان أمور نفسية وكيفاش متعود بالخدمة وريتم وكذا
3: أول عايزة تعدت عليه جمع لولة الانتريت قالك فكر أصحاب وخرج شهيد تجزية وكتارك وشوفه
0: أي يشكروه كان في الأخير أي
3: ما هو قال لك كان بتبرق البيت على نقول وعرض شوفه
0: أي صحيح
3: جمع لولة فرح ومن بعد شد الدار خرج يجيبش يعمل حاجة
0: اي
3: هذا خرج جميل في الجامعه والحمد لله ويقرا
0: الحمد لله
3: يقرا الحمد لله يا ربي يشد كتاب الجريده القرآن حتى اللي عمره 98 سنه و8 شهور
0: ما شاء الله يا ما شاء الله
3: والد تو عنده حتى عامين زي ما تكره
0: ما شاء الله الله يرحم الله يرحم
3: الله يرحم اما وقت اللي يحكي لي كما يخدم في عام 75 حل لسي التجروين يقربهم من النقارة من تجربة النقارة محمد على رجليه في التلج في المطر
0: أوه
3: يمشي ل 14 صباح تدريب باش يحل الكوجينه في الروشه الكوجيني يهبط
0: الخضره اي اكيد
3: كذا وبعد باش يجوا الخدامه طيب باش يطيبوا قهوه ولا نسمع البيت ثم وكانت الخضره والقبض تجيهم على كرتها ما نجرش التجربين ويروح العشيه يروح العشيه يخرج مع هذا الثالثي راحوا تجبل اللي مازال في التجربين تو عاملينها اداره تاع فلاحه يعرف زوج ولاد عندهم لاميويت كلاين
0: كلاين اي
3: يروح معاه
0: يسيعوه
3: يشيعوا الانقار بعدهم ياخذوا في جريسه كانت
0: ايوه
3: جريسه اسمها سيسيليا
0: سيسيليا يا حصر صحيح
3: يا عصر
0: بيتي باريس
3: بيتي باريس وفرد جردن سمينا لي جردن
0: جردن اي ما هو ذيك المشكله جردن هي مش جردن واحنا نقولوا الجرده يا ودي راهي جردن اي
3: يفهم لي جردن بالحق
0: بالضبط اي
3: يعني لو جريس لكن انا نطلب بحاجه واحده
0: صراحه اي
3: جدهم شوية الانتريتيتا
0: معقول
3: اشتعملوا برسوسيه
0: معقول
3: ليش مرضى بالدم وشحم بالدم والسكر وبتت البلاد على ظهرها من قنافر من
0: حتى
3: خدمة التعبير خدمة التعب علينا نحن التو
0: صحيح
3: تعبوا أصلا ونبت الزيتون والغابات و يحركوا شوية
0: معقول
3: والله أنا ما فقعت تونس
0: ايه
3: صراحة عجبي ولو انه نحن مش نعطوا مثلا لو انا طولت شويه شوف الاوروبيين مثلا وقت ياخذ الانتريت تلقيه على البسكليت من دوله لدوله ولا على موتور من دوله لدوله علاش؟ انتريت قوي وصحته لاباس
0: وثم رايح حتى امور عقليه ثم حتى عقليه احنا عندنا في تونس كل عملها راه عادي وانتريت يوم تقاعد وما شاء الله وعمله ولتعدى بالكيف جاي من الجنوب للكيف تدار ولايه الجمهوري الكل
3: في بالي
0: اي يعطيك
3: الصحه ما لاش كذا في بالي دي
0: بنت
3: هاني اللي تقعد تاع لبيس
0: اي سي
3: انا زي بالي 400 الف هريسه
0: اي ما تكفي شيء معقول معقول كلامك شكرا يا
3: شيخ مش روعه مش بي
0: مش حاول صحيح
3: مش بشي
0: صحيح
3: بنت انا دوب مش حاول وخلي الذر وعيالك الشر والضوء
0: معقول معقول صحيح هذيك لو شكرا يا خويا بارك مرحبا اهلا وسهلا مرحبا سي عماد مرحبا
4: مرحبتين سي
0: اهلا وسهلا لا سي
4: غالب
0: في في في تنبك الحديث وفي عز الحديث ايوا سي
4: هذا غالب سي باش نعتذر مره اخرى
0: للشباب مرحبا مرحبا
4: نواصل الحديث سي باش كل عزاله بالنسبه للتقاعد احنا الغايه من هنا يعني كمؤسسه عالميه هذه اللي باش تقدم النصائح والتوعية اساسا باش توقظ برشا ضمائر وبرشا حاجات ربما نحركوها نحن انطلاقا من المنبر الاعلامي هذايا خاطر لو نعرفوا فما اخطاء فما حوايج يلزمها تتنقح فما برشا حوايج تجاوزها الزمن نحن الغايه المتقاعد هذايا لو بشر تونسي وراهي هذه طريق الناس الكل الناس الكل اللي هي متاحه انها باش تركن للراحه نحن الحمد لله انه في بلادنا التقاعد 62 سنه في فرنسا 64 سنة في كندا 70 سنة في اليابان 80 سنة لأن الحكاية كلها ليش مربوطة بالليتاد سونتي يعني بالمود دو في اللي يعيشوا مش كما يعيش الياباني
0: مش كما يعيش
4: التونسي
0: صح
4: لا تختلف الوضعية تختلف. مش كما يعيش زين في كندا شوف المود دو في هو المتكلاسي في العالم هو لأن حتى 62 سنة يسر هو سيبات عراق
0: أي.
4: شوف لي المويناج نحن قداش عندنا هنا المويناج نحن 74 سنه
0: راهي
4: لازم نعرفوها هذيا شوف المويناج انت نتاع الدول الاوروبيه ولا الامريكانيه تلقى المويناج في 80 سنه يعني تختلف حسب المود دو في نحن هنا التقاعد اللي يهمنا العامل النفسي واللي هو مرتبط بالعامل المادي اساسا باش ما نختلفوش العامل النفسي اولا يلزمنا نحضروا له لانها حياه جديده انسان ما يصطدمش بعالم هوش محضر ليه ما كانش تولي لينا كيما صيحه الولاده وقت يولد انسان يخرج من كرش امه يعمل صيحه الولاده ولا لا هذيك راهو اصطدامه بالواقع الجديد لانه ما حضرش ليه ما يدريش خرج بعث ربي في وقت معين نحن كي باش نخرج للتقاعد رانا باش نصطدموا بعالم جديد
1: العالم الجديد كان حضرنا ليه نفسانيا، ويلزم التحضير ويبدأ على الأقل قبل 5-6 سنين أمواه. يعني شنو المشروع اللي بستعمله أنت؟ وشنية إمكانياتك المادية؟ لأنه مش كما واحد يتقاعد يأخذ في 5 ملايين وأكثر، كما واحد يتقاعد يأخذ في 300 ألف.
0: بعيد
1: نحن شيء. المجتمع التونسي في فتحي روا عنا 40% من المجتمع التونسي الشهرية متاعه ما ديباسيش 400 دينار.
0: باش
1: نبدو واضحين. أي 400 دينار، والعهد هذه هذايا راهو
0: صحيح.
1: اي هذايا ال 400 دينار، قالوا على شكون شنو بكى، على شكون فلوس فلق دموعي.
0: صحيح.
1: اذا وشنو التقاعد نتاعو واش مش يكون؟ هذا باش يدخل في مرحلة الموت البطيء. يرضى عليك وهو يخدم يتحرك.
0: أي.
1: الانسان اللي عنده الفلوس هذاك باش يبرمج باش يركن لك للراحة على الأقل على الأقل 5 سنين فواياجات باش يدور لك العالم من بلاصة لبلاصة كيما لي زوروبيان. ساكو على ظهره فايشتو عنده هو يدور لك أو فرنسا أو الفلوس موجودة.
0: باهي.
1: من بعد راك يتقاعد أكل قصاص يتنحال ولا يزيد شهريته وراه.
0: باهي.
1: أما عندنا ناس ما يلقاش شهريته لأنه القانون نتاعنا يلزم يتنقح. راهو ما يوصلش 15 سنة خدمة.
0: باهي.
1: ما لمهاش. راهو يأخذ حظيرة يطلع للقمرة يشكي محكمة إدارية ناقص نهار ما يعطوش
0: زيت،
1: لأنه لو عندنا فرق ما بين الصناديق وما بين الدولة.
0: أكيد.
1: الصندوق فلوسك لتصبت. الدولة إذا كان باش نطبقوا القانون تاع 542 للوا 542 تاع الرئيس تكملك للصندوق مش تكمل لك أنت راهو، باش الصندوق يعطيك الفلوس نحسبوك برام معين. إذا كان ما عندكش 15 سنة مش تشكي وانت تحب عليهم. يعني هنا لابد من التنقيح بعض قوانين باش الانسان راه مش باش يتولد باش نبعثوا لأمريكا ولا لألمانيا
0: باش يعيش حياة أي
1: باش يلقى باش يشري الدواء.
0: بالضبط.
1: لأن كل أعمال منهكة كلها مخلة بالصحة.
0: أي.
1: يستحيل 1-2% باش يخرج لك هذا
0: سلامة
1: السكر والدم والشحم في الدم والنقرس والواي واي وكل.
0: اي صحيح.
1: اي بس باش يداوي هذا.
0: بربي سعيمات تصديق لقولك، تصديق لقولك نسبة كبيرة من اللي يخرجوا تقاعد يكملوا يخدموا في أعمال حر.
1: هذاك باش نجيك ليه
0: يا يرحم والديك. هنا المشكل.
1: خاطر رضايا. يلزمني نتحدث عليه.
0: أيوة.
1: لكن مش في القطاعات الكل.
0: اي مش في القطاعات الكل.
1: القطاع الإداري 62 سنة ما فماش منها. أقل بنهار ما تجيكش الموافقة. التعليم. أيوة. الناس المدرجة في التعليم الابتدائي مش الثانوي سيدي خويا راه. لا.
0: الابتدائي.
1: التعليم الابتدائي والصحة والبلدية هذوما ثلاثة قطاعات. هذوما سيدي توصل 57 سنة وتكون مقضي 35 سنة عمل فعلي.
0: أي.
1: منفل بخمس سنين أخرج 90%.
0: باهي.
1: تلقى باش تقارع الحياة. باهي. هذا يقدم لك للتقاعد وهم 57 سنة. 57 سنة ومازال ينجم يلاوي سي فتحي.
0: أي.
1: يمشي يخدم دون دي زيكول بريفي. فيهم شكون يعمل مدرسة خاصة اللي هو. فما شكون يعمل مشروع تجاري صحيح. مش باش يحل قليبي ولا يحل أي عطار صغير. أي. لا. باش يحل لك مشروع صحيح لأنها تحلت أبواب القروض. وبالمناسبة هاو تنقح توا القانون متاع القروض أو لامس برك البنك المركزي بعث منشور للتسهيلات باش يزيد يضرب قرض ويصبح يخدم في مشروع. هذوما عندهم اللي مويان باش يعاني. أما ما الإنسان اللي جاي من قطاع إداري خدم إدارة ما يخرجش قبل 62 سنة. ده فما ناس ما خدمتش برشا. لأنه البرام يحتسب يعني 10 سنين ولا فوا 2 والثوانة فوا 3 والثلاثة فوا 3 والبقية نقطة على كل عام في حدود 5 سنين. يلقى روحه وما صورش عدد نقاط معينة شو اللي يعمل سيفاتي؟ يولي يمدد بثلاثة سنين. عنده حق كان تمديد مرة واحدة ثلاثة
0: مرة
1: سنين
0: واحدة
1: إلى حدود 65 سنة. يوصل 65 سنة سيفاتي. والشهرية مشي هي بعد 65 سنة وش مشي قال على صفات
0: ما عادش فيه ما عادش فيه
1: يمشي يخدم المرمى يقد روح وزامة
0: ما عادش
1: مازال يخلص شكالة سيمان
0: صحيح
1: ما عادش فيه
0: صحيح
1: باهي نحن نصايح لنوجهوها تو للإخوة اللي باش يتقاعدوا والمقدمين على التقاعد. راك تفكر في الحياة الجديدة قبل بخمسة ستة سنين
0: من المفروض
1: اش مش تعمل اش مش تعمل
0: أي.
1: ميزانيتك اش مش تكون شنو البيجيم تاعك اللي بتصرف بيه شنو النشاط بس النشاط ثقافي انت وهوايتك وانت امكانياتك راك مش باش تعيش قهوة دار لا ثم نوادي خاصة بالمصطادي عملوا لهم رحلات انا نحكي على جماعة ضم راني جايين دي مليو ايزي يعني امبو عنده على الاقل شهرية عايش ايه باش يندمج في منظمات جمعيات يمارس هوايته رحلات تعرف الرجال على بعضها ما فيه بيت هذاك راهو يخرجوا من برشا امراض لانه الامراض المتاتيه بعد التقاعد راهي والعياذ بالله لان الخلايا نتاعو راهي تبدا تنقص صفتها احنا ما نكذبوش على ارواحنا الانسان باش يدخل في الضعف والنقصان نجم الهرمون نتاعو تاثر عليها على الذاكره صفتها راهي خلايا النظر تنقص راهي خلايا السمع تنقص يعني النشاط البدني هذاك والبشره والضعيف يلزم ذيك يعمل ليها حسابها شوية رياضة يندمج مع الناس يعطي كلمة ياخذ كلمة ينشط الذاكرة متاعه فهمتني خاطر روز الزهايمر وقتاش يبدأ صفات وقتاش
0: على بكري
1: يبدأ بسن التقاعد متاع تونس عمل ليه حسابه راه راني نقول هي الكنارة ما يتغش حد
0: أما حتى قبل
1: لا لا سنين وستمون نحسبوا احنا المعدل
0: اي المعدل
1: لما فما اللي تضرب بالزهايمر من 40 سنه المشاكل دي
0: بالضبط هذه
1: لما سنين وستين سنه لما هي نظايا شوف الخلايا نتاعو ما عادش ينجم يستوعب يولي ينسى فيسع فهمتني عنده وقت الامراض العصبيه كلها والعياذ بالله راهو انسان يبدا ماشي في الخمول يبدا ماشي في الخمول البدن يحب يتحرك راهو وعلاش يقول لك انسان وقت يحبس على الحركه يدخل في مرحله نتاع الموت البطيء يعني ما عادش ينجم يعاني راه مش هو يعني خاطر كبر ليه ليه ليه ليه خاطر النشاط نتاعو ينقص فهمتني يعني يرضى عليك وهو يخدم يرضى عليك وهو يتحرك هذيك راهي خير من الفلوس خير من الفلوس يعني باش تتقاعد خمسة ستة سنين برمج باش تعمل اخوي باش تدخل شريك مع واحد في مشروع صغير باش تعمل نشاط باش تدخل جمعيات ومنظمات باش كذا اما انك باش تمشي ترجع للعمل الجديد تخدم من جديد راهو بدنك ما يجاوبش ما نكذبوش على بعض
0: أي.
1: القوة الضعف راجعة يا اخوي فهمتني ونحن ماذا بينا نتوجهوا ديما بالنصايح الاخوين ونسي صفتها
0: أي.
1: احنا لو نحكوا على الرجال راه انشاء اخي توا كانت معلمه هذا الكرطاب قعدت وصلت سن التقاعد بعد باش تمشي تعمل لك عام اثنين ايكول بريفي تدبر الراس بالسوايع بعد عام اثنين ولد عمي ما عادش نجم تقدم راي ما عادش نجم تقعد توقف اربع سوايع في القسم راه ما تلبوش على بعضنا
0: اكيد
1: باش ترجع بطبيعتها تشد الدار باش تشد الدار يعني جماعة ولا بالتراجع تولي أنا أحكيك على زميلاتي راهو نحكي أما هنا ثم أنشطة ثم نوادي الموسيقى ثم نوادي الرسم ثم نوادي الغناء ثم نوادي متاع الرحلات ثم نوادي برشا يلزمها تخرج من الدار كيما كانت تتحرك وتمشي للمدرسة وتوقف وتحضر خدمتها وتعمل وتدني وراي هذيك شرط أساسي للديمومة والديم ربي معناتها باش تخليها في نشاطها العادي فهمتني يعني المشكلة مشي بس الفلوس راهو هنا فهمتني اما سينا الدولة نحنا فيها بيس الراع وهذوما ومش نهتموا كان بالناس اللي قاعدين يخدموا ناس قاعدين يتحركوا نهتموا بالناس اللي باش يتقاعد نحضروا له نحنا نحضروا له مساحة باهية نحضروا له أنشطة نحضروا له باش يكون ديناميك نسينا حتى المادة راهي كلها صفات حياة
0: اي اكيد
1: اي ما تجيش توا انت انسان قاعد خدمك دمك دمك ومن بعد يلقى روحه ويخص مبلغ ونحن فتره تضخم مالي انسان 100,000 ما تعبيش ليه قفه وتجي تقول له وقت ما تقاعد مش تفرحك هذايا مو نعملوا له حساب دوايا نعملوا له حساب برشا حوايج يقول لي سنديق يا خويا سنديق ايش بيا نحن
4: كي تعمل كوليكت تحد تتحد مع الدولة فهمتني، وخرجوا قانون باهي ونمولوهم شوية ونحركوهم شوية، هذا قال لي باش يتحرك ينجم يشريك اللغة اللي ينجم يعمل مو هذا ولا لا نحن يعني يلزم نفكروا فيهم تفكير كلي. وين نعرف راه صوت إذاعة الكيف راه مسموع من المنبر هذا يلزمنا، ونحن راه أمام ثورة يعني نتاع تنقيح قوانين ومتاع بموجبها تتغير برشا حاجات وراه ما فيها بيس تتغير نحو الإيجاب، وراه ذاك المتقاعد ذاك راهو بينا راهو وذاك راهو يكوننا وهذاك راهو اليوم رجعوا له الجميل أقل حاجة رجعوه له نحن ذاك راهو بالفات 60 سنة نفكروا فيه في كل شيء، نفكروا في دواه نفكروا في ماكلته نفكروا في ترفيهه نفكروا في الدنيا الكل يعني ما نغضوش عليهم النظر ونقولوا هاو القانون قانون لا القانون ما يمشيش على رجليه راهو لا وراه كان قدوله هو ضايع اموره رانا غدوه نحن باش تتقدوا امورنا رانا باش نعبدوا
0: كلنا جايين لكل كل. اي بالضبط
4: اي اي باش نعبدوا طريق للناس الكل
0: بالضبط
4: في اليوم كي تقعدنا بي ولا بيك ولا كذا ونزحلوا له يقولوا له دريت ونعملوا قانون به مو غدوه انا وانت هذا ولا لا وخلي الناس الكل تبدا فرحانه وخلي الناس الكل تعيش وخلي الناس الكل معناتها تزهى وهو شيء ما يرسك كي يبدأ يجيبه مليان رعاو ما يرسك كي يبدأ ناش ما يرسك ها هذا شنو ما يجيش حق قهوة بالله يقول لي زيه
0: مش من واش من زيه
4: ما يتيح ها يرسك في مسخ ذا
0: صحيح
4: فهمتني صحيح الواليش العباد قصص نمراض متاح ما تخميم رعاو خطر ما يجيش حد يمشي للسبيطار ما يلقيش الدواء بيش يسري من برا يلقي غير يكردوه مرة سنين مرة سياس يقولوا برا موت هذا الموجود رعاو نحن نفكروا بروفونديمون في المواضيع هذه نفكروا فيها في العمق فهمتني باش بياتنا وامهاتنا اللي تعبوا وضحوا راهم مش شوية تضحياتهم تاخذوا لي مسيرتهم النضالية راهم جابوا رجال ونساء اللي قاعدين يعني فاعلين في البلاد يعني اكبر اطارات اللي قاعدين الدولة هذوكم راهم جابوهم نساء ورجال راهم نفكروش فيهم نحن اليوم ونخلوهم اللي يموتوا هم محتاجين اللي يموتوا ناقصين الدواء اللي يموتوا في التركينة ولا اللي لا هذه راه مش معقول يولي عيب علينا نحن ما فكرناش فيهم وان شاء الله يا خويا كلامنا يكون مسموع
0: واضح يعطيك صح
4: ويستجيبوا لنا ان شاء الله للمولدية نحن نمهدوا في الطريق للعباد الاخرى وان شاء الله فما كان خير وان شاء الله الناس كلها زاهية وان شاء الله تقاعد مبارك للي مقدم عليه واللي فكر فيه وإن شاء الله الناس كلها لاباس والحمد لله
0: يعطيك الصحة سعيد
4: لكم سعيدة
0: عايش كبارك
4: عايش شكرا
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة ومرحبا بك مكالمة أخرى يا أهلا
5: أهلا بالغالي يا أهلا
0: أهلا بس سوار ما سوار يعجبني حاجة ما يتقعدش شوية فلاحة وكذا ودي ما يمشي
5: والله ما فهم شيء سيدي
0: لا ما من نعرف باللي كتب باللي كتب الفلاحه راه مش بشرتيه
5: التقاعد وما وراء التقاعد
0: صحيح اي
5: ودي شراو شيء كبير ينهزل بالنسبه لي انت انت انت انت ناس مهزل اصل التقاعد تاعنا في تونس
0: صحيح
5: صدقني والله والله اني عملت في فتح 400,000 قلم
0: اي
5: وكثر تشوف انت من الغلاء كتراعي
0: اي نعرف والله والله نعم
5: 25-26 تاخذها ماذاك هات الجزار طريف هات الخزار طريف هات ماء وضوء هات دواء وكسر منه ومنه ما في ما يشدوش نهارين تصبح فارغ اليدين
0: الحل كما سي عثمان قال لك بالنسبة لي ما ثماش هذه التقاعد في حياتي 75 سنة
5: وباهي
0: شي عثمان هاو يصدر ويزحي ولو يصدر هذه
5: يا ريت يا ريت
0: هذه ترجع مال حر اختار من الاول حرفة الجدود يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين هاي تبقى صنعة اليدين
5: تبقى صنعة اليدين لكن في فترة لو حب لها مفتوش
0: صحيح
5: حب لها شوي مالي حب لها شوي باش تبدا ديما راجل على الاقل عندك حوايج
0: صحيح
5: راو راو تقاعد مهزة عنا نحن خاصة ثم تبقى بالله 300 مش زالت تعيش و 400
0: ما تعيش للأمان
5: كيلو فلفل ب 2800 وطماطم ب 500 والبصل ب 2000 واللحم ب 60,000 من العيد يقول لك يقول اعطيني ب 10,000 لحم يقول له شمس فاتوق وتعدى
0: المهم انت لاباس والمدام لاباس والحمد لله
5: والله يشدك يا ربي والله المدام شوي بالدم وكذا ودويات
0: ان شاء الله لاباس
5: والله يعني نعدي عليها عند كيف سميك عند
0: اش عندنا فيه طبيب اي اي ان شاء الله لاباس
5: وظروف ما تشكرش يا ما تقعد مهزله الواقع
0: صحيح
5: والله صحيح. والله مهزله ما وراء تقعد الانسان فما فيها لاباس وفيها كذا تفكر فينا تفكروا فينا شويه الدوله يا رسول الله راه واعطينا دمنا واعطينا لحمنا واعطينا شبابنا واعطينا صحتنا واعطينا كل ما عندنا
0: صحيح
5: عطينا. خدمة هذا الوطن الغالي العزيز بشوف عريس يولي حر يولي تونس بها تمعنا الكلمة فكروا فينا شوية يا رسول الله فكروا فينا شوية راي تسمى تبقى راي بها باسي فتح صدقني والله والله بدون مبالغة
0: لا لا صحيح صحيح لا لا صحيح
5: والله صدقني والله والله إلا بهز لعفل الشيء فدل يقول لك ذاك يرعي بالشيء بعينيه وحابس
0: صحيح
5: ما جميل ولكن تاك ترعي نخل الريفي التالي كنا نركبوا له كليب بكاس 100 فرنك تصور تركب 2500 شوف اقل حاجه ابسط حاجه يعني شو نقول لك ربي قدر خير
0: امين
5: وربي يسترنا وان شاء الله وان شاء الله تصور في ثلاث ايام نظره يا مسؤولين يا شو نقول شيء يا قيس سعيد انظر للفياز اي فازيه الفياز اي فرين راهي ماتت الموت البطيء
0: صحيح
5: صدقني والله يصير كل صفتها طيب بدون مبالغه
0: لا لا لا لا
5: شيء فتر يا ربي تو تفرعي الانسان يعلم به ربي كيفاش ذاك يدور جامع مع الناس ولده نقص الصباط ولده نقص ياك ولده نقص منديله ولده نقص طابله ولده نقص السير ولده نقص كذا وهاك يفرعي الادوات الشعب فيها العافيه كراسه ب 18 و 25000 ولا بنتي قالت يا بابا مشيت نشوف فيها قالت لي قال لي ب 24000 كراسه كيفاش تحبل؟ كان ما ربي يلقوا فينا وكاهو
0: امين
5: يا ربي والحمد
0: امين امين اخويا عايشك اي
5: السلام الى صديقي كي جلول الغزواني ما سمعناش وليله
0: اي سي جلول
5: هو والحاجه شعب المجيد بمنطقه باهره اللي هو كان مدير مدرسه متقاعد للمجهود وان شاء الله ينال حظه
0: امين
5: الحرباوي نور الدين محسن العبيدي سي عثمان العبيدي ونقول له سي عثمان برا برك انت هات الاخ اللي جيت عبيش تتعامل بها شفت انه حط بكلمه طيبه
0: اي اي اي
5: عزيزي وان امكن اطلب هو قال لي كان تطلب انت الاول اطلب سي فتحي في الاغنيه هذه اطلبها سي اخونا احمد العبيدي زي ما
0: اي اي اي غنيه البرقعه مش بشرتي اي
5: برقعه بمناسبه اليوم راهي زرت سيدي عبيد وزرده كبيره اليوم سي فتحي
0: ايوه اليوم حافله شكرا
5: واحمد العبيدي راهي هو اي حافله
0: ها وزيدوا نحفلوها برقعة شكرا جزيلا يعطيك الصحة عايشك يبارك لك شكرا أهلا وسهلا مكلمة أخرى أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا شحوالك لبس عليك صح لباس
5: أخوي منورين
0: لنا أخوي منور بوجودك
5: ودي منورين بوجودك أنت أخوي يستنوا في الوقت باين نهار السبت نهار السبت
0: الوالده لاباس الامور لاباس
5: والله لاباس
0: الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله يا اخوي
5: والشكر لله زي ما ديما نتحفى بالطريقه الاخرانيه
0: لا لاباس
5: اسمعني انت الزعم جبت الغنيه قلت كان الاخر سيبقى يرحم والديه يكمل المكالمه
0: لا لا نكملها وما عندناش مزيه صديقي
5: ما قلت هذيك تصيري ما تصيري في بطني الاسبوع الجاي ونستنوا البرنامج
0: عايشك
5: عايشك
0: ايوا سعد عايشك يبارك لك سعد
5: يبارك فيك عايشك او كان الواعر تو
0: اي اي اي
5: اي ما انا نجد عليه ما انا نحن وانا كذا نتصلوا مع بعضنا الزملاء في البرنامج
0: اي اي
5: واعر ومن زينة
0: اي اي يذكرها بالخير اي
5: يذكرها بالخير ديما تتصل وجماعة كله وجلول واسمه عثمان عم صالح اللي اسمه نتاع قاري فورب هذاك لما يتصل هذاك يتصل بالبرنامج هذاك خاطر هذاك دارنا هذاك ريت في فتحي برنامج هذه قاري فورب في قريب للدخان في الرفاهيه هذه كانت لما تبدي بهمان
0: اي نعرفها الرفاهيه والوربس وكذا
5: اي انت ماك قاري فورب مكتوب في الاثار
0: اي اي لا بالضبط من القرى الباهي برشا
5: اي خاطر انت ماك البرنامج جد
0: مطبوح اي منسيه تعرفني بالبلايس كل صحيح
5: يفكروا روب فرساز وصوروا فيه وصوروا تعب ما نعرف مثلا وزي نقولوا نحن كيلم دي كانت اسمه وبيها زي كتبع برزمور وزي كوش صابون نحن ماشيين للولاية كتير وخاصة نحن من الزوارين معروف سهل الزوارين قبل بل زي ما عمل عبيدة كانت اسمه بيه يقولوا سهل الزوارين تعف مصر الفلاح ما ذيك ما مشهورة شوية عندنا شوية فلاحة سوين وذيك شوية العبادة بلاي تحية للعمال اللي يخدموا في سوين لكم
0: تحية كبيرة لهم أكيد
5: تحية لي كبيرة لهم وتحية لأختنا فاطمة الخضير اللي تحية لها مريضة على بسمين وتحية لكنت في فتحي
0: شكرا عايشك
5: وتحية لشكون معنا
0: سي هشام وأكيد
5: تحية سي هشام والعاملين معك كل
0: وأختنا ألفة أي
5: ألفة على التليفونات تحية لهم
0: تحية كبيرة لها أي
5: تحية لهم كبيرة ومن البواب ونحن داخلين ومن البيت الرئيسي
0: تحية
5: لهم لكم وتحية لك انت وعائلتك
0: شكرا
5: يعطيك الصحة شكرا ليك وتحية ليك
0: شكرا يعطيك الصحة عايشك يعطيك الصحة سي علي

فوق الجبل مسكن الهوش عالي على كل باطنة واني ساكن الحوش برق حزامها قواطنة يا معاك نتلاقوش نتحدوا بوت باطن موس وموس المغشوش ذاك اللي برد الخواطرة يا كبي على خال كبي يا طفل مريض الهوالي يا ربي

ثاني بالنسوة لهم ناجغش وعرض جلب يسوموني الشرايين.

عرفشني مصارة راكبك يمثيل البلارة وشاميكي خط حبارك اغط في ذي الكتابين هيلك

في العين عمتها ولك احلى كحلو داوتها كحلى شافوا الناس لذتها شد بنياني بين السنين امنتين بذره خامي جلوه طلحه مسلوهين.

نخلة في بستانة وقت اللي طابت مليانة من رصاطة حرجين حتى يخدم للكيسان ومهدم للكيسان.

مبارك مبارك البيضة دوري أزورك ما يغلبش زوري كوني في الزعنين البوري نحطوا لا تخبر يا لين يعني نقري عليك التوري.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع. هك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من حديثكم كبير. اليوم حكينا على موضوع في غاية من الأهمية والحساسية.

باعتبار حكينا على التقاعد، موضوع يخص بشكل كبير أبائنا أمهاتنا المسنين اللي هي هالتقاعد ذين هي تعمل وبداية حياة بكل ما فيها. أكيد شكر خاص لكل من اتصل بينا، ثم البعض اتصل ما لغال مجمش تعدى، ثم شوي ضغط في المكالمات. شكرا هشام ألفا، شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. في الأمان.

0: مع فتحي الرئيس. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. يواصل المجلس المحلي بالعروسة متابعة مشروع تعبيد مسلك النخلة تجمطة الممتد على طول 920 مترا، والذي سيمكن من فك عزلة قرابة 50 عائلة، مطالبا بالتسريع في نسق الإنجاز لتسهيل تنكر المتساكنين. تتواصل أشغال ربط بير رزيقات بالشبكة لتزويج منطقتي كسرى ومكثر بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة التزويج بمياه الشرب بمنطقة لهريس بو عبد الله. على إثر زيارة قام بها وفد من وزارة الصحة مؤخرا إلى ولاية الكاف، استلمت الجهة منذ يومين منظار جراحي متطور لفائدة قسم الجراحة بالمستشفى الجهوي، كما تم إقرار جملة من الإجراءات تهم البنية التحتية والموارد البشرية واللوجستية، سيتم الإعلان عنها قريبا. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على الماء. أصيب طفل فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمالي قطاع غزة، وفق ما أعلنه مصدر طبي. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الكيف، وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف، تسمعها وتفرح.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم حكايات الزمن القديم. تأليف المنصف البلدي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج جهاد اليحيوي. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحيوي.
1: الحمد لله اللي ربي رزقني بوليد صالح يرفع راسي قدام بقية الملوك.
2: الفضل كله ليك انت مولاي، اللي وصلت له من علم ومعرفة يرجع لحكمتك ومعرفتك ودرايتك بالأمور.
3: أيها العالم وصاحب المسائل الروحية، يعطيك الصحة وربي يوفقك، تستاهل أنك تجلس على العرش وأحنا متهنين بيك.
1: هذاك اللي بيك يا كبير الحكماء. إيجا يا بدر الدين، إيجا إيجا إيجا، أقعد بحد أبوك، هذه هي بلاستك.
4: ومرت سنين وعوام ونهار يعقب الليل، وكل حي للكبري ميل. كبر الملك ومرض مرضى كبيرة، وحس اللي ساعته قربت يا أخي نادى الحاجب.
1: يا حاجب
5: مولاي،
1: عيت لي الولدي قرة عيني وزوجتي المصون.
5: أمره مولاي.
2: مولاي لاباس بابا؟ شنو أحوالك؟
1: المرض هذا تمكن بي. إيجا إيجا أقرب يا عزيزتي، أقعد بحذايا.
6: لطف عليك مولاي، إن شاء الله لاباس، ما تخافش.
1: ما تبكيش ما تبكيش يا ولدي، أنا مش الأولى اللي حضرت ساعته.
6: لطف
1: يا وليدي، نحبك تخاف ربي وتتقي الله في كل أحوالك، واعمل الخير تلقاه، واشغل نفسك بذكر الله، وخلي الحق بين عينيك. هذه آخر نصيحتي.
2: تهنى يا باب، باش نحافظ على وصيتك وديما نطلب رضاك.
4: وتواصل مرض الملك وزاد عليه، حتى لين ولا ما عادش قادر يتكلم ولا قادر يتحرك. حس ولده اللي قضى ربي قرب، ترمي على ابوه يعنق ويبوس. هو هكاكا وصاحب الأمانة هز امانته. وكما عرف الملوك، مات الملك عاش الملك. جابوا لباس الملوك لولي العهد، وتوجوا راسه بتاجبوه، ولبسوه خاتم السلطنة ونصبوه. هوكا الغربال الجديد ديما ليه شدة. من الأول الملك الجديد مشى بما يرضي الله كما وصاهبوه، العد الميزان العمران كما يقولوا، والإحسان سيف ولد الوصول. أما الحكاية ما طولتش، في ساعة العز على المشهوة والمال يعلم الهبال. تقلب السلطان الجديد قلبه وحده، وولى عبد لشهواته، وريكته سالت على الجواري والحسان. كل ما يفوح صيت امرأة وتتعرف بحسنها، كانها جارية يشريها وكانها حرة يتزوجها، ونسى أمور المملكة وواجباته تجاه الرعية. لا ينظر في مظلمة ولا يجاوب محتاج، ولا يقف على جيشه ولا يكلم وزرته. كيف طفح الكيل بالوزرة قصده ربي الكبير الحكماء، فماشي ما يقعد له راسه اقبل ما تخرب البلاد وتفلس والرعية تثور. كبير الحكماء استعصى عليه مقابلة الملك، ما لقاش فيه فضوى، خاطر الملك لاهي يغرم في زمانه. هو هكاكا ويجي هك الخادم عصفور، انصح كبير الحكماء وقال له عليك بالطباخ متاع سيدنا، راهو يسمع كلامه وينجم يدخلك تقابله. هوك كبير الحكماء ما كانش ملعكسين وشد باب مطبخ الملك وقعد يستنى.
3: تفضل يا مريدي تفضل.
7: أيها العالم الفاضل، أنت راك عالمنا الكبير والجليل،
3: ربي فضلك.
7: حبيت نقول لك يا سيدنا، راهو الملك الجديد هذايا خذيته الدنيا وخدعته بملذاتها ودوخته وتورط في الباطل وغرق في الفساد، وإذا كان فسد الملك راي تفسد الرعية. زاد حبيت نقول لك يا سيدنا، راهو مش ممكن باش بلادنا ينزل عليها بلا كيما هكا وانتي تحت سماها ومقيم فيها، على خاطر انتي أقدر واحد باش تصلح الملك، فماش ما يتوب ويرجع لربي.
3: هاتوا نشوفوا شنو باش نعملوا، واللي فيه الرضا والخير ربي سهل فيه. يا ولد إيجاني لهون إيج.
8: نعم يا سيدي نعم، قل لي.
3: أنا نحب نقابل الملك باش نقوله على حاجة خاصة، ودوب ما يكمل مكلته. خذ لي أنت منه موعد.
8: يا سيدي يا سيدي يا سيدي، إيش باش نقول لك أنا؟ توا شهور ما خلى حتى حد يقابله، تي هو أنا اللي يقول لك أنا. المدة هذه كلها ما شفتوش، أما كان تحبه أنا النجم ندلك على شكون اللي ياخولك لذن.
3: دلني يا بابا دلني.
8: ملا امشي للي قايم به ويهزلو في الماكلة، استناه حتى يخرج من الكوجينة وقل له على اللي تحب، صدقني راو يسمع كلامه.
3: ايش يعني يا ولد؟ ايش ايش ايش؟
9: نعم سيدي.
3: اسمعني مليح، نحب نقابل الملك باش نقوله على حاجة خاصة، دوب ما يكمل مكلته خذ لي منه اذن بالدخول عايشك.
9: حاضر سيدي، استناني لحظة أنا جاي. سيدنا كبير الحكماء واقف في الباب، يحبك تأذن له باش يدخل، يحب يقول لك أمري خصك.
2: يحب عندي هذا زيد. باهي باهي خليه يدخل.
9: حاضر مولاي.
3: السلام عليكم يا مولانا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشبيك يا كبير الحكماء؟ يا أخي أنت شوية حتى تطلب الإذن بالدخول.
3: يا سيدنا عندي قداش ما شفتكش، والله توحشتك برشا، وتوهاني شفت هلو جيه الباهي. سيدنا جيتك عندي كلام نحب نقوله لك كان تسمح.
2: قول قول، أحكي اللي يظهر لك، أما في ساعة بربي.
3: يا سيدنا ربي رزقك من العلم والحكمة وانت ما زلت في عز شبابك، وهذايا محصل حتى واحد من الملوك قبلك، وهذايا تمام النعمة، يرضيك سيدنا تخرج من هالنعمة.
2: كيفاش؟
3: صبرك عليا يا مولانا، تو مديدة شفتك نسيت بوك واللي وصاك عليه وانقضت عهده وضيعت نصيحته وكلامه، ارميت عدل وحكامه ورا ظهرك ونسيت نعمة ربي عليك وما شكرتوش.
2: كيفاش هذا؟ ما فهمتكش.
3: تخليت على أمور مملكتك والمسؤولية على عطاها لك ربي باش تلهاب أمور الرعية، وتلفت روحك اللي زينت لك شهاوي الدنيا.
2: باهي باهي باهي، كمل كمل فيسا.
3: الرأي عندي هو أيها الملك، تع تحسن النظر في عقبتك تلقى الطريق اللي تهزك للنجاة، وما تورطش روحك في اللذة القليلة اللي تهزك للهلاك حتى يحصل لك اللي يحصل للصياد نتاع الحوت.
2: صياد الحوت؟
3: هاي
2: استنى استنى الساعة، شنية حكاية صياد الحوت؟
3: فما صياد حوت كيف عادته يمشي على حافة النهر من فوق الجسر، يا أخي شاف حوتة كبيرة ياسر.
10: هذه حوتة هايلة، خليني نعوم وراها ونتبعها ونوصل لبقعتها، وقتها نشدها بسهولة. هذه حوتة هايلة تشدني أكثر من جمعة وترتحني بالمصير.
4: وكيف وقفت هيك الحوتة قريبة منه، انزع حويج وهبط للنهر وراها. يا أخي الماء هزو حتى لين شد هيك الحوتة، وكيف حبش يخرج القى روحه بعيد على الحافة. الميلوسي يجبد فيه البعيد ويغرق فيه اللوطة، وهو مكبش فيك الحوتة ما حبش يسيبها وناسي روحه، شادد الصحيح ومسلم في بدنه يعوم في جريان الماء. وكيف قرب للدوامة اللي تغرق جمل وما يمنع منها حد، ولا يسيح ويعيط وتخل بعضه.
11: نغرق ونموت
12: يا ودي، اش هزك للخدر؟ عليه حطيت روحك في هالوحلة الخايبة؟ عليه
11: انقذوني، اماكم منعوني باش نغرق ونموت، انقذوني
12: يا ودي. طيش اللي في يدك ونجي روحك خير لك، انقذ روحك وارمي الحوتة، راك باش تموت.
3: وأيس الصياد الرجاء في حياته وخير الحوتة اللي في يده، يا أخي غرق وهز رب أمانته. أنا ضربت هالمثل يا مولاي باش يرجع لك شاهد العقل وترجع كما كنت وتتلهى برعيتك كما يلزم.
2: تحبش تأمرني بحاجة أخرى سي كبير الحكماء؟
3: لا لا، من غدوة من غدوة أنت إن شاء الله تكون بخير وعافية، لهذا أذن للناس باش يقابلوك وتشوف أحوالهم، واعتذر لهم ووعدهم بالخير وحسن السيرة يا مولاي.
2: باهي باهي، كلامك سواب، باش ناخو بنصيحتك المرة هذي.
3: عيشك.
2: أما مش تو.
3: ها وقته؟
2: غدوة إن شاء الله.
0: حكايات الزمن القديم، بطولة وحيدة الدريدي، علي بن سالم، نصيب البرهومي، محمد الجريجي، يحيى الفايدي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، حبيب الحارث، قبيل السياري، نورهان بوزيان، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، أسلاح العمدوني، حسان فرحات، أنور العياشي، والطاهر الرضواني. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحياوي.

0: سنسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: قمجة المهدية.

0: مش هذيك الأساس، احنا ما يبدأ عرسنا وما يبدأ تطلع عروستنا للمصدر وما تقف قدام مشتاتها وما تقف في عرسها وما تمد يديها كان بقمشتها.
1: التختة والطوالي واللي بالخمسة حجور واللي بالسبعة حجور ومن غيرها لا ثم حنة ولا جلوة السبعة بخوت. القمجة المهدوية اللي بيها تتجلى العروسة واللي الحرام ما يقف كان ما تكون موجودة. أما زعم شنو تاريخها وكيفاش وصلتنا؟ محمد أحواس مختص في التراث المادي ولا مادي في المهدية.
2: اللباس والشكل متاعه ثابت أنه قاعد ذكره في عديد مصادر. من الإدريس يحكي على المجمع المهدي وعلى أنه المهدية عرفت لباس كان مزوق كان يعبر على ثراء مثل القصور متاعها، هذا اللباس بصفة عامة. لكن الشكل متاع القمجة من الثابت أنه يرجع إلى فترات قديمة، نجم يكون يشبه كبير إلى لباس النساء في الفترات الرومانية. لكن الثابت أنه من خلال الأشكال اللي نلقاها في القمجة ولا في اللباس التقليدي بصفة عامة أنه فما تأثيرات أندلسية، تأثيرات معناها تركية عثمانية، والأكيد فما تأثيرات بربرية اللي هي للسكان الأصليين. هذا ثابت ونجدوه في الأشكال الكل. وبطبيعة الحال معناها القمجة المهدوية هي بيدها في الأشكال وفي الزخارف، سواء في الحواشي اللي هو الحرير المطرز وإلا في الجهة الأمامية اللي مطرزة باللون الأسود. أنا فما أشكال وفما تقنيات متاع تطريز طورت خاصة مع الأندلسيين ومع الأتراك والجالية اليهودية اللي كانت موجودة في المهدية في الفترة الفاطمية وحتى من بعد مع الأتراك، كان عندها فضل كبير في معناها الزخارف وفي صناعة اللباس التقليدي وصناعة الذهب والحلي.
1: القمجة المهدوية يقولوا إنه تسميتها مشتقة من كلمة قميص، وهو في الحقيقة شكلها ما يبعدش بعيد على شكل القميص، ولكن اللي ما يعرفوش برشا إنه قمجة جدود كانت مصنوعة من الكتان.
2: قمجة هي من قميص معناها تنجم مشتق من، أما الشكل متاعه شفتوه في العصور الأولى كانت معناها تصنع من يعني هو الكتان، وبعد تطورت من الأرجح في الفترات الفاطمية ممكن أو في فترات أخرى في الفترات الإسلامية اللي ولات تصنع من القطن إلى يومنا هذا. معناها القمجة تصنع من قماش القطن، وهو كما قلت لك لباس نسوي تلبسه المرأة في العرس المهدي التقليدي. إلى الآن ما زالت متشكلة به.
1: بالبرمقلي تتترز والغرزة فيها تتتقن وبالحرير الحر تتفصل وبالوانها البهية تحفل المهدوية. السيدة الخلادي مختصة في اللباس التقليدي المهدوي.
0: قمجة المهدية ديك تسمى بالباب، هو الباب الأولاني اللي تبدأ به بالعرس العروسة، والقمجة احنا نحضرها راهو من قبل ما تتحضرش على البلاصة. من حين هي صغيرة البنية يشريوا لها الخيوط، يشريوا لها الحرير تاع النوار، يشريوا لها الخيط الأكحل باش يترزوه، هزوا للمرأة الطرازة تترز القمجة، تتخدم بالليل تترز بالحرير الأكحل. فما برمقلة تخدم به معناها ميزة بتاع المهدية وتحكي على التراث المهدية وتاريخ المهدية، كل غرزة فيها راهي تحكي على حاجة. وعن الحواشي مازال ركبوا لها الحاشية الحمراء والحاشية الخضراء ولا الحاشية الزرقاء والحاشية الحمراء، يعني كل حد وش نحب. وركبوا لها النوار، نوار ناخدوه خصالي ونخدموه بومبونات صغيرات ونعملوا كعبة أورانجي كعبة خضراء وكعبة حمراء. عندنا ثلاثة ألوان مو احنا تمتاز به المهدي في الحرير متاعها معروف، تقاش حرير مثلا قمجة المهدية متقاش فيها اللون برك كيف تشوف فيها، تقع فيها الأخضر والأورانجي والأحمر. احنا من أول الدنيا قيناهم بالألوان، راه دي كذا قمجة المهدية راه نجموش ندخلوا فيها مثلا أصفر ولا أزرق ولا ألوان أخرى ولا موف، حتى كي تلقى حاجة راه ماهيش متاعنا. نعملوا كعبة بكعبة كعبة بكعبة، الكعبة الأولى متاع العروسة تبدأ بحجر باش تبدا ملتالي سروالها يظهر، وقمجتها معناها ملتالي ورا القمجة يبدا يظهر السروال ويظهر خلخالها ويظهر الوشي متاعها ويظهر كل شيء. هو اللي نعملها دايرة سايرة معناها النوار ملتالي من القدام. برمقلة الطريزة، الطريزة ديك اللي فيها فما الحجر مطروز نابلي فما الطريزة البرمقلي أنا يبداو فيها تبدا فيها كل العوينات. هذيك الطريزة اللي نعملها البنيات، فما زينة نقولوا لها بنيات، فما عوينات، فما كالشبكة عم تتحط وكل بالحرير الأكحل وكل بالليد هذيك بالقرقاف العربي وبالليد، وتقعد عليها ساعات تشد شر القطعرة، ساعات تشد 15 يوم انت والطريزه. فمن الناس تحبها مليانه، تبدا بالبرمقلي وبالزينه تبدا اكثر، اما العاديه كلها كحل معناها يعبي يعبي.
2: كما الجهه الاماميه للباس المجه هو مزخرف ومطرز من الخيط قطني اسود، وهو معناها عمليه تطريز دقيقه، والجهتين اليمنى واليسرى معناها فما زخارف عباره قطعتين من القماش يتسموا بالحواشي، هما دي بوند ولا دي ريبون معناها اون تيسو، يتسموا الحواشي، وهذوما معناها نلقاهم في الجهه الاماميه يتواصلوا حتى الجهه الخلفيه للقماش. كذلك القماجة المهدوية والقماجة الطوالي كما تسمى في المهدية فيها زخارف على اليدين، الفتحات متاع اليدين وفي أسفل اللباس في شكل وردات من الحرير الخالص ذات لون معناها زي أخضر وأحمر. هذا بصفة عامة معناها اللباس متاع القماجة، وهو لباس تلبس المرأة معناها نهار الحنة. بطبيعة الحال ليلة الحنة إلى اليوم معناها المرأة في السابق كانت تلبس 7 قماجات العدد، وحتى تظهر في أبا حلة، وحتى معناها الورد الأحمر والأخضر هذاك اللي يزين القمجة يكون في شكل 7 طوابق، هذاك ليش تلبس وتكون معناها عندها منظر جميل جدا. وإلى اليوم معناها قاتل المرأة في المهدية والعرس المهدي متشبك بالقمجة، حتى أصبحت القمجة هي شعار ولباس المهدوي، ومن بين حاجات اللي تميز لباس المهدوي في المهدوية.
1: والقمجة أنواع، ثملي بالدورة وثملي بالنص وثملي بالخمسة حجور وثملي عندها 7 بخوت.
0: عروسة كيفش تكسب قمجتها تبدأ فيها نوار دورة برك، لكن العروسة اللي باش تطلع على المصدر تبدأ قمجة فيها 7 حجور، بل كنا نلمدولها 7 قماج مثلا، هي عندها قمجتها ونطبطب على الجيران كل جارة ناخذوا منها قمجة باش نكملولها على 7، خاطر العروسة بتطلع فوق المصدر يلزم بالمتفرد يا 5 يا 7. علاش هي العروسة يقولوا لها يعطيك 7 سعود؟ 7 سعود هو القماش لازم 7 باتقاء. توا عملنا كعبة برك ذكرناها مجدد، عملنا كعبة برك فيهم 7 كعبات وإلا 5 كعبات. فماش عروسة توا حتى بالكعبة، حتى ما تلبسش قماش بالحجور، تلبس بالكعبة، تلبس يا 5 يا 7، صيف شتاء ربيع خريف يا 5 يا 7.
2: يعني كل عائلة تحضر، ولا كل بنت بداية من السنة 9 معناها من 9 سنين يحضروا لها لتروسو دو مارياج متاعها، معناها اللباس متاعها اليومي والمناسبات. الجوقة كانت هي الفرملة العادية، معناها المرأة تخرج جوقة فيها 12 فرملة اللي هي تلبسها في الأيامات العادية. كانت تلبس اللباس الرأسي الكواف، فما اللباس اللي هو مطرس بالفضة المذهبة هذاك المناسبات، فما اللباس العادي معناها في اللباس التقليدي والشكل متاعه كان فما المناسباتي وكان فما العادي. والقمجة أكيد خاصة اللي نحكي على القمجة الأولى اللي قبل ما تولي معناها من القطن اللي كانت من الكتان، معناها ممكن تكون قمجة متاع لباس يومي. أما بطبيعة الحال القمجة طوالي اللي هي عرفت معناها صيت كبير وتشبتوا بها العائلات إلى اليوم الناس هذا، وهي مصدر لإلهام ومعناها صياغة وصناعة العديد من اللباس حتى المناسبات العصري، لكن مستوحى من القمجة ومن العديد من اللباس تقليد المال.
0: أكس احنا مازالوا هو قد مغلية قد محليرة، مازالوا مهدوية تشبتوا فيه مشتات مهدية كل غنيوا عليه والحزايبية كل غنيوا عليه.

هكا كانت تقمجتنا اللي عليها نشمو في ريحة جدود وبيها نجيبو في السبع بخور وما يحلك سنة كان بها.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: قمجة المهدية من إعداد وتقديم ندرة إسماعيل،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
2: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
3: الأربعة 31 دقيقة على موجات إذاعة الكيف. مساء الخير لكم الناس كلها، أهلا وسهلا بكم في استوديو الرياضة والنقل المباشر للمباريات الرياضية اليوم. باش يقتصر الأمر على نقل لقاء نادي الأهلي البنزرتي والأولمبي البيجي، جولة ثالثة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. بعد زوج جولات، صفر من نقاط الأولمبي البيجي، ست نقاط للنادي الأهلي البنزرتي، مفارقة أكيد مطالبة الأولمبي البيجي اليوم بردة فعل في لقاء مهم جدا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. وزميلي جلال عرفاوي حاضر لنقل هذه المقابلة مع متابعة إن شاء الله في المباشر للقاء تقدم ساقية دير نادي حملة فعل نفس الجولة، وأيضا في كأس الكونفدرالية الإفريقية النادي الصفاقسي ليلعب توا ضد شوتينغ ستارز النيجيري في نيجيريا. النتيجة الوقتية لحد الآن هدف مقابل صفر، 33 دقيقة هدف لفريق شوتينغ ستارز النيجيري. مباشرة باش نمشي لزميلي جلال موجود في ملعب 15 أكتوبر بنزرت، والنقل المباشر للقاء اليوم وتغييرات عديدة في تشكيلة الأولمبي البيجي مقارنة بالجولة الماضية وقبل الماضية باعتبار تأهيل المنتدبين الجدد. جلال مساء الخير.
4: مساء النور كريم، مساء الخيرات لك ولكافة المستمعين والمستمعات وفي ذات كيف في ملعب 15 أكتوبر بهذه المدينة الجميلة، مدينة بنزرت عاصمة الجلال، تحتضن لقاء دربي الشمال بين فريق الأولمبي البلجي وفريق النادي الرياضي بنزرتي. اللقاء انطلق عنده تقريبا في الدقيقة الرابعة من زمن هذا الشوط الأول. النتيجة متعادلة لحد الآن بين الفريقين، صفر مقابل صفر. وكما أشرت كريم، وأنه في هذه المباراة الأمور متباينة والوضعيات مختلفة شتان، بين النادي بنزرتي سجل انتصارين متتاليين والأولمبي البيجي سجل هزيمتين متتاليتين بصفر من النقاط، والنادي بنزرتي بستة من النقاط. بطبيعة الحال عندكم تشكيلتين في هذه المباراة. بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي كما شرط عديد التغييرات في تشكيلة فريق الأولمبي البيجي، باعتبار أنه تم تأهيلا أخيرا، أقول أخيرا تم تأهيل المنتدبين الجدد وأخذوا يعني البعض في أماكنهم في التشكيلة الأساسية لفريق الأولمبي البيجي، والبعض الآخر يعني اختار المدرب نصيف البياوي الأبقاء على البنك الاحتياط. بطبيعة الحال عنده خطط تكتيكية وعنده الأوراق اللي يحب يلعب بها. نعود إلى المباراة. إذا قلت تشكيلتين بالنسبة لفريق الأولمبي البلجي، في المرمى نجد شاهين السماوي، إسلام الشرغومي مع أمين بن عمار المنتدب الجديد في فريق الأولمبي البلجي، حمص المبروك، محرز بن راجح قائد الفريق، فراس الفضلي، بشير الحسني، الفاسي دي بي، محمد هادي حدوشي، يوسف العزيب كذلك منتدب جديد في فريق الأولمبي البلجي، واللاعب الكاميروني أو المهاجم ماكسويل دوميكو في تشكيل الفريق الأولمبي البيجي. مقهى البدلاء الأولمبي البيجي فيه حمدي شهرات كذلك حارس مرمى ومنتدب جديد ملعب الجيبسي في تشكيلة الأولمبي البيجي. شريف كامارا اختار الإطار الفني أنه يبقيه على بنك بدلاء فريق الأولمبي البيجي. حسين القبسي، أسامة سياري منتدب جديد، إبراهيم أندري كذلك منتدب جديد، مجد الهذلي، عبيد الماكني، نسيم الحسني، ومحمد علي النفسي المدرب هو السيد نصيف البيهي. بالنسبة لفريق النادي الرياضي بنزرتي، وزيد سرار كما شرط في المرمى، يوسف مكتوف مع عزيز القاسمي، ملك الدوكيلي، عزيز قبلية، هاني عمامو، أمان الله مولهي، على الدين ديدي قائد الفريق، لامين تراوري، وحدي التيمي، محمدو لامين با نعفو هذا اللاعب مع فريق البيجي شط في 2023 ووقتها فاز البيجي بكأس تونس، وبلال المجري. مقهى البدلاء فريق النادي الرياضي بنزرتي فيه معتز الحنزولي حارس مرمى الحكايه الثاني، مع اشرف الفرشيشي، بلال عوني، وسيم الشاحي لاعب الاولمبي البيجي سابقا، يد المداني، ياسين العرفاوي، زيد بريمة، نور الدين ايندي، وعزيز شعبان، والمدرب هو سيد محمد عزيز. طاقم تحكيم المباريات يتالف من وليد منصري حكم مساحه، مهدي بسروي حكم مساعد الاول، ياسين بن حسين الحكم مساعد الثاني، الحكم الاحتياطي شفين الورتاني، الحكم الرئيسي للفار فيليب بيريرا، الحكم المساعد للفار عمر الريحي، مراقب مباراة فؤاد جدارة، والمنسقين الاعلاميين كل من حمزه الطياشي ودنيا البجاوي. تقريبا عندنا الدقيقه 7 من انطلاق هذا الشوط الاول من هذه المباراة، وحضور يعني احباء نعرفوه احباء فريق النادي الرياضي البزرتي سواء في المدارج المكشوفه او حتى على مستوى المدارج المغطاه الرئيسيه بملعب 15 اكتوبر ببنزرت، طقس يعني اقل حراره من يعني المدن الداخليه نعرفوا يعني تاثير البحر ولا مدينه ساحليه، فما نسائم بحريه منعشه حقيقه. كريم يعني تمنيت ان تكون معي حتى يعني تستمتع بهذه النسمات البحريه الرائعه في بدايه فصل خريف يشبه طقس صيفي لكنه غير مؤثر على اللاعبين في هذه المباراه.
3: جلال نذكر فقط أن زوز مقابلات اليوم، 3 مقابلات مشكون غدوة، البقية مؤجلين بسبب مشاركة الأندية التونسية في الكؤوس الإفريقية. اليوم تقدم سقيط الدائر مع نادي حملان في صفاقس، ولقاء ملعب بنزرت من نادي بنزرتي والأولمبي البيجي. على ذكر فرقنا التونسية، نادي صفاقسي 37 دقيقة في نيجيريا خاسر ضد شوتينغ ستار النيجيري هدف مقابل صفر، هدف إيمانويل في دقيقة 26، والبارح طارق جرجيس كان بدأ بداية طيبة بفوزه على ممثل السنغال بثلاثة هدف مقابل هدف، وتقريبا وضع قدم في الدور الثاني من هذه الكأس كأس الكونفدرالية ضد ديامبارس السنغال، لكن حذري في لقاء الإياب. النادي الإفريقي يدخل منافسة اليوم في كأس رابطة الأبطال 7 بلقاء جوليبال مالي، لقاء مبدئيا إلى حد الآن تأكيد من هيئة النادي الإفريقي أنه لقاء باش يكون فقط منقول على تطبيقة أول فور وان الخاصة بالفريق، والتلفزة التونسية تقول أنها في مساعي من أجل أن انها تنقل المقابله في صوره الاتفاق في اخر لحظه مع هيئه النادي الافريقي. هذا كله في انتظار الجديد حول الموضوع. مبدئيا لقاء لن يكون منقول على القناه الوطنيه. بالنسبه للقاءات غدوه، النجم الساحلي شبيبه العمران، نجم تلوي مال حمصوصه، والترجي الرياضي مع مستقبل المرسى. قبل ما نعطيك الخط نعطي نتيجه نهائيه بالنسبه للقاء المنتخب التونسي لكره اليد في بطوله افريقيا للاواسط. تبدا بدايه طيبه اليوم فوز على منتخب البنين بنتيجة عريضة 53-24. غدوة منتخبنا يلعب ماضي ساعة ضد كينيا، ونهار ثلاث آخر مقابلته في الدور الأول في 3 متاع العشية ضد المنتخب الليبي. نواصل معك إذن جلال، وكل ما ثم جديد في مقابلة النادي الصفاقسي وفريق شوتينغ ستار، أو كذلك لقاء تقدم سقيط دير نادي حملان، في نسوقهم كذلك في المباشر زوز نتائج الخاصة بزوز مقابلة هذه. تفضل.
4: شكرا لك كريم. 9 دقائق في هذا الشوط الاول، دائما نتيجه متعادله بين الفريقين 0-0، وكاد نادي بنزرت منذ دقيقه ان يفتتح النتيجه بعد كوره في عمق دفاع فريق الاولمبي بيجي، ما عرفش كيفاش يعني يطبق عمليه التسلل وجه لوجه اللاعب رقم 11 وحيد التيمي، معناتها مجنب على يسار الحارس شاهين السماوي حارس فريق الاولمبي بيجي، سدد بقوه وتالق شين السماوي ووضع كرة بالركنية بالنسبة لفريق النادي الرياضي البنزرتي. كرة تعود لفريق الأولمبي البلجي باتجاه اللاعب يوسف العزيب. يوسف العزيب وزع الكرة لشكون؟ يبعث على بشير الحسني، توصل الكاميروني ماكسويل دوميكو. ماكسويل تفتك الكرة للاعب منتصف الميدان رقم 17 بشير الحسني أو 13 من بالعمار، ترجع كرة لفريق النادي البنزرتي، توزيع الكرة فما محس بالراجح يقوم بالتغطية وتخرج الكرة من التماس لصالح فريق النادي الرياضي البنزرتي. التنفيذ بسرعة 31 عزيز الجازمي، ترجع له الكرة عزيز يبحث عن التوزيع يلقى الحل مع 19 بليل المجري من جديد. عزيز الجازمي بليل المجري يلعب الكرة في اتجاه 27 لامين تراوري، التصويب بقوة تصدم بلاعب وقبل ما تخرج الركنية الثانية للنادي الرياضي البنزرتي، استخدمت باللاعب فريق الأولمبي البلجي الفاس دي بي، ومباشرة الكرة الركنية بنفس المكان على يسار الحارس شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي البلجي. التنفيذ لشكون؟ على ما أعتقد رقم 11 في تشكيلة فريق النادي الرياضي البنزرتي، وهو كذلك اللاعب وحيد التيم ينفذ الكره في القائم الثاني. ترجع كره فما تسديده راسيه بعيده كل البعد من المدافع 20 ملك الدوكالي فوق مرمى الحارس شاهين السماوي حارس فريق الاولمبي البيجي. وتوصيات من المدرب محمد عزيز مدرب فريق النادي الرياضي البنزرتي. الحقيقه النادي البنزرتي تعرض لحد الان من الاخطاء الموسم الماضي وقت اللي تفادى النزول وعدد الاشكاليات سواء اللاعبين او حتى يعني نوعيه اللاعبين وانتدابات الى غير ذلك، عكس اولمبي بيجي اللي مازال يكرر في نفس الاخطاء في كل موسم. وها هو اليوم على الاقل في هذا الجوله الثالثه تمكن من تاهيل اللاعبين والمنتدبين الجدد في هذا الموسم، وصفر من النقاط مع زوج هزائم مع فريق الترجي الرجيسي في جولة افتتاحية خارج القواعد في ملعب جربة، وهزيمة في يوم الأحد الفاضل فارت في بيجة أمام فريق الاتحاد بالقندان هدفين مقابل هدف. كورة حكم ماذا يقول؟ يعطي رمية 5.50 لفريق الأولمبي البيجي بعد تسديد كورة بعيدة من رقم 14 في تشكيلة النادي البنزرتي على الدين دريدي قائد فريق النادي البنزرتي. يضع كرة في مكانها الحارس شاهين السماوي. شاهين السماوي يضع كرة بطبيعة الحال أجواء كبيرة، أجواء منعشة على مدرجات ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. كرة تعود لفريق النادي البنزرتي في مناطقه باتجاه المدافع يوسف مختوف، إلا الحارس يوسف مختوف. يوسف مختوف ياخو كورته لشكون؟ يحول كرة نحو عزيز قبلية. عزيز قبلية أمامه المهاجم الاولمبي البيجي ماكسويل دوميكو، يخير اللعب مع عزيز القاسمي. عزيز القاسمي قائد الفريق على الدين دريدي. على الدين دريدي كره مقطوعه من الفاسي دي بي لفريق الاولمبي البيجي. كره مقطوعه مش مخالفه، ترجع كره لفريق النادي البنزرتي. كره اللاعب هاني عمامو، تبقى كره لفريق النادي البنزرتي وتصدم الكره بالاخير من لاعب رقم 11 وحيد التيمي، وتمشي مباشره للحارس شاهين السماوي. رجع كرة للاعب أمين بن عمار. أمين بن عمار بدوره يلعب الكرة مع شاهين السماوي بالساق اليمنى، يوزع الكرة في مناطق نادي بنزرتي، يراوغها اللاعب ماكسويل دوميكو. ماكسويل مع زوج من اللاعبين يرجع الكرة نحو 13 نحو اللاعب أمين بن عمار. أمين بن عمار محور الدفاع إلى حمزة المبروك. التوزيع الكرة مشكول دون عنوان من حمزة المبروك بالساق اليسرى بعد ضغط من قائد الفريق على الدين دريدي. يستفيد فريق النادي البنزرتي من رمية التماس. ترجع الكرة لفريق النادي البنزرتي، يبدأ الضغط بطبيعة الحال يبحث على التهديف مبكرا حتى تستمر المباراة لحد الآن في هذه هجوم لفريق الأولمبي البيجي، ويتدخل الدفاع يضع الكرة لشكون؟ إلى التماس. التماس حارس مرمى يوسف مختوف يرجع كرة نحو التماس. وماذا يقول الحكم؟ يقول فما مخالف تسلل، فما تسلل ضد المهاجم بشير الحسني لاعب فريق الأولمبي البيجي قبل تدخل حارس يوسف مختوف مع المحاولة الأخيرة لفريق الأولمبي البيجي. كرة تعود لفريق الأولمبي فريق النادي البنزرتي بمخالف تسلل، يضع الكرة في مكانها نحو عزيز القاسمي. عزيز القاسمي يلعب الكرة أو هاني عمامه يلعب الكرة مع مالك الدوكالي. مالك الدوكالي توصل له كرة، تبقى الكرة لفريق النادي البنزرتي في مناطقه التمهيد من جديد نحو مالك الدوكالي. مالك الدوكالي ويتدخل الدفاع يضع الكرة في التماس لصالح فريق الأولمبي الباجي من أمين بن عمار. يتدخل أمين بن عمار يضع كرة في التماس، والتماس أصبح في مناطق الأولمبي البيجي أين يتواجد أحبان بنزرته من جهة المدارج المكشوفة لملعب 15 أكتوبر ببنزرت. كرة تعود دائما لفريق النادي البنزرتي. كرة حب لامين با حب يمد الكرة نحو بالماجد. كرة مقطوعة لفريق الأولمبي البيجي. ترجع كرة عن طريق حمزة المبروك. حمزة المبروك لشكون الكرة نحو الحارس شاهين السماوي. شاهين السماوي باش يرجع الكرة، يرجع الكرة في مناطق شكون فيها؟ فيها كان لاعب من نادي بنزرتي. أما لاعب من نادي بنزرتي كان عليه إرجاع الكرة منذ البداية قبل ما يضغط عليه مهاجم فريق النادي الرياضي البنزرتي. ترجع كوره دائما لفريق النادي الرياضي البنزرتي عن طريق رقم 19 بلال ماجي على توزيع الكوره. والركنيه الثالثه للنادي الرياضي البنزرتي، الركنيه الثالثه للنادي الرياضي بنزرتي في 16 دقيقه لحد الان في هذا الشوط الاول من هذه المباراه. كذا ركنيات للنادي الرياضي بنزرتي، ونفس اللاعب رقم 11 وهو الوحيد التيمي في توزيع هذه الركنيات. وهذه الكرات الثابته لفريق النادي الرياضي البنزرتي. حكم الساحه يراقب تحركات اللاعبين داخل منطقه الجزاء فريق النادي فريق الاولمبي الباجي. اذا الوحيد التيمي هو الذي يستعد لتنفيذ هذه الركنيه لفريق النادي الرياضي البنزرتي. تنفيذ الكره خطيره، تسديد خطيره خطيره خطيره، ممتاز ممتاز. شاهين السماوي يوقف كوره على الخط النهائي للمرمى بتسديده راسيه من امان الله المولي حمل قميص رقم 33، يوقف كوره على الخط النهائي للمرمى. اوكاد النادي البنزرتي باش يفتتح النتيجه في الدقيقه 16 و17 من زمن هذا الشوط الاول. بطبيعه الحال مدفوع بحماس وتشجيعات لا تنقطع من احباء النادي البنزرتي هنا على المدرجات المكشوفه والمدرجات المغطاه لملعب 15 اكتوبر ببنزرت. المخالفه هذه المره لفريق النادي البنزرتي تاتي على يمين الحرس شاهين السماوي من جهه المدارج المكشوفه. التنفيذ شكون؟ اللاعب على ما اعتقد ملك الدوكيلي او ملك الدوكيلي هو الذي سينفذ الكره لفريق النادي الرياضي البنزرتي. يعطي حكم اشاره التنفيذ. هذه المخالفه كيف ستكون في القائم الاول؟ خطيره، اي مره اخرى ضيع، تعديت على كل المدافعين من اولمبي الباجي وكل المهاجمين للنادي البنزرتي دون ان يلمسها ولو لاعب لا من الدفاع ولا من الهجوم، حتى تتحول الكره تجاوزت الجميع هذه الكره وخرجت رمي 5 متر و50 لفريق الاولمبي الباجي. خطير جدا فريق النادي البنزرتي، في كل كره ثابته يتحصل عليها، وهذا ما يجب على فريق الاولمبي الباجي الحذر منه، عدم ارتكاب الاخطاء خاصه او قريبه من منطقه جزاء فريق الاولمبي الباجي.
3: نعم جليل، نهاية الشوط الأول في نيجيريا، شوتينغ ستارز النيجيري متقدم على النادي الرياضي الشخصي بهدف مقابل صفر، هدف لقي إيمانويل في الدقيقة 26، 17 دقيقة في لقاء تقدم سقيد دير النادي حملان في النتيجة متعادلة 0-0. ونقرأ البلاغ التوضيحي الصادر منذ قليل عن التلفزة التونسية. تعلم مؤسسة التلفزة التونسية رأي العام الرياضي أنه في إطار حرصها المتواصل على تمكين الجمهور التونسي متابعة مشاركات الأندية التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية، قامت بالاتصال بكافة الأندية المعنية قصد تأمين نقل مبارياتها عبر شاشاتها، وأبدت مختلف الأندية تجاوبا مع طلب التلفزة التونسي في حين اختار النادي الإفريقي بث مباراته بصفة حصرية عبر منصاته الرقمية، ولم يستجب لطلب التلفزة التونسية المتعلق بنقل المباراة. وإذ تأسف مؤسسة التلفزة التونسية لعدم التواصل الاتفاق يتيح لها تأمين نقل المباراة، فإنها تؤكد احترامها الكامل لقرار النادي واختياراته المتعلقة ببث مبارياته. كما تجدد التلفزة التونسية تأكيد استعدادها الكامل لنقل المباراة في حال مراجعة النادي الإفريقي لموقفه وإبداء رغبته في تمكين المباراة.

0: فريق نادي افريقي في المتابعه. هذاك علاش اختار انه لا يتم نقل مبارياته مع التلفزه الوطنيه، ولا انه مرفق عمومي. كريم تعرف انت المرفق العمومي يبقى دائما مرفق عمومي، وهو يتيح يعني تقديم الخدمه يعني تقريبا الشعب التونسي. شر يتوصل اتفاق معناتها
1: هذا ما
0: حتى لا
1: نتمنوه،
0: يحرم.
1: لأنه قاعدة عريضة من جماهير النادي الإفريقي تطالب بنقل المقابلة على التلفزة التونسية. إلى حد الآن ما تمش اتفاق، ننتظر الساعات القليلة القادمة.
0: نعم، نتمنى أنه يحصل اتفاق قريبا حتى يتم نقل المباريات بالنسبة للتلفزة الوطنية. قلت مرفق عمومي هام وهام جدا، تعود على التلفزة الوطنية، لأنه ما فما ولا أسرة ولا مواطن تونسي يعني، وكان هي تسري في الدم يعني التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية والإذاعات وغير ذلك، يعني شيء يومي مع يعيش معانا يومي. إن شاء الله إن شاء الله يتوصل فريق النادي الإفريقي والتلفزة الوطنية إلى اتفاق يرضي الجميع، وهذا ما نتمناه كريم
1: نعم،
0: بالنسبة لفريق النادي الإفريقي في هذا الموسم. وكذلك إن شاء الله تمنياتنا بمسيرة طيبة لكل الفرق التونسية المشاركة في مختلف المسابقات الإفريقية. نعود للمباراة في توقيت لحد الآن 21 و22 دقيقة، انتصف هذا الشوط الأول، وبطبيعة الحال حكم الساحة وليد المنصري مكن الفريقين من دقيقة ما، وكذلك حتى يعني طاقم التحكيم اللي معاه المساعدين بتاعه كذلك من الحصول على جرعة ماء. نعرف أن مازالت الحرارة ماهيش كفصل الشتاء، مازالت الحرارة مرتفعة، نعرف صحيح فما نسائم كذلك، لكن تبقى دائما حارة الصيف
1: والأسبوع
0: مازلنا احنا
1: القادم نقدمه بنصف ساعة، الأربعاء متاع العشية المقابلات إن شاء الله، والأولمبي البيجي يستضيف تقدم ساقية الدائر في ملعب بيجا الأحد القادم إن شاء الله.
0: نعم. وبطبيعة الحال يعني كلما يعني تقدمنا في الأشهر إلا وتراجعت يعني قصر النهار مقابل أنه الليل يزيد طول. هذه هي معناتها في عالم المناخ بصفة عامة، أنه في نصف الشمال الكرة الأرضية يعني بعد شهر أوت أو بعد 21 جوان في الانقلاب الصيفي يعني يزداد الليل يعني طولا، والنهار يبدأ في التراجع رويدا رويدا إلى غاية 21 ديسمبر، وقتها نوصل إلى
1: أقصى
0: أقصى
1: اليوم،
0: ليلة في
1: أقصى
0: السنة،
1: اليوم. نعم
0: أقصى ليلة أو أقصى يوم في
1: نعم
0: السنة مقابل 21 جوان، هو أطول يوم في يعني نحكيه يوم يعني أطول يوم يعني مدة الإشماس، يعني مدة النهار هي الأطول على كامل السنة. زوز انقلابات على الكرة الأرضية، وبطبيعة الحال نحن نمشي نحن نسير لحد الآن نحو أنه الليل يصبح أكثر من النهار في انتظار اعتدالين 22 سبتمبر و22 مارس. هذه بلغة يعني الجغرافيا بالنسبة للطقس، دخلنا شوية جغرافيا والمناخ مع كرة القدم في انتظار عودة اللعب وإعادة اللعب بالنسبة بعد دقيقة ما بالنسبة منحها حكم مساحة وليد المنصري للفريقين. ونعود للمباراة في توقيت لحد الآن 24 دقيقة في زمن هذا الشوط الأول، نتيجة متعادلة هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرة 0 مقابل 0. كرة تعود لفريق الأولمبي بيجا المخالفة لمحمد هادي حدوشي، التنفيذ الكرة الكرة داخل منطقة الجزاء فريق نادي بنزرتي، تمر الكرة لاعب أول لاعب ثاني، وتخرج الكرة من دفاع نادي بنزرتي نحو دفاع فريق الأولمبي بيجي، يخذها الفاسي دي بي يلعب الكرة مع بشير الحسني. بشير الحسني ماذا يفعل حكم الساعة؟ ماذا يقول؟ فما راية من الحكم المساعد الثاني في هذه المباراة ياسين بن حسن للإعلان عن تسلل ضد بشير الحسني وضد خط هجوم فريق الأولمبي البيجي. كرة تعود لفريق النادي الرياضي بنزرتي، باش تنفذ هذه الكرة تنفذ مع الحارس يوسف مقطوف. يوسف مقطوف ياخو كورتو أمامه ال 26، هاني عمامه ياخو كورتو، هاني عمامه يلعب الكرة في اتجاه عزيز قبلية في منتصف الميدان، محمد ولا مين باه إلى عزيز القاسمي إلى هاني عمامه الكرة تصل بلاعب ثم ترجع نحو اللاعب بشير الحسني أو محمد هادي حدوشي، ياخو كورتو حكم الساحة يمنح المخالفة لمحمد هادي حدوشي، تجاوز محمد ولا مين باه لكنه اعترض محمد ولا مين باه، وكان الحكم قريب.

0: المصري منح مخالفة لصالح فريق الأولمبي البلجي. الدقيقة 26 في زمن هذا الشوط الأول من هذه المباراة، نتيجة متعادلة بين الفريقين، النادي البنزرتي بأزياء الصفراء والسوداء والأولمبي البلجي بأزياء الحمراء تماما في هذه المباراة. وكرة من حمزة المبروك خاطئة، كرة مخالفة مآلها خارج الميدان ورمت 55 لفريق النادي الرياضي بنزرتي، تنفذ كرة في اتجاه اللاعب رقم 5 عزيز قبلية. عزيز قبلية حافظ على الكورة، وزع الكورة في منطقة البلبيج، شكون في تغطية، فما سلام الشلغومي يكون في تغطية مرة أولى إلى محمد هادي حدوش. محمد هادي حدوش ترجع كورة لفريق النادي الرياضي بنزرتي، الكورة لفريق النادي الرياضي البنزرتي، الهجمة تبقى الكورة يقطعها حمزة المبروك لشكون الفاس دي بي، ترجع كورة لفريق النادي الرياضي بنزرتي، ترجع كورة لمسة قصيرة محمد ولامي با، ترجع من جديد، ترجع الكورة من جديد لفريق النادي الرياضي بنزرتي، ويتدخل من الفاس دي بي يرجع الكورة أو أمين بن عمار 13، أمين بن عمار لاعب فريق الأولمبي البيجي يرجع الكورة. فتحان يعني نحاول أن نبتعد عن حرارة الشمس لأن وهي تتجه نحو الغروب، ونحن في مدارج ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، بقية الأماكن اللي وراء الزملاء في منصة الصحافة يعني ماهيش مغطية مكشوفة، وبطبيعة الحال تنفذ الشمس من هذه الفتحات وتكون حرارتها شديدة وشديدة جدا. نحن هنا جالسون ونشعر بهذه الحرارة، فما بالك باللاعبون وهم معناتها يجرون من هنا وهناك وهم تحت كذلك حرارة الشمس. تعود الكرة لفريق النادي البنزرتي بركنية هي خامسة بالنسبة لفريق النادي، أو رابعة، رابعة بالضبط، عندي ثلاث ركنيات وركنية الرابعة تأتي، هذه الركنية الأولى تأتي على يمين الحارس شاهين السماوي، ثلاث ركنيات على اليسار، وهذه الركنية الرابعة على اليمين. التنفيذ ل 18 لمين باه أو 11 بلال الرقم 11 وحيد التيمي، وحيد التيمي هو الذي سينفذ الركنية بالنسبة لفريق النادي الرياضي البنزرتي. التنفيذ الكرة يعطيه حكم إشارة التنفيذ، حمزة المبروك في حوار مع اللاعب لامين تراوري يراقب حكم تحركات اللاعبين ويعطي إشارة التنفيذ، يعطي إشارة التنفيذ. إذا وحيد التيمي في القائم الأول، وترجع الكرة من دفاع الأولمبي البيجي من حمزة المبروك أو من فراس الفضلي، تبقى الكرة وهجمة سريعة ترجع لفريق الأولمبي البيجي.
1: جلال نتوقف قليلا لتقديم موجز الساعه الخامسه بعد قليل مع مفيد السليتي، ونرجع ان شاء الله بعد الخامسه لنقل بقيه الشوط الاول.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027 تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. وأوضح الكوكي خلال موكب تم خلاله توزيع التجهيزات المدرسية والأثاث على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أن هذه الاستثمارات توزعت بالخصوص بين أحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة واقتناء التجهيزات الضرورية. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس خلال هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. تتواصل وأشغال وربط بئر منطقة رزيقات بالشبكة لتزويد منطقتي كسرى ومكثر بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة التزويد بمياه الشرب بمنطقة لهرايس بو عبد الله، حسب ما أكد رئيس المجلس المحلي بكسرى علي العسكري الذي طالب بالزيادة في ضغط المياه لتجاوز إشكالية التزود خاصة بمنطقة لفذول وبو عبد الله. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارات الصهيونية على مناطق في جنوب وشرق لبنان. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت اليوم 30 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من جديد اهلا وسهلا بالجميع، نعود نرجعكم في لقاء الاولمبي البيجي نادي رياضي البنزرتي. نتيجه خليناها 0-0 في حدود تقريبا 30 دقيقه في الشوط الاول. نرجع نواصلوا مع زميلي جلال العرفي، ومع التاكيد انه لقاء تقدم سقيط دير نادي حملان في النتيجه 0-0 في 31 دقيقه في الشوط الاول، والشوط الاول في لقاء كاس الكونفدراليه الافريقيه بين شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الازفيرسي، هدف مقابل 0 للفريق النيجيري. جلال، نرجع نكمل معك تقريبا ربع ساعه اللي ما زالت في الشوط الاول، تفضل.
1: شكرا لك كريم. اذا نعود للمباراه لحد الان الدقيقه 34 في زمن هذا الشوط الاول، نتيجه باقي متعادله هنا في ملعب 15 اكتوبر البنزر بين البنزرتي والاولمبي بيجي 0-0. ولو انه يعني في الاربع دقائق هذه شفنا فرصتين لافتتاح النتيجه، فرصه اولى لفريق الاولمبي بيجي ضيعها المهاجم الكاميروني الجديد ماكسويل دوميكو داخل منطقة الجزاء، عوض التسديد بالرأس وقت كان وجه وجه مع الحارس يوسف مقطوف حارس فريق النادي البنزرتي، خير ترويض الكرة مما مكن الدفاع من العودة والقيام يعني بالتغطية، ضاعت الفرصة وبعدها هجمة سريعة لفريق النادي البنزرتي وكرة كانت راجعة في خطأ من دفاع فريق الأولمبي بيجي، رجعت على يعني قريب الخط منطقة الجزاء نهاية منطقة الجزاء، و اللاعب رقم 11 وهو وحيد التيمي سدد كرة أرضية وتألق شاهين السماوي لحد الآن في التصدي للمحاولة الخطيرة لفريق النادي الرياضي البنزرتي. كرة تعود لفريق النادي البنزرتي، حكم مساحة أشهر بطاقة صفراء لوجه اللاعب محمد هادي الحدوشي، كرة تعود للبنزرتي خطيرة، أي أي أي أي. ممتاز ممتاز، قطع الكرة ممتاز اللاعب اسلام الشرخومي، اسلام الشرخومي ممتاز، الكره امام القائد 14 علاء الدين دريدي، الرتري ممتاز من لاعب فريق النادي الرياضي البنزرتي، اللاعب على ما اعتقد بلال ماجري، فعلا بلال ماجري توغل يعني خرج كوره رتري ممتاز ويتلقاها اللاعب علاء الدين الدريدي، سدد كوره بقوه والرقم اربعه رقم اربعه، هذا انذار ثاني في تشكيل فريق الاولمبي الباجي، انذار ثاني لشكون؟ على ما اعتقد 13 من جانب فريق الاولمبي الباجي، امين بن عمار، امين بن عمار البطاقه الصفراء، سدد كوره وتالق من جديد الدفاع فريق الاولمبي الباجي خاصه اللاعب اسلام الشرخومي، حط ساقه في القاعه استلمت به الكره وتمكن الدفاع من ابعاد الكره. تسمعون الى هزيج وتشجيعات احباء النادي الرياضي البنزرتي لم يهدؤوا منذ او حتى قبل انطلاق المباراه، مباراه النادي البنزرتي والاولمبي باشي. الكره لفريق الاولمبي باشي، توزيع الكره خطيره، يخرج الحارس، يخرج يوسف مقطوف امام المهاجم الكاميروني ماكسويل ديميكو في تشكيل الفريق الاولمبي الباجي، الدقيقه 37 الى حد الان في زمن هذا الشوط الاول، نتيجه متعادله لحد الان هنا في ملعب 15 اكتوبر بمنزرت 0-0 بين النادي البنزرتي والاولمبي الباجي.
0: وشوط اول في لقاء ودي دور تو في عند راهم بين مستقبل قصرين وجندوبه الرياضيه، الشوط الاول لجندوبه الرياضيه بهدف مقابل صفر امضاه العائد عبد القادر النغموشي، في لقاء اخر الاتحاد المنستير متقدم على سبورتينغ مكنين 2-0 في الشوط الاول، ثنائيه بامضاء ابن الكيف صالح البرهومي في الدقيقتين 18 و27. تفضل.
1: مع التمانية كريم بموسم متميز لجندوبة الرياضية وأولمبي الكيف، كرة خطيرة لفريق الأولمبي الباجي ويدخل الدفاع، يتدخل الدفاع الحدوشي في الحقيقة عمل مجهود لكنه يبقى منقوص، علاش؟ لأنه عنده كانت عنده إمكانية باش يمر إلى زميليه كانوا موجودين وحدهم داخل منطقة جزاء فريق النادي البنزرتي، لكنه اختار الأنانية في الحقيقة، باش نكون واضح اختار الأنانية، حب يسدد في زاوية مغلقة وتمكن الدفاع والحارس من يعني إبعاد كرة محمد الهادي الحدوشي، حتى أنه زميله بشير الحسني وماكسويل دوميكو في الحقيقة ما كانوش راضين على اختيار اللاعب محمد هادي الحدوش. على كل فرصة تضيع لفريق الأولمبي الباجي ومحمد هادي حدوشي يذهب لتنفيذ المخالفة لفريق الأولمبي بيجي 39 دقيقة في زمن هذا الشوط الأول من هذه المباراة. حكم مساحة يعطي إشارة تنفيذ لمحمد هادي حدوشي جانب فريق الأولمبي البيجي. محمد هادي حدوشي يتنفذ الكرة للشكور، ممتاز هدف محمد هادي حدوشي، يا يا يا ممتاز جدا ممتاز جدا. انا لهنا ساصمت قليلا كريم،
0: نعم
1: ساصمت قليلا لانه هدف من تينة الكبار. علاش؟ جدار لاعبي فريق نادي المزراتي موجود، الحارس مرمى موجود في المرمى نتاعو، الكرة يضعها على يمين جدار لاعبين مقوسة على القائم بالضبط، تلجي كل الشباك. قل ما شهدنا أهداف بمثل هذه الجمالية وهذه الاحترافية. لاعب عنده في سقيع كريم،
0: نعم.
1: مع أنه ولو أنه ما حصلش تصرف في الكرة الأخيرة، لكن من الانتدابات اللي نجم نقوله ناجحة في فريق الأولمبي البيجي، لكن المشكلة نتاعه أنه مردوده ليس منتظما في كل مباراة. لكن محمد الحدوش اليوم يعني سجل هدف رائع جدا في مرمى فريق الوزارتي يوسف مختوف في دقيقة 40، تقولوها دقيقة 40 من الشوط الأول، يتمكن محمد هادي الحدوشي من افتتاح النتيجة لفريق الأولمبي البلجي. تصبح 1-0 التقدم لفريق الأولمبي البلجي. كرة ترجع لأمين بن عمار، أمين بن عمار ترجع كرة إلى بشير الحس، بشير الحسن لدفاع فريق اللوفيج، اسلام الشلغومي، التوزيع الكرة لشكون؟ يبحث على المهاجم ماكسويل دوميكو، ارجع لفريق النادي البزرتي، يتدخل دفاع الولب بيجي، محرز بالراجع يرجع الكرة الى محمد امين با من جانب فريق النادي البزرتي، يتدخل دفاع مرة اخرى، وحكم مساحة يعطي افضلية اللعب لفريق النادي البزرتي باتجاه اللعب العزيز قبلية، عزيز ترجع الكرة للقائد على الدين الدريدي، على الى 27 لامين التراوري ماذا يفعل بالكره؟ ترجع الكره من دفاع البلج الى محمد هادي حدوش، تضيع عليه الكره، ترجع لفريق نادي بنزرتي. المباراه يعني يرتفع النسق نتاعها بعد هدف البلج، ترجع الكره لفريق نادي بنزرتي باتجاه اللاعب لامين التراوري. التراوري ماذا يفعل بالكره؟ يرجع الكره نحو بين الماجري، يستعد التوزيع، ترجع محمد لامين با، توزيع الكره بين الماجري، توصل الكره من جديد لفريق نادي بنزرتي قبل ما تخرج. وحكم الساحه ماذا يقول؟ يعطي الركنيه لفريق نادي بنزرتي، يعطي ركنيه خامسه لفريق نادي بنزرتي ورابعه على يسار الحارس شاهين السماوي حارس فريق النادي الرياضي فريق الاولمبي البيجي. 31 هو الذي سينفذ الكره ام 11؟ 31 ام 11؟ 31 يترك الكره رقم 11 او ستنفذ ثنائيه، تنفذ ثنائيه، ترجع كره نحو 31 الفريق نادي بنزرتي، ترجع الكره خطيره من عزيز القاسمي، تبقى الكره محمد هادي حدوش، محمد هادي حدوش حضر الكره تضيع عليه الكره، يتدخل الدفاع يختار الكره، ترجع عزيز القاسمي، عزيز القاسمي حضر الكره، عزيز القاسمي ما يلقاش الحل، ترجع له ثنائيه ممتاز عزيز القاسمي، توزيع الكره ممتاز للثنين، ممتاز وتضيع الكره، تضيع مره اولى مره ثانيه والتصويب، ثم من جديد تخرج الكره، ضاعت على لامين التراوري 27 داخل منطقة الجزاء فريق الأولمبي بيجي، وضاعت فرصة التعديل على النادي الرياضي البنزرتي بضغط كبير في الدقيقة 43 من زمن هذا الشوط الأول من هذه المباراة. تبقى النتيجة 1-0، تقدم الأولمبي بيجي على فريق النادي الرياضي البنزرتي بهدف اللاعب محمد الهادي الحدوشي بعد نجاح في تنفيذ مخالفة مباشرة في شباك الحارس يوسف مختوف بطريقة رائعة ولا أجمل منها. كرة ستعود حكم مساحة برمي التماس، كل حكم مساحة لفريق النادي الرياضي البنزرتي. 31 اللاعب عزيز القاسمي لاعب فريق النادي الرياضي البنزرتي. ننتظر الوقت البديل في هذا الشوط الأول من هذه المباراة، ما فهمش برشا توقف اللعب بالنسبة لهذا الشوط الأول، ممكن دقيقتين أقصى تقدير سيضيفهم حكم مساحة، ولو أنه فما لاعب من فريق الأولمبي البيجي شكون يعني تم إخراجه لتلقي ما تبقى من إسعافات خارج أرضية المدينة. ترجع كرة بالالتماس لصالح فريق النادي الرياضي البنزرتي. قلت رقم 31 اللاعب عزيز القاسمي هو الذي سيتولى تنفيذ رمى التماس لصالح فريق النادي الرياضي البنزرتي. نفذ كرة باتجاه بلال ماجري. بلال ماجري توزيع الكرة عرضية داخل منطقة جزاء فريق الأولمبي الباجي. الكرة ل 14 والتسديد وممتاز الحارس. التسديد على الدين الدريدي. سدد كرة أرضية خطيرة والشاهين السماوي يضع الكرة في الركنية السادسة للنادي البنزرتي. ثاني ركنيات على يمين الحارس الشاهين السماوي وأربع ركنيات على يساره. والكرة لفريق النادي الرياضي البنزرتي. والتنفيذ يحتاج اللاعب وحيد التيمي. كيف سيكون التنفيذ مع هذا الضغط؟ اللاعب فريق الأولمبي قوم لباس اسلام الشرغومي ينتظر إشارة من الحكم للعودة إلى الميدان. الكرة محمد النمبا داخل منطقة الجزاء. ترجع كرة من الحارس وفي الأخير الكرة رميت 5.50 مع شعود المدافع 33 أمان الله الملهي إلى أربع دقائق وقت بديل. أربع دقائق أنا أعتقد اثنين حكم كذبني قال لا ضعف اثنين هو أربعة. أربع دقائق لعب وقت بديل في هذا الشوط الأول من المباراة. حارس شاني السماوي يقوم لباس. إذن انتهى في 45 دقيقة. دخلنا في الوقت البديل. ثواني أولى في الوقت البديل قلت أربع دقائق أضعفهم. حكم الساحة وليد منصري في هذا الشوط الأول في المباراة بين البنزرتي والأولمبي البيجي. وتقدم أني لفريق الأولمبي البيجي 1-0 بإمضاء محمد الحدوشي في الدقيقة 40 من زمن هذا الشوط الأول. إذا الحارس شاهين السماوي رجع الكرة للعب برمة 5.50 رجع كرة في منتصف الميدان إلى محمد أمين أو أمين بن عمار يرجع الكرة في منتصف الميدان. ضيع كرة تمشي لفريق النادي البنزرتي عن طريق اللاعب عزيز القاسمي ثم ضغط من بشير الحسني ثم ضغط من الكاميروني ماكسويل دوميكو. رجع كرة للدفاع النادي البنزرتي اللي يبقى الفريق الأولمبي بيجي. يعني واضحة 3-5-2 هذه هي يعني الخطة اللي يلعب بها مدرب فريق الأولمبي بيجي نصيف البياوي. تبقى الكرة لفريق الدقيقة الأولى في الوقت البديل من هذا الشوط الأول بعد ما ضاف قلت أربع دقائق وقت بديل. حكم الساحة وليد المنصري دقيقة أولى مرت. تبقى الكرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب فريق الأولمبي البيجي اللاعب رقم 29 أو 24 يوسف العزيب. يوسف يوزع الكرة لشكون؟ إلى الدفاع النادي البنزرتي. من جديد رمية التماس يربح لحظات فريق الأولمبي البيجي باتجاه يوسف العزيب هو الذي سيتولى تنفيذ رمية التماس. ينفذ رمية التماس يوسف العزيب باتجاه الكاميروني يمهد الكرة نحو بشير القاسمي. بشير القاسمي لشكون الكرة؟ ترجع له بشير القاسمي ورمى التماس. كل حكم لفريق النادي البنزرتي. ترجع كرة بسرعة لفريق النادي البنزرتي. ترجع كرة باتجاه دفاع النادي البنزرتي عن طريق هذه المرة لفريق البنزرتي إلى اللاعب دوميكو الكاميروني. الكاميروني ولخبطة في دفاع النادي البنزرتي يضع كرة في التماس. اللاعب 27 لامين تراوري. والدقيقة الثانية في الوقت البديل كرة لفريق الأولمبي بيش عن طريق اللاعب محرز الراجح. محرز الراجح ترجع كرة لمحمد هادي حدوش. محمد هادي حدوش أمام زوج مدافعين مدافع أول مدافع ثاني تفتك منه كرة. ترجع كرة لفريق النادي الرياضي البنزرتي. بديت هجمة سريعة إلى دفاع الأولمبي بيجي عن طريق إسلام الشرغومي. وحكم الساحة ماذا يقول؟ يعطي رمية التماس استلزمت بمهاجم أو لاعب فريق النادي الرياضي البنزرتي. حكم الساحة يمنح الرمية التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي في مناطقه. ستنفذ الكرة عن طريق اللاعب محمد أمين بن عمار. أمين بن عمار إلى الكاميروني ماكسويل دوميكو لمحمد هادي حدوشي. التمهيد لشكون؟ مخطئ الكرة نحو فراس الفضل. ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي خطيرة لفريق النادي البنزرتي. مجدد الكرة لفريق النادي البنزرتي ويتدخل حمزة المبروك يضع الكرة في الركنية لصالح فريق النادي الرياضي البنزرتي. سبع ركنيات أربعة على اليمين وهذه الركنية السابعة ثلاثة تأتي على اليسار ثالثة على اليسار من جملة سبعة. الكرة لفريق النادي الرياضي البنزرتي، ودقيقة أخيرة تنفذ الكرة، نفذ الكرة لفريق النادي البنزرتي. التمهيد محمد الإنباء بدفع بالكرة، محمد الإنباء كرة توزيع، والتوزيع بترجع الكرة، ترجع الكرة بدات هجمة لفريق الأولمبي البيج، 3-3. الشكور محمد الحدوش، الحدوش تبقى عنده الكرة، حدوش محمد الحدوش، محمد الحدوش يلعب على الكرة، محمد الحدوشي أمام ملاعب النادي البنزرتي، وفي الأخيرة من التماس لفريق الأولمبي البيج. رمي التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي، وممكن نهاية 4 دقائق وحكم مساحة استمع عليه. نهاية 4 دقائق في هذه اللحظة بالضبط ينهي هذا الشوط الأول عن نتيجة 1-0 تقدم الأولمبي البيجي على فريق النادي البنزرتي بإمضاء اللاعب محمد هادي الحدوشي. وملتقى دقيقة 40، ملتقى يتجدد بكم إن شاء الله في الشوط الثاني بإذن الله.
0: بإذن الله، شكرا لك جلال. شوط أول إذن الأولمبي البيجي يعمل عليه، سجل هدف في انتظار 45 دقيقة ثانية من أجل المواصلة، وتأكيد هذا التقدم لهادي الحدوشي سجل هدف في دقيقة 40 من الشوط الأول، رغم أن السيطرة كانت للنادي البنزرتي وأكثر من 6 ركنيات في الشوط الأول. ننتظر إذن الأولمبي البيجي حافظ على هذه النتيجة باعتبار أنه مطالب بنتيجة إيجابية اليوم بعد زوز هزائم في الجولتين الأولى والثانية ضد الترجي الجيسي والاتحاد الرياضي ببنغردان، بينما النادي بنزرتي كان فاز على مستقل مرسى ونادي حمام الأنف. في لقاء ثاني تقدم سقيط الدير ونادي حمام الأنف متعادلين 0-0 في 3 دقائق وقت بدل ضائع. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم شوتينغ ستارز النيجيري مازال متقدم على النادي الرياضي الشخصي بهدف مقابل 0، نلعب في دقيقة 17 من الشوط الثاني، هدف سجله إيمانويل لوكي في دقيقة 26. أذكر بنتيجة كرة اليد المنتخب التونسي في افتتاح مشاركته في بطولة افريقيا للأواسط في كوت ديفوار اللي تتواصل من اليوم حتى 12 سبتمبر، فاز في لقاء الأول على منتخب البنين 53-24. لقاء الثاني بتكون غدوة ماضي ساعة ضد منتخب كينيا. نتوقف قليلا مع نغم ثم نعود مع انطلاق الشوط الثاني، لقاء الأولمبي البيجي نادي بنزرتي في ملعب 15 أكتوبر 1-0 للأولمبي البيجي.

حنان للضحكة الصافية يا حنان للفرحة الجاية يا حنان أيلان هنية يا حنان للحب للفرح

0: أهلا وسهلا بالجميع. 35 دقيقة نرجع نواصل معكم وعدنا في استوديو رياضة ونقل لقاء الأولمبي البيجي والنادي الرياضي البنزرتي في شوطه الثاني. الشوط الأول كان انتهى للأولمبي البيجي بهدف مقابل صفر، هدف جميل جدا عن طريق محمد الهادي الحدوشي من مخالفة مباشرة في مرمى الحارس مقطوف حارس فريق النادي الرياضي البنزرتي. المهم هو تأكيد هذه النتيجة في الشوط الثاني ولما لا تدعيمها، والانتصار الأول إن شاء الله يكون لفريق الأولمبي البيجي بعد زوز هزائم في المباراتين الأولى والثانية. بالنسبة للقاء الثاني في نفس الجولة، تقدم ساقيت الدير ونادي حمل أنف انتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0. كأس الكونفدرالية الإفريقية نلعب في 80 دقيقة والنتيجة هدف مقابل صفر لشوتينغ ستارز النيجيري أمام فريق النادي الرياضي الصفاقسي. نرجع مباشرة لزميلي جلال عرفيو في ملعب 15 أكتوبر نواصلوا الشوط الثاني. مساء الخير من جديد جلال.
1: مرحبا بك كريم، مساء النور من جديد، مساء الخيرات لك والكاف السادة مستمعين ومسامعات وكل وفير كيف وكل الفريق العامل معك هذا المساء. الدقيقة الأولى من زمن هذا الشوط الثاني والنتيجة كما تركناها في نهاية الشوط الأول، التقدم للأولمبي البيجي أمام فريق النادي البنزرتي بهدف مقابل صفر كما أشرت لمحمد الهادي الحدوش في الدقيقة 40 من الشوط الأول. هذا الشوط الثاني انطلق بتغيير أول لفريق الأولمبي البيجي، خروج بشير الحسني وتعويض باللاعب إبراهيم أندري. الكرة لفريق النادي البنزرتي، انتبه الركنية لفريق النادي البنزرتي خطيرة، توزيع الكرة لشكون، أمر الكرة على عديد المهاجمين لفريق النادي البنزرتي، ترجع كرة لمحمد أولمين با، محمد أولمين با يلعب الكرة قبل ما تخرج، التمهيد والتوزيع وتخرج الكرة لأندري. كانت التوزيعة من مالك الدوكيلي رقم 20 لكنها أسبق منه، خرجت رمية 55 لصالح فريق الأولمبي البيجي اللي أصبح يلعب على يسار متفرجين هنا من جهة المدارج المغطاة الرئيسية بملعب 15 أكتوبر ببنزرت. هل نعطيكم التشكيلتين الأساسيتين فقط لفريق بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي؟ شاهين السماوي في المرمى مع اسلام الشلغومي، أمير بن عمار، حمزة مبروك، محرز براجع، كراس الفضلي، الفاسي دي بي، محمد الحدوشي، يوسف العزيب، ماكسويل دومينيكو وابراهيم اندري كما شرنا خلال مكان اللاعب بشير الحسني. في حين البنزرتي اختار والمدرب محمد عزيز الابقاء على نفس التشكيله اللي ذكروا بها يوسف مقطوف في المرمى مع عزيز قاسمي، ملك دوكيل، عزيز قبليه، هاني عمام، ومن له مولي على الدين دريدي قائد الفريق، لمين تراوري، وحيد التيمي، لمين باه، وبلال المجري. كرة تعود لفريق النادي الرياضي بنزرتي، مقطوعة لفريق الأولمبي البيجي، مقطوعة تمشي كرة لأمين بن عمار، أمين بن عمار في منتصف الميدان إلى الكاميروني ماكسويل، ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب 21 في رأس الفضلي من جانب فريق الأولمبي البيجي إلى شاهين السماوي، يرجع الكرة نحو الكاميروني المهاجم ماكسويل إلى اللاعب البديل رقم 26 إبراهيم أندري، فوق عليه دفاع النادي الرياضي بنزرتي، ترجع الكرة في دقيقة 3 من الشوط الثاني، دائما النتيجة 1-0 التقدم لفريق الأولمبي البيجي أمام النادي بنزرتي. وبطبيعة الحال هو شوط ثاني، عادة ما يكون شوط المدربين. خطيرة كرة، خطيرة كرة، وخطأ، خطأ زيد صحيحة، خطأ زيد، خطأ زيد من لاعب البديل إبراهيم أندري، خلى اللاعب يتجاوزه، بعد ما تجاوز عمل مخالفه، يعني خطأين مرتين يتعاود، خطأ ما قامش بالتغطيه، تجاوز وبعد ما تجاوز يعمل خطأ، ومخالفه خطيره جدا لفريق النادي الرياضي البنزرتي، خطيره جدا هذه الكره لفريق النادي الرياضي البنزرتي. ونعرفوا جوج، نعرفوا قائد الفريق علاء الدين الدريدي يحسن التنفيذ، ورقم 11 وحيد التيمي، شكون بقى امام الكره؟ 11 موجود، 14 موجود، انا نعرفهم الزوز يعرفوا كيفاش يسدوا الكره. فما لاعب ثالث انضم الى الثنائي 11 وحيد التيمي و14 علاء الدين الدريدي قائد الفريق، وكيف سيكون التنفيذ بالنسبه لفريق النادي الرياضي البنزرتي في هذه الكره؟ حكم مساحة يوقف جدار لاعبي فريق الأولمبي البيجي، التنفيذ، إشارة التنفيذ، شكون باش ينفذ؟ وحيد ام 14 ام علي وحيد التيم يا علي الكوت ولا علي علي تصويب كوره خلناها في الشباك خلناها في الشباك انصدمت بدفاع فريق الاولمبي بلجي او خرجت خارج اطار المرمى وتمشي للركنيه قلت خطيره كوره كيما هكا كوره كيما هكا لما جالها بالنسبه لفريق الاولمبي بلجي انه باش يعاود يكرر نفس الخطا في هذه المخالفه ولو انه فما لاعب اخر ممكن سينضم الى التشكيل الاساسي لفريق الاولمبي بلجي ما نعرفش نسيم الحسني ام مسمى السياري ما نعرفش على ما اعتقد الباعب المنتدب الجديد 19 وسام السياري في تشكيل فريق الاولمبي بلجي ننتظر يعني نتثبت من رقم اللاعب فريق الاولمبي بلجي وتشاور من الحكم الرابع والمدرب نصيف البياوي باللاعب اللي مش ممكن سياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه لفريق الاولمبي بلجي على ما اعتقد مش يتم تغيير ترجع كوره لفريق النادي بوزرتي خطيره ياخذها الدفاع لمحمد هادي حدوش محمد هادي حدوش ياخذ كورته يبحث عن المراوغه يبعد على اللاعب اول ترجع من جديد للشاهين السماوي يخرج كوره من مناطق نحو مناطق النادي بوزرتي الى المكسويل يتفوق عليه دفاع النادي بنزرتي مره اولى وتبقى الكره في مناطق النادي بنزرتي وفما دفع من محرز الراجح على لاعب فريق النادي بنزرتي حكم الساحه يمنح المخالفه 25 شكون 25 الشريف كاميرا المدافع ممكن انه شاف فما هي في الحقيقه للامانه كريم انه فما على مستوى محور الدفاع فريق الاولمبي بيجي فما ثغره كبيره برشا ممكن تفضل لها مدرب فريق الاولمبي بيجي باقحام اللاعب صاحب الخبره الشريف كاميرا كره تعود لفريق الاولمبي بيجي تضع تخش الكره واكيد سياتي تغيير اكيد سياتي تغيير نعم 18 على ما اعتقد في فريق الاولمبي بيجي او 17 اذا 13 لاعب رقم 13 يغادر امين بن عمار والشريف كاميرا احسن لاعب حقيقه في الشوط الاول كريم امين بن عمار في تشكيل الفريق الاولمبي البلجي ممكن اشتكى من اصابه على كل قدم له في الشوط الاول في اول ذو ليه بالنسبه مع فريق الاولمبي البلجي اللاعب امين بن عمار ويعوض الشريف كاميرا في تشكيل فريق الاولمبي البلجي كره تعود او خطا ثاني هذه المرة من شكون؟ من لاعب حمزة المبروك أو 24 يوسف العزيب وحمزة المبروك عاش شكورة الكورة كانت أمام مدافع حب يخرج الكورة بالزواجية يقوم أحدهما بارتكاب خطأ ونفس المخالفة بنفس المكان لفريق النادي الرياضي بنزرتي في توقيت لحد الآن 8 و9 دقائق لعب في زمن هذا الشوط الثاني من المباراة المخالفة محمد لامين با موجود 14 علاء الدين دريدي موجود 11 اللاعب وحيد التيمي ومن سينفذ يبقاو زوز لاعبين او لاعب واحد على ما اعتقد ممكن وحيد التيمي 11 وحيد التيمي هو الذي سينفذ يعطي حكم شرط التنفيذ فما ثغرة في جدال لاعبي فريق الاولمبي بلجي يعطي حكم شرط التنفيذ ينفذ الكرة يدخل الدفاع ممتاز يدخل الدفاع ويضع الكرة في الركنية الثالثة في هذا الشوط الثاني كم هي الركنيات شفنا الركنيات
0: وصلنا 10 ركنيات في المقابلة النادي بنزرتي
1: 7 في الشوط الأول هذه 3 ركنيات
0: نعم
1: 10 ركنيات لفريق النادي الرياضي بنزرتي التنفيذ إلى واحد التيم واحد تيمي فما تغيير 33 ب 10 33 عن امان الله مولي يغادر من النادي البنزرتي و 10 اللاعب عزيز شعبان ياخذ مكانه في تشكيله النادي الرياضي البنزرتي اذا تغيير اول اذا عزيز شعبان ياخذ مكان اللاعب امان الله المولي حكم الساحه باش يعطي اشاره تنفيذ هذه الركنيه ويتابع تحركات اللاعبين داخل منطقة جزاء فريق الأولمبي البش المر الوقت يمر والنادي بنزرتي في سباق مع الوقت لتعديل النتيجة والعودة في المباراة كورة لفريق النادي بنزرتي حكم الساعة تنفيذ ينفذ كرة داخل منطقة الجزاء، التسديدة الرأسية فوق المرمى، فوق المرمى التسديدة الرأسية كانت أخيرة من اللاعب رقم 20 ملك الدوكيلي من جانب فريق النادي الرياضي البنزرتي. تضيع الكرة وفتحات الحاتم الكرة 5 متر و50 دي صالح فريق الأولمبي الدش. نلعب في الدقيقة 10 في زمن هذا الشوط الثاني، والنتيجة دائما 1-0 تقدم لفريق الأولمبي البيجي من فريق النادي الرياضي البنزرتي. كرة لفريق النادي البنزرتي يتدخل الدفاع بعد الكرة إلى ملك الدوكيلي. مالك يحضر الكورته نحو القائد علاء الدين الدريدي، توزيع الكرة لدفاع الأولمبي البيجي مرة أولى، ثم في رأس الفضي خرج الكرة وترجع الكرة رمي التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي. استلمت من اللاعب رقم 10 عزيز شعبان البديل، وحكم الساحة يقول رمي التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي. ترجع كرة لفريق الأولمبي البيجي، رمي التماس نفذ الكرة بسرعة باتجاه دفاع النادي البنزرتي يتدخل. فما دفع واضح على اللاعب رقم 12 الفاسي اللي بيه، حكم الساحه من قائد فريق البنزرتي على الدين دريدي، وحكم الساحه يمنح المخالفه لصالح فريق الاولمبي البيجي. الكره في مكانها في راس الفضل لتنفيذ هذه المخالفه لصالح فريق الاولمبي البيجي. كيف سيكون تنفيذ هذه المخالفه؟ لف الكره منقوله بالعرض باتجاه احسب الراجح متوغل في هجوم في خط في يعني هجوم فريق الاولمبي البيجي ومناطق النادي البنزرتي. كره تعود لمحرز بالراجح، مخطئه من محرز بالراجح، ترجع كره للدفاع فريق النادي البنزرتي. معش لاعب يعني لاعب عنده كره في خط هجوم فريق النادي البنزرتي، معناته عوض التوزيع يخير انه يرجع بالكره لشكون؟ معناته للدفاع فريق الاولمبي البيجي، وياخذها النادي البنزرتي ويستفيد النادي البنزرتي من مخالفه، ثم يجني على زميله اللاعب يوسف العزيب ويتحصل على الانذار، ثالث انذار في تشكيل فريق الاولمبي البيجي. يجب ينتبه فريق الاولمبي البيجي، هاي الركنيه الرابعه في فريق النادي البنزرتي، ينتبه من انذارات اللي قد تفضي في الاخير الى ورقات حمراء وقد تساعد النادي البنزرتي فيما تبقى من هذا الشوط الثاني من المباراه. على كل كالعاده وحيد التيمي في تنفيذ الركنيه، هذه الركنيه الرابعة تنفيذ الكرة داخل منطقة الجزاء، وترجع الكرة فوق المرمى. حكم الساحة ماذا يقول؟ يعطي مخالفة لدفاع فريق الأولمبي البيجي. ركنية رابعة وسبعة ركنية، 11 ركنية إلى حد الآن في هذه المباراة لفريق النادي البنزرتي، 11 ركنية في هذا الشوط الثاني. ثلاثة ركنيات جاءوا على يسار الحارس شاين السماوي، وأولى ركنيات جت موضة خليل هي ركنية

0: نادي حمل الأنف 1-0 إذن لتقدم ساقيت الدير أمام نادي حمام الأنف. ونلعب الوقت بدل الضائع في مباراة شوتينغ ستارز النيجيري والنادي رياض الشيخ في كأس الكونفدرالية. والنتيجة إلى حد الآن مازال التقدم فريق النيجيري بهدف مقابل صفر. واصل جلال. لا نعاودو عاود عاود جلال جلال جلال الصوت مش واضح من ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، ان شاء الله تحسن نوعيه الصوت. تفضل جلال تفضل.
1: نعم، كيف سيكون التنفيذ بالنسبه لفريق النادي البنزرتي؟ وفما كره وتصويبه كانت خطيره على دفاع فريق النادي البنزرتي، وال تصدي بلاعب من الفريق الاولمبي البيجي وتخرج الركنيه، قلت هي الركنيه رقم 12 بالنسبه لفريق النادي الرياضي البنزرتي على لحد الان على امتداد الشوط الاول. وهذا الشوط الثاني في دقيقه 15 بالضبط في زمن هذا الشوط الثاني من المباراه. اتي حكم اشاره تنفيذ الكره كالعاده، وحيد التيمي ينفذ الكره خطيره ويخرج الحارس مره اولى ومره ثانيه. محمد الاميبا التصويب ترجع كره هجمه سريعه الحدوشي والمخالفه الصفراء والبطاقه الصفراء لمحمد الاميبا. ما عنده ما يعمل، ما ثم حتى حل الا يعرقل محمد هادي الحدوشي. لم يكن المدافع الاخير حتى تكون الورقه الحمراء، كان معه يجري مدافع اخر، وضح القانون ماهوش المدافع الاخير، ثم مدافع اخر باش تكون واضحه الصوره في اذان احباء فريق الاولمبي البيجي، مع مدافع اخر بطبيعه الحال العرقله الانفراد بالمرمى، ثم مدافع اخر القانون واضح هو البطاقه الصفراء للاعب محمد الاميبا لاعب فريق النادي البنزرتي، وتوصيات من المدرب محمد عزيز لاعب او كان لاعب فريق النادي البنزرتي ومدرب الان مع فريق النادي الرياضي البنزرتي. وكرة تعود لفريق الأولمبي البيجي، المخالفة لفريق الأولمبي البيجي تحصل عليها اللاعب محمد الهادي الحدوشي بعد انفراد. كانت كرة لو معناتها تجاوز محمد الأميبا ممكن تكون يعني عملية خطيرة، وقد تأتي بهدف ثاني لفريق الأولمبي البيجي. على كل شاركم لباس محمد الهادي الحدوشي صاحب الهدف الوحيد لحد الآن في هذه المباراة لفريق الأولمبي البيجي في الدقيقة 40 من الشوط الأول. ما أعتقد يقوم لباس، ولو أنه فما احتجاج مع من لاعب نادي بنزرتي على قائد فريق الأولمبي البيجي أو قائد فريق النادي الرياضي البنزرتي علاء الدين الدريدي. ما عادش الاحتجاج مصدر نتاعه، ما هو صاحب العرقلة، صاحب العرقلة هو محمد الأميبا، والنفوس يعني تهدى روح رياضية كبيرة برشا في الحقيقة بين لاعبين فريق الأولمبي البيجي والنادي الرياضي البنزرتي. ديرب الشمال وروح رياضية علاقات كبيرة جدا بين الفريقين. يعيد الحكم لألفا سي دي بي على ما أعتقد، فعلا ألفا سي دي بي.
0: به مرة أخرى انقطاع خط من ملعب 15 أكتوبر بنزرت. نواصل إن شاء الله اللقاء هذا في شوط ثاني، نلعب في دقيقة 61. نتيجة مازال تقدم الأولمبي البيجي بهدف مقابل صفر. أمضاه اللاعب محمد الهادي الحدوشي في بداية أو في نهاية الشوط الأول تحديدا دقيقة 40 من مخالفة مباشرة برجل اليسرى يمين حارس مقطوف يوسف مقطوف حارس النادي الرياضي البنزرتي. 60 دقيقة لعب في لقاء آخر عن نفس هذه الجولة تقدم ساقيت الدائر في ملعب المهيري بسياق متقدم أيضا بهدف مقابل صفر على نادي حمل الأنف. نتائج لحد الآن طيبة للصعد الجديد للرابطة الأولى، تقدم ساقيت الدائر انتصار وتعادل، والآن متقدم 1-0 على نادي حمام الأنف في كأس الكونفدرالية الأفريقية. دقيقة 5 في الوقت بدل الضائع والنتيجة 1-0 لشوتينغ ستارز النيجيري أمام النادي الرياضي السياقسي في انتظار اللقاء المهم للنادي الأفريقي 7 متاع العشية أمام فريق جولي. المغرب المالي في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. يفصلون 4 دقائق على موعد نشرة أخبار الساعة 6، نرجع نواصل مع جلال.

0: الأربع دقائق هذوما، ونرجع له إن شاء الله بعد نشرة السادسة للأنباء. واصل جلال.
1: شكرا لك كريم. 18 دقيقة هنا أو 19 دقيقة بالضبط في زمن هذا الشوط الثاني، نتيجة 1-0 التقدم لفريق الأولمبي بلجيكي والأنظار لعلاء الدين الدريدي، وكذلك ب 12 الفاصل دي بي. أربع أنظارات في تشكيلة فريق الأولمبي البلجيكي مقابل زوج أنظارات في تشكيلة فريق النادي الرياضي بنزرت. يعني حصيلة كبيرة وكبيرة جدا من الأنظارات لهذه المباراة. كرة تعود لفريق النادي الرياضي بنزرت. ماذا يقول الحكم؟ ترجع كرة للدفاع، فما ضغط، ترجع كرة لعزيز القاسمي. عزيز القاسمي إلى 10، البديل عزيز شعبان، عزيز شعبان، عزيز شعبان، وترجع كرة، ما ثماش خطأ. تبقى كرة لفريق الأولمبي باش تخرج كرة لمحسب الراجح نحو الكاميروني اللاعب ماكسويل دوميكو. ماكسويل دوميكو ترجع كرة لفريق النادي منزرتي. الكرة ترجع من دفاع فريق الأولمبي باجي، تخرج الكرة كيفما جاءت نحو دفاع فريق النادي منزرتي. ما ثم حتى مهاجم من فريق الأولمبي باجي إلا الحارس يوسف مقطوف. تبقى الكرة لفريق النادي منزرتي في مناطق من عزيز القاسمي. عزيز القاسمي يلعب الكرة مع عزيز شعبان. عزيز شعبان لتوزيع الكرة، ترجع خطيرة والتوزيع كيف ما جات، رجعت كرة من 24 اللاعب يوسف العزيب، ياخذها على الطائر اللاعب رقم 19 بلال ماجري فوق مرمى الحارس شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي البش. الكرة تعود، ثم غضب كبير في الحقيقة من أحباء فريق النادي الرياضي بنزرتي على ممكن اختيارات المدرب محمد عزيز مدرب فريق النادي الرياضي البنزرتي، وباش معناتها ينادي على وسيم الشيحي ممكن سينضم للتشكيله الاساسيه لفريق النادي الرياضي البنزرتي. كره تعود لفريق النادي البنزرتي، ترجع كره، ترجع كره للدفاع عن طريق 26 هاني عمامو. هاني عمامو لفريق النادي البنزرتي. هاني عمامو، هاني عمامو، هاني عمامو لشكون؟ كل ما قرب الارض باتجاه علاء الدين الدريدي. عليه، عليه حضر الكرة، ترجع كرة في محور الدفاع إلى خمسة عزيز قبلية. عزيز قبلية ينقلها بالعرض لجهة هاني عمامو. هاني عمامو، هاني عمامو لفريق النادي البنزرتي في المناطق الأولى في البيج. هاني عمامو تقطع المراولة، ثم ترجع كرة وبداية الهجمة عن طريق اللاعب ماكسويل ديميكو. تقطع له ماكسويل، ترجع كرة لفريق النادي البنزرتي.
0: نتوقف قليلا، نشرة أخبار الساعة السادسة، نرجع نكملوا معك ما تبقى من الشوط الثاني والمباراة. مع التذكير، الأولمبي البيجي 1 نادي بنزرتي 0، ونهاية لقاء شوتينغ ستارز ونادي سيرسي، والفوز للفريق النيجيري 1-0.

0: حين تصبح الوديان عائقاً أمام خطى الأطفال إلى مدارسهم، وحين تتوقف الحياة عند ضفاف العزلة والنسيان، يولد الأمل من قلب الفعل. لم ينتظر المعجزات، بل حول الإرادة إلى حديد وإسمنت، وشيد بجهده الفردي وروحه التطوعية جسوراً عبدت طريق الحياة لقراً بكاملها. صانع الجسور ومحيي الأمل في أرياف تونس الشاب كريم عرفة ضيفنا في حوار استثنائي عن العزيمة والصعوبات الإدارية ولذة العطاء الميداني. فوق القمة يوم السبت من 9 إلى 10 ليلاً، الإمضاء سندس مسعاوي.
1: السادسة مساء على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
1: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. بجندوبة دعوات إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاح. وزارة التجارة تعتزم رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تقدر ب 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. وأوضح الكوكي خلال موكب تم خلاله توزيع التجهيزات المدرسية والأثاث على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أن هذه الاستثمارات توزعت بالخصوص بين أحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة واقتناء التجهيزات الضرورية. وأشار إلى أن برنامج الاستعداد للعودة المدرسية شمل إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها مؤسستان تعنيان ببرنامج الفرصة الثانية في مدينتي باجا ونابل، إلى جانب بالمركب الرياضي بالقيروان، فضلا عن إحداث نحو 300 فضاء تدريس جديد بكلفة تجاوزت 150 مليون دينار. وأضاف المدير العام للبنات والتجهيز بوزارة التربية أنه تم كذلك إنجاز أكثر من 1200 تدخل في إطار مختلف برامج صيانة المؤسسات التربوية بكلفة جملية تقدر بنحو 400 مليون دينار. وفيما يتعلق بتعزيز أمن المؤسسات التربوية، قال نيسا الكوكي أن وزارة التربية تواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها من خلال تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027. جهويا، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي، دعا وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق من بمياه الري أو بالمديونية البنكية، مؤكدا أن الدولة معنية بحل هذا الإشكال، واعتبر أن إسقاط ديون أو إسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع وشده لتنويع الإنتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في السوق العالمية. من جانبه أكد عدد من الفلاحين في تصريحات متطابقة لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التسعيرة الجديدة التي تزامنت مع انتهاء تجديد شبكة مياه الري بالمنطقة السقوية بوهرتما 1 وبوهرتما 2 ستنفر الفلاحين السائحين ومربي الماشية من أنشطتهم، خاصة مع غياب التناسب بين كلفة الري وما يمكن أن يحققه من توازن يشد المزارع إلى الإنتاج وتطوير القطع. واعتبر عدد آخر أن العلف بنوعيها الأخضر والجاف والحبوب والخضروات واللفت السكري يتطلب في ظل التغيرات المناخية كميات معتبرة من مياه الري، غير أن اعتماد هذه التسعيرة يعزز عزوف المزارعين ويدفعهم إلى التخلي عن هذا القطاع الذي وصفوه بالحيوي. في المقابل، أوضح مصدر إداري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة أن التسعيرة المحددة جاءت كنتاج لمشاورات طويلة وواسعة مع الهياكل الفلاحية. تواجه المنطقة السقوية بوشتاتة نقصا في التزويد بمياه الري، وتزداد مخاوف الفلاحين في ظل إمكانية توقف التزويد نهائيا، مطالبين بالتمديد في فترة الري المخصصة للمنطقة السقوية لحماية محاصيلهم، خاصة مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة. مدير مجمع التنمية الفلاحية بوشتاتة محمد علي الدلاعي يضيف:
3: بالنسبة للموسم هذا هو موسم الشتاء، صعيب برشا المنطقة كما نعرف، كل خصوصية تقريبا هي كل أشجار مثمرة في قطاعات مختلفة كما قطاعات الكريمة وكما قطاعات القوارض، ويحتاج معناها إلى معناها مياه تكون بصفة مختلفة. الحقيقة القطاعات شدناها خاصة معناها في آخر شهر أوت وأول شهر سبتمبر، الحقيقة أثر بسلب. بالنسبة لنحن الطلبات نتاعنا نحن كمجمع، فضل تكون معناها المندوبية وزارة السياحة متعاونة، لأنها متعاونة معناها الموسم يوصل 31، وبالتالي معناها الكوطة الجديدة اللي باش تعطيها لوزارة الفلاحة انتظرناها على الأقل ما طولتش سنين، انتظرناها 3 أيام أو 4 أيام، والفلاح لا ينتظر والنبتة لا تنتظر.
1: يواصل المجلس المحلي بالعروسة متابعة مشروع تعبيد مسلك النخلات جماتا الممتد على طول 920 مترا، والذي سيمكن من فك عزلة 50 عائلة، مطالبا بالتسريع في نسق الإنجاز لتسهيل تنقل المتسكنين. عضو المجلس المحلي حسان الجنواتي يضيف في متابعة لمهر الهمصي:
4: يواصل المجلس المحلي التنمية متابعة مشروع تعبيد مسلك النخلات جماتا بطول 920 متر ينتفع منه قرابة 50 عائلة. هذا المسلك مدرج ضمن القسط على الأربعة لوزارة التجهيز والإسكان المخصص لولاية اليانا، وقد تمت المصادقة عليه ضمن الدفعة الأولى للتدخل في المسالك المبرمجة، ومن المنتظر أن ينطلق البرنامج قبل الوفاة سنة 2026 أو بداية 2027. ويمثل إنجاز هذا المسلك مطلب من تنمويين واجتماعيين ملح لأهالي المنطقة، بالنظر إلى ما يعانونه يوميا من صعوبات في التنقل والولوج إلى مركز معتمدية العروس. معاناة المواطنين في منطقة تتضاعف خلال فصل الشتاء بسبب تدهور المسلك وصعوبة المرور، وهذا معناه من شأن أن يؤثر على تنقل التلاميذ والعمال والفلاحين وقضاء مختلف الشؤون اليومية، ويزيد من مشقة نقل المرضى بل وحتى نقل الموتى إلى مقبرة المنطقة. وفي هذا المنطلق يؤكد المجلس المحلي التنمية أن متابعة هذا المشروع لن تتوقف عند إزداد الإدراج فقط ضمن البرنامج، بل ستتواصل مع مختلف الوزارات الجهوية والمعنية.
1: تتواصل أشغال ربط بئر منطقة ترزيقات بالشبكة لتزويد منطقتي كسرى ومكثر بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة التزويد بمياه الشرب بمنطقة لهرايس بوعبد الله، حسب رئيس المجلس المحلي بكسرى علي العسكري، الذي طالب بزيادة في ضغط المياه لتجاوز إشكالية التزود خاصة بمنطقتي الفذول وبوعبد الله.
5: بالنسبه كمعتمديه كسرى بالنسبه للتزود بالماء السارح للشرب حاليا موجود معنا بير منطقه الرزيقات، قاعدين في طور معنا الانجاز، هو حاضر معنا البير قاعدين يربطوا فيه بالشبكه معنا نتاع الزود كسرى مكسر. هذا بالنسبه معنا البير، وان شاء الله مش يكون التدفق نتاع الماء اكثر، وان شاء الله تحسن الامور مخير. عملوا نقطه جديده نتاع ماء السارح للشرب اللي هي موجوده بالهريس ابو عبد الله، معنا قاعده تزود بنسبه ضعيفه مش معنا كافيه، اما قاعده تنقص معنا شوي من الضغط من المياه مع كسرة. بالنسبة للمطالب نتاعنا وفصل الخط معنا ابو عبد الله عن البحيرة باش يكون تدفق الماء خير، ونحاول يزيدونا معنا في البريسيون تاع الماء اكثر من معنا الواحد. وعندنا بالنسبة كمعتمدين كل هم اللي يتشكوا من الماء، هم ابو عبد الله والفضول ان شاء الله معنا يحاولوا معنا باش يفضلوا لها مشكلتها.
1: تم اليوم تركيز المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بالكاف بهدف الإحاطة بمختلف مكونات الأسرة التربوية والمساهمة في جد حلول لبعض الإشكاليات في قطاع النقل المدرسي، وفقا لرئيس المكتب سفيان الجيزاني.
6: اليوم تحت إشراف المكتب التنفيذي لمنظمة التونسية للتربية والأسرة وقع تكوين وتركيز المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بالكاف بحضور الأسرة التربوية بولاية الكاف، أكثر من 20 عضو موجود فيها. الحمد لله إن شاء الله فما عمل كبير برشا باش نعملوه في المنظمة هذه، خصوصا يهم التلميذ يهم الأسرة. في انتظارنا عمل كبير وهي العودة المدرسية، عندنا برشا عائلات نسعوا باش ندعموهم باش نعاونوهم، عندنا كيف كيف مشكلة النقل المدرسي، إن شاء الله بنكونوا سند لتلامذتنا ولا العائلات المتواجدة في ولاية كاف.
1: قامت الجمعية الجهوية للصيد البري بالكاف بالشراكة مع الجامعة الوطنية والإدارة العامة للغابات بتركيز نقطة ما مخصصة للحيوانات البرية بهدف حماية الثروة الحيوانية بالتوازي مع برمجة غراسة الفجوات الغابية وإعادة تشجير المساحات المحترقة وفق ما يضيف رئيس الجمعية قيس الشرني.
7: في نطاق حماية الثروة الحيوانية قامت الجمعية بمبادرة بالشراكة بين الجامعة الوطنية والإدارة العامة للغابات، أوقع تركيز نقطة ماء كبيرة 9000 لتر في منطقة بين جبلين. هذه مبادرة تهدف طبعا لحماية الثروة الحيوانية في المناطق المعطشة وفي عديد من النقاط الأخرى إن شاء الله متواصلة، معناها في ظل هالحرائق هذه إن شاء الله ربي يستر بلادنا وإن شاء الله ترجع تونس خضرة كما كانت، وإن شاء الله عدنا برنامج آخر في زراعة الفجوات اللي موجودة في بعض الغابات، وبرنامج ثاني نحن بدينا فيه في زراعة 20,000 شجرة زرعنا منها 1,500 وإن شاء الله في المواعيد القادمة نكملوا الباقي. وهذه بطبيعة خطوة تهدف لتوفير المياه الأساسية لحيوانات البرية خاصة في المناطق المعطشة باش نجموا نقاوموا هالمشاكل متاع الجفاف والمشاكل متاع الحرائق ونحافظوا على الغابة متاعنا اللي هي معناها تقوم بدورة اقتصادية كبيرة.
1: أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس خلال هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح إن زيادة المخزون تأتي استجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجات الحر الشديد إلى جانب العوامل الخارجة عن النطاق التي يمكن أن تطرأ، في إشارة على الأرجح إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزين بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. جاء ذلك خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025، ودعا الوزير إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارة الصهيونية على مناطق في جنوب وشرق لبنان. ذكرت وسائل أعلام إيرانية رسمية اليوم أن 10 أشخاص لقوا حتفهم إثر انفجار سهريجي وقود على طريق سريع في غرب إيران نتيجة حادث مروري. يأتي ذلك فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت اليوم 3 نقاط ناقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. جندوبة دعوات إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاح. وزارة التجارة تعتزم رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: جديدة، أهلا وسهلا بالجميع. نرجو أن نواصل معكم لقاءنا في استوديو رياضة. نكملوا لقاء الأولمبي البيجي والنادي الرياضي البنزرتي. النتيجة الوقتية هدف مقابل صفر للأولمبي البيجي. تقدم ساقي الدير متقدم على النادي حملان في هدف مقابل صفر. نعود بسرعة إلى زميلي جلال العرفاوي وما تبقى من هذه المباراة. أهلا وسهلا بك من جديد جلال، والحد الآن النتيجة 1-0 تقريبا للأولمبي البيجي.
1: مرحبا بك كريم، مع تجديد التحية لك وكيف السادة المستمعين والمستمعات أو في هذا كيف وتقلبات في هذه المباراة. تمكن نادي بنزرت في الدقيقة 28 بعد خطأ من الحارس شاين السماوي في إرجاع الكرة، رجع خرج الكرة رجعها جت أمام اللاعب عزيز شعبان البديل، تمكن من تعديل النتيجة بتسديدة قوية تحدث يعني الدفاع والحارس وعاد النتيجة في الدقيقة 28 ونحن نلعب دقيقة 37 بالضبط. لكن منذ دقيقة تدخل عزيز الجاسمي لاعب فريق النادي البنزرتي مع لاعب فريق الأولمبي البلجي الفاز إبراهيم أندري البديل وحكم الساحة وليد المنصري، فما إشارة من الفار رجع للفار وأقصى اللاعب عزيز الجاسمي لاعب فريق النادي البنزرتي اللي أصبح يلعب منقوص من لاعب. قلت بعد اقصاء عزيز الجاسمي شارو الاولمبي البلجي يستغل هذه يعني الاقصاء وهذا النقص العددي على الاقل لتسجيل هدف ثاني لصالحه. كره تعود ولو انه الحصيله كبيره من المباراه في هذه المباراه. قلت علاش قلت انا يخاف فريق الاولمبي البلجي يقول ورقه حمراء على كل فما ممكن تغيير ثاني او ثالث في تشكيل فريق الوزارتي بلال عوني باش ياخذ مكانه في التشكيل الاساسي ولو انه محمد لامين باه غادر هذه المدينه بتعويض وخذ مكانه اللاعب نور الدين اي ان دي. كره تعود للبنزرتي خطيره داخل منطقه الجزائر، ارجع الكره ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ما ثماش ركله جزاء، لكن ننتظر الفار، ننتظر ممكن الفار على كل. نرجع الكره لفريق الاولمبي بيجي ترجع الكره والحارس ياخذ كورت، الحارس ياخذ كورت. تبقى الكره لفريق النادي بنزرت يوسف مكتوف يرجع الكره في منتصف الميدان ياخذها اللاعب رقم 24 يوسف العزيب، ترجع كره لفريق الاولمبي البيش الشريك مراه دي على الكره، ترجع كره لفريق النادي بنزرتي، ترجع كره لفريق النادي بنزرت عن طريق القائد على الدين الدريدي الى عزيز شعبان. ترجع كره لفريق الاولمبي البيجي، هجمه سريعه لفريق الاولمبي البيجي، التوزيع الكره لشكون الكره؟ التوزيع خاطئ من لاعب فريق الاولمبي البيجي، توزيع خاطئ ولو انه اش حكم ممكن معناتها فما لقطه الفار مش يرجع للفار اللقطه اللي فيها ممكن شك في ركله جزاء، اذا يرجع للفار، يرجع يا كريم للفار باش يرجع للفار حكم مساحه وليد المنصري، فما الاحتكاك بجوج لاعبين ينادي جوج لاعبين شكون ينادي؟ ينادي على فراس الفضلي وعلى لاعب النادي الرياضي البنزرتي رقم 19 بلال مجري ويقول لهم راه ما فماش عوده للفار. او اش قال بالضبط؟ إشارة تاعه واضحة، قال ما ثماش عاد الفار، ولهذا اللعب يبقى دائما في إطار روح رياضية. فما تغيير ثالث آخر 13 قلت بلال عوني ياخذ مكان اللاعب بلال مجدي، البلالين التغييرين 13، إذا بلال عوني ياخذ مكان في التشكيل الأساسي لفريق النادي الرياضي البنزرتي، هو تغيير ثالث في تشكيلة النادي البنزرتي وكذلك تغيير آخر في تشكيلة الأولمبي البيجي. 11 حسين القفصي ياخو مكان محرز بالراجح في تشكيلة فريق الأولمبي البيجي. واضح نية المدرب نصيف البياوي، حسين القفصي نعرفوه مهاجم وسط ميدان هجومي ياخو مكان ظهير أيسر، واضح النية استغلال النقص العددي والضغط على دفاع النادي الرياضي البنزرتي فيما تبقى من دقائق إلى حد الآن 41 دقيقة بالضبط كريم لهذا الشوط الثاني، ولأنه فما برشا وقت بديه في هذا الشوط الثاني. في الشوط الاول اعطاها الحكام 4 دقائق، انا اقدر ممكن الشوط هذا الشوط الثاني ممكن من 6 الى 8 دقائق حسب التقدير الشخصي. على كل ننتظر نهايه 45 دقيقه او 90 دقيقه كمجمل توقيت هذه المباراه بين نادي البزرتي وفريق الاولمبي البش. كره تعود لفريق الاولمبي البش عن طريق الشريف كمارا، يضع كره في مكانها لشكون؟ الى يوسف العزيب 24، يوسف العزيب باش يوزع الكره، ينفذ المخالفه لفريق الاولمبي البش. يوسف العزيب يلعب الكره، ترجع الكره محمد هادي حدوش، محمد هادي حدوش يستفيد من رمي التماس، ينفذ من جديد، ترجع يوسف العزيب، يوسف العزيب، يوسف العزيب يلعب الكره في محور الدفاع الى حمزه المبروك، يوزع الكره حمزه المبروك، توصل الكره نحو الدفاع نادي بنزرتي، يقطعها اللاعب ملك الدوكيلي، من جديد الكره نحو لاعب فريق نادي بنزرتي البديل نور الدين اي ان دي، ومخالفه تاتي لفريق نادي بنزرتي في منتصف الميدان، تترك الكره الى اللاعب رقم 26 هاني عمامو، ينفذ كره من قلب العرض باتجاه 5 عزيز قبليه، عزيز قبليه، الكره لفريق النادي بنزرتي، حكم الساحه ماذا يقول؟ يعطي رميه التماس لفريق النادي بنزرتي في بدايه مناطق فريق الاولمبي البلجي، دقيقه 43 في هذا الشوط الثاني، او النتيجه التعادل ايجابي هدف مقابل هدف بين الاولمبي البلجي والنادي الرياضي البنزرتي، كره تعود لفريق النادي البنزرتي، يبحث عن التوزيع، توزع الكره داخل منطقه الجزاء، تاتي بركنيه رقم 14 بالضبط يا كريم، الركنيه 14 مش يعني مباراة لحد الآن للنادي الرياضي البنزرتي، تأتي على يسار الحارس شاهين السماوي حارس فريق الأولمبي البلجي، وكأنه النادي البنزرتي يعرف الجهة اليسرى لفريق الأولمبي البلجي حتى الشوط الأول. طبعا الركنية التنفيذ التوزيع، تخرج كرة للحارس شاهين السماوي مرة أولى ثم مرة ثانية، ثم توزيع الكرة ويدخل الدفاع ويبعد اختر على مرميه، تبقى الكرة ترجع كرة لفريق الأولمبي البلجي عن طريق شكون هذه الكرة؟ شكون هذه الكرة يا حسين القفصي؟ شكون الكرة حسين القفصي؟ ترجع كرة لفريق النادي بنزرت عن طريق اللاعب رقم 20 مالك الدوكيلي، مالك الدوكيلي إلى وحيد التيمي، وحيد إلى أي إن دي، أي إن دي توزيع، ترجع كرة من الدفاع، التوزيع كرة ترجع كرة من الدفاع، ترجع كرة من الدفاع، من دفاع النادي الرياضي الفريق الأولمبي البلجي، ترجع كرة يشير إلى ما عادش ممكن الوقت البديل حكم مساحه، ولو انه شاهين السماوي في التصدي الاخير ممكن تلقى اصابه. على كل حكم مساحه يتوجه له، تقريبا عندي الوقت انتهى 45 دقيقه، انتهت حكم الرابع يستشير في الحكم 6 دقائق، 6 دقائق كريم هكا شوف 6 دقائق وقت بديل، قلت ما بين 6 و 8، انا هكا قدرت الوقت الشخصي، هل هي 6 أم 5؟ على كل ننتظر حتى تكتمل يعني رفع اللوحة 6 دقائق، هكا عندي الحساب صحيح كريم، قلت ما بين 6 و 8 دقائق، 6 دقائق وقت بديل بالنسبة لهذه المباراة، مازال برشا لاعب، برشا لاعب مازال، برشا لاعب في هذه المباراة، كرة ترجع لشاهين السماوي، لفريق النادي البنزرتي عن طريق 20 اللاعب مالك الدوكيلي باش ينفذ رمي التماس لصالح فريق الاولمبي فريق النادي البنزرتي اللي يلعب منقوص من لاعب بعد اقصاء اللاعب عزيز جسمي بعد تدخله مع لاعب فريق الاولمبي البلجي اللاعب ابراهيم اوندري لاعب فريق الاولمبي البلجي، يقوم لباس الحارس مرمى شاهين السماوي لاعب فريق حارس مرمى فريق الاولمبي البلجي، بطبيعه الحال هذا الوقت ضايع سيحتسب بعد، سيحتسب لأكثر من 6 دقائق، ما عادش مشي الوقت البديل 6 دقائق، مشي الوقت البديل الثاني، بطبيعة الحال بعد إسعاف حارس فريق الأولمبي البلجي شاهين السماوي عمل شوط ممتاز جدا، شوط أول ممتاز، إلى حد دقيقة 28 الخطأ الوحيد اللي عمله جاب هدف التعادل لفريق النادي البنزرتي، قوم لاباس، ترجع كورة بينما تماس، فما أنظار، فما أنظار لشاهين السماوي.
0: إذاعة وقت.
1: مع اكيد اذا توقت ويمشي الحكم لشكون؟ يمشي لا مش الظاهر شاهين السماوي، يمشي يظل المدرب فريق النادي البنزرتي محمد عزيز، فعلا فعلا محمد عزيز ينظر الحكم شفت ورقة صفراء في يد الحكم، خلتها وجهها إلى شين السماوي، لكنها يعني شفتها مش بمتاعه وتوجه نحو محمد عزيز مدرب فريق النادي الرياضي البنزرتي. بطبيعة الحال يعني شق تقريبا الملعب كامل ومشى للمدرب محمد عزيز وأنظره. فما يعني حديث جانبي معاه مع الحكم المساعد الأول في المباراة مهدي بسرور. كرة تعود لفريق الأولمبي البلجي، وهنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت اشتعلت الأضواء. وهذاك علاش نرجع كلمتك من الأول، قلت في الأسبوع القادم يتم تقديم وقت
0: مقابل نعم،
1: يعني تدخل مقابلات على الساعة 4 مساء
0: في أقل من 30 ثانية. نعطي تشكيلة النادي فريق الأساسية بعد شوية 7 في لقاء ضد جوري بالماري: عبد المهيب الشامخ، إسماعيل سيمبارا، عمار عبد الحق، حسين بن علي، غيث الزعلوني، فرانك ألان كونتي، سيدو خان، ماتز زدام، فيليب كينزومبي، حمزة خالد الذراوي، ومحمد صادق ديدا. تفضل جليل.
1: شكرا لك كريم، إن شاء الله بالتوفيق والحظ الوفير لفريق النادي الإفريقي وكل فرق التونسية المشاركة في مختلف المسابقات الافريقيه. ان شاء الله يكون موسم ناجح للفرق التونسيه. نسونا خيبه المنتخب ونسونا الخيبات المتتاليه لكره القدم التونسيه. كره تعود لفريق النادي البنزرتي عن طريق القائد على الدين الدريدي، والتصدي من قائد الفريق اصبح فراس الفضلي يحمل شرط القياده بعد خروج القائد محز بالراجح وعوضه اللاعب حسين القفصي. كره ترجع لفريق الاولمبي البيجي، لابد من الحذر في الدفاع، خطيرة وترجع كرة من الدفاع، ترجع الكرة من الدفاع، حذاري خطيرة كانت من نفس اللاعب سجل هدف التعادل عزيز شعبير ممتاز، هذا اللاعب في تشكيلة فريق النادي الرياضي البنزرتي رقم 10 عزيز الشعبير. فمع عزيز قاسمي أقصاها الحكم قاع عزيز الشعبير. ترجع الكرة لفريق النادي الفريق الأولمبي بيجي، توزيع الكرة لشكون؟ إلى حسين القفص، حسين القفص ماذا يفعل بالكرة؟ حسين القفص يمهد الكرة، نحو فرصة فضية، توزيع الكرة داخل منطقة الجزاء، وممتاز دفاع النادي الرياضي بنزرتي، عن طريق البديل رقم 13 بلال عوني يضع الكرة في الركنية لفريق الأولمبي البيجي. والدقيقة 4 في الوقت البديل، 4 دقائق وقت بديل لحد الآن، حكم معطاه 6 دقائق، ننتظر بتاع فما وقت بديل لأنه حارس مرمى أصيب أثناء انطلاق الوقت البديل في هذا الشوط الثاني. كرة منقولة بالأرض، يعني كيفاش توزع مثل هذه الركنيات؟ والله غريبة، ركنية أرضية مكن دفاع النادي البنزرتي من قطعها وتحويلها نحو هجمة. تبقى الكرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق إسلام الشرخومي، إسلام يرجع بالكرة نحو الفا سي دي بي، كرة تعود ولمسة يد واضحة، حكم الساحة ما يتفطنش، رجع كرة لفريق النادي البنزرتي، توزيع الكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة للنادي البنزرتي، تصويب لشكون؟ الضيع الكرة، ترجع النادي البنزرتي، تقطع الكرة، ممتاز، قطع الكرة لفريق الأولمبي البيجي في اتجاه محمد هادي الحدوش للنادي البنزرتي. الكرة التضييع، ماذا يقول الحكم؟ يقول رمي التماس الأولمبي البيجي عن طريق حسين القفصي يلعب الكرة، محمد هادي الحدوش فما الأعيان واضح على أداء اللاعبين. محمد هادي الحدوش تصيب الكرة لشكون؟ ضعيفة، محمد هادي الحدوش ماهوش المكان ذاك، تنجم تغلط به الحارس. ترجع الكرة لفريق النادي البنزرتي، الكرة انتهت 6 دقائق، انتهوا 6 دقائق، عندي 6 دقائق بالضبط، انتهوا. حكم الساعة بطبيعة الحال ينظر للساعة، أكيد فما دقيقة أو دقيقة ونص أخرى سيضيفها بعد نهاية هذا الوقت البديل في مباراة الأولمبي البيجي والنادي الرياضي البنزرتي. كرة تعود لفريق الأولمبي البيجي، الهجوم لشكون؟ لمحمد هادي الحدوش، ماذا يفعل بالكرة؟ ضيع الكرة، فما تاخذها من دفاع النادي الرياضي البنزرتي، يضع كرة في مكانها يوسف مقطوف لاعب فريق النادي البنزرتي، ترجع كرة إلى 26 هاني عمامو يوزع الكرة لشكون؟ لدفاع فريق الأولمبي البيجي، تقطع الكرة من فراس الفضلي ثم يدخل دفاع الاولمبي البلجي مره اولى ومره ثانيه، ثم الكوره اللي حوش الشريف كاميرا يلعب الكوره في اتجاه يوسف العزيب، يوسف العزيب، يوسف العزيب، الدقيقه السابعه وقت بديل، الدقيقه السابعه وقت البديل، الكره توزع نحو محمد هادي حدوش، محمد هادي حدوش يتدخل دفاع النادي البنزرتي، تخرج الكره للتماس لصالح فريق الاولمبي البلجي، ينظر الساعه حكم الساحه الوليد المنصري اكيد شعر عن نهايه المباراه، اكيد اكيد جدا شعر عن نهايه المباراه. كرة تعود لفريق الاولمبي بيجي الى محمد هادي حدوش، ممتاز الكرة نحو فريق الاولمبي بيجي، تمهيد لشكون؟ الكرة، الكرة تضيع على فريق الاولمبي بيجي، الكرة ضاعت على المهاجمين، على حسين قفصي وكذلك ابراهيم اندري. الدقيقة الثامنة في الوقت البديل في هذا الشوط الثاني من المباراة، كرة دفاع النادي البنزرتي، ترجع الكرة نحو القائد علاء الدين الدريدي، التوزيع الكره محمد هادي حدوش، خطير الكره دفاع نادي بنزرتي، التوزيع الكره حمزه المبروك يقوم بتغطيه مره اولى ثم مره ثانيه، ثم الهجمه لفريق نادي بنزرتي، التمهيد داخل منطقه الجزائر، تمشي الكره لفريق الاولمبي البيجي وتخرج الكره من فراس الفضلي، فراس الفضلي، فراس الفضلي، ترجع له كره فراس الفضلي، بدايه هجمه لفريق الاولمبي البيجي، حسين القفصي، حسين القفصي، حسين القفصي، ماذا يفعل بالكره حسين القفصي؟ يبعد على لاعب اول، لاعب ثاني، التمهيد لشكون يا حسين يا قفصي؟ كره تبقى لفريق الاولمبي البيجي، بالعرض مر زوج ثلاثه معناتها زملائه يعجز على التمرير ونهايه المباراه 1-1 بين فريق الاولمبي البيجي، هدف الاولمبي البيجي دقيقه 40 محمد هادي حدوشي من الشوط الاول، وعدى النادي البنزرتي عزيز شعبان دقيقه 28 من الشوط الثاني. كريم
0: شكرا لك جلال، يعطيك الصحه. نقل مباشر للقاء الاولمبي البيجي والنادي بنزرتي، اول نقطه للاولمبي البيجي ونقطه اخرى للنادي بنزرتي، يصبح في رصيده 7 نقاط، 1-1. محمد هادي حدوشي سجل للنادي الاولمبي البيجي في دقيقه 40، وعدى دقيقه 73 عزيز شعبان للنادي بنزرتي، ورقه حمراء العزيز القاسم دقيقه 81 من نادي بنزرتي، اول نقطه كيف ما قلنا النادي للاولمبي البيجي، والنقطه السابعه لفريق النادي الرياضي البنزرتي. في اللقاء الثاني على نفس الجولة في هذه الدفعة الأولى نلعب في 8 دقائق وقت بدل ضائع، وتقدم ساقيت الدير متقدم على نادي حملان بنتيجة هدف مقابل 0. غدوة الترجي الرياضي مستقل مرسى، النجم الساحلي شبيبة العمران ونجم تلوي مع أمل حمسوسة، الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء متاع العشية اتحاد بن قردان نادي سيغسي، والخميس 17 سبتمبر الأربعاء الملعب التونسي نادي أفريقي والترجي الرجيس مع الاتحاد المنستيري. في لقاء ودي انتهى منذ قليل مستقبل القصير والجندوبة الرياضية في مركب عين دراهم، النتيجة 1-1، النادي الأفريقي يلعب السبعة في كأس رابطة الأبطال الأفريقية مع جوليبا المالي، وشوتينغ ستارز النيجيري فاز في كأس الكونفدرالية على النادي السيغسي بنتيجة هدف مقابل 0. كل النتائج توجدوها إن شاء الله بعد شوية على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. بعد قليل تكون معكم زميلتي كريمة الكسوري، تواصل معكم المشوار، لقاني جدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.
2: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.
3: كريمة شوما شوما كريمة شوما شوما كريمة شوما كريمة شوما
4: كريمة ايه؟ هما مش عندكم الا كريمة؟
3: كريمة شو مع كريمة. كريمة. كريمة. كريمة.

مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين لكل أصدقائنا مستمعينا أو في إذاعتنا في كل مكان. موعد استثنائي اليوم بعد عودة استوديو الرياضة مع زميلي كريم عويدي. أكيد إن شاء الله باش يكونوا مواعيدنا القادمة كلهم تقريبا استثنائيين، ولكن في كل الحالات باش يكون الموعد موجود معكم على موجاتنا في لقاء كريم الشو، باش نستمتعوا بأحلى اللحظات كالعادة كما عودناكم. المسابقات حاضرة مع إذاعة الكيف، دونك ننتظركم، ننتظر مكالمتكم الهاتفية باش تكون جزء كبير فيها للمسابقة، وفيها زادة جزء ثاني للدرتشة والحديث، وخاصة أنه أصدقائنا مدعوين اليوم باش يكون حاضرين معنا باش نحكيوا على الأجواء الصيفية. حكيوا لي شوية شنو عملتوا في الصيف، شنو صار فيكم في الصيف، وبطبيعة الحال أكيد أحلى اللحظات إن شاء الله مع الإيقاعات مع توت ليكيب اللي معايا اليوم، بداية بهشام بن صحابة اللي رافقني اليوم تقنيا. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك هشام معايا حتى 8. معنا اليوم زيدا ألفة أبو عشا في التنسيق العام. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك ألفة. مساء الخيرات والأنوار، يونس الشيرني معايا اليوم زيدا كيف كيف على الديجيتال. معايا مولدي هميمي يرافقني اليوم في تأمين الخدمات الهاتفية، وكل عادة معكم صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري ترافقكم في كريمة شو. اليوم 8 موعد استثنائي طلقنا في هذه اللحظة، وإن شاء الله 8 معانا برشا كما قلت أصدقاء اللي بشي يكونوا حاضرين عبر الهاتف. نفتح لهم المجال بشي يشاركوا معنا من توا، هيك ألفة موجودة، دونك تتصلوا بينا من توا، الخط مفتوح. كيف كيف نقول إنه المشوار بالأغاني والإيقاعات بعد نهاير كامل تعب، فيه برشة تعب نعرف، لأنه مش الويكاند راهو للراحة فقط، نعرف برشة ناس تناضل نهار كامل، عندهم برشة ديتاش يعملوهم في حياتهم. دونك نتمنى لهم إنهم توا قاعدين يسمعوا فينا، سواء في المنازل، في الشارع، في أي مكان أنتم موجودين فيه. أكيد نتمنى أنكم تتابعونا، وأنتم كالعادة موجات إيجابية، كنحاولوا أحنا بالإيقاع بالكلمة بالتفاعل. وما ننساش أصدقائي على الباج، أنتم زيدا مدعوين معايا باش تشاركوا معنا وتكلمونا، تبعثونا لي كومنتير متاعكم على الباج متاعنا، باج راديو كيف، اللي هي باج راديو كيف الوحيدة الرسمية الموجودة. تكتبوا راديو كيف معنيها لسقة بعضها، وهذيك هي الباج الوحيدة الرسمية الموجودة على الفيسبوك. ومرحبا بكم الناس الكل في لقاء كريم الشو. يلا ننتقل مباشرة في انتظار مكالمتكم الهاتفية لأحلى الإيقاعات المسائية معكم في اليوم في كريم الشو.

0: مساء يليق بكم وبقلوبكم الجميلة أصدقائي مستمعي إذاعة الكيف في كل مكان. تحية طيبة للجميع. ما أجمل المساء إذا تلاقت قلوبنا بالوداد واجتمعت. أصدقائي إن شاء الله تجتمع ديما بالخير وبسعادة بالهناء بالموجات الإيجابية. فالطقس اليوم نقولوا به شوية كمان يعني درجة الحرارة انخفضت تدريجيا. إن شاء الله في الليل تكون فما النسمة المزيينة هذيك اللي توحشناها برشا، النسمة الكافية اللي تغنينا بصراحة على كل معنيها المكيفات وكل معنيها وسائل التكييف، لأنه نسمة من عند ربي سبحانه. دونك إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله زيدا كيف برشا ينتظروا أنه تكون فما أمطار كيف إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار. أصدقائي مستعملي طريق الأمان والسلامة للجميع، سفرة ميمونة وين ما كنتم في الاستماع لإذاعة الكيف. برشا يسألوا في ألفة وقتاش المسابقة، انتم تتصلوا تدخلوا معنا راو الأسماء باش تكون بين الدرجة بين المسابقة. ما تدروش شكون السعيد الحظ اليوم اللي معناها يربح معنا، بما أنه توقيتنا استثنائي ومنوعتنا اليوم نهاية أسبوع باش تكون زادة هكية بكلها طاقة وموجات إيجابية. ما نعرفش عنا هشام مكالمات جاهزة معنا في انتظار أنه المكالمات الهاتفية تكون جاهزة وتتواصلوا معنا عن طريق الهاتف. خلينا نحكيه شوية على الماء اللي هو أهم حاجة الأيامات الكل نتحدث عليها، اللي هي المياه المعالبة المياه المعدنية اللي صعيب برشا في الأيامات دوما تلقى دبوزة ماء موجودة على قريعة الطريق ولا حتى في المغازات الكبرى. دونك احنا شنو قلنا خلينا ناخذ شوية أخبار. فماش انفراج في التزويد. الحاجة الوحيدة اللي لقيناها هكا فيها أمل أنه وزارة التجارة اليوم قالت أنها باش تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي. هذه نحكي على مستقبلا أصدقائي، لأنه كي نتحدث على المخزون التعديلي أكيد يعني المشكلة هذه اللي صارت السنة إن شاء الله ما تتكررش في الصيف القادمة بإذن الله تعالى وإلا في أي موعد أو وقت آخر. إذن المخزون التعديلي من المياه المعلبة اللي باش ترتفع إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. يعني هالفرق واضح جدا بعد ما شهدت تونس كما قلنا صيفة هذه أزمة كبيرة في التزويد، عمرنا ما عشنا على وقعها بالفعل هي لأول مرة. قال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار في وزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي ترابلسي في تصريح أنه الهدف هو الوصول للسنة القادمة إلى معدل المخزون التعديلي ما يناهز 200 مليون لتر مكعب كما قلنا. وأوضح أنه زيادة هذه زيادة المخزون تأتي استجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجات الحر الشديدة، إلى جانب العوامل الخارجية والخارجة على النطاق اللي يمكن أنها تطرأ في إشارة على الأرجح إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وقال أيضا أن وزارة التجارة دعت المساحات التجارية الكبرى أيضا إلى تكوين مخزون خاص بها لتسويقها خلال فترات الذروة ذروة الاستهلاك. بطبيعة الحال أصدقائي نواصل احنا المشوار في انتظار انكم تكونوا معايا متواصلين معنا. موجود عنا مكالمة هاتفية جاهزة نستقبلوها مباشرة. ألو عسلامة، مرحبا بك.
1: التليفونات موجودة.
0: مرحبا محمد منظر.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مساء الورد والفل والياسمين الأحلى مستمعين.
0: يعيشك محمد منظر من تونس.
1: أن غران تابلو الكريمة الكسوري اللي أمنتنا كل الأعداد الشبكة الصيفية
0: يعيشك يا
1: سيدي.
0: يعيشك
1: مدام فكرة مرزوق يعطيها ألف ألف صحة مدرب ساتور الزيت محمد عزيز الشيرية يعطيها.
0: نفتقدهم ألف اليوم برشا، هنحييهم تحية كبيرة. ياسر ياسر توت ليكيب اللي غايبة معايا اليوم.
1: كيف محمود زيد الكلهم يعطيهم ألف ألف صحة.
0: يعيشك
1: كل تألق شكون كان معاك.
0: يونس كلهم ليكيب الكل يعطيهم الصحة.
1: ألف ألف مبروك، خاطر قالوا لي معناتها سنة معناتها آخر عام معناتها كمل وكل شيء.
0: إن شاء الله علاش لي إن شاء الله ربي يسهل لهم كلهم وكل المتربصين. إن شاء الله
1: حبيبي زادة ربي كلمة شكر. حبيبي نحيي الصبرق حميدي اللي كان معكم زادة، محمد ريال بن رمضان، رحمة الجواجي، مومن زادة مع سي توفيق، مومن الشيري زادة كان معاه زادة سي توفيق، هشام صديقي هشام بن صحاب وكل الأيام الذهبية وكل كونسول وكل
0: أغنية
1: الكل المسميت بالحق هشام بكل تألق. أنا فما أنت باش تقول المداخلات الطريفة هكا اليوم هكا ثم حاجه نحب نهديها لك انت سبيسيالمون.
0: شنو باش تهدي لي يا منظر؟ يلا خلينا نسمع.
1: بليل الدرتي يا اخر قلبي معاك.
0: باهي.
1: هذايا سبيسيالمون لكريمه الكسوري لتامينها كل اعداد في كريمه شو. خاطر نعرف العدد هذا قبل الاخير معناتها انطلاق من نهار 14 عام شبكه جديده.
0: تو نحكي لك انا على الشبكه، اصبرني شويه هكا تو نعطيك لي سوربريز تتواصل ديما معايا.

0: مشكلة في التوقيت. دونك إن شاء الله نواصل في الشبكة القادمة بإذن الله.
1: وحبيت نقول لكم يعطيكم الصحة على
0: يعيش كمون يعيش
1: وعلى المواكبات اللي واكبتوها
0: يعيش
1: كل الزملاء مراسلين بربي الكل لما
0: نزيدوا
1: جيني جيني صغير الكل بالحق
0: يعيش.
1: وإن شاء الله بعد الأخبار معك ندم عليه عادينا يا الآخر قلبي معك
0: إن شاء الله. إذا كان موجودة هشام بطبيعة إذا كان نشوفوها ليه نشوفوا فقط موجودة عنا على البث الدوني بتاعنا وإلا ليه سينو إن شاء الله نبرمجوها الجمعة الجاية.
1: أبو عيسى يعطيها ألف صحة
0: يعيش
1: خاطر خدها باش تجينا هي والصغيرات
0: هي والأطفال أكيد أكيد حتى ألفة مواصلة معاكم المشوار في الشبكة القادمة بإذن الله. يلا منظر سمعتني بكري شوية نحكي على المياه ما نعرفش ركزت معايا في الخبر وإلا ليه عهدي بيك ديما مركز إن شاء الله المرة هذه ما تكون ما فلتش
1: المياه القطاعات وكل شيء هكا
0: احنا قدمنا سؤال أو قدمنا معلومات حول المياه وقلنا إنه فما معناها اتجاه إنه باش يتم تزويد معناها أو إضافة المخزون تاع المياه في 2027 20 مش تذكر لي فقط قد ايه باش يولي من 70 احنا توا ننتج في 70 مليون متر مكعب العام الجاي على شنو باش يكون العمل ان شاء الله المخزون في العام القادم باذن الله عندك فكره والى ليه نعطيك احتمالات
1: وهكا احتمالات خاطر هي كلها جد مع بعضها معناتها
0: ايه ايش نعطيك احتمالات فما حتى مشكل اليوم حصة استثنائية وين ماذا بيا الناس كلها اللي يتعدى معنا يرب
1: استثنائية
0: موجودة معنا 150 مليون متر مكعب
1: شوية 150
0: 200 متر مكعب مليون متر مكعب وإلا 250 مليون متر مكعب بسرعة لأنه لذين وقت لذين يا صديقنا محمد بنت 200 سجل محاولتك منظر إن شاء الله تكون من الفائزين يعطيك الصحة على مشاركة معنا تحياتي لي شكرا لك وإلى اللقاء سيما منظر إلى اللقاء.
2: كريمة شو
3: كريمة إيه وما بس هتقول لكريمة
2: كريمة شو مع كريمة
4: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: السادسة مساء بل السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إذن إلى موجز السابعة مساء للأنباء. أفاد المدير العام للبنايات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. الكوكي أوضح خلال موكب تم خلاله توزيع التجهيزات المدرسية والأثاث على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أن هذه الاستثمارات توزعت بالخصوص بين أحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسيعة المؤسسات القائمة واقتناء التجهيزات الضرورية. أفادت وزارة التجارة اليوم أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. تتواصل أشغال ربط بئر منطقة رزيقات بالشبكة لتزويد منطقتي كسرى ومكثر بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة التزويد بمياه الشرب بمنطقة لهرايس بوعبدالله، حسب رئيس المجلس المحلي بكسرى علي العسكري الذي طالب بزيادة في ضغط المياه لتجاوز إشكالية التزود خاصة بمنطقتي الفذول وبوعبدالله. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية، مؤكدا أن الدولة معنية بحل هذا الإشكال. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ولفتت الوزارة في بلاغ لها إلى أن فترة الترشح تمتد من 5 من سبتمبر الحالي إلى 5 من أكتوبر المقبل، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصات الرقمية للبرنامج. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية الصهيونية على مناطق في جنوبي وشرق لبنان. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت اليوم 3 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. نهاية موجز السابعة، إلى اللقاء.
2: كريمة شو
3: كريمة ايه؟ هما مش هتاكل لكريمة؟
2: كريمة شو مع كريمة.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: نرجع معكم نسلم على الناس الكل اللي يلتحقوا بنا الان 7:11 دقيقة على موجات إذاعة الكيف. مساء الورد، مساء النور، مساء الأثير المشرق المتفائل بوجودكم معايا أصدقائي المتفاعلين معنا، سواء كان بالمكالمات الهاتفية وإلا على الباج متاعنا وإلا كيف كيف في رسائلكم الخاصة، كما صديقتي لبنى اللي بتقلد اليوم شيف محمود شاي يرجع لنا الجمعة الجاية. لبنى شيف محمود هكاية تقول لي أنا راني نطيب العشية وين معاكم ونسمع فيكم، وبعثت لي هكا بعض الصور المزيانة من أكلات شهية قائمة بها العشية. تحية لكل امرأة قاعدة العشية تحضر في هكا سناك باهية للأولاد وللعائلة. دونك هي اختارت اليوم طيب فريكاسي. شنو آخر لبنى تقول لي؟ ساعة عسلامة، صحة الأجواء معاكم، نسمع فيكم من البداية وإن شاء الله ديما متفرهدين مع المستمعين وربي يساعدكم. تقول في الكوجينة عملنا فريكاسي اليوم، لازم حاجة خفيفة قلت في الليل، والله كان جيت معاكم راني ذوقتكم الكل هكا العبارة. احنا الكلنا ومستمعين الكل اليوم عندهم فريكاسي من عند أم أسلم صديقتنا الغالية. شكرا ليك يا أم أسلم، يعطيك صحة، تحية طيبة ليك وللعائلة وبشفي ليكم بطبيعة. وإن شاء الله نشوفوا دبارة الجمعة الجاية مع الشيف محمود يكون حاضر معنا كالعادة. شكونهم هما أصدقائي وصديقاتي كما تعرفوا عزيز إن شاء الله يكون معايا في لقائنا مع ألاؤن، كيف كيف كوتش ذكرى مرزوقي في لقائنا، كيف كيف باش تواصل معنا في يعني هك النصائح المزيينة للحفاظ على السعادة، وشيف محمود في دبارتنا كيف كيف إن شاء الله ركن جميلك جميل إن شاء الله يتواصل، باش تكون عنا هكا ركن خاص بالفقرة الغنائية بالسينما بالرياضة، تنويشة مسائية خفيفة على موجات إذاعة الكيف كل نهار سبت من 5 إلى 8 ما عدا استثناءات، معناها باش تكون حسب جدول المقابلات الرياضية. واليوم احنا بجينا 6:30، ما نعرفش الجمعة الجاية وقتاش تكون معناها الانطلاقة. المهم ديما اعرفوا انه كريمة شو ان شاء الله موجودة حتى مع انطلاق الشبكة الخريفية القادمة اللي باش تكون نهار 14 سبتمبر 2026، باش تكون مع مجموعة من البرامج المختلفة والجديدة في ثوب هكا خريف شتاء، ان شاء الله يكون قريب من المستمع، يلبي حاجيات المستمع في الشمال الغربي في ربوعنا في الكيف في بيجا في جندوبة وفي سلينة وفي كل مكان تصلوا الإذاعة وتسمعونا فيه عبر السيت متاعنا وإلى عبر صفحاتنا وعبر الديجيتال. كما تعرفوا عنا برشا معنيها متابعين، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله احنا كإعلاميين في المشوار هذية، وانتم زادة أصدقائي في تفاعلكم في حماسكم في وجودكم في طريقة اللقاء معنا. دونك ما نخليش أكثر أصدقائي المستمعين في الانتظار معنا مكالمات هاتفية اللي بتبيعة نستقبلوها بكل محبة اليوم في كريمة شو. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا.
1: أهلا وعسلامة قطة كريم.
0: عسلامة، مرحبا. شكون معايا؟
1: رودين غنجاتي مشكي.
0: رودين، عسلامة يا رودين، شنو حوالك؟
1: الحمد لله
0: لباس. غيبت عليا رودين، شبيك ما كلمتنيش؟ عندك برشا
1: ديما نتحصل عليك ما يهزوش علي.
0: لا مش ما يهزوش، هو فما انكومبرومون نتاع اتصالات هذيك، علاش صوتك ربما ما هكا اليوم. الحمد لله سمعنا صوتك باهي رودين، شنو حوالك؟ شنو حوال العائله الكل؟ مستعده للعوده المدرسيه؟
1: متعود.
0: مستعده بالكدا. فانا سينا انت سنين ان شاء الله باش تقرا
1: سنة خامسة
0: ابتدائي. تبارك الله عليك يا رودين، شريت الادوات الكرارس الكتب كل شيء، تبارك الله عليك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق يا رودين. شنو عاملين في الصيف؟ كيفاش كانت الاجواء؟ صيفت ما صيفتش؟ شنو عملت رودين مع العائله؟ اي صحه تصيفه باهي الصيف ماله تعدى باهي هيا باهي. رودين تحب تشارك في المسابقه والا لا؟ يلا تعطيني سمعت السؤال؟
1: هيا
0: سمعت سؤال ما غير احتمالات ولا نعطيك احتمالات؟
1: عندي احتمال.
0: يلا شنو اجابتك؟
1: 200 متر مكعب.
0: 200 مش متر مكعب؟ لا صلح لي الرقم يا رودين. 200 انا عطيت 150 مليون والى 200 مليون والى 250 مليون.
1: 200
0: مليون باهي يا رودين، سجلت محاولتك ان شاء الله تكون فايزه معايا بال100 دينار المهديه من اذاعه الكيف نقدا ليكم اصدقائي.
1: تحيه انت تطهرني وتطهيني
0: يعيشك يا رودين، واحنا نقدموا تحيه كبيره برشا للصابرين وللعائله الكل، ماماتك وللعائله الكل. يعيشك يا رودين، شكرا لك والى اللقاء ليلتك زينه، ونواصل مع مكالمه اخرى في الانتظار. الو، على السلامه، مساء النور.
2: وعلى السلامه بنت.
0: مساء الخير، مرحبا، شكون معاي؟
2: حنا. الو، تسمعي فيا؟
0: نسمع فيك 5/5 والحمد لله.
2: حنين جبالي. حنين جبالي.
0: حنين، حنين جبالي، مين كلام فيا حنين؟
2: من نبر.
0: من نبر، مرحبا بك يا حنين، مرحبا بكل اصدقائنا في نبر.
2: عايش بنت.
0: يا باهي باهي، اعطينا اجابتك يا حنين، يلا ما نطولش عليك.
2: 200 مليون. 200 مليون مكعب.
0: مهك مكعب طول حنين، متر مكعب،
2: متر سهل. مكعب
0: نسهل عليك شوي. يعيشك يا حنين، شكرا لك للتكزينة وإلى اللقاء. وما تنسيوش أصدقائي، فما شكون يشاركوا معايا في المكالمات الهاتفية من أجل الفوز معانا، وفما شكون ناخذوهم معانا زيادة للدرجة، نحكيو شوية على صيف السنة، على الطقس، على الأجواء، شنو كان ناقص، شنو حاضر، شنو عنا، شنو ما عناش، شنو أمورنا، مستعدين للعودة المدرسية للعمل بنظام الحصتين اللي رجعوا إن شاء الله ربي يوفقهم. نعرف الطقس مازال سخون وتعبين شويه هكا، فك باش نرجعوا نفس الروتين تاع التوقيت. فما شكون من 8 ماضي ساعه ساعتين للخمسه، فما شكون من 8:30 ل 12:30، من ساعتين او ماضي ساعه ونص للخمسه ونص، كان صدقني يا ربي هكا صحيح التوقيت، هذايا هو التوقيت الاداري. وفما اوقات اخرين مختلفين حسب معناها المؤسسات، وحسب كل معناها كل معناها اداره كيفاش التوقيت نتاعها. ان شاء الله بالتوفيق لكم في النظام هذا. ما نعرفش هشام، مازال عندنا مكالمات هاتفيه، نستقبلوا مكالمه الاخيره في هذه الجوله. الو، على السلامه.
3: الو، على السلامه.
0: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين.
3: نور تليلي من سجيران.
0: شكون معنا؟
3: نور تليلي من سجيران.
0: نور تليلي، نور تليلي، صوتك هكا خجول ولا انت حاشمة شوية وإلا صوت مش واضح؟
3: لا، صوت صبع
0: صبع. لباس باهي يا نور. شنو حوالك نور، شنو تعمل في الدنيا؟
3: نقرأ طالبة جامعية.
0: طالبة جامعية، ما شاء الله، شنو تقرأ فيش؟ حكينا شوية على روحك.
3: نقرأ أجرونومي.
0: اي في الفلاحه، تبارك الله. ملا الامور كيفاش؟ سافا، باهيه القرايه؟
3: الحمد لله، الكل باهي، لهم القرايه سافا الحمد لله.
0: مستعده ملا للعام الجديد ان شاء الله؟ وقتاش تبدا؟ اكتوبر؟
3: ليه ليه، مع الـ مع
0: معناها مع الـ مع 15 سبتمبر ترجعوا. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله ربي ينجحك يا نور. كيفاش كانت الصائفه بالنسبه ليك؟ تعديت بيها؟ شنو كان فيها هكا ما مشيش شويه؟ شنو الامور الباهيه؟
3: الاوضاع اللي في تونس في البريود هذه
0: الكل كي الناس الكل
3: الحمد لله.
0: الحمد لله، سخانه وشويه هكا عطش وشويه.
3: صعب كهو.
0: لبس لبس، كل موسم هو عادي، معناها احنا كين هكا احنا شنو طقس صعيب، سني كيسح شوي سخون برشا، اما ربي هذاك هو، ربي يكون في عون الناس الكل، ان شاء الله هكا جي الشتاء ربي يرحمنا بالمطر، وان شاء الله الطقس يكون ديما به ومعتدل للناس الكل. يلا نور، اجابتك بالنسبه للمسابقه نتاعنا، عندك اجابه تحب تشارك معنا والى لا؟ تفضل. يلا، شنو اجابتك؟ 200 مليون متر مكعب. شكرا لك يا ليلى، تحيه لك يا نور وللعائله الكل، كل اصدقائي من سيدي رابح. نعملوا ترتيحه غنائيه موسيقيه مزيانه هكا، نهديها لاصدقائي صديقاتي مستمعينا الاوفياء اللي تابعوا فينا الان على موجات اذاعه الكيف، ونرجعوا لكم.

0: حضوركم فقط اليوم ينجم يكون سبب انكم تربحوا معنا 100 دينار من اداء اذاعه الكيف. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، تحيه طيبه للجميع. مرحبا باللي وصلوا معنا توا في هذا التوقيت. اليوم بدايتنا كانت 6:30 على موجات اذاعه الكيف، مازلنا على 8 متواصلين معكم مع اجواء المسابقات المكالمات الهاتفيه وهذه الدردشه الاثيريه اللي ان شاء الله تنال اعجابكم وتنعش لقائنا باصواتكم ومداخلاتكم وكلماتكم اقتراحاتكم واهداءاتكم وكيف كيف زادة كتاباتكم على الباج متاعنا على الفيسبوك. مرحبا بالناس الكل، اصدقائي صديقاتي. بتبيعة كما قلت السؤال ماهوش اصعب سؤال في العالم، كما قلت نجموا حتى من غير السؤال، يكفي اني اليوم نسجل اسمائكم على الورقة امامي تكون عندكم فرصة للربح معايا بالجائزة. اذا مرحبا بكم الناس الكل. من عرش هشام معنا مكالمات جاهزة، موجود معنا مكلمات، ناخذ المكلمة الموالية. ألو عسلامة، مساء النور.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معايا؟
1: بيك عايشك، معاك شريفة الشيرني مكاف.
0: شريفة مرحبا بك يا شريفة، شنو حوالك؟
1: وبيك عايشك
0: لباس، شنو الأجواء يا شريفة أنت والعائلة الكل؟
1: والله الحمد لله
0: لباس عليكم، أجواء باهية، شنو عملت فيكم سخانة سنة؟
1: والله سخانة برشا والحمد لله توا
0: الحمد لله باهية توا. اليوم البارح محليها فما نسمة البارح مزيانة، ان شاء الله ربي يرحمنا على كل حال. قل لي عندك شكون من صغيرات، فما شكون عندكم عوده مدرسيه، فما صغيرات في العائله؟
1: والله لا ما عندي شكون،
0: ما فماش في العائله الموسعه.
1: عندي كان اولاد خويا،
0: تبارك الله ربي يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقهم الكل. هو احنا حتى كي يبدا ما فماش عوده مدرسيه في العائله، يكفي انه نهار 15 سبتمبر ترجع الوليدات الصغار للقرايه، خاصه الصغار وحتى الكبار شويه، معناها حتى اللي في الكوليج ولا في الليسي، تشوف هاك المشهد الكل تبدل في البلاد، تشوف معناها الطرقات تبدل، تحس فما حركيه، فما حياه، فما ناس تتحرك، فما صوت سبيسيال هكا تحسوا نتاع الوليدات هكا هما ماشيين للمدرسه الصباح. ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله عوده ميمونه. نعرف زيادة تحذيرات ماديه كبيره برشا للاولياء للوالدين، ربي يكون في عونهم باش ياخذوا الكرارس والكتب وكل اللوازم المدرسيه اللازمه لاولادهم من اجل انجاح السنه الدراسيه. ان شاء الله ربي يوفقهم الكل. يلا شريفه نمشوا للمسابقه، شنو اجابتك؟
1: 200 مليون متر مكعب.
0: بيه سجلت محاولتك، عندك تحية تحب تقدمها؟ تفضل الشريفة ميسيل شنف صح لك
1: المجال. نقدم تحية لكم أنتم قبل كل شيء، ونقدم تحية لصحباتي وجيراني.
0: اي ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك الكل وتوصلهم التحية بتاعك يا شريفة. يا عايشك يا لالا، شكرا ليك والى اللقاء، تحية طيبة ليك، امسية طيبة. بعد شوية نرجع الفيدباك، نمشي للباج ونشوف مع اصدقائي على الباج شنو هكا الاجواء عندهم. فما مكلمة اخرى يشير لي هشام، ناخذوها مباشرة. الو عسلامة، مساء النور، مرحبا. عسلامة
2: احوالك مدام؟
0: الحمد لله لاباس، مرحبا.
2: والله سعداء باش نسمع صوتك وكهوا مدام.
0: يعيشك، مرحبا بيك.
2: والله انا طلبتك باش نسلم عليك.
0: يعيشك
2: وفرحان كي سمعت صوتك وكهوا، فرصه سعيده هذه.
0: شكون معنا الاسم؟ سعيد ولا ضيعتني شوي. سعيد مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه طيبه ليك. شنو احوالك سعيد لاباس؟
2: والله الحمد لله كي نسمع صوتك لاباس.
0: يعيشك يا سيدي،
2: العائله كلها بخير.
0: يعيشك والحمد لله،
2: بالجمله عمتو ان شاء الله.
0: يعيشك ان شاء الله يا ربي، وانتم مزيدا ان شاء الله تكونوا بخير انت والعائله الكل.
2: عوده ميمونه ان شاء الله.
0: يعيشك
2: عوده مدرسيه نحن نقول
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربي يوفقهم الكل،
2: يكون عرس ثقافي بمعنى الكلمه
0: ان شاء الله،
2: وتتحرك فيه الدنيا كلها، دوله اقتصاديه
0: كل شيء
2: ثقافيه، تحيا الدنيا، يتبدل الطقس، غير نقولوا الطقس ربي يدافع علينا وكهو.
0: ان شاء الله. واسمع راهو الطقس يبقى ديما فما حاجه هكا لاحظتها، فما كي العاركه صغيره بين الناس اللي تحب الصيف والناس اللي تحب الشتاء. الناس اللي يحبوا الشتاء معناه يلوموا في الناس اللي يحبوا في... كل واحد وغرامه، كل واحد وذوقه معناه.
2: متعرفوا عليه البشر الموضعيف ومخلوق من تراب.
0: صحيح.
2: والتراب لا يحمل شمس، لا يحمل مطر، ما يحمل حد شيء، كان تبل ماذا به شيح، وكان شيح ياسر ماذا به تبل. يعني هذيك طبيعة البشر،
0: الاعتدال باهي،
2: ما يحمل حد شيء، هذيك هي.
0: هذيك
2: نحن نقولوا نحن تو في عصر التغيرات المناخيه، راه تنجم تجيك طقس سخون في الشتاء ونجم يجيك طقس بارد في الصيف.
0: صحيح صحيح
2: صحيح
0: صحيح صحيح، تغيرات كبيره صايره في المناخ.
2: الحمد لله اننا نتاقلموا نحن مع المناخ، ويلزمنا نعاودوا روحنا على التاقلم اكثر ما يمكن،
0: ونقصوا شوي من الشكوى. يعني حتى كي تطلع خاطر كي تلقى ساعات حتى واحد متعدي يبدا يحكي وحده من كثر ما يحب يخرجك الطاقه السلبيه اللي لداخله. ان شاء الله ان شاء الله ربي متعنا بالصحه، ان شاء الله نكونوا لاباس.
2: خير من يكبت لداخل
0: هو يتحدى. إيه انا والله ذكرى علمتني حاجه ما عرفتش تسترني فيها. ذكرى شنو تقول لك والله يعطيها الصحه. ذكرى تقول لك اما تكتب تاخذ ورقه فارغه تعبيها، معناها هذيك ولا هذيك باش تخرج فيه برشا طاقه. تقطع الورقه هذيك من بعد تقطعها تحرقها كيما تحب انت، المهم تتسمى خذيت طاقه سلبيه وخرجتها من عندك ورميتها.
2: يوم
0: فوالا هذا هو تخرج برشا حاجات عندك اللي هي لداخلك، كيما قلت انت باش ما تخليهاش كيت معليك. معناها
2: ننظف حاجه اخرى لاكزرسيس باهي، راه ان اكزومبل اما نظيف لي موان دو ديفولمون راهي في الرياضه، واحد يمشي ويعمل سبور. لي موان دو ديفولمون راهي في الموسيقى، يعاود يروح في الموسيقى، في الرسم يخرج المكبوت، يصوروا
0: فنون الكل،
2: كلها طرق علاجيه.
0: صحيح
2: احنا ماذا بينا نتوخوها هذه الكل، وعندنا ثقافه باهيه تصعيديه، بس ما نتصابوش بالاكتئاب ابسط الاشياء وهي امراض
0: مرض العصر، اللي هو نشوفه برشا معناها.
2: ان شاء الله ربي يبقي الستر على الناس الكل يسمعوا فينا الكل، خاصه المستمعي اذاعه كيف اللي هما راهم معناتها تاج فوق الرؤوس، وهذاكم هم اللي منورين الإذاعة. وان شاء الله باقي الستر وكهو
0: ان شاء الله.
2: لذلك اولا مانيش شارك في المسابقه،
0: نعرف في التوجه نتاعك.
2: انا تسمع صوتك يعيشك والله. الجمعه اللي فاتت ما سمعناش صوتك بصراحه، قلنا ان شاء الله خير وكهو.
0: كانت راحه صغيره وعوده. الحمد لله
2: يعيشك بالقدا،
0: الحمد لله الحمد لله،
2: ترجعي في طاقه جديده
0: يعيشك.
2: روحوا عن القلوب ساعه بعد ساعه، فان القلوب اذا كلت
0: ملت وعميت.
2: صبحك على خير.
0: يعيشك سعيد، شكرا لك. شكرا لك واحلى تحيه ليك انت ولكل مستمعينا الاوفياء. نواصل فما ممكن ما اخرى هيشي ناخذ المكالمه مواليه. الو عسلامه، مساء النور، مساء الخير.
3: الو
0: مرحبا، مساء النور.
3: عايش،
0: شكون معنا الاسم؟
3: سعيده المجري. مكي.
0: سعيده مجري، مرحبا يا سعيده، شنو حوالك سعيده؟ لاباس
3: والله الحمد لله.
0: شنو الاجواء، شنو الامور؟ هكا نسمع في صوت بحذاك، شكون بحذاك؟
3: والله بحذي وليدي.
0: وليداتك كاي باهي، ربي يفضلهم لك. قداه عندك من صغير؟
3: عندي أربعة.
0: ما شاء الله، فما شكون فيهم راجع للقرايه؟ اكيد
3: الأربعة يقرا.
0: ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله، ربي يفضلهم لك. سنوات متفاوته في الابتدائي والليسي هكا؟
3: عندي بنتي بريمير سيكوندير، وعندي ولدي سنه خامسه، وعندي بنتي سنه سادسه، وبنتي سنتين.
0: استعديت كما يجب ولا مزلت شويه؟
3: والله صدقني نزلت.
0: ربي هونها.
3: والله
0: مين يا لاباس. اكل واحد يحاول ياخذ الضروريات من الاول ويقسم شويه شويه، وان شاء الله ربي يفرج وكها. نعرف فما برشا غالي، وفما بصراحه معناها تبارك الله اربعه زيدة، ربي يكون في عونك، يعطيك القوه يا سعيده. ان شاء الله ربي يوفق. اما معانا الكل والله، ربي ان شاء الله معانا الكل، وان شاء الله ربي يوفقهم وينجحوا. يلا سعيده. اجابه 100000
3: متر مكعب.
0: سجلت محاولتك، شكرا لك يا سعيده، يعطيك الصحه على الاتصال، وان شاء الله بالتوفيق ليك، ربي معاك. الى اللقاء. لله سعيده مجري من كيف، تجاوبنا ايضا على السؤال. ناخذ اخر مكالمه هشام في المجموعه هذيا. معنا مكالمه ولا لا؟ معنا. يلا الو عسلامه. مساء النور. مرحبا، مساء الخيرات، مساء الورد، كل الياسمين. امي زينه، شنو حوالكم يا زينه؟ لاباس. وش نحولك انت؟ وش نحول صحتك؟
4: حبيت نسلم على بنيتي منوره.
0: يعيشك، ربي يفضلك.
4: ما شاء الله، ربي يبارك، ربي يبارك، ما شاء الله.
0: يعيشك أمي زينة، ربي
3: الله
0: يفضلك
3: واحد على
0: أنتي
3: بنيتي.
0: وربي يخليك لينا إن شاء الله أمي زينة، يعيشك.
3: عايشك، نسلم عليك ونسلم على أسرة الإذاعة معاك الكل والمرافقين معاك الكل الكل الكل، وربي يخليكم وربي يهنيكم، نحبكم
0: يعيشك.
3: برشا،
0: حتى احنا نحبوك برشا ونحبوا هالروح نتاعك الخفيفة والإيجابية هكا اللي
3: عايش
0: كلها محلاها.
3: ينورك ما شاء الله، حبيت نكلمك نسلم عليك.
0: يعيشك أمي زينة، شكرا لك على الاتصال وربي يفضلك لينا. يعيشك أمي زينة، وإحنا نفرحوا برشا كي نسمع صوتك. مرحبا، عايشك، شكرا لك والى اللقاء. احنا يلا ناخذوا استراحتنا المواليه هشام ونرجع شويه اخر مع احلى لقاءات. نرجع زيد الفيدباك، مانيش ناسيه اصدقائي على الباج، اذا كان توا وصلتوا انتم زيد ادخلوا باج راديو كيف على الفيسبوك، اكتبوا لنا كومونتير نتاعكم شنو تحبوا تسمعوا معنا في اخر الحصه. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل.

0: نرجع مباشرة معكم أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا في الجزء الأخير من لقائنا، الجزء اللي باش نختم فيه أكيد المكالمات الهاتفية مع المكالمة الموجودة. نرجع مباشرة بعدها للفيدباك. ألو عسليمة. عسليمة مرحبا، مساء النور.
1: عايش معك نمشة شيرني.
0: نمشة شيرني منين تكلم فينا؟
1: من الكيف.
0: مرحبا بك يا للا، تحية طيبة ليك كل العائلة. يلا شنو إجابتك نامشة؟
1: 200 مليون متر مكعب.
0: شكرا ليك يا للا، يعطيك الصحة. بك أنت نختم المكالمات الهاتفية يا نامشة، وإن شاء الله لو نعلنوا على الفائز معنا. مزيت مكالمة خلينا ناخذها. ألو عسليمة. عسليمة.
2: ألو عسليمة.
0: مرحبا، شكون معايا؟
2: معك يوسف عيساوي من بوياجو.
0: يوسف عيساوي منين؟
2: من بوياجو.
0: من به، مرحبا بك يا يوسف، تحيه.
2: بويا جو بحذل العقله.
0: به في العقله، به خلينا نحطوا العقله، ما يسالش حطنا العقله. مرحبا بك يا يوسف، تحيه طيبه ليك وللعائله الكل. يلا يوسف، سمعتنا، سمعت السؤال.
2: سمعتكم اي سمعتكم.
0: به شنو اجابتك؟
2: 200 مليون متر مكعب.
0: شكرا ليك يا يوسف، يعطيك الصحه وتحيه للعائله الكل وكل اصدقائنا في العقله. تحياتي لك والى اللقاء. ونكتفي هشام، نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه، حتى كان فما مكالمات نعتذروا لها. خلينا نشوف اصدقائي على الباج، نحييهم الكل دون استثناء. بصابرين بدي وصابرين اليونسي اللي تقول مساء الورود، تحيه طيبه لي كريمه، كيف العاملين معك؟ بالتوفيق للجميع. تحية عطرة إلى مستمعي إذاعة الكيف. تحية وصلتنا زيدا من أم لجينة وردينة غنجيتي صابنين، تقول مساء الفل والياسمين كريمة، تحية طيبة ليك لكيفة الفريق العامل معك في هذا المساء، عايشك يا صابنين، تحية ليك أنت زيدا. أم أسلم، مساء النور والسرور، مساء البركات والأوقات الجميلة، مساءك بطعم الشهد أجمل التحيات الممزوجة بأروع الأغنيات في أروع العشويات بتوقيعك كريمة، دمتي بألف خير وصحة وسلامة أنت وكل الفريق مؤثرة البرنامج وفي رعاية الله دمتم بخير، يعيشك. وشكرا لك على الورود المزيانة الحمراء صديقتي لبنى. كيف شكرا لزميلتي الغالية رفيقة، يعطيك الصحة وموفقة أيضا. تحية للشيف محمود، اليوم وينك يا شيف؟ دبارة الجمعة الجاية إن شاء الله لجمل لنا برشة دبارة مع دبارة، ثلاثة دبارات للجمعة الجاية إن شاء الله. شيف محمود بوعزيزي نحييه، تحية كبيرة برشة، يقول مساء النور وربي يوفقك، يعيشك شيف. ابتهال مولهي تقول لنا مساء الخير، عودة ميمونة كريمة منورتنا، شكرا ليك، عايشك يا صديقتنا ابتهال. خالد العكرمي، أحلى مساء من قفصة ليك أنت كريمة وللفريق اللي معاك والمستمعين، بالتوفيق والنجاح، نورتي إذاعة الكيف، يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك يا خالد. شكرا لزهير بن يوسف، يقول مساء النور والسرور والفل والياسمين والجمال، وتحية عطرة لي كريمة لكل الفريق التقني وكل المستمعين والمشاهدين، نتمنى لك التوفيق والنجاح، يعيشك. وشكرا لك على الكلمات المشجعة على الدوام يا زهير. كيف تحية النوف المعارف، يقول مساء الخير للمتفائلين الذين يرون الكون ربيعا دائما، دمتم لنا ورودا تفوح عطرا، مساء الورد، يعيشك ومساء الورد ليك انت زيدا يا نوفل. زهور، مساء الخير، تزير شكرا لك وتحية طيبة ومساءك جميل ايضا ليك انت. بوبا ورغي، مساء الورد والياسمين كريمة، يعيشك يا بوبا، مرحبا بك معنا، نورتنا ونورت إذاعة الكيف بحضورك المتميز. تحية الأصدقاء الكل اللي تفعلوا معنا، سواء كان على الباج وإلا باللي كومنتير جيتنا كيف في الخاص، وكيف زيدا أصدقائي وصديقاتي اللي كلمونا عبر الهاتف. شوية موسيقى وأغنية ربما زيدا خلنا نسموها مع بعضنا، في انتظار أن نعلنوا بعد شوية على الفائز في لقائنا.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي، كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

حسني وشيمي، ملكة جمال الكون، بها نوصل للختام الموعد معاكم. الإجابة صحيحة بالفعل 200 مليون متر مكعب، والفايزة معانا اليوم بعد عملية القرعة هي سعيدة المجري. ألف ألف مبروك ليك سعيدة، فزت معانا 100 دينار مهدية من إذاعة ركيل. هكا احنا نوصل معاكم الختام مشوار. شكرا هشام، شكرا ألفا، يونس، مولدي، تحيات صديقتكم بعد إذنكم كريمة لكسوري. نتمنى لكم بقية سهرة ممتعة على موجات إذاعة ركيل، وإلى اللقاء الناس الكل.

0: Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show. Kerima Show.
1: Karim, ¿qué? ¿Cómo me pasa yo con la Karima?
0: Kerima Show. Kerima Show. Ma, Kerima. Kerima. Kerima. Kerima.
2: حين تصبح الوديان عائقاً أمام خطى الأطفال إلى مدارسهم، وحين تتوقف الحياة عند ضفاف العزلة والنسيان، يولد الأمل من قلب الفعل. لم ينتظر المعجزات، بل حول الإرادة إلى حديد وإسمنت، وشيد بجهده الفردي وروحه التطوعية جسوراً عبدت طريق الحياة لقراً بكاملها. صانع الجسور ومحيي الأمل في أرياف تونس الشاب كريم عرفة ضيفنا في حوار استثنائي عن العزيمة والصعوبات الإدارية ولذة العطاء الميداني فوق القمة يوم السبت من 9 إلى 10 ليلاً. الإمضاء سندس مسعاوي.
3: فيسبوك.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الثامنة ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أفادت وزارة التجارة اليوم أن البرنامج الاستثنائي لتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة القادمة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة أن 12 من جملة ولايات تونس 24 تشكو اضطرابا في التزويد، في حين أن نسق التزويد عادي في بقية الولايات. هذا وأفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس خلال هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. أفاد المدير والعام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوب لطفي الجمازي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعير الجديدة للمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ولفتت الوزارة في بلاغ لها اليوم إلى أن فترة الترشح تمتد من 5 من سبتمبر الجاري إلى 5 من أكتوبر القادمة، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. أفادت مصادر صحية في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 17 شهيداً بالإضافة إلى 27 إصابة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارات الصهيونية على مناطق في جنوب وشرق لبنان. أخيراً قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت اليوم 3 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستيا على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. شكراً على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم مجدداً في تمام التاسعة، إلى اللقاء.

0: راديو كيف FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. تم اليوم تركيز المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بالكاف بهدف الإحاطة بمختلف مكونات الأسرة التربوية والمساهمة في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات ومنها النقل المدرسي. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة. وأوضح الكوكي خلال موكب تم خلاله توزيع التجهيزات المدرسية والأثاث على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، أوضح أن هذه الاستثمارات توزعت بالخصوص بين إحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسيعة المؤسسات القائمة واقتناء التجهيزات الضرورية. أفادت وزارة التجارة اليوم بأن البرنامج الاستثنائي لتوزيع المكثف للمياه المعلبة والذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة القادمة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التجويد. فتحت اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ولفتت الوزارة لأن فترة الترشح تمتد من 5 من سبتمبر الجاري إلى 5 من أكتوبر القادم، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات المستوفية الوثائق وجوبنا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري في إيران مساء اليوم من أن القوات المسلحة الإيرانية ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة في حال استمرار ما وصفه بأعمال الشر والتخريب وإعاقة حركة السفن الإيرانية وفرض حصار بحري على إيران. على صعيد متصل أكد التلفزيون الإيراني في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام. هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في آخر نشراتنا الإخبارية في تمام 10. إلى اللقاء.
0: فوق القمة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج فوق القمة. شخصيتنا اللي نختاروها الحقيقة بعناية لازم يكون عنده بصمة وعلامة مميزة في المجال اللي هو موجود فيه. فما بالك اليوم نتحدث على حضور إنساني واجتماعي بالأساس، شخصية صنعت بصمت لروحها نهج مشت فيه، جسر من الأمل عرف بباني جسور الأمل. كريم بن عرفة اليوم شاب من شباب تونس، المحب لهذا الوطن، المحب للطفولة، المحب للتعليم، المحب للحياة، قنطرة الحياة إن صح التعبير، الجسر اللي هزنا من إلى من المنزل إلى المدرسة، من الحياة إلى الحياة الأرحب. هذا ضيفنا، حتى ما نكثروش برشا، نخلو المجال أكيد لضيفنا حتى يعرف بروحه، حتى نحكو معاه في برشا تفاصيل في مسيرته، قصة نجاح بالحق. معناها اليوم شبابنا أولادنا نحبوهم يسمعوا هذا، رأي بإمكانيات بسيطة يمكن بناء الحياة وإعادتها إلى أشخاص آخرين يستحقوننا. كريم مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكيف المستمعين.
0: شكرا ليك. خلينا نبدو من البداية. ساعة الناس اللي ما تعرفش كريم بن عرفة،
1: كريم عرفة مسؤول المجتمع المدني، أصيل لكريم محطة ولاية سليانة، توان في المروس صاحب شركة صغيرة في الأشغال العامة، ومغروم بالرسكلة إعادة تدويرك الأثاث القديم الفراي اللي هو موجود بكثرة في المؤسسات، خاصة المؤسسات التربوية والمؤسسات الجامعية. الحمد لله صاحب مبادرات جسور الأمل، الجسور اللي بدأت
0: أتونا الجعولة. خلينا نمشوا معك لأنه نحكوا في قصة نجاح اليوم. قلت مغروم، الغرامة ذي بدأ من الصغرى، فما حاجات تعاوناتك مشيت فيه الفن هذي لأنه فن الحياة هذي.
1: لا مش من الصغرى، البداية كانت في معهد كسرى بعد حريق مبيت الفتيات، دخلت في المعهد دهن وصيانة، قاعة نموذجية، إذاعة داخلية، بقى كالفراية ذاك مشهد مقرف في زواحف، في كل زواحف اللي فيها اخترنا تلام ذو على الإطار التربوي. بدأت الرسكة من وقتها، تغرمت من بعد عدة مؤسسات تربوية.
0: معناها كي شفت النتيجة مكل الخردة اللي بقتها ذيك والفضلات، صنعت حاجة مزيانة،
1: حاجة مزيانة، حاجة فرحت.
0: ما يزمنيش نحب سغادي.
1: يعطيك الصحة، فرحت برشا عبيد وانتشر حتى عالميا حتى في الدول العربية. وقتها بدأ الغرام مك الفراية ذيك، يعني حتى كي نقعد واحد نحاول من الفراية ذيك نخلق حاجات، نصور حاجات من الفراية ذيك، يعني نقول ديما من لا شيء رانا قادرين نصنع أشياء.
0: وانت تحكي على سليانة كريم، نتذكر أنه قعفور كانت فما تجربة نموذجية برشا، نتذكر مشيت وشفتها في مدرسة من مدارس قعفور، أكل مسرح اللي تعمل من الفضلات الخردة والتواول والكريسي اللي مكسرة لبرا وكانت معبية ساحة المدرسة، وولت مسرح مزيان برشا، مشيت وشفته وعديت منه حتى حصة مباشرة. معناها سليانة تبدو سباقة في هذا، من الكريب الكسرة للقعفور،
1: حتى سليانة في الولاية في
0: المدينة
1: في برشا برشا مناطق في المروز في بن عروس، عدد مناطق الفراية ذاك. ديما الفكرة نتاعي تنزور مدارس نلقى صغيرات ما نلقاش حاويات تاع المدارس باش يحافظوا على نظافة المدرسة. الفراية ذاك صنعنا حاويات مزيانة بألوان زاهية، مقاعد للصغار، صلحنا برشا طاولات، يعني من الفراية ذاك عملنا برشا حاجات. للي وصلت الحاسة نتاع التلميذة مهال كدقاتي شهيدة العلم، البنية الصغيرة اللي مشات تقرا كي روحت حزها الواد، السبب ما ثماش جسر صغير، جسر للمرة
0: واللي هي حادثة متكررة وتقريبا انزلاقات. وليداتنا اللي يمشوا على حافة الوديان ويقروا في مناطق ريفية ويمشوا على ساقيهم، تقريبا الحادثة هذه معناها واحدة من عشرات الحوادث اللي تصير،
1: من مئات الحوادث، برشا مناطق راهو كي نحكيو على خاصة المناطق الجبلية، المناطق الحدودية، أودية تمر على عدة مدن، على عدة قرى، تقسم القرية ذي، يعني اللي تم تلامذة الأقلية اللي لازمهم يتعداوا الواد باش يمشيو المدرسة خاصة مع فصل الشتاء. حكيت مع مواطنين في زيادة ذيك، لك حتى الدنيا بتاعها بنخاف ولدي يمشي يقرا
0: أكيد.
1: يرجع يلقى الواد في المية ما نجمش يروح للدار، حاجات تتأسف، حاجات يمكن وزارة التربية تعرف الانقطاع المبكر عن التعليم خاصة في المناطق الريفية، هذه سبب من الأسباب.
0: نتيجة التغيب المستمر في أوقات معناها حرجة ودقيقة في الحياة المدرسية.
1: تغيب كبير برشا، لو يقطع بالأسبوع ما يمشيش ما يحضرش الدروس، الدروس هذه تجي عليه امتحانات يعني ما يخاش روحه في الميت، يمكن كيغيب على الامتحان يعاودوا له المعلم، أما كيغيب على درس ما نصورش معلم مش يعاود درس
0: أكيد ما يلقاش الوقت.
1: ما يجيش الوقت. هذه موجودة خاصة في سليانة، كيف جندوبة، القفرين، عدة مناطق الأودية دي.
0: ونعرفوا لي سليانة حتى كان نقص عليك ديما في المنظومة التربوية، نعرفوا سليانة المرتبة الأولى كانت في نظام الفرق وما زالت راهو حتى كان وقع القضاء ومعناها فعليا ما زال ما فماش القضاء على نظام الفرق، معناها الناس تقرا سنة الأولى وسنة ثانية في قسم واحد
1: مع بعضهم، أي سنة ثالثة وسنة رابعة مع بعضهم،
0: أي.
1: هذيك حاجة تأسف، يعني يقرا نص وقته
0: أكيد
1: نص دروسه، هذيك هي الحاجات اللي إن شاء الله تتبدل. مع هذايا غياب متكرر عن الدروس في المناطق الريفية، مناطق ريفية ومدارس حالتها كارثية،
0: حتى الإطار التربوي كريم معناها راهي ما تخصش كانت التلامذة، راهو حتى المعلمين اللي يجوا مناطق أخرى راهم هما بيدهم يتقلقوا وقت اللي باش يمشوا للمدرسة، يتقص عليهم الواد والطريق حتى هما.
1: يتقص عليهم الواد والطريق، ما خاش نقل معلم، راهي حاجات أنا قلت حاجات أسف خاصة في المناطق الريفية، مدارس حالتها كارثية بأتم معنى الكلمة. هذايا قلت راهو مجهودات الدولة، الدولة مش قادرة، وزارة التربية مش قادرة باش تزور الأماكن الكل، إجا مع بعضنا نبني البلاد، إجا مع بعضنا نخدموا، راهو ساهل كما قلت في الجسور، رانا قادرين نعملوا الجسور بالفيراين تاع الشيمينو تاع السكك الحديدية، بالفيراين تاع المدارس خاصة
0: الفاقونات
1: كل شيء قادرين نعملوا به. يمكن شوية قوانين تعطل، لما رانا قادرين نعملوا برشا حاجات للبلاد هذه اللي كلينا من خيراتها شربنا من مياه. الحمد لله أنا برشا الحمد لله بتوفيق من عند ربي، ديما نقول باش نوصل للنتيجة هذه إن شاء الله قريبا، الجسر رقم 12
0: أي
1: في بني متير معتمدية فرناوي ولاية جندوبة، وإن شاء الله برشا برشا مناطق أخرى.
0: خلينا تو نجو للإنجازات نتاعك تدريجيا. خليني ساعة نسألك تو، اليوم حاجة كيف هذه تتطلب برشا خبرة وتكوين عملي وعلمي، شنو اللي عملت حتى تنجم توصل أنك تنجز جسر؟
1: وبرشا توفيق من عند ربي
0: أكيد، هذاك العمل على ربي في كل شيء.
1: أي معايا رو مهندسين المجالات مختلفة، مكتب دراسات، يعني كي نمشيو رو ننسقوا مع الولاية مع المعتمدية، راهو دوسي كامل مشكورين الولايات خاصة والي جندوبة، سطيب الدريدي، بيجا، والي سليانة، سي عبد الرزاق بخير قبل تعاملت معاه، برشا ولايات برشا معتمدين مشكورين برشا، معتمد نفزة، فرنانة زادة، سي حسام الدين، برشا معتمدين متفاعلين من الأعمال هذيا، راني إيكيب كامل مشكورين، الشريفي الداود، مهندس كريم المولي، برشا مهندسين معانا متطوعين في الأعمال هذيا.
0: معناها يوفروا لك مكتب الدراسات تبع الولاية؟
1: لا لا، مكتب دراسات خاص،
0: خاص
1: مهندسين خاص يخدموا
0: متطوعين؟
1: متطوعين، حاجة باهية عندنا شباب مبدع في تونس، متطوعين يمشي معنا على عين المكان، مشكورين باش نقوموا للنهاية الإنجاز، زيارات مختلفة الحمد لله، والنجاح هذا شفناه في الجسور بعد عدة أمطار كبيرة، يعني في وادي مليج برشا أمطار، فيضانات في نفزة وادي المعدن، وبقى الجسر صامد، يعني هذايا باش ينحي كيف تشكيك، ثم برشا عباد يقولك لا
0: في مدى معناها أي صمود ومدى
1: الحمد لله نجاح كبير، ونجاح مازال تو نجاح، راهو ثم ديما برشا كلمات تبقى في الذاكرة، كيما المرال في بلطة بوعوان تقول لك رانا كنا موتى وحينا، يعني حاجة كبيرة
0: برشا.
1: مدير مدرسة يقول لك راهو من منطقة التريعية نفزة، مدرسة جميلة، يقول لك أثناء أول عام صفر غيابات من المنطقة هذيك، يمكن 25% ما عادش يغيبوا، كانوا يغيبوا في الأسبوع في أكثر من أسبوع، حاجة زادة تفرحني برشا الحمد لله. إن شاء الله صدقة جارية، الدعاء الخير اللي يوصلني، المساجات اللي توصلني تخليني شحنة معنوية كبيرة تخليني باش نواصل إن شاء الله.
0: واللي خلاك
1: ومع
0: اليوم
1: الوقت
0: محط
1: عزيز
0: أنظار تقريبا الناس، كل مجتمع الإعلام الكل نتحدثوا عليه اليوم، نحكوا قديش يتطلب العمل نتاع عموما، معناها باش تعمل جسر بالإمكانيات هذه المتوفرة اللي هي من صفر إمكانيات، باش تخلق هك الجسر هذيك وتصنعه، قديش يتطلب وقت بين الدراسة بين العمل الميداني حتى يكتمل ويولي جاهز للاستغلال؟ حنشوفوا مشاريعنا احنا لتوا اللي قاعدة تخدم وبين اللي قاعد تخدم فيه.
1: أقصى تقدير 60 يوم باش يكون المشروع من الزيارة الأولى لنهاية الجسر لافتتاح الجسر 60 يوم.
0: 60 يوم
1: راهو
0: شهرين.
1: ماي نحكيو على مشاريع الدولة، راهي برشا قوانين ديما نقولوا برشا
0: مكبلة
1: بيروقراطية
0: ومعرقلة،
1: برشا تعرقل برشا قوانين الحقيقة تعرقل. ثم على فكرة ثم إدارات جهوية مش عاجبها الإنجازات هذيا والسرعة نتاع الإنجازات هذيا وصمود الجسور
0: تنفس فيهم. أنت راهو شو معناها 60 يوم شهرين بتعمل جسر وترجع الحياة للريف وللتلميذ التونسي، ترجع له كرامته أنه ما يمشيش في الطبعة ويتعدى على قنطرة صحيحة والعائلات تمشي وتجي وراي حتى الدواب تستعمل القنطرة هذيك والناس كل تجي اليوم معناها تتحدث على قنطرة. نحكي لك على قنطرة متاع سيدي عمر اللي وقع اللي طيحوها، والطريق متاع سيدي عمر برج العيفة الخروبات عنده توا قرابة 10 سنين، 10 سنين الطريق من با يمكن قديش من كيلومتر، قنطرة صغيرة باش يوسعوا فيها باش تولي الكمين تتعدى، معناها اليوم معاناة كبيرة للناس اللي تسكن غاديكا سيدي عمر البقراوي، معروفة البلاصة بين طبعا الخروبات بين السرس الأربس وبين برج العيفة. نشوفوا أنه مشاريع الدولة هاي قديش تقعد، وجسر يعيد الأمل والحياة القرية كاملة 60 يوم شهري.
1: وعلى فكرة أي وجسر تراعية نبذة طول انتهى 40 متر وكان في ذاعة كيف سباقة.
0: أي نجي الخلولي زميلنا. أي
1: شفت الفيديو على الإذاعة كيف البنية اللي كان أي شخص توا يدخل يكتب جسر التريعية نبذة يشوف الفيديو يشوف الصغار يشوف نساء كبيرها في فوق ظهرها، فقط يكتب جسر التريعية نبذة عبيد وصلت إغلاق طريق بين نبذة وبيجة باش يوصلوا صوتهم. بنية صغيرة تقول لك راهو الجسر هذايا دمرنا حياتنا وماتوا فيه برشا عبيد. اللي يتفرج في الفيديو هذايا يمكن اي شخص توا ينجم يسمع فينا يتفرج فيه
0: اكيد
1: جسر تراعي نبذة توا يشوف اذا في كيف راهو حاجه تاسف. مرأة تحط ولدها فوق ظهرها وتشق به الواد راهو اقل راهو اختر
0: عليهم كتير. الزوز
1: راهو قوه الماء راهو تنجم تهز لم صغير في لحظه
0: فما ناس
1: يعني
0: ما تعرفش الواد كي يحمل كيفاش شكله، راي راهو مخيف جدا راهو مخيف. نتذكر تصاور تاع نيبال النهارين اللي شفناهم، الواد كي يبدا حامل في اوله بك الطريقه ذيك وبك القوه ذيك ويجي عالي ولا يبقي ولا يذر لا بقر ولا بنوات ولا ديار ولا يخلي حتى شيء. الناس تعرف الوجين
1: قوة الماء راهي قوة رهيبة
0: رهيب.
1: صغيرات يخاطروا بحياتهم باش يوصلوا للمدرسة وكان يطلع الماء شوية ما عادش ينجموا يمشيوا، حتى الكبار راهو ما ينجمش يمشي، المريض ما ينجمش يمشي، اللي يخدم واللي يقرا والطالب والكل ما ينجم يمشي حتى واحد. الحمد لله بعد الجسر هذايا سهلت الطريق الحمد لله.
0: باهي هاو باش نسمعوا الروبورتاج اللي تعمل في الوقت هذاك، وقت اللي مشيت للناس هذوما وعدتهم خاصة في التريعية نفزة الجسر هذاك، ورجعت فعلا باش تخدم الجسر هذاك باش تنظفه باش تلون وغيره. نتذكروا الروبورتاج اللي عملوا زميلنا نيجي الخلولي، الفيديو بالحق اللي تبارتاجه برشا واللي جاك بتبيعه منه نسخة، والمرأة اللي هزة بنتها فوق ظهرها وتتعدى بها في الواد، كيفاش عشت اللحظة وكيفاش تحكي قصتها.
2: فوق القمة
3: وسهلا تو باش نرجع بحذاه نعاودوا له الدهين نتاعو ونعملوا عليه كنترول ان شاء الله ونعاودوا نفس الوان ان شاء الله نعاودوا بحذاك نهايري.
4: تو الحمد لله تو نعمه بالله، اللي جي قبل الليل يروح واللي جي اول الليل يروح واللي جي الصبح يروح والواد يحمل يروح واللي سايب من اللي سي يروح واللي جاي من السوق يروح. الحمد لله يا ربي ونعمه بالله وليداتنا يروحوا سالمين.
3: توصلني صور تأسف صور يقول لك راهو صغيراتنا مش مستعداو رانا عندنا نهارين هاو شوف صور يعني يبعثوا لي على وسائل التواصل الاجتماعي صور تأسف.
5: بالحاجات اللي نتذكرها بقات نتفكرها برشا الجسر السادس اللي هو في نبزة صور وفيديوهات توصلني وتوصل للتوانسة كل بصفة عامة أم كيف تهز صغيرة فوق ظهرها تشق بيه الواد مخاطرة كبيرة راهو الماء قوة عظمى قوة كبيرة الماء يعني نجم يهز أطنان قدامه. الحاجة ذيك خلتني نزور المنطقة ذيك ونشوف ونكتشف يعني حتى بعد الفيديوهات نزيد نكتشف حالات أخرى لكن الحمد لله بتسخير من عند ربي مواطن عادي يعمل جسر 40 متر باش تنقذ عائلات وصغيرات.
6: بنتي محطيتها فوق ظهري وهي تبكي ما كنتش نتصور اني باش نوصل اخر الوقت صدقيني ما كنتش نتصور الاحساس هذيك عارفه روحي مقمره
7: الماء واصل لهنا وولدي فوقي يبكي وهي زاده جارتي ولدها بنتها فوقها تبكي خايفه من الواد
6: ونوصلنا نص الواد حسينا ان باسي الموطرينها صدقيني الموطريتها.
5: فرحني تليفون من مدير مدرسة يقول لك راهو صفر غيابات من منطقة التريعية بسبب الجسر هذاك يعني ما عادش يغيبوا على المدرسة يجوا كل يوم مهما كان الطقس. صغيرات باش يمشيوا المدرسة غادي في منطقة التريعية نفسها يخرجوا من ديارهم تهزهم امهاتهم يلبسوا بات باش يوصلوا بعد ما يوصلوا الجسر يعاودوا يلبسوا صبابتهم. في العوده كي يمشيوا المدرسه زاده في العوده من المدرسه يلقاو امهاتهم مستنيين فيهم باش يعاودوا يلبسوا البات فوتوا كل الجسر هذاك علاش غلا خاطر ثم طريق 2 كيلومتر الكل حالته كارثيه. ان شاء الله زيد نفكر في حل فك الطريق هذاك نعمل حاجه نعمل حل
8: ان شاء الله طريق ما يكونش مستحيل.
3: الجسر هذا التكلفه نتاعو في حدود 40000 دينار برشا راسكله فيه راهو برشا ديشي. الجسور هذه هي للمارة العرض متر ونصف الطول كل جسر كيفاش يعني الطول نتاعو ثم اقل جسر كان 12 متر وصل اكبر جسر 40 متر الاستعمال نتاع الفراي نتاع الفروشات القدم اللي هما في المبيتات المدرسيه هذوكم كانوا الحواجز قلوا احنا قاعد كور يعني حاجات من حاجات قديمه نجموا نمنعوا حياه عباد نجموا نوصلوا صغيرات يقراوا.
0: لحظات انسانيه الحقيقه ومشاعر قويه برشا يعني اليوم نتحدث على لحظات متاع ناس كيفاش تعيش المعاناة متاعها كيفاش انت حولت المعاناة هذه الأمل وحياة به. احنا مستمعينا نذكركم اللي احنا مواصلين حوارنا مع الشاب كريم عرفة شاب التونسي باني جسور الأمل.
1: قادرين رانا نعملوا برشا حاجات في انتظار تفاعل مؤسسات الدولة خاصة
0: هاي بإمكانيات بسيطة يشجعوا المبادرات هذه الشبابية
1: رانا قادرين ديما الإشكالية القوانين والبيروقراطية اللي تعطل
0: يحبوا يعطلوك يعطلوك رامي يخلوكش
1: يعطلوك أكيد
0: يقولك شنو وصيفتك معناه
1: هاي شنو وصيفتك راني أنا تونسي مواطن تونسي نحب البلاد هذه لا أطلب لا جزاء ولا شكور فقط فرحان بالاعمال اللي نقوم فيها فرحان بكدعاء الخير فرحان حتى في الشارع كيعرضوني عباد يقولوا لي يعني يسالوا لي انت كريم عارفه يرحم والديك حاجه تفرحني برشا.
9: وخفنا يا كريم عارفه الله يرحم والديك يرحم والديك يا كريم يا عارفه راك مخافف من السماء الله يخليك الله يرحم والديك يرحم مخلف وخلف الله يرحم والديك راك خليتنا في الجنه الله يرحم والديك يا كريم يا عارفه الله يصلح رايك يعلك ونتجبل تركه يرحم والدي.
1: ان شاء الله يوصل مساج للمسؤولين في البلاد لصناع القرار رانا عندنا شباب مبدع شباب يشوف البلاد هذيا لا تسع الجميع شباب يخمم في الحرقه رانا قادرين بلادنا تكون من احسن البلدان بالعمل ببعض التسليمات.
0: هو اللي قلته راه دوبل ترانشون، معناها ذو حدين اللي قلته، راه مهم برشا انك ربطت ما حدث في الفتره الاخيره ويحدث كل يوم في بحوراتنا في البحر المتوسط على سواحلنا الحرقه. وشوف انت وضعيتك، انت كشاب تونسي شنو اللي عملت؟ عملت مشروع تخدم على روحك، ومن المشروع هذيك أعدت الحياة الناس الآخرين، يعني ولادنا راو انسداد الأفق الحقيقة متاع ربي ماهوش ديما صحيح، لأنه اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي من مقالات تكتب ومن تدوينات من عدد من الشخصيات الوطنية ولا حتى الناس العاديين، انسداد الأفق ني بصراحة مانيش معاهم، لاني راني مع الدولة التونسية، مانيش مع حتى اسم، لاني مع حكومة، لاني مع حتى واحد، مع الدولة التونسية. اليوم انسداد الأفق يبدو لي لازمنا نرجعوها الكلمة. شوف انت بامكانيات بسيطه شنو نجم تعمل. اك شباب اللي حارق هذيك، حارق بلاش فلوس، حارق بالفلوس، زعمك الفلوس هذيك ما كانش نجم يعمل بها مشروع صغير ويكبر بشويه وتكبر احلامه معاه بشويه.
1: قادرين نعملوا برك حاجات، اما راهو في كنت بارتي، تم الدوله، تم القوانين اللي
0: لازمها تقوم بواجبها. اي اي اي
1: لازمها تقوم بالواجب نتاعها. راهو ما مش طالبين حتى شيء، طالبين اذين صاغيه، طالبين عباد تسمك، عباد تتبع، يعني مش كلام، نحبوا الكلام والافعال. ان شاء الله يوصل المساج. انا عملت عده مراسلات، راهو عده مراسلات للوزراء، حتى السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الحكومه، لكن للاسف ما لقيتش.
0: معناها تحكي على صعوبات اعترضات كريم عرفه اليوم في مشاريعك؟
1: أكيد خصوصا بين على ذكر سنة السيد ويلي جندوبة. السيد الدريدي يعني تبع موضوع الفراي نتاع المدارس، ما زلنا في نفس الحلقة في الفراي نتاع شيمينو. الفراي نتاع شيمينو راهو حفلات، برشا حفلات فوق بعضهم موجودة. يعني
0: ليه باش تتصلح وليه معناها باش تبقى ملوحة،
1: باش تبقى ملوحة. حتى السيد رئيس الجمهورية زارها، زار فتح الله وجبل الجود،
0: شاف الدبوي،
1: شاف برشا سكك حديديه، برشا عربيات. قادرين نعملوا منهم مكتبات داخل المدارس الريفيه، قادرين نعملوا بهم برشا حاجات، قادرين نعملوا ميزون دوت في الجبال، في نبذه، في عندران، في تبرقه، قادرين نعملوا برشا حاجات من الفراي، من لا شيء، قلت نصنع شيء، لكن الاراده الحقيقه، القوانين اللي تعطل، اللي تبقى مسؤول يقول لك انا فك عليا، يعني ثم مسؤولين حتى مضبين ما يمزيش على حتى ورقة. هذه حقيقة
0: تهرب من المسؤولية،
1: تهرب من المسؤولية، خطر قوانين الحقيقة، برشا قوانين تحسها غامضة.
0: شني مثلا يقولوا لك ليه عليم مثلا؟ علاش ليه؟
1: ما نجموش ما يعني تعرف، نعطيك حاجات المفتيات المكويات، ثم سكك حديدية مردومة بالتراب، يقول لك خليها غادي مردومة بالتراب. يا ودي باش نهزها أنا في بلاد مردومة بالتراب باش نحطها لك بالحساب، أعطيني زوز 12 متر، يعني 24 متر راهو موجودين هنا ولا موجودين باش يحلوا مشكلة في المنطقة الفلانية. يقول لك لا، القانون ما يسمحليش. يعني راهو نحكيو على السكك موجودة في قعفور، موجودة في جيدي برويس، يعني أنا شفتها موجودة في عروسة، موجودة في بوسالم. سكك حديدية عندها سنوات وسنوات كبيرة، نعرف سكك حديدية، أنا من أصيل محطة كريم سليانة، عندها يمكن 30 سنة موجودة غادي. سليانة صغير موجودة نفس السكك نفس المكان، لكن استعمالها تولي اعتداء على ملك الدولة.
0: أي وقت اللي هي ملوحة، وقت اللي الدولة نجم تتبع وتراقب، تعطيك وتتبع وتراقب يا اخي،
1: يعطيك الصحه مع وتكون شريك في العمل الذي هذين. هو المساج نحب نوصله، وين تكون شريك؟ راهو زوز قطاع، كل قطعة 12 متر راهي موجوده في قنطره صغيره في المنطقه الفلانيه، وشركاء الشركه التونسيه للسكك الحديديه. لكن ديما نقول للاسف القوانين هي اللي تعب.
0: به نجو للتوش، نجو للاعمال اللي قمت بها، خلينا نفصلوا بشويه. ساعه تتقسم على نوعين، قلت لي بديت بالمؤسسه التربويه وبعد الطريق الى المؤسسه التربويه. نبدو مع المؤسسة التربوية، قلت لي الفكرة بدأت في 2018 مع بادرة تطوعية عملتها الإذاعة الوطنية، ومن وقتها بديت. هات نشوفوا شنو نوعية التدخلات في المؤسسة التربوية.
1: كانت بادرة كما قلت الإذاعة الوطنية مع صديق الألم يعني في الحربي، منجي النصري زادا من الإذاعة الوطنية، وقت مشينا بعد حريق المبيت نتاع البنات. المبيت راه باش نحكيو على مبيت يمكن ثم في التونسي الكبرى ما يعرفوش من المبيتات، المبيتات هذه لك التلامذة اللي يجوا من الأرياف اللي يروحوا كل نهاية أسبوع. شفت لقيت المعهد حالته كارثيه، كناس المسؤولين في الغادي يقول من عام 95 هو الحاله نتاعو كما هكا. دخلت الوان زايه بوضع مقاعد، قاعه نموذجيه لك المخصصه لك كامله ذوكم باش يحضروا فيها اللي في الفويي في البيت. انشاء اذاعه داخليه. من بعد والفراي هذاك الرسمه نتاع الفراي، من بعد عدد مؤسسات تربويه وركزت خاصه المدارس اللي في عمق الريف اللي في الانزال كيما وادي اللوز الكريب عقبة السوقي، مدارس كيما في عمق الريف العباسي سيدي برويف، برشا برشا مدارس وصلت 23 مدرسه.
0: اي
1: دخل دي
0: بديت بسليانة مسقط راسك وبعد بديت تتوسع. حتى ونرجعوا لهم، شكون اللي يعاونك؟ شكون اللي يعاونك؟ لانه هذا يتكلف.
1: اي للاسف قله قليله من الاصدقاء كما الدكتوره ام صفري الباقي كل هذاك عليه ديما نقول لو كان ثم امكانيات، لو كان ثم دعم للمبادرات هذه تكون برشا مدارس خاصه المدارس الريفيه، لو كان تكون معنا شركات كنا نجموا نعملوا اكثر اكثر من هكا، خاصه المدارس اللي هي راهو المدرسه صدقني في ندخل الريف نشوف مدرسه يخوفوا بها الصغار ما تشجعش تلامذه باش يقراوا في المناطق هذيك.
0: اليوم وزاره التربيه تحكي على الفضاءات الجاذبه اليوم للتلامذه، الفضاء الجاذب هذايا ما ينجمش يكون كان وقت اللي يكون مزيان وملون وانيق ونظيف وفي الشتاء سخون وفي الصيف بارد. احنا نشوفوا وليداتنا في الصيف رامي تشوشتوا بالسخانه، راهو شهر ماي وجوان رامي تشوشتوا بالسخانه، وسبتمبر واكتوبر رامي تشوشتوا البلار اللي يحرق والبلار اللي مكسر، والشتاء كيف كيف البلار اللي مكسر اللي يدخر البلوده. نكملوا نواصلوا. قلت لي بزيت سليانه، خرجت شوي ما بقيتش في سليانه.
1: اي برشا مدارس ريفيه كيما حتى في المروج راهو
0: في تونس،
1: في تونس في بنزرت في برشا مدارس ريفية زرتها عملت في أنا
0: يطلبوك وإلا يطلبوك كما كلمك نجي الخلولي مثلا من إذاعة الكيف وقت اللي خدمت بعض الفيديو إن في بالي الفيديو هذيك وكاينك توصل معاك.
1: أي توصل معايا. أي توصل معايا
0: يعطي الصحة
1: علي الحبوبي ناس المجتمع المدني ونجي الخلولي مشكورين وصلني الفيديو هذاك وقتها من وقتها يعني برشا برشا مديري مدارس ابتدائيه زاد
0: قديش فرحانه وقتها قلتها انت في وسائل الاعلام انه بعد نداء من اذاعه الكيف معناه الحمد لله انه وهذا واجبنا بالطبيعه على كل حال. اي
1: الفيديو يعني قلت حتى المستمعين
0: موجود موجود
1: يدخلوا يكتبوا جتر تراعيه نبذه يشوفوا كيفاش كان الجتر وكيفاش توا يعني مخاطره راي مخاطره كبيره.
0: صحيح. كنت تراهن تقول باش ننجح ما ننجحش، الخوف زاده راهو النجاح زاده الانسان يخاف راهو كيما مثلا نجموا يشكوا فيك في الجوده في السلامه في الاستمراريه في اللي هي جسور تبنيها الدوله بامكانيات ضخمه ساعات ما يتعداش عليها وقت شهرين شفنا طرقات وشفنا جسور تطيح. الخوف الخوف ان لا تنجح اكيد راهو جاك وهذا يخليك شنو تعمل.
1: لا جاء الخوف هذا يقعد في الجسر الاول جاء كلام جاء تعليق ساعات تلقى تعليق
0: يحبطوك
1: اكيد يقول لك الجسر هذا نهايته باش يتيح واللي عمل الجسر نهايته في السجن برشا حاجات هيك كيكا. لكن ديما نقول بتوفيق ما عند ربي نجحت ومازلت باش ننجح والحمد لله النجاحات هذه مستمره وكل فتره الشتاء يجيني صور وديني مكالمات من العباد اللي يسكنوا غادي يقول لك راني
0: يرحم
1: والديك باش نقول لك يرحم والديك فقط.
0: هذا هو والله
1: يعني لو ما كانش الجسر هذاك رانا كنا في عزله
0: وعزله نحكوا يعني على الجسور نحكوا على الجسور حكينا على المؤسسات التربوي نحكوا على الجسور نين راني نعرف كل شيء لكن اللي يسمع فينا فما اللي يعرف فما اللي ما يعرفش. احنا هذايا البورتري ليك ونحبوا الناس تعرف شباب تونس شنو ينجم يعمل.
1: الجسور كانت ديما قلت بعد وفاه التلميذه ماهر كتقاضي ما عملتش الجسر هذاك ما عملت زوج جسور في بلطه بوعوان ولايه جندوبه بعد عملنا في جسر في فرنانه منطقه تهليل في ولايه منوبه زاد جسر في ولايه منوبه جديده عنا الاخراني في سليانة، عملنا في فرنانة منطقة شيبة منطقة حدودية. يعني في جدليه
0: ديما تقريبا المناطق الريفية الجبلية اللي فيها الوديان.
1: فيها وديان مناطق ريفية وجبلية، وخاصة ديما الصغار والكبار اللي راهو توصل نداءات كبيرة، اللي رانا من رانا في عزلة. رانا الدولة راهي وعدتنا، يمكن الإمكانيات محدودة تاع الدولة توا، راهي الدولة وعدتنا وما صار حتى شيء.
0: كي الإمكانيات محدودة خلوا الناس تخدم، عاونوا الناس اللي تحب تخدم وتوفر عليكم الإمكانيات حتى اللي يولي عندكم الإمكانيات، واعملوا جسر خرساني. معناها المهم هي تنعاونوا الناس هذيا، يمكن التهرب من المسؤولية زادة، الخوف والتهرب من المسؤولية.
1: التهرب من المسؤولية ذي ديما نقول أنا راهو عندنا رجالات الدولة قادرة تغير، وبرشا رجالات الدولة مشكورين تعاملت معاهم، لكن ديما يا حتى هو راهو المسؤول، حتى ويلي في جهة يلقى القوانين هي اللي تعطلوا، راهو برشا قوانين تعطل، يقول لك ليه هذيك ممنوع، هذيك راهي تابعة الإدارة الفلانية، راهي تابعة يعني عدة وزارات تعطل قراراتها متناقضة للأسف. هذايا ديما نحب نوصلوا، عندنا برشا عباد قادرين نعملوا برشا حاجات، برشا توانسة حرار يحبوا يقدموا للبلاد هذيا، يحب يخلي بصمة، يخلي تاريخ، لكن للأسف ديما نقول لو مشكلة كبيرة في القوانين اللي تعطل.
0: اليوم تفاعل المحيط كان واضح، خاصة الأهالي المستفيدين المباشرين، شفنا المسؤولين مقسومين على شطرين، مسؤولين تعجبهم الفكرة ويحبوا رم يعاونوك، أما البيروقراطية تمنحهم والخوف من المسؤولية، وفما الغيرة وفما التدمير، النفس التدميرية. اليوم عانيت وتعاملت معهم الكل،
1: تعاملت معهم الكل الحمد لله، يعني ما وصلت حتى حاجة نشوف عبيد خلف عبيد. ثم كل واحد يفكر على كيفه هو، يفكر يقول لك هذايا يحضر في روحه ديما
0: تطلعش باش ترشح روحك للانتخابات.
1: والله نفس برشا عبيد هكا يقول لهم راني انا بعيد كل البعد على السياسه، انا نشوف في روحي رجل على الميدان، نخدم على الميدان، راني بعيد على السياسه، بعيد على كل شيء، على حاجات هذيا. كل واحد كيفاش يخمم، كل واحد كيفاش يفكر. نحب ديما نوصل رساله رانا قادرين بالعمل، راه كل واحد من الموقع نتاعو، وانا مش ضد السياسيين ولا ضد اما كل واحد وين يشوف روحه. انا نشوف روحي على الميدان، نجم نبدل، نجم نغير، لو كان كنت سياسي راني كنت كيما جماعه الكل، رانا نجم نبدل حتى شيء، ما نجم نغير حتى شيء.
0: لان حسابات ومعركه، اليوم انت لحسابات لا معركه،
1: بعيد عليهم الكل، يجي كل واحد من الموقع نتاعو.
0: ما يجوك سياسيين زعما هكا يحبوا يستفادوا من
1: شويه، لكن ديما انا بعيد،
0: ديما بحذر انت
1: اكيد،
0: حتى كان يعرضوا عليك اغراءات ماليه باش تخدم برشا حاجات اخرى وتزيد اكثر، معناها تقول ليه ما ندخلش في التجربه، نخاف من تاثيرها.
1: يعني ديما نقول اول حاجه ديما بعيد على التجربه، بعيد على الحاجات هذيا، رغم احترامي للبعض منهم، لكن راني بعيد على الحسابات هذيا، بعيد على
0: ما تحطش اسمك مع حتى اسم ينجم غدوه في الايام يفقدك مصداقيتك والمشوار اللي مشيته. معناها
1: اكيد هذاك هو، ان شاء الله نقدر نحافظ عليه باش نبقى بعيد على مسافه العباد الكل. انا ديما نقول راي اللي تلمنا كل تونس، اذا ما بعضنا نخدموها كل واحد من الموقع نتاعو، قادرين نغيروا، قادرين نبني ونعملوا برشا حاجات باهيه.
0: استسيخ التجربه اليوم، بمعنى انه هذه فكرتك وانت قاعد معمل على روحك فيها، انه يتعرض عليك شباب يخدم معاك وكيفك في بلايس اخرى، كيفاش تشوفها الحكايه؟
1: الحاجه تفرحني، شباب باش يخدم ان شاء الله، ان شاء الله قريبا التنسيق مع جمعيه تين بلايس، نجموا اليوم كنا مع بعضنا في حملات تنظيف نتاع مدارس، زرع ورود في المدارس، الدهن والصيانه خاصه الاسنان في مدرسه اماره المروج، جمعيه من الموظفين توانسه شباب متطوع يقول لك نهار السبت ولحد هنا نجم نفيد. الحمد لله فرحان بها، ان شاء الله نعملوا برشا معاملات مع بعضنا. مشكورين خاصه مدام هاجر اللي ديما متفاعله، اجا احنا معاك، راه عندنا شباب 50 شاب قادرين يبدلوا، قادرين يغيروا، اي نمشيوا للبلاصه الفلانيه، ان شاء الله تصير الحاجات هذيا، وان شاء الله تصير العدوى الحسنه في المناطق الريفيه الكل، وخاصه حاجه في مخي نحب نعملها كلمه بيت، خاطر الريف في مدرستك محطه تامله تجي من الارياف تقعد قدام المدرسه. في فصل الربيع في برد في الشتاء تبقى
0: لكن الاوقات الفراغ والكروز هذوكم اللي هما نورمالمون يبدو فما فضاءات تحتوي وليداتنا في الفتره هذيك والخوف من المخاطر اللي تهددهم خارج الفضاء المدرسي
1: وحتى خاصه في البرد يعني طفل صغير ما عندوش حتى بلاصه يقعد فيها للشتاء وللبرد يعني راهو حاجات تتاسس حاجات ان شاء الله راهو هو مش مجهود شخص
0: ما تنجمش تنجح وحدك هو عمل منظومي نتاع مجموعه
1: ان شاء الله ان شاء الله اما ديما لو تتبدل شويه قوانين لو نلقاو الاذان الصاغيه من صناع القرار في تونس انا متاكد اللي باش تغير برشا حاجات وتبدل بلادنا نحو الافضل بلادنا راه مش اقوال كل واحد يتكلم اجا افعال اجا ناقص الميدان نشوف النقائص ونخدموا عليها نبداو انا ديما نقول اي حاجه نبداو من غدوه انا ضدك الاجتماع بس تحدد به اجتماع
0: طاوله وكريس
1: اجتماع اخر يجي مع بعضنا نعطي الميدان ونخدم وتتبدل
0: اليوم برشا وزارات كان المفروض انها تتواصل معك وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الثقافه وزاره التربيه وزاره الشباب والرياضه اليوم نكونوا في شباب سفراء علاش نكونوا فيهم الشباب السفراء ذوما والمتطوعين اذا كان مش باش يكونوا يؤدوا فعل اجتماعي حقيقي
1: انا معاه يعني مع اي شخص انا في حاجه كنت في المركب الصيني في بن عروس مع شباب تونسي وشباب ايطالي في الرسكله عملنا برشا حاجات المركب الصيني اللي يعرفوه من الرسكله من الفراي عملنا حديقه مزيانه من ايطاليا 10 شباب من ايطاليا 10 شباب تونس عملنا برشا حاجات في المركب الصيني توانسويهم للشباب نتاع دور الثقافة تاع الكشافة رانا قادرين نعملوا انا ما نعرفش تخيل انتي ولا تصورات انتي رانا قادرين نكلزم نبنيو مدينة اخرى اجا نبنيو الركبة اجا نخدمو اجا رانا بالخدمة اجا نزرعوا بلادنا كل ورد اجا نبدلوا العقلية رانا قادرين
0: ونحافظوا عليها
1: وصدقني والله قادرين نعملوا برشا حاجات لو قادرين كأي شخص يزرع وردة وكل يوم يحط لها نص لتر ماء ولا راهو قادرين نعملوا بلادنا تولي مزيانه
0: جنة. الحلم نتاع المكتبه كيفاش خممت فيه؟ ما نحرقلكش فكرتك ربما ما نعرف انه نسرقوا ياسر الافكار اما اكيد عندك التصور من شنو تحب فضاءات تابعه المدرسه كيفاش باش تعملهم معناها؟
1: ما عندنا فضاءات
0: خلي بكش الناس تسمعك وتعاونك
1: الفضاءات التابعه للمدرسه اللي هما كانت مشاكل وظيفيه للمديرين قبل
0: اي يرحم والديك برشا مدارس اليوم مشاكل وظيفيه خربت وولت وكر للفساد
1: يعطيك الصحه هذيك من نقيض لنقيض تكون مكتبات وراني انا عملتها في الكريم محطه عملتها في برشا مناطق من الوكر للفساد من الواحد نزينوها ونعملوها مكتبه تلمك الصغيرات هذوكم راهي هي اصلا في وجودها في داخل المدرسه توا في مشهد مقرف مقشره ومشقه وكلها اصلا تخوف الصغار يمكن اجي نرجعها حاجه تحتضن الصغار فيها برشا قصص راهو نجموا نعملوا مكتبه فيها قصص بعد بعام نبدلوا المكتبه هذيك بمكتبه اخرى بالقصص
0: وحتى قاعه رياضيه صغيره علاش وقت الطقس مغيم ولا مطر تسب ما يلعبوش السبور احنا كنا نتذكر صغار كنا نمشوا لقاعه التكوين المهني مقابله الكوليج نتاعنا وكنا نمشوا لها ونلعبوا سبور ما فماش مطر اللي تعطلنا معناه الانشطه تنجم تكون حتى في فضاء صغير المهم الوليدات ما يتحرموش من الحياه
1: اكيد هذا المساج ديما نحب نوصله ان شاء الله تكبر الرقعه ونكونوا برشا من شباب تونس يعملوا الحاجات هذيا باش نكونوا افضل رانا في سفينه واحده لو كان نغرقوا الناس الكل اجا مع بعضنا نبني وهذه هي ديما حلم فيها انا اجا مع بعضنا نبني
0: معناها هذه الرساله اللي تحب توصلها للناس اللي تسمع فينا
1: اكيد قادرين نكونوا افضل وافضل بلادنا فيها الخيرات الكل بلادنا من شمالها الجنوب بلادنا اللي فيها الثلج وفيها الرمل وفيها الحر وفيها الجبل راي مش هذايا مش الحاله الموجودين فيها اليوم
0: الجنه على وجه الارض
1: هي بلاصتنا قادرين تكون جنه
0: العمل شيق برشا معناها فما مجموعه تساعدك في العمل الميداني المجموعه هل الشركه نتاعك تتكفل بهذا ام انك ما تثقلش كاهلهم بهذا وكيفاش قاعد تتصرف في الخدمه؟
1: نحاول شكون اللي معايا الشركه اللي معايا وفي نفس الوقت نشوف يعني شباب من المنطقة هذيك من البلاصة هذيك.
0: معناها تمشي يعني تتواصل معاهم قبل ما تبدأ الخدمة؟
1: أكيد نتواصل معاهم، وهو ديجا هم يتواصلوا معايا قبل خاطر يبعثوا لي ديما صور الفيديوهات، صور يقول لك راهم بيدوا ولادي المدرسة اليوم ما نجمتش، هاي تصوير الولاد كي فايف، راهو باش نمشي نجيب الخبز يقول لك ما نجمش، راهو باش نمشي جارنا باش يمشي للمستوصف راهو ما ينجمش، راهي تسمع تسمع حاجات والله صدقني تأسف حاجات تبكي. نتمنى التوانسة بحاجة أخرى، نتمنى التوانسة يزوروها المنطقة ما يعمل حتى شيء، أما يعمل زيارة ديما كي جد نقولوا احنا للطريق الكياس
0: خلي يشوف
1: يلقى دورة على اليمين يدورها يدخل المنطقة ذيك ويشوفها
0: يشوف معاناة الناس ويشوف شنو اللي تغير بعد الإنجاز الصغير البسيط لكن هو كبير في حياة الناس هذوكم، تظهر بسيطة لكنها الناس هذوكم غيرت لهم حياتهم ورجعت لهم الأمل، جسر الحياة بالحق معناها قنطرة العبور إلى الحياة للمدرسة للمستوصف الجسور هذه ما تهزش كراها بعبيد عبيد أكهو واضح
1: هم مروم عبيد ظروفهم يعني على قد ما عندهم كراب يحبوا يمروا حتى على ساقيهم تاعو يمكن الجسر اللي واضح على الطريق هو طريق 52 الرابطة بين نبزة وبيجة قبل نبذة باربع كيلومتر ديما عبيد توصلني تقول لي رانا شفت الجسر هذاك راني عملت تصور في الجسر هذاك تبان فيه حتى ميساجات يمكن هذاك هو على الطريق اما راهو بقيه الجسور في عمق عمق الريف في الاوديه في عمق عمق الريف
0: ما تحتملش انه فقط للناس للمارة للوليدات لعائلاتهم لامهاتهم وابائهم باش ينجموا يتعدوا فقط
1: اكيد
0: وليداتك ربي شا منعرفش وضعك الاجتماعي عندك وليدات معرس ليه كريم وليداتك معناه أكيد راي العائلة تخسر لك بعين كبيرة وفخورة بيك وتقول ذيك بابا ولا ذيك خويا ولا ذيك ولدي خاصة الأم والبي بالحق العائلة كيفش احتويتك كيفش شافت كيفش عشت معاك الطريق هذا والنجاح
1: الحمد لله ولادي ديما يحاولوا ديما يمشيوا معايا كي يمشيوا معايا الجسر تتسمى جائزه هذيك بالنسبه لهم يعني يبقى ما ياخذ الكلام يسمع الكلام راهو باش يمشي معايا للجسر الفلاني يبدو فرحانين برشا يحبوا يخدموا يحبوا يعملوا حاجات يحبوا يلونوا حتى نحاول ديما نشركهم الحمد لله كنت فخر للعائله كل بالاعمال هذيا وديما نقول ان شاء الله نواصل وانا انا فرحان باللي عملته ان شاء الله نزيد نعمل برشا حاجات
0: النجاح راه مسؤوليه النجاح راه ماهوش ساهل نجحت لكن ان الاستمرار والمواصله راهي مسؤوليه كبيره برشا تخمم فيها اكيد
1: نخمم ما ينخمم
0: مسؤوليه ولت على عاتقك راه حتى اجتماعيه راك شخصيه وليت معروفه ياسر دورك ولا مهم وليت مسؤول قدام الناس على الجودة على السلامة على المحافظة على مصداقيتك على استقلاليتك على هذا كل معناها
1: أكيد يعني مسؤول على خاصة على من الأعمال هذه مسؤول على حياة الناس أكثر حاجة إن شاء الله إن شاء الله نواصل زي ما قلت ونطور بمعية الأصدقاء معايا نطور ونعمل برشا حاجات وديما كيما نقول راني بعيد كل البعد على السياسة اللي يخمم يقول كذا حاضر في روحه ومش حاضر في روحه وهذا يحب يترى
0: مشكم باش تشوفوني نهار من ناراتي
1: اي مش باش تشوفوني حتى نهار من نهار وصلت ساعات توصلني حاجات سامحني كان باش نكسر
0: اي لا مرحبا
1: خاطر يقول لك تلقى في الانتخابات تعمل نواب في المروج لا تلقى في تليانة يعني صارت مخاطرة في الحاجات
0: أيوة يراهنوا عليك يتراهنوا
1: والله صارت يعني حاجات كما هكا ديما نحب نوصل مساج راني بعيد كل البعد أنا نشوف روحي على الميدان ما تشوف روحي نائب إكزامبل على المروج وأنا نخدم في جندوبة ولا نخدم في الكيف نحب حر نخدم في البلايس الكل نمشي للبلايس الكل نزور البلايس الكل انا وصلت للطوب فرحان برشا بكل عمل ننزو ان شاء الله ان شاء الله المواصله وان شاء الله ابتكارات اخرى يا رب
0: معناها انت راك صوت المواطن ونايبه من غير صندوق
1: اكيد
0: اختارك المواطن معناها انت لقن من اعمالك اختارك باش تكون معناها سند ليهم ان شاء الله ربي يسبل عليك ستر ونادش، نقول لك ربي يوفقك يبعد عليك كما نقولوا احنا العزيز الظلام ولاد الحرام، باش بالحق ما ينحرفوش بيك وباحلامك وبانجازاتك وبالحس الانساني والاجتماعي اللي عندك، اللي خليك اليوم فوق القمه معانا في هذا البرنامج. كل الاحترام والتقدير لك كريم عرفه.
1: شكرا شكرا لذاعة الكيف اللي كانت سباقة خاصة في زيارة المناطق هذيك. إن شاء الله إن شاء الله برشا أعمال وأخرى إن شاء الله في الشمال الغربي خاصة، خاطر راهو ظروف الشمال الغربي مش كيما المناطق الأخرى، راهو مناطق واعرة ومناطق صعيبة صعيبة برشا. إن شاء الله صناع القرار يسلم الميساج نتاعي، رانا عندنا شباب مبدع قادر يغير، لكن ديما القوانين والبيروقراطية هي العائق الوحيد. ان شاء الله نلقاو الاذان الصاغيه من المسؤولين
0: وليدين ليدين يمدوا يديهم، الاذان موجوده قاعدين يسمعوا، اما التفاعل رجع الصدى مدين يديهم للناس اللي كيفك وراو موجودين وراو كان يمدوا يديهم ويعاونوك ويشوفوا التجربه نجحت برشا شباب باش يقدم راه.
1: اكيد اكيد انا راني قلت برشا مره ومشيت حتى تجارب اخرى اللي هي مركز اصلاح الاطفال الجنحين اللي هو في المروج، عملت تجربه بثلاث ايام بحذاهم من الشباب هذوكم اللي غلط واللي عمل البراكاج واللي سرق وهو مازال عمره 15 سنه و16 سنه، راهو قادر اللي الدوله مشاريع كيما هكا تحتويه ويكون عنصر فاعل، عنصر ايجابي مش سلبي في البلاد هذيا، قادرين من الصغار هذوكم نبدلوا برشا حاجات ونزرعوا الامل مره اخرى.
0: شكرا ليك كريم عرفه، تحيه كبيره برشا ليك منا الساده المستمعين، اكيد راهم باش يسمعوا باش يتفاعلوا برشا على الباج نتاعنا. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله انجازات اخرى تكون حاضر معنا اكيد. كان هذا طبعا ضيفنا اليوم في برنامج فوق القمه، هذا كريم عرفه ولدنا ولد تونس ولد سليانه، كان تعرف في العالم الكل ببني الجسور. شكرا ليك هند اليونسي طبعا في الاخراج الفني لطبعا لقائنا الحواري الاذاعي. الى اللقاء.

فوق القمة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: 10 ليلا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم سمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها بولاية جندوبة دعوة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاحين. استعدادا للعودة المدرسية الجديدة تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية. ووزارة التجارة تعتزم رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر خلال السنة القادمة. ضمن بين الجهوية دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة والموارد المائية إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية، مؤكدا أن الدولة معنية بحل هذا الإشكال. واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة أن إسقاط الديون أو إسقاط جزء منها سيعزز ثقة الفلاح في القطاع وشده لتنويع الإنتاج والمساهمة في أمن البلاد الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والموارد الغذائية الأخرى في السوق العالمية. إلى ولاية باجة، إن تواجه المنطقة السقوية بوشتات نقصا في التزويد بمياه الري وتزداد مخاوف فلاحين هناك في ظل إمكانية توقف التزويد نهائيا، مطالبين بالتمديد في فترة الري المخصصة للمنطقة السقوية لحماية محاصيلهم خاصة مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة. مدير مجمع التنمية الفلاحية بوشتاتا محمد علي الدلاعي وهذه الإضافة.
4: بالنسبة للموسم هذا هو موسم الشتاء صعيب برشا في المنطقة، كما نعرفوا كل خصوصيتها تقريبا هي كل أشجار مثمرة في قطاعات مختلفة كما قطاعات الكريمة وكما قطاعات القوارض، ويحتاج معناها إلى معناها مياه تكون بصفة مختلفة. الحقيقة القطاعات شدناها خاصة معناها في آخر شهر أوت وأول شهر سبتمبر اللي الحقيقة أثر بسلب. بالنسبة لنحن الطلبات نتاعنا نحن كمجمع فضلين تكون معناها المندوبية وزارة السياحة متعاونة لأنها متعرفة معناها الموسم يوصل 31 وبالتالي معناها الكوطة الجديدة اللي باش تعطيها وزارة الفلاحة انتظرناها على الأقل ما طولتش سنين، انتظرناها 3 أيام أو 4 أيام والفلاح لا ينتظر والنبتة لا تنتظر.
2: يواصل المجلس المحلي بالعروسة متابعة مشروع تعبيد مسلك النخلات قماطة الممتد على طول 920 مترا والذي سيمكن من فك عزلة قرابة 50 عائلة، مطالبا بالتسريع في نسق الإنجاز لتسهيل تنقل المتسكنين. عضو المجلس المحلي حسان الجنواتي يضيف:
5: يواصل الملك المحل التنمية متابعة مشروع تعبيد مسلك النخلية دقماطة بطول 920 متر ينتفع منه قرابة 50 عائلة. هذا المسلك مدرج ضمن القسط على الأربعة لوزارة التجهيز والإسكان المخصص لولاية اليانا، وقد تمت المصادقة عليه ضمن الدفعة الأولى لتدخل في المسالك المبرمجة، ومن المنتظر أن ينطلق البرنامج قبل الوفاة سنة 2026 أو بداية 2027. ويمثل إنجاز هذا المسلك مطلب من تنمويين واجتماعيين ملح لأهالي المنطقة بالنظر إلى ما يعانونه يوميا من صعوبات في التنقل والولوج إلى مركز معتمديه العروس. معاناة المواطنين في منطقة تتضاعف خلال فصل الشتاء بسبب تدهور المسلك وصعوبة المرور، وهذا معناه من شأن أن يؤثر على تنقل التلاميذ والعمال والفلاحين وقضاء مختلف الشؤون اليومية، ويزيد من مشقة نقل المرضى بل وحتى نقل الموتى إلى مقبرة المنطقة. وفي هذا المنطلق يؤكد المجلس المحلي التنمية أن متابعة هذا المشروع لن تتوقف عند إدراج فقط ضمن البرنامج، بل ستتواصل مع مختلف الوزارات الجهوية والمعنية.
2: تتواصل أشغال ربط بئر منطقة رزيقات بشبكة لتزويد منطقتي كسرى ومكثر بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيز نقطة تزويد بمياه الشرب بمنطقة الهرايس بو عبدالله، بحسب ما ذكره رئيس المجلس المحلي بكسرى علي العسكري، الذي طالب بالزيادة في ضغط المياه لتجاوز إشكالية التزود خاصة بمنطقة البذول وبو عبدالله.
6: بالنسبه كمعتمديه كسرى بالنسبه للتزود بالمياه السارح للشرب حاليا موجود معناها بير منطقه الرزيقات قاعدين في طور معناها الانجاز، هو حاضر معناها البير قاعدين يربطوا فيه بالشبكه معناها نتاع الزود كسرى مكثر. هذه بالنسبه معناها البير، وان شاء الله مش يكون التدفق نتاع الماء اكثر وان شاء الله تحسن الامور مخير. عملوا نقطه جديده نتاع مياه السارح للشرب اللي هي موجوده بالهريس بو عبد الله، معناها قاعده تزود بنسبه ضعيفه مش معناها كافيه، اما قاعده تنقص معنا شوي من ضغط من المياه مع كسرة. بالنسبة للمطالب نتاعنا وفصل الخط معنا أبو عبد الله عن البحيرة باش يكون تدفق الماء خير، ونحاول يزيدونا معنا في البريسيون تاع الماء أكثر من معنا الواحد. وعندنا بالنسبة كمعتمدين كل هم اللي يتشكوا من الماء هم أبو عبد الله والفضول، والفضول إن شاء الله معنا يحاولوا معنا باش يفضلوا مشكلتها وكذا.
2: تم اليوم تركيز المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بالكف بهدف الإحاطة بمختلف مكونات الأسرة التربوية والمساهمة في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات، منها بالخصوص النقل المدرسي. رئيس المكتب سفيان الجيزاني يضيف:
7: تحت إشراف المكتب التنفيذي لمنظمة التونسية للتربية والأسرة وقع تكوين وتركيز المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بالكاف بحضور الأسرة التربوية بولاية الكاف، أكثر من 20 عضو موجود فيها. إن شاء الله فما عمل كبير برشا باش نعملوه في المنظمة هذه، خصوصا يهم التلميذ يهم الأسرة. في انتظار نعمل كبير هي العودة المدرسية، عندنا برشا عائلات نسعوا باش ندعموهم باش نعاونوهم كيف مشكلة النقل المدرسي، إن شاء الله بنكونوا سند لتلامذتنا ولا العائلات المتواجدة في ولاية كاف.
2: أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. وأشار الكوكي لأن برنامج الاستعداد للعودة المدرسية شمل أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، من بينها مؤسستان تعنيان ببرنامج الفرصة الثانية في مدينتي باجة ونابل إلى جانب المركب الرياضي بالقيروان، فضلا عن أحداث نحو 300 فضاء تدريس جديد بكلفة تجاوزت 150 مليون دينار. وأضاف المدير العام للبنات والتجهيز بوزارة التربية أنه تم كذلك إنجاز أكثر من 1200 تدخل في إطار مختلف برامج صيانة المؤسسات التربوية بكلفة جملية قدرت بنحو 400 مليون دينار. أفادت وزارة التجارة اليوم أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزود. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة أن 12 ولاية من جملة من ولاية تونس الـ24 تشكو اضطرابا في التزويد في حين أن نسق التزويد يعتبر عادي في بقية الولايات. هذا وفادت وزارة التجارة اليوم بأنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس خلال هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. جاء ذلك خلال شرفه رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب أمس على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة الفارطة بحضور ممثلي المؤسسات الوطنية والباحثين والخبراء والشركاء الفنيين والماليين ومختلف المتدخلين في القطاع. ودعا الوزير إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان هذه السنة. ولفتت الوزارة في بلاغ لها اليوم إلى أن فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. ويستهدف هذا البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. في أخبار الشرق الأوسط، استشهدت سيدة فلسطينية اليوم وأصيب 9 آخرون في قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. هذا وفادت مصادر صحية في القطاع بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 17 شهيدا بالإضافة إلى 27 إصابة. ولفتت إلى وجود أو استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارات الصهيونية على مناطق في جنوب وشرق لبنان. وختاما، حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري في إيران من أن القوات المسلحة الإيرانية ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة في حال استمرار ما وصفه بعملية الشر والتخريب وإعاقة حركة السفن الإيرانية وفرض حصار بحري على إيران. وعلى صعيد متصل، أكد التلفزيون الإيراني في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان. نهاية هذه النشرة، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. بولاية جندوبة دعوة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري وإسقاط ديون الفلاحين. استعدادا للعودة المدرسية، تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية. ووزارة التجارة تعتزم رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر خلال السنة المقبلة. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى. اللقاء.
8: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.
9: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في أهزيج وقوافي من توا نص الليل. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، مرحبا بكم معنا. تشنشينا من بعد إن شاء الله بالطبيعة هو نفس تشنشينا تقريبا متاع الأسبوع الفرد، بما أنه ما طلعناهش، وخاصة مع الحرائق اللي صارت في البلادعة في فرنينة. وأكيد تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا في فرنينة وغير فرنينة وفي برقو بعد الحرائق اللي صارت لهم الكل. إن شاء الله ربي مع الناس الكل. بطبيعة نحن باش نرجع لتشنشينا تقريبا نفسه، إذا كان حاضر معنا إن شاء الله عم الشريف كان نجمنا يكون حاضر معنا مرحبا بيهم. بعد باش يكون حاضر معنا سي عياشي إن شاء الله باش يقدم لنا النغم تراثي جديد من الأنغام التراثية. وبعد نرجع مع مكالماتكم الهاتفية ونبدو مع أولى أنغامنا وراجعين. نمشوا الأول نغم راجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في أزيج وقوافي، وباش نمشوا أكيد مع عم شريف اللي حاضر معنا حاليا. مساء الأنوار ومرحبا بك عم شريف.
1: لا
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: مرحبا بي عم شريف، تشنشينا بما أنه ما طلعوا هاش الأسبوع الفارت، نعودوا لهم تشنشينا، وبتبعتنا الأسبوع الفارت اللي هنا في الحرائق فنعودوا لهم التشنشينا. تفضل.
1: على أنثى رقيقة السيد ومالضرب تمشي مريش بعد لا حفلة وقادة حكمة كبير لهويش.
0: بي نعودوا لهم عم شريف.
1: أنثى رقيقة السيد ومالضرب تمشي مريش بعد لا حفلة وقادة حكمة كبير لهويش.
0: واضح. على أنثى رقيقة السيد مالضرب تمشي مريف بعد لحفلة وجدت حكمت في كبير لهويف. هذه تشنشينا امتاعنا لليلة من عند عم شريف، وان شاء الله ان شاء الله نشوفه مع المستمعين شكون ينجم يعطينا الحل متاع تشنشينتنا لليلة، سينو نعطوهم الإجابة وكهو هكا ولا عم شريف. واضح يا سيدي، شكرا لك وليلتك زينة، تحيتنا لك، شكرا لك، إلى اللقاء، صباح الخير. احنا بزنا باش نواصلوا معكم المشوار بعد النغم، باش نشوفوا مع سي عايشي شنو محضرنا كنغم، نرجع لكم.

0: تحياتنا لكم من جديد وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. مكالمتكم ان شاء الله نرجعوا لهم بعد الحداش ان شاء الله بقدره ربي. باش نمشي مباشره لعم عياشي. مساء الانوار ومرحبا بك عم عياشي. عسلامة عم عياشي. الحمد لله. شنو الاحوال؟
1: الله يستحضر.
0: يظهر لي الصوت ما نعرفش واضح ولا لا.
1: والله يا واضح.
0: باهي خلينا نزيد ونشوف. تفضل.
1: جماعة تجي بعد كلهم لديك.
0: الحمد لله يا ربي. الله يخليك وشكرا لك.
1: شكونوا معاك الليلة؟
0: الليلة معنا سي فيصل.
1: فيصل؟
0: اي
1: فيصل هذايا أول مرة نسمع بيه.
0: لا حاضر معنا ديما فيصل.
1: والله قال من الرياح حتى هو من جملة بلادي.
0: يعيشك الله يخليك. اوكي سلم عليك حتى فيصل.
1: يسلمك ويسلمك.
0: يعيشك يا معيشي.
1: يعجبكم كل نوارة في راس الجنة.
0: الله يخليك يا رب. شنو اخترت لنا لليلة يا معيشي؟
1: تنشين نتاعك نتاع خويا الشريف راهي السبول نتاع القمح.
0: السبول نتاع القمح؟
1: اي السبول نتاع القمح هم يدرسوها هي تاخذ رقيق فيك. وبعدك من تحت يدرسوها وبعد هي اللي تقاوم يعني الحيوان وتقاوم البشر. فهمت كيفاش؟
0: يظهر لي قربت ليها يظهر لي.
1: والتشنشين عطيتها كنا الجمعة اللي فاتت.
0: اي
1: الله يربينا وبينهم.
0: اللهم امين يا رب.
1: ان شاء الله نعاونوهم. ان شاء الله نعاونوهم.
0: ان شاء الله يا رب. اي
1: الله نعاونوهم. على قلت لك على
0: خلق الله.
1: على خلق قبله.
0: خلق قبله. اي
1: وهو في باله بيه. بعد 40 يوم جاب له طعام وجيه.
0: اي
1: هذه التنشين اللي فيه مزار مخرج ولد.
0: اي ونادرنا الكبير واطراف رايبة من برا عسل الشاب ومن داخل سفرج الطايب.
1: يرحم والديك. والتنشين في الليلة. مش التنشين الليلة. على شهوة خيار الشهوي. في القلب ما ننسوها. إذا كان مشي مضياف يسهلون عليه. لا
0: نعم.
1: إله إلا الله.
0: نعاودوه.
1: عشاه وخيار الشهوي. في القلب ما ننسوها. غدوة كي نمشوا ضياف يسهلون عليه.
0: غدوة كيف نمشوا ضياف يسألون عليه.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: واضح. به نرجع للغناء يا عم عياشي.
1: نرجع للغناء سيدي. ناي جبت الليلي علي أصحابي وأحبابي وبناتي فهمي ولا. هي نقول الجمعة تعدت. نستنوا في الست يجينا. يرحم والديك لما يجينا.
0: والدينا والديك.
1: قلت سمعت التنشينة. تنشينة باهية واتية. نسلم على الشريف ودريه. قلت بحلاها الليلة في الليلة تحلى السهرية. محلى الليلة ما بها ليلة. سهرية الليلة في الليلة تحلى السهرية. نسلم على إذاعة كيف تهدرية. قلت راني نسلم وراني في سلام من طامع. ونسلم على اخويا الواعد. قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. هي ذي حبيت تجيني قصابه الليله. ونجيبها بالقصبه.
0: لله ان شاء الله. ان شاء الله
1: اللي عنده ما جري.
0: ان شاء الله. ان شاء الله. واضح. بي هذه هدية للبرنامج أهازيج. ونحن زيدا نقول لك يعطيك الصحة وبارك الله فيك وشكرا ليك وتحياتنا ليك. وان شاء الله ديما بخير يا عم عايش. ان شاء الله
1: ويرحم والديك انت. ويرحم والديك انت.
0: يعيشك. والدينا والديك.
1: والدين والديك.
0: يعيشك. يعيشك الله يخليك.
1: قلت بنتي هناء، اي قذافي في الضبح اللي بابك. بنتي هناء جوك الضياف حل البيت، لمتنا عزايز وشيك.
0: مرحبا بكم الكل.
1: هذه تجي كل الليل، يا فهمت كيف؟ قلت يا يا يا يا يا يا يا يا وانتي هنا، يا وانتي هيك لضياح لضيانا وفعلها علينا واجب.
0: يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وأكيد سعيدة برشا أنه هكا كل مرة تعمل حويجة للإذاعة خاصة بالإذاعة وبزملائنا الكل، يعطيك الصحة. حبينا توا باش نمشوا لحاجة أخرى، الأغنية التراثية اخترتها لنا أنت لليلة إن شاء الله،
1: باهي
0: شنو الأغنية؟
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، هذه صحيح لا إله إلا الله محمد رسول
0: الحمد
1: الله،
0: لله.
1: حجاج حجتك التليم كل،
0: شنو؟
1: حجاج حجتك التليم كل، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله،
0: فهمتك.
1: فهمتك.
0: هي من بكري انت كي تقولها عرفت اللي هي. اكيد ما ثمش ما خير منها، لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: محمد رسول الله. قلت الطابور فايز دي تحب تراث قديم عندك باهي. ثم غنية يجيبوها بكري دادة الله يرحمها وخيلتي، هي نقول لها خيلتي وخيلتي الزهرة دي الله يرحمها، الله يرحمهم كله يرحم جميع الاثنين تغنوا. وانا نحفظ الغنية نحفظ عبارة كثير بكري، وثم الانترنت بكري عنا المسجلة الحمد لله نسمع غنية مرة اثنين سي نحفظ بيت. وربي سبحانه ما يهيبه هي وغرام واحد كي نشوف حاجة تعجبني نجم نخرج عليها غنية نخرج عليها شعر شمت كبير هذه يقولوا عباد الله صلوا على سيدنا رسول الله يقولوا يا عباد الله صلوا على سيدنا رسول يا الله هذه الأول امتحان يعني
0: أنا مليلي نقولوا نحن
1: أي يا صلوا علي ويا يالو في يوم المحشر كيف تعايا ودقوف أصوف يا قصوف تستنى في خالقها مولاها

الله صلوا عليهم الاثنين، اسم الله واسم الرسول الزين، بالحبر ما يكتبين، ما يفهمهم كين موان يقراهم، يا عباد الله صلوا على سيدنا رسول الله، صلوا على بيتم عادة والأغلام، على السقا يوم أرسم عاجت تجور أحباه، يا عباد الله صلوا على سيدنا رسول الله، يا عباد الله صلوا على سيدنا رسول الله، صلوا على الاثنين، اسم الله واسم الرسول الزين، بالحبر ما يكتبين، ما يفهمهم كين موان يقراهم،

0: هذه
1: سأل يسأل مع سيدنا محمد.
0: طاري مثلا هذه يجيبوها في العرس يعني ذاك الليالي الوالد ما يبيك العرس تبعي
1: يعني هذه النجمة نقولوا نحن.
0: يعطيك الصحة هذه شعب ما يقول هما
1: واضح
0: يبقى محمد هو الأول والله.
1: تطلع النجمة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الله يسلم ويذكر ربي محمد يا عباد الله رسول الله. شوف الكليم بيقولوا صلوا عليها الوف يوم المحشر كيف تعود جوه الصوف فوق الصوف ما تستنى في خالق مولاه فهمت ولا شوف يعطيهم الصحة الكليم اللي خرجوا فيه فهمت كيف يقولوا صلوا على الاثنين يعني اسم الله واسم الرسول الزين
1: صلوا على
0: اسم الله واسم الرسول الزين بالحبر مكتوبين يعني في القرآن موجودين حبر مكتوبين ما يفهمهم كان من يقرأ
1: واضح كلماتها حلوة هو حاجة زمنية قديمة برشا ومحليها هي يعني واحد بشي يطلع النجمة وكنسي هذوكم محليهم أكيد هي عاداتنا اللي غالب معاش موجودة اليوم
0: لا والله شوفي بالنسبة لأن احنا يلتو مازالت موجودة لما حاب
1: نزلت عندكم يعني
0: اي نزلت عنا تلا الأكثرية مثل ما كانوا النساء دي بها النجمة يبدو بها النساء دي انت ولا ولا نغنوا حتى نحن الرجال انت كيف
1: فهمتك واضح بيه
0: ولا نحن الرجال بيه يا دي
1: هذه على النجمة شنو آخر باش سمعنا قبل ما نختموا معك إن شاء الله
0: أي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
1: الحمد رسول الله
0: قول له هنية الفارس قول له هنية هذه غنية ثانية
1: شنو هي الغنية هذي؟
0: هذه الغنية دي واحد مثال في مشى العرس أخر لكن عنده خطيب وقال الرجل زيد كيف هذا العرس تم من بكري مهم حزارة مش كنا تو
1: أي
0: ولا ماشي يكلمها ما لقاش كيفاش يكلمها في وسط العبد في وسط الخاطر ونسوي التبعات وكانت الحشمه وكانت فهمت فارس يا خارج ما يعملوا المحفل
1: اي
0: وظلت بابليه والفرسين تلعب جاء خارج فارس طفل يغني وغني يقول لا عاد يقول يعني مش يسميها هي ما نجم نسميها هم في الغناء يسميها عاد يقول لا إله إلا الله محمد صلى الله قول يا هنية يا فارس قول يا هنية قول يا هنية راحي راحي وادي قول يا هنية قول عشا جذب فيها يضرب ويقلب على غير سبب فيها ليلة برد وعمية قول له هنية يا الفارس قول له هنية قول له هنية راحي راحي وابي قول له هنية عاش يا المثنين وعظام البعد تبين تستيك التين ولا شيفة يفرومية قول له هنية الفارس قول له هنية قول له هنية راحي راحي وما بيا قول له هنية عشيا في الدار هذيك ما يطلنقر خرجت اجهر تستنى عرشي ومالية قول له هنية يا الفارس قول له هنية قول له هنية عرشي الغالي ومالية قول له هنية
1: يعطيه الصحة، يعطيك الصحة أنت. يعني هما كانت الحشمة عندهم كان على أساس أنه ما يلزمش تذكر بالكل اسم المرأة، هذيك علاش كانوا يبدلوا الأسماء بالطبيعة. يعطيك الصحة أكيد، وشكرا ليك، وبالطبيعة خليك تقدم التحية. تفضل.
0: باهي سيدي، نقدم التحية لإذاعتك كيف، هم أولادي ما ننساش حتى حد.
1: يعيشك الله يخليك.
0: اللي خيرة وحنان وفتحي ورفقة وعواطف إيمان وسعاد وسليم وليلى وخيري وناجح ومكرم ومفيدة وليد وهاجر ويونس وسندس والبنية اللي سميتها توا دي، الحمد لله.
1: شكون
0: اللي سميتها لي توا؟ والله سميت لي بنية توا، بليد بليد.
1: اه فيصل.
0: فيصل يرحمه فيك، وعلى راسهم هم كل وليداتي، بكل بكل ما من الكبير للصغير كلهم اولادي، فهمت؟ وعلى راسهم بنتي هنا الغالي.
1: يعيشك الله يخليك يا عم عايش، وربي يفضلك وربي يطول في عمرك ويعطيك الصحة. وتحياتنا للحاجة، وإن شاء الله ربي يشدكم في صحتكم إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة يا عم شريق، يا عم عايش سمعني. يعطيك الصحة
0: على أم زينة وخوي النعر والشريف ومحمد وصلاح وجلول ومنجي وعادل والسعودي وأحبائي كل.
1: يعيشك الله يخليك، الله يخليك عم عايشي، وتحياتنا لك. على
0: البديت نزة نزة، وسلمي لي على ماماك وعلى المسيو وعلى الناس اللي، وإن شاء الله إن شاء الله نعرفكم، إن شاء الله نعرفكم
1: إن شاء الله بقدرة ربي يا سيدي. وتحياتنا ليك، وكأننا نعرفوكم، مش بالضرورة إنه واحد بيشوف الآخر، لكن إن شاء الله ربي فضلك إن شاء الله. الله يخليك عم عم عايشي، شكرا لك.
0: أنا قلت لك، حتى أنا قلت لك الجمعة تعدت نستنى في السبت يجينا يرحم والديك لميتينا.
1: يعيشك بارك الله فيك، يعيشك والدينا والديك، وشكرا ليك وتحيتنا ليك. الله يخليك، شكرا ليك. شكرا ليك عم عايشي، شكرا ليك وليلتك زينة. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار، وباش نرجع لمكالماتكم الهاتفية.

0: تمام الحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا. طبقتكم أهلا بكم لآخر موعد إخباري لهذا اليوم. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي وزارة الفلاحة والموارد المائية إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري التي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. أفادت وزارة التجارة اليوم بأنها ستستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر خلال السنة المقبلة مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس خلال هذه الصيف أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان هذه السنة. ولفتت الوزارة في بلاغ لها اليوم إلى أن فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر الجاري لغاية 5 أكتوبر القادم، على أن يتم تسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية لهذا البرنامج. في أنباء الشرق الأوسط، استشهدت سيدة فلسطينية اليوم وأصيب 9 آخرون في قصف من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. إذا وفادت مصادر صحية في القطاع بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 17 شهيدا بالإضافة إلى 27 إصابة. وفي لبنان، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ 8 أكتوبر من عام 2023 وحتى اليوم إلى 8925 شهيدا وأكثر من 30,000 جريحا. ختاما، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها مساء اليوم استهدافها 3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. ولم يصدر بعد أي تأكيد من الولايات المتحدة على هذه الحادثة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بمستمعينا. ناخذوا اولى المكالمات الهاتفيه. الو، عسلامه. الو الو، مرحبا. عسلامه يا الواعر، شنو الاحوال؟
1: اهلا بيك.
0: اهلا بيك، شنو الاحوال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله يا رب. شنو احوالك انت؟
1: عايش غالي. السبت اللي تخليتينا همالك هكا تموت.
0: السبت الفات؟ لا، السبت الفات ما دخلتوش، اي خاطر موجوده السبت الفات على المكالمات الهاتفيه. واضح يا سيدي.
1: لاباس عليك؟
0: الحمد لله يا رب، مرحبا بكم واكيد وتحياتنا لكم الكل.
1: اليوم السبت راهو.
0: اي
1: السبت جا وهنا هي هنا.
0: اي
1: الهازيج والقوافي تستقبل فينا، وسيسيف الالغاز ينشط فينا، وسي العياش بشعار وغزينا، وهنا صاحبة الأخلاق العالية والابتسامة الدؤوبة تستقبل فينا، ومحبيك في كل دشرة ومدينة. هنا ربي هنيك، ربي صونك ويعليك ويبعد كل حسد عليك وبيضة كل تحييك.
0: يعيشك، الله يخليك ويخلي كل بيضة. تحيتنا لكل أهلنا في بيضة إن شاء الله.
1: اللغز هي السبولة تضربها كعبة السويدة. حشيت
0: السبولة تضربها كعبة السويدة. واضح، يظهر لي قربت العام عياشي. يظهر لي
1: هكاك في بالي هكاك.
0: واضح يا سيدي. علاش كنت حاب تسلم؟ تفضل.
1: تحياتي القلبية لكل الأصدقاء، منهم صالح الأخ الصديق صالح بن العربي الفلاعي، شهر الفلمي بمنطقة عرقوب كليا، وكل العائلة. سي محمد العبيدي سوق السبت، ما ننسوش خويا جاسي صاحبي جلوم الغزواني بالفرنانه، وزوجته الحاجه وكل العائله، عبد المجيد منطقه بهره مدير مدرسة متقاعد، سي جيلاني الحرباوي وكل العائله منطقه برويس، محسن العبيدي عثمان العبيدي الصدار منطقه مدين، الصديق العزيز صلاح الحرباوي، سي طاهر المحيندي، عبد الحفيظ حكيمي والام جميله، محبوب ومعروف وكل العائلة، عايشوشة يعقوبي، جليلة ورقي والبنت إيناس، شكري جويني منجب المرحومة أم جمرة، أم زينة، عادل الرفاهية والأم سودة، نور الدين مهملي، الهادي محفوظي، والخالد الصادق بن حمود العبيد وزوجته حسنية، وليلى غريبي مبروك غزواني وكل أحباء هذا البرنامج. والأغنية ما كي تعرف
0: فيها كان امكن ان شاء الله بقدرة ربي يا سيدي. وتحياتنا ليك والكل بيضة، وان شاء الله ديما بخير ان شاء الله.
1: يا ربي يبارك فيك.
0: الله يخليك يا الواعر. الله يخليك.
1: ربي يطول ربي في عمرك.
0: امين واجمعين ان شاء الله. ربي فضلك ويخليك يا الواعر. شكرا ليك وتحياتنا ليك. شكرا ليك، ليلتك زينة. ناخذ مكالمة اخرى. الو، عسلامة.
2: الو، مرحبا.
0: مرحبا ومساء الانوار.
2: مساء الفل والياسمين والزعتر والكليك.
0: اي جبل السرج هذا.
2: أكيد.
0: مرحبا بك يا منجي. عايشك، الله يخليك. شكرا ليك وتحيتنا ليك. مرحبا. الحمد لله يا ربي. شنو أحوالكم أنتم؟
2: أنغامك الحمد لله والنعمة بالله.
0: الحمد لله يا ربي. الحمد لله إن شاء الله ديما لباس. إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب.
2: تحياتي ليك وتحية للكسرة الأسرة بتاع إذاعتي. كيف؟
0: يعيشك، الله يخليك.
2: فردا فردا زاد.
0: أي بالطبيعة.
2: فردا فردا.
0: وعشكون ايش؟
2: تحية اخويا عادل الخميس، اخويا فتحي الرئيس، اخويا المخرج. ما عندك برشا
0: الليلة عنا؟ لا، فيصل الليلة.
2: الليلة
0: الليلة فيصل. اي
2: سلمني عليه برشا برشا.
0: يبلغ يا سيدي وسلم عليك حتى هو.
2: عايشك عايشك. وبين قوسين سلمني على الوالدة نتاعك.
0: الله يخليك.
2: صالحة ولا صالحة هكا؟
0: صالحة. يعيشك يا سيدي، ربي يفضلك وربي يرحم الوالدة.
2: يعيشك يرحم والديك.
0: يعيشك.
2: لا، الكلمة قلتها لي.
0: يعيشك، الله يخليك.
2: والله الله يخليك يا باهية.
0: يعيشك.
2: ولو وتتني فرصة وزرت إذاعتي كيف مشيت. وسألت عليك بين قوسين
0: ما لقيتنيش.
2: ما لقيتكش. عندك حالة وفاة؟ اي
0: هكاك. اي
2: الله يرحمهم وينعمهم.
0: اي شكرا، الله يخليك وتعيش وترحم.
2: والله مشيت بعد ما وصلت عليك. المهم
0: يعيشك ربي فضلك إن شاء الله. الله يخليك، شكرا ليك يا سيدي، تحياتنا ليك. يعيشك يا سيدي، الله يخليك. به وتشنشينا يا منجي.
2: نعم لله وخد
0: تشنشينا
2: والله خلط خلوت، كنت عود لي كان ما ترش
0: معنا. نعاودو لك يا سيدي على أنثى رقيق رقيقة، هات رقيقة السيق ومتضرب تمشي مرايف مرايف، بعد لحفلة وقدت حكمت في كبير لهويف.
2: لا رقيقة السيق
0: ومتضرب تمشي مرايف، بعد لحفلة وقدت حكمت في كبير لهويف. هذه صعيبة علينا.
2: لا لا بتسهلي شوي هكا.
0: ما عندي من سهل. ما نعرفش. عندكش حتى شوي؟ مش مشكلة مش مشكلة، المهم سمعنا صوتك. المهم
2: يعيشك يا أختي بخاطرك.
0: يعيشك الله يخليك. يعيشك.
2: ومحلاها صوتك في الإذاعة ونسمعوك.
0: ويعطيك
2: الصحة وتحية ليك من كل ربوع ولاية سليا.
0: الله يخليك كل. الله يخليك ونسلم مزيدا احنا على سليانا الكل وجبل السرج تحديدا.
2: ان شاء الله يعيشك.
0: يعيشك ربي فضلك.
2: ديديكاس كما ترى.
0: اي تفضل.
2: اي ديديكاس خاصة وبين قوسين الاخوية منذر تهامي اللي كانوا في استماع، اخوية حسين السلامي، أخويا فتح الشيحي، أخويا أيمن مجلة، ويعطيها مستحى، وخاصة أن أخويا منذر زادة نعطيها تحية كبيرة.
0: تسلموا عليه.
2: تسلموا عليه برشا برشا. وكفت الأحباب ولا الصغار، أخويا عزوز ابن أخويا سمير العويديدي اللي كانوا في الاستماع، وكفت الحباب والأصدقاء.
0: يعيشك الله يخليك وإن شاء الله ديما بخير إن شاء الله.
2: ثم أغني كان ممكن
0: تفضل
2: أغني على الأم كان ما درش معنا.
0: نحاول نحاول إن شاء الله إن شاء الله نحاول وتسمع معنا أغنية إن شاء الله بقدرة ربي يا سيدي. شكرا ليك يا منجي. الله يخليك. شكرا ليك وللتكزينة. شكرا ليك. صباح الخير. ثم مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
3: واش حوالك يا بنتي هنا؟
0: يعيشك الله يخليك ربي فضلك.
3: لا يا عثمان السجار من مجد.
0: عنا مديد عليك يا عم عثمان. مرحبا إن شاء الله تكون بخير.
3: ما عرفتش النوم ولا ما عطاهولي الواحد توا.
0: ما أنا بدلوا الأرقام. دوخونا دوخونا معهم. يعيشك.
3: لاباس عليك.
0: الحمد لله يا رب. أنت هو شنو الأحوال؟
3: لاباس أنت لاباس.
0: الحمد لله يا ربي. أنت شنو أحوالك عم عثمان؟
3: والله في نعمة شاملة. يعيشك.
0: الحمد لله يا ربي إن شاء الله ديما بخير إن شاء الله يا رب.
3: يعيشك.
0: يعيشك. الحمد لله يا رب. تفضل عم عثمان.
3: تشنشينا أنا نقول لك تطلع السبولة نتاع السويد.
0: السبولة متاع السويد. علاش السبولة الساعة؟
3: ما هي أسر جيجة السيد. ومعناها تطلع بالضبط تطلع بالضبط تطلع كين السبولة.
0: يمكن نعم عثمان. يمكن يا سيدي. بيه أبيت شنشينا عشكون باش تسلم. تفضل عم عثمان تفضل.
3: والله نسلم على أحمد سيدي عبيد هكا. أحمد سيدي عبيد من منطقة سيدي عبيد. ونسلم على سيد واحد هو ديما يسلم علينا. والله ونسلم عليك انت ديما وماذا بينا وقت كي جيت النمر تو ديما نكلم بنيتي.
0: مرحبا
3: بك وبارك الله فيك.
0: مرحبا بيك يعيشك.
3: نسلم على بالله محسن العبيدي محسن الحصانه ونحن عايشين الحصانه.
0: تحيتنا لي تحيتنا لي يا عثمان. يعيشك يا
3: بابا. نحمد بالله علي بن احمد المدني. ونسلم بالله على سمعته الطالب الكل ديما يلوموا عليه يقولوا ديما تكلم في الاذاعه وما تسلمش عليه.
0: عندهم الحق سلم عليه.
3: والله ونسلم على بنيتي زيت مرسد بنيتي مباركه
0: ربي يفضل
3: وان شاء الله ربي ديما متعلقه وديما مسلمه.
0: يعيشك يا بابا. يعيشك. شكرا ليك الله يخليك. شكرا ليك ربي يفضلك. يعيشك ويطول في عمرك. شكرا ليك عم عثمان وتحياتنا ليك ولكل مدين وليلتك زينه. ناخذ مكالمه اخرى. الو الو على السلامه.
4: مرحبا على السلامه.
0: مرحبا بك يا عادل تحياتنا ليك.
4: لا صلاح صلاح
0: صلاح سامحني يا صلاح. مرحبا بك. شنو الاحوال؟
4: لاباس
0: الحمد لله يا رب. شنو الاحوال؟
4: الحمد لله. الحمد لله لاباس
0: الحمد لله امين ان شاء الله ديما لاباس ان شاء الله. يصلح شكون تسلم؟
4: نحب تحية لكم انتم
0: يعيشك
4: وتحية للمخرج دي فيصل المحيمدي
0: يعيشك.
4: نسلم على عم عياشي وسيف شريف وصاحبي العزيز صديق العزيز الواعر المناعي دراهم الخلفاوي رفيق الورغي
0: هذوما اللي تذكرتهم
4: هذوما
0: اللي الاخرين نسلموا عليهم الكل. واضح يا
4: سيدي
0: واضح يا سيدي شكرا ليك وتحيتنا ليك ليلتك زينه. ناخذوا ثم ممكن ما اخرى.

0: أكيد تحياتنا لكل الأمهات، وربي يفضل كل الأمهات وربي يرحم كل أمهات. أكيد تحياتنا لكم الكل. باش ناخذ مكالمات هاتفية، زوز مكالمات. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة أخت هناء.
0: مرحبا بك يا عادل.
1: وينك أخت هناء؟
0: الحمد لله، شنو أحوالك؟ إيه، مرحبا.
1: مرحبا أخت،
0: يعيشك الله يخليك.
1: أنا فيك يا أخت هناء، أخت هناء البرنامج.
0: يعيشك، ربي يفضلك يا عادل.
1: نحن نستنوا فيه مداخلين المستمعين اللي جاي مداخلين كل نستنوا في البرنامج هذا باش نحن بعضنا ونحيوا بعضنا
0: يا عايشك، ربي فضلك يا عادل، وإن شاء الله ديما بخير أنت وكل من في الرفاهية. تحياتنا لكم.
1: تحية الشفاي.
0: يا عايشك،
1: تحية العياد وخيري وجماعة ليك مثم. تحية ليه
0: يا عايشك الله يخليك.
1: والوليد في الأخبار معناه تحية ليه
0: يا عايشك،
1: تخير.
0: يا عايشك يا عادل.
1: تحية العياد كرمتي وادي مليز وغار جماعة ذاك الجماعة دفع بيه.
0: يا عيشك الله يخليك.
1: لا تحية لك انت. لا لغز حتى تقريب. لا حتى تنسين هذه عم شريف حتى تقريب حتى يقضي حتى مال تطلع في المستورة.
0: المستورة
1: بعيد معنا
0: بعيد هي من نباتات ما بعيد.
1: هي من نباتات تطلع في سمارة.
0: سمارة لا
1: بل بعيدة هي من الجمويش. نحن نحن قلنا حسب التقريب ما يتسبب للسهولة.
0: ايه، ما واحد حسب التقريب.
1: ايه حسب التقريب. بلاي تحية لعم الشريف.
0: يعيشك الله يخليك.
1: تحية في عياش يا عطانا. اسمعنا عطانا شوية غناء وشوية على الشعر شوية. تحية ليه.
0: يعيشك.
1: وتحية لأمي مسعودة. وتحية لأمنا الزينة اللي تسمع عليها.
0: ان شاء الله نسمع صوتها.
1: نسمع على الواحد. وتحية لكم انتم كل
0: يعيشك.
1: ديما مرابينا في كل برنامج. احنا مرابينا كنا نقول كل برنامج مثلا في مكالمات روم ديما نتصلنا.
0: مرحبا بكم الكل.
1: وتحية فتحي رايس الله يسلمك. هذاك متصلنا بيه في البرنامج حديث كبير.
0: اي
1: هذاك ديما تحية لي. لا اختي هنية كان زي ما لازمش كان مثلا نسلموا مثلا عم شريف وجماعة زي في حتة مثلا. على بعضنا مثلا كلنا نحس فيها مع بعض.
0: تابو جول كله بحذينا لهنا. مرحبا بكم الكل. مرحبا بكم الكل يا سيدي.
1: نجوك في برنامج حتى من الحساب.
0: ان شاء الله، ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله.
1: زين وعم شريف و في عياش يتلموا كل جماعة في الواعي.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. عليش ليه؟ ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله.
1: عملوا برنامج ونسلموا على بعضنا.
0: واضح يا سيدي، واضح ان شاء الله يا عاد.
1: لا امواج اذاعتنا الوحيده هي ذيك الوحيده في الشمال الغربي.
0: يعيشك يا عاد.
1: جندوب وباج وسليان الوحيد.
0: الله يخليك.
1: ديما البرنامج في ديما البرنامج ردوه في ذاك السيما. ما بدلت حتى اذاعه اخرى ولا في اذاعه زيتون السريان.
0: واضح.
1: الاذاعات الاخرين ما عرفتش نسمعهم خلاص.
0: واضح ان شاء الله يا رب.
1: عندنا برشا اذاعات جهويه رب.
0: ان شاء الله يا ربي يكون ثمها
1: حسب الاذاعه نسمع فيها من قبل. ما عندناش الاذاعه كثير عام 91 بس.
0: صحيح.
1: عام 91 وكانوا جمالكم قبل ديما نسمع فيها مشوا مع دوش.
0: اللي مشى ربي يرحمه واللي مازال ربي يرزقه.
1: ربي يرزقه هذاكم كانوا
0: برشا. يعيشك. واضح.
1: برنامج بيه مثلا برنامج يسمع واحد برنامج الإذاعة يسمع بيه والبرنامج بيه.
0: واضح واضح يا عادل. شكرا
1: لك وربي معك.
0: يعيشك الله يخليك. شكرا لك وللتكزينة. تحيتنا ليك. ناخذ مكالمة أخرى. ألو.
2: أهلا.
0: أهلا، شنو الأحوال؟ مرحبا بك سي عماد.
2: عالسلامة، معك جلول الغزواني.
0: ها جلول، سامحني داخل اللي ما تخذوش علي.
2: سامحتك.
0: شنو الأحوال سي جلول؟
2: الحمد لله، شدة في ربي.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. إن شاء الله ديما لاباس.
2: هو عطاه ونحن رضينا لله.
0: الحمد لله على كل ما يعطي ربي.
2: لاباس عليكم.
0: الحمد لله يا ربي. شنو أحوالكم أنتم في فرنان؟
2: فيصل الليلة رحلة مع الكلمات يا سيدي.
0: إيه فيصل كيكا ديما أموره واضحة تهنى.
2: سلم علي برشا برشا وكل اللي عاملين معايا.
0: يعيشك.
2: نسلم عليك انت
0: يعيشك.
2: سبت الفت والهنا في النداءات العاجلة مشكورة للا
0: العفو مرحبا
2: ناس وجات التراكسات والحمد لله.
0: المهم جيت لعبيد وعاونت
2: والمقضوا ما يمكن انصابها.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله. وان شاء الله البلاد على بيس برك
2: يا ربي يا باشا. الحمد لله والله يسمى الضرر وسمى اللبات وسمى المتمس خلاص وسمى اللي قعد على السر مسكين.
0: يعني ثم ديار تحرقت طولها
2: مديار تحرق وسمى شكون عنده زراعة عنده بلاط عبور عنده قش.
0: ربي يعوض عليهم ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله. خليه في رزاق
0: يا بالطبيعة اللي خلق ما يضيع
2: من الخلاص ما يضيع. إذا بس عليكم
0: الحمد لله يا ربي. أنتم هم شنو الأحوال؟
2: الحمد لله الشدة في ربي.
0: شدة كان في ربي. أي وتشنشينا شنو؟
2: تشنشينا وياك على الوعر هذيك السويدة.
0: السويدة الكلكم شديتوا في السويدة
2: هذيك هي معروف اللغز. أما العمل عياشي نقول له على زوز قرب.
0: زوز قرب
2: وهبطوا في سوق ملة القطران تبيع والعسل ولا
0: هذي العام عايش.
2: اي مش تنخرجها لك خليها للست الجاي ما تنسيش.
0: القطران تبيع والعسل ولا
2: اي نعم زوز قرب وهبطوا في سوق ملة القطران تبيع والعسل ولا.
0: وهذا هذي العام عايش اكيد رو في الاستماع ويعطينا ان شاء الله الاسبوع القادم.
2: وهذي الهنونة
0: لا هنا ما قلت لك راني لا علاقة مش نعم. هذا
2: هو تقول سابقة وشابت سابق
0: هاتم تطلع بيه
2: سيبقى وجابت سابق والسابق سبقى وفيد
0: زيد
2: إذا ماتت السابقة حتى السابق ميت
0: تي كلها سابقة
2: ايه تواصل نطلع حركة تريني فعلا
0: بيه عودنا سابقة
2: وجابت سابق
0: وجابت سابق
2: والسابق سبقها وفيد إذا ما تتسابق حتى السابق ميت.
0: إذا ما تتسابق ارتاح يعني. زعم فيصل تطلع هذي. حتى فيصل قال
2: له. ما فيصل شو.
0: كان باش تعاود تطلع حين انت لا علاقة لا.
2: لا تكلمني تطلع حالك.
0: واضح يا سيدي. عاش كنت حاب تسلم اي.
2: اما انت عمل عياسي خليها. نسلم على صلاح نسيبتي في حمام برقاب ورجلها ماتت. نسلم على بين والدي في البسيان ومنصف وسمير ونسلم على عمار البوليهمي بالله يسلم عليك ويسلم على عائلتك كيف الكل برشا
0: سلمنا عليه برشا
2: نسلم على جماعة كل البوليهمي
0: نسلم عليه برشا
2: نسلم على فوزي جاري ونسلم على صاحبي الواعر المرقر ما طيبش بلا ملح على الله واحد
0: ايه بطبيعة حتى حاجة ما طيب بلا ملح
2: ايه ونسلم على ميزانة رفيقة الورغي ونسلم على جبل السرج او انسان ينسلم لي برشا برشا برشا
0: اي
2: ونسلم كل من يعرف جلول الغزباني.
0: واضح يا سيدي واضح يا سيدي ويعطيك الصحة انه قدمت النداء المرة الفاتت للناس كلها ويعطيك الصحة. شكرا لك يا سيدي
2: دنيا ربي لله مشكورة يا رحمة
0: يعيشك الله يخليك وسلمنا على الحاجة وشكرا لك ليلتك زين
2: والله يتسلم عليك
0: سلمنا عليه سلمنا عليها برشا شكرا لك يا سيدي الله يخليك
2: وربي يباركك
0: عايشك شكرا لك ليلتك زينة تصبح على خير اكيد وتحياتنا ليكم الناس الكل وين ما تكونوا.

تحياتنا لكم الناس الكل وتحياتنا لكل مستمعينا اكيد على انفا رقيقة الساق ومثرب تمشي مريف بعد لحفلة وجدت حكمت في كبير لهويف هذه الحلفة وقت لي تيبس وكيفاش شد بها الا جمال وقت لي يعني قدوها وبعد تيبس وتولي حتى هي يابسة تنجم تعمل برشا حاجات وتنجم تشد الكبير الهواف اللي هو جمل وتركه وتريضه وينجم يشدوا بها اجمل. هذايا بالنسبة للتشنشينة متاعنا لليلة. نحب نسلم على مونيا عيساوي، عماد الحمامي، مروة موريس ونفيسة معروف، تحياتنا نبيل بن علي الورفلي، بوبكر زيدي، خلفاوي منصف، نوف المعارف، صابرين يونسي، أعمال الحميدي ونجاح المنصر. تحياتنا لكم الكل وإن شاء الله ما نسينا حتى حتى تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. شكرا الفيصل، تحياتنا لكم الناس الكل. نسلم على أمي زينة ما سمعناش صوتها، وتحياتنا لكل مستمعينا دون استثناء من كل بلاصة، من الجزائر، من القصرين، سي محمد أو سي الهادي إن شاء الله منيش غلطة في الاسم. تحياتنا زيدا المستمعين، زيدا المستمع الوفي اللي ديما يسمعنا من واشنطن، تحياتنا ليك، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. إن شاء الله ديما تكونوا بألف ألف خير، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. وبالنسبة للتشنشينة متاعي راني ما عرفتهاش، اللي يعرف ينجدنا إن شاء الله الأسبوع القادم بالطبيعة، وإن شاء الله يكون حاضرة معنا تشنشينة جديدة مع عم الشريف إن شاء الله. هو تشنشينات برشا يظهر لي موجودين معنا لليلة. أكيد نسلم عليكم الناس الكل وين ما تكونوا، إن شاء الله ديما تكونوا بألف ألف خير. كيف نسلموا على نبيل بن علي الورفلي؟ أكيد نسلموا على كل من يسلو صوتنا وين ما يكونوا في أي بلاصة، إن شاء الله ديما تكونوا بألف ألف خير إن شاء الله يا رب. وأكيد إن شاء الله نسمع صوت أمي زينة المرة الجاية، وما تحليش السهرية بتبيع ختمها مسك معها الشاب أكيد منوبي. تحياتنا لكم الناس الكل، شكون ما يحبش النغم هذين، خليكم معه ليلتكم.

نوشا مكا بخاطرك اخويا لطفي وبخاطرك ولادك الصغير ربي يخليهولك باش ما يتغشش عليك بخاطر استحمد الصفه عامه.

قول يا قصاب قول. يا رحم بابا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: Ah, c'est la soirée. صباح الخير، اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي في مناوات ارض الضيف. اليوم اخترنا ان نكون في مدينه نبل. مرحبا بكم مجددا، اليوم سعداء ان نكون في مدينه الدرسه، درسه نبل. أكيد وقت نتحدث على درسة نتحدث على مجال حضري، نتحدث على مدينة حضرية رابطة ما بين سيقة الكيف وبالريجة الرومانية. نتحدث عن نبل اللي هي في حد ذاتها قوس روماني، ربما تبعث في التاريخ القديم رحلة بسيطة لمرجعية هذه المدينة، تعود أصول قديمة، تعود أصول فينيقية، تعود إلى أصول نوميدية، أيضا توافد روماني بعد ذلك. أكيد الرحلة مش تتحول في فترة وسيطة وانتشار الإسلامي في ربوع الشمال الغربي، ورحلة كبيرة مع عقبة بن نافع، حسن بن عمان، موسى بن نصير. رحلة تتواصل أيضا الفترة الحفصية، والأكيد أن المنطقة في حد ذاتها عرفت تواتر وفود عربي لهذه المنطقة الجميلة. المنطقة المحاطة بالجبال من عين حمام باتجاه سهول ومنخفضات ملاك، منطقة ربما تذكرنا بجغرافية متميزة وثراء طبيعي ثري. منطقة أيضا جمعت بين مقومات طبيعية ومقومات بشرية، جعلت منها نقطة عبور في الواقع رابطة بين أجزاء ولايات الشمال الغربي. منطقة نمبر هذه المنطقة المنخفضة السهلية فيها مقومات بشرية أخرى في الفترة المعاصرة، جعلت منها مدينة ديناميكية من خلال نموذج المسبح الموجود في مدينة نبر. نبر ربما ذكرها البعض بصريحة، نبر ذكرها أيضا بالمقاومة المسلحة، نبر ذكرها البعض أيضا بالمقاومة العفوية، نبر أيضا ذكروها برشا بكونها خزان طبيعي بوصفها كانت منتج الكهرباء وخزان طبيعي منذ 56-57 في رحلة سد ملاك. نبر اللي كانت في وقت من الأوقات فيها السياحة البديلة، نبر اللي كانت في وقت من الأوقات أيضا تمثل بديل للتنمية في جهة الكاف. نبر ربما تعتبر أيضا المنفذ الجغرافي الشمالي باتجاه ولاية جندوبة باتجاه تبرقة. نبر أيضا تمثل خزان آخر اللي هو مقاومات هيكلية من خلال المؤسسات وباعثي المشاريع في هذه المنطقة. اليوم الرحلة مش تكون كبيرة برشا، لكن في البداية نحب نرحب سعاد الحيدي باحث في التاريخ جهة وأيضا متفقد عام التعليم الثانوي. بداية سعاد، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات ذات كيف.
1: مرحبا بكم في نبر، وأجدد شكري بالمرة. تكون فعلا نافذة على العالم للتعريف بتراث نبر، بمقدراتها، بإمكانياتها، بمجالها الجغرافي والسياحي بالأساس. معناها أنا نحب من هذه النافذة الصغيرة أولا نحب نشير إلى أن تاريخ نبر هو تاريخ الكيف ككل.
0: أكيد.
1: ونبر لمن لا يدرك معناها جغرافية المنطقة هي تقع في شمال ولاية الكيف وعلى مشارف حوض مجردة، وتحيط بها معناها مساحة غابية ثرية جدا، وهي معناها محط أنظار كل السياح ومعناها الخرجات والطلبة وكل باحثين عن الفسحة وعن الفرجة وعن التمتع بالهدوء والنسيم العليل وبالمناظر الجميلة في سد ملاك، في البحيرة الجبلية المحيطة بنبر. ونحب نأكد على أنه الآن نبر نضاف لها حاجة جديدة اللي هو من المسبح البلدي اللي تسمى نبرلاند، وأصبح يستقطب المئات من المستفيد خاصة بالنسبة للأطفال والشبان اللي كانوا بل محرومين من فرصة السفر إلى أقرب بحر لنا اللي هي تبرقة.
0: سعادة حاجة مزيانة برشا ياخد مصطلح الدشرة. الدشرة في المفهوم الفينيقي اللوبي جزيرة حضارية تجمع أو رابطة ما بين سيقة أو سيقة نوفا وبلة الملكية أو بلة ريجيا. كلمة دشرة ليست كلمة دخيلة، هي كلمة تعني مجال حاضر. هذا سليم أم لا؟
1: يعطيك الصحة في طرح السؤال الذكي هذا، لانه يحيلنا على مساله تاريخيه هامه جدا
0: اللي هي
1: وهو انه في نبر تم العثور على نقيشه تعرف بنبر وتعرف بالكيف في نفس الوقت. هذه النقيشه الرومانيه ورد فيها عباره سيك سيكا فينيريا وعباره كاست كاستيلون.
0: ممتاز.
1: وثم نقيشه ثانيه تم العثور عليها ايضا في نهايه القرن 19 من خلال بعض الرحاله الفرنسيين الذين جاءوا الى نبر خصيصا لتسجيل جمله من النقاش. وورد فيها انه في 213 ميلادي نبر كانت منطقه بلديه
0: تبع الامبراطوريه الرومانيه
1: بطبيعه الحال. وورد فيها عباره بريفكتورا اي ما يفيد اليوم تقريبا معتمديه. وفيها عباره سيكا تابعه لما يسمى مستعمره الكيف، اي ان نبر كانت لو نحب نعرف شو معناها كاستيلوم كان بمثابه الحصن
0: بالضبط،
1: والمكان او البناء الشاهق على مرتفع حول مياه وحول معناها السواني نتاع نبر، نحن نقولوا سواني نبر.
0: اي
1: ومنها ظهرت لنا ما يسمى ايضا بكاستيلوم اللي يسموه الان بقصر الاحمر.
0: القصر الاحمر القصر الاحمر برشا
1: بالله
0: نحب
1: نضيف نقطه اخرى
0: مهمه.
1: تفاجئنا اللي في هذه النقيشه وردت عباره كاستيلوم سينيورس.
0: ممتاز.
1: يعني شيوخ المنطقه البلديه الذين يسيرون الشان البلدي في نبر منذ القرن الثالث ميلادي. والاستاذ بشاوش اشار الى هذا.
0: عزيز بشاوش.
1: اي والاستاذ حاسينهم مش باش تحثوا على التفاصيل، ولكن ثمه اشارات دقيقه على انه منطقه القصر الاحمر كانت منطقه بلديه محاذيه للمنطقه البلديه بنبر ولا يفصل بينهما الا 6 كيلومتر تقريبا.
0: بمعنى مصطلح الدشرة ليس مصطلح عفوي هكا نفهموه، هو مصطلح يعني مجمع بشري تجمع بشري في سهل او منخفض طبيعي. نمشي المصطلح الثاني توا نبر. نبر بحثنا في المصادر هناك مصطلح نبر في الخليج يشير الى العطر، بدليل انه حتى في مكه المكرمه ومنطقه الحجاز مازلنا نتحدث على عطور نبر. نبر في المصطلح النوميدي تعني القصر او تعني القوس، وكانه ايحاء بتوافد رومان هذه المنطقه.
1: مشكور على هذه الاضافه. انا نحب نوضح شويه النقطه اللي كنت تحدث فيها هذه. الجذر الذي اشتقت منه كلمه نبر ان بي ار ثم على الاقل 6 أو 7 كلمات متقاربه حول كلمه نبر.
0: اي
1: من بينها خاصة ثم كلمة اللي هو محل جدل إلى حد الآن كاستيلوم نبيرا. وربما تكون قد سميت باسم أحد الزعماء الرومان الذين تم تكليفهم برومانة منطقة سيكافينيريا.
0: سيكافينيسيا.
1: وفي هذا المضمار نجد إشارات عديدة إلى أنه نبر هذه تغيرت التسمية وتطورت مع الزمن إلى حد المرحلة العثمانية التي أضفت تنظيما إداريا جديدا قائم على ما يسمى بالجر، نجده في الجزائر كما نجده في تونس. والمقصود بها كل تجمع بشري في نوميدي في المرتفعات التي تتميز بالرغبة في الدفاع والحماية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وهذا معناها نحن جينا نلوجوا في الوثائق كلمة دشرة نبر لم نجد لها أثر إلا تقريبا مع منتصف الثاني للقرن 19.
0: باش نغيروا منها برشا، في بعض المصادر وردت مصطلح الدرشة في إطار جمع المحلة في إطار تقسيم الباي لمناطق جمع المحلة وردت مصطلح دشرة نبر. مانيش نحن اليوم مش نبحثوا برشا في الجزئية هي باي على الأقل نضغطوا شوية
1: تاريخ. نزيدوا شوية الشيخاوي.
0: أيوه.
1: أنه في وردت في الصحافة الفرنسية إشارة إلى مشاركة نبر فيما يسمى بانتفاضة علي بن غذاه
0: 1864
1: ومعناها يشار فيها إلى السكان يقولوا مع أهالي دشرة نبر
0: ده
1: علما وأنه معناها حتى السكان المحليين لهم امتدادات عرقية تعود إلى بني سليم وقبيلة دريد التي انتقلت إلى باجة والكاف وجندوبة وسليانة
0: مع زحف بني هلال
1: مع بني هلال عربي. وهذا معناه يؤكد اليوم من خلال تسميات عنا مثلا نقول دوار العرب
0: أي صحيح
1: وعنا شو اسمه لقب رزقي ولقب شو اسمه مناعي وغيره من التسميات التي تشترك في الجد الأول من بني هلال وهم معناها قبيلة دريد. إلى حد الآن نجد في القرى المجاورة عديد التسميات حتى للأودية في حد ذاتها التي تفيد الأصل العربي لهذه القبائل التي ارتحلت إلى تونس.
0: ممتاز. نمشي توا رحلة أخيرة بطبيعة في الممشى ذا. هل صحيح برمجة السلطات الاستعمارية محاولة إنشاء سكة حديد رابطة بين نبر ومطر؟ المحطات الخارجية اخترناها اليوم أنها تكون في محطة جميلة اللي هو مسبح نبر. حاب نشكر برشا بطبيعة لكل المشرفين على هذا المسبح، أيضا تحية كبيرة برشا الأهالي، تحية للمصطفين. نحن في ظهيرة في الواقع في أول يوم من خريف 2026، رحلة مزيانة برشا إن شاء الله. نقولوا احنا بطبيعة رحلة مزيانة برشا معكم إلى حدود الساعة الواحدة. في دقيقتين أستاذنا مشينا حول الفترة الاستعمارية، ونقول فترة استعمارية نهاية القرن 19 بداية القرن 20، هل هناك كانت فكرة حول مد سكة حديد تربط نبر بمطر؟
1: جيد جدا. معناها أنت مشيتني أكثر من من من, من 40 سنة ولا 50 سنة على دخول القوات الفرنسية إلى تونس.
0: إلى تونس.
1: في 1911 وهذه وثائق معناها رسمية فرنسية.
0: معركة جلاس.
1: لا مش نحكي على نبر وكيف نجد في الصحافة الفرنسية متابعة لزيارة الرئيس الفرنسي لافاليير الذي زار مدينة الكيف وفيها وصف للاحتفال الكبير الذي نظم على شرفه في ذلك الشهر، ونظم زيارة إلى نبر وقتاش يوم 28 أفريل 1911، واختار هذا التاريخ لأنه معناها يفيد نفس التاريخ الذي تعرضت فيه القوات الفرنسية لأول هجوم من أبناء نبر يوم 28 أفريل 1881.
0: هاي أنت رجعت بي حاجة به في الذاكرة الشعبية اللي نسمونا احنا الكفاح المسلح، لكن الكفاح المسلح العفوي اللي انطلق بطبيعة عن طريق قبائل جبلية في الشريط الحدودي باتجاه شرق الجزائر. ويذكر التاريخ أيضا أن نبر كان فيها قاد ثورة مسلحة غير منظمة
1: فعلا.
0: إضافة لقبائل خمير وقبائل أيضا الجلاس والمريزق وغيره في نبر بالذات، ثم شخصية بن حمودة على ما أعتقد
1: صالح بن حمودة
0: باتجاه جبال ورغة، جبال حزام، فرشان، جراد وطويلف، وكانت مقاومة شرسة في بداية دخول الاستعماري 1881. بإيجاز كانت تعطينا عليها لمحة
1: صورة الموجزة.
0: أي.
1: أنا قمت ببحث ومشيت معناها للدشر وللقرى وللأودية اللي حول نبر.
0: أي.
1: شخصية صالح بن حمود هي شخصية محورية في المقاومة المسلحة بالشمال الغربي ككل.
0: بالشمال الغربي.
1: ما نملكه من وثائق سجلها الاستعمار الفرنسي نفسه.
0: أي.
1: هو أن صالح بن حمودة كان المدبر لأول عملية مسلحة على صور مدينة الكيف بهدف التحرير مدينة الكيف. هذا وقت ايش؟ يوم 28 سبتمبر 1881. ثم بعدها بأيام قليلة يتعرض الرتل العسكري الفرنسي القادم من سوغهراس والذي مر عبر جندوبة الحالية باتجاه الكيف، تعرض يوم 2 اكتوبر الى هجوم مسلح بقيادة صالح بن حمودة. وتذكر منها المصادر العسكرية الفرنسية كيف أنهم تعرضوا إلى منها تشنيع بالجيش الفرنسي، ودامت المعارك من العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الثالثة مساء.
0: مه.
1: ولم يقع فك الحصار على الجيش الفرنسي إلا بوصول مدد عسكري بقيادة الكولونيل دولاروك القادم من الكيف المدينة، الذي فك الحصار على الجيش الفرنسي في منطقة المحاسن حاليا. وبعدها بأيام قليلة، ما شبش نعطيك التفاصيل الكل، وقع القبض على شخصين هامين من نبر، اللي هو الشيخ العياشي الخليفي، وشخصية ثانية اللي هو كان تسميه فرنسا العضد الأيمن صالح بن حمودة، وهو إبراهيم بن شداد أو إبراهيم شداد. ويوم 15 أكتوبر 1881 جاءت قوات فرنسية بقيادة دولاروك إلى نبر، ومعناها نفذوا حكم الإعدام في ثلاثة مشايخ بإضافة الشخصين اللي ذكرتهم، يضاف لهم محمد المجري. واستمر ذلك الوضع كما هو عليه إلى غاية يومين، ثم انتقل الجيش الفرنسي إلى بهرة، وفيما بعد إلى ما يسمى الآن بوادي السواني، ووصول إلى معناها مشارف الكريب حاليا،
0: الكريب اللي هو نسموه الاستعمار الزراعي.
1: بالضبط. للأسف للأسف القوات الفرنسية معناها تبجحت بأنها قتلت في يوم واحد، يوم 21 أكتوبر من ذلك العام، قتلت ما يزيد عن 200 شهيد تونسي. وهذا ما في حق الأمر يحتاج منا إلى أن نذكرهم ونعترف لهم بأنهم قدموا أرواحهم معناها لنا كتونسيين، حتى ننعم بالاستقلال اليوم وننعم بخيرة تونس، ولولاهم ما كنا. هذه معناها كلمحة عامة، ونأمل أن يقع فتح الباب على عديد الوثائق المحلية والوطنية، ونأمل أن تونس تفتح أيضا باب التعاون مع فرنسا، لأن فرنسا رفضت إلى حد الآن تمكيننا من عديد الوثائق التي تكشف الحقائق.
0: بالضبط، خاصة
1: حول المقاومة المسلحة
0: العفوية ليست منتظمة
1: بطبيعة الحال، هي العفوية.
0: عفوي. يعطيك الصحة، أنت فرصة ذي كانت نقابلوك اليوم ونأخذ فكرة تاريخية ومنعرفش تاريخ على تاريخ نبر، مصطلح الدرشة مصطلح نبر. أكيد باش نرجع شوية حتى واد الملوك أو واد ملاك، لأنه رحلة لازمها بحث، سد الأقواس لازمها بحث، سد ملاك
1: بلاش
0: نعرف برشا أسئلة تطرح، لكن الوقت يجي معنا شوية، وربي يبارك أنت خزان تاع معلومات نرجع لك فيها النقاط هذه، ولكن باش نرجعوا لها رواد الملوك وأقواس سد ملاك لها رحلة أخرى. أنت نحب نشكر فيما قدمته إلى حد الآن من معلومات، لأنه بعد شوية باش نمشوا أيضا شباب المعاصر يقول لك زينا بالتاريخ، خلينا نمشي أيضا الأرض الواقع، لأنه أنا عندي مشروع تاع مسبح نسترزق، أول مطرة نبقى وإلا لا. سعيد جندوب كيف ابن المنطقة يقول لك إن شاء الله تكون المنطقة هذه أيضا حارة ثقافية خريف وشتاء. كيف سيد أسرار يقول لك غدو نخمم في شنو نعمل تريد هنا في رحلة كورس، إن شاء الله مش تكون موجودة هنا، كما نشحت في الشيطان النفزة، كما نشحت أيضا تريد القعفور، كما بنمتير وغيره. ثم برشا تصورات الأكيد جمع بين التاريخ والحاضر، هذه من مقومات بطبيعة التنمية في جهة. نرجع استديوهاتنا نغم، ثم سنعود لتغيير نمط الحوار من الماضي إلى الحاضر.

0: عودة صديقتنا الخارجية عودة اللب والولون فرحانين برشا بارتفاع درجات الحرارة اللي تأثر بها برشا وسلامة إن شاء الله قصدي الطريق، لكن البعض يقولك أنا سعيد بارتفاع درجات الحرارة. هما عادة أصحاب المسارح أصحاب النزل اللي يساهموا في القطاع السياحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. اليوم أمامنا شاب في الواقع تجربة بدات معه جديدة، تجربة ربما في قطاع خدمات معرض الخطر، كابيتال دو ريسك راس مال ايضا معرض خطر، لانه استثمار في منتجع سياحي صيفي فيه وعليه. لكن خلينا نبدا بالمرحله بالمرحله. سعداء ان يكون معنا سي فراس عبروقي مستثمر في قطاع الخدمات في المسابح بمدينه نبر. سي فراس مرحبا بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، مرحبا باذاعه الكيف، مستمعين اذاعه الكيف، مرحبا سي عادل، سي عياد جندوبي، سي كمال، نورتونا.
0: سي نبيل شو خبر؟
1: سي نبيل انت في دارك، ما نجمش نرحب بك في دارك، فهمني، مرحبا بكم مرة أخرى، نورتونا، اسمي فراس عبروقي.
0: باهي، خلينا نبدأ توا بشوي بشوي. برشا تبعوا الفيسبوك في جوا، لكنوش يعرف ثم مسبح في نبر، فجأة خرج صور جميلة عن دشرة نبر، عن مسبح في نبر، كأنه اكتشاف لدى البعض، مفاجأة لدى البعض. اعطينا شو السيناريو بالضبط، شو المسبح هذا، شو كان تابع اداريا، كان تابع بلديه، كان تابع الشباب، ومن بعد كيفاش تحول فجاه من فضاء صامت الى فضاء ديناميكي فيه ناس تعوم. اعطينا الفكره الاولى.
1: المسبح هذا اولا هو فكره وعمل جماعي، ماهوش معناها وحدي وصلت للمرحله هذه. هو باكت الجمعيه السويسريه خدماته مع التنسيق مع بلديه نبر. عمل جماعي كان اصلا فكره حاربنا عليها اللي وصلنا للمرحله هذه. نبرلاند نجم نقول حاجه ولت امباكت عملت، فهمني. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما وصلتش للمرحله هذه وحدي، معايا اصحابي، عائلتي، اهالي نبر.
0: باهي خلينا نفهموا، وتنتي باللون كانت إعانة ألمانية ربما في الجهة، بعد هم اقترحوا عليك أنك تستثمر في المنتجع هذا، وإلا أنت قدمت مطلب ولا قدمت معنا ربما مراسة أو ما غير شابه ذلك لاستثمار في هذا المسبح، خلينا نفهموا حاجة.
1: لا هذا المسبح عنده ديجا 3 سنين كان مسكر، فهمني، خاطر السوم نتاع البتة المرة الأولى كانت غالية شوية، استغلتها الناس.
0: باهي.
1: فهمني. بقيت نخمم نفكر لقيت صيغه قانونيه حاجه اني نجم ناخوه، فهمتني. كنا باش نعملوا شركه اهليه، حاولنا دقينا البيبان ما لقيناش حتى سوليسيون. وليت مشيت خدمت على روحي، عملت كابيتال صغير، هبطت البته، دخلت في البته، وبديت نخدم على روحي الحمد لله باش وصلت للمرحله هذه.
0: انطلاق من ماي 2026.
1: 2026 بالضبط.
0: وفي ظرف شهر حضرته؟
1: ظرف شهر.
0: باهي، تعطينا كيفاش كان وشو الاضافه والبصمه بتاعك انت الموجوده في المسبح؟
1: كانت شو اسمه نبرلاند، كان اسمه ساعة مسبح بلدي، ما كانش اسمه نبرلاند، كنت نجم نسميه باسمي.
0: باهي.
1: اما حبي للبلاد هذيا وعشقي لها، فهمتي، والناسها الطيبين، سميتها نبرلاند باش اي واحد يسمع كلمه نبر. علاش نحن علاش ما نقصنا شيء فينا، ما نقصنا شيء، نجموا. نعم نحب نقول للشباب راكم تنجموا توصلوا، جوست برك راهي بيروقراطيه نتاع اداره نيفر جيف اب، رانا نجموا نعملوا برشا حاجات.
0: باهي، ما جاوبتنيش على السؤال، الحاله اللي كان فيها المسبح كيما هي هكا خديته،
1: والا
0: كان المسبح فقط وانت اضفت بطبيعه مستلزمات المصطفين والعائلات وزدت الالعاب، اعطيتيني عليها فكره.
1: طبعا اكيد لقيت نقائص كي دخلت المسبح نبر، ديجا على البيفيت ماهيش مهيئه اصلا، مش تكون فيها ماكينه وفيها الادوات هذيك. عندك الضوء في البارتي المسبح ما غادي كنتش نعمل سين، فهمني، ما فيهاش، فهمتني، اصلا حتى بريزيت زدت كمان لي باراسولياتك تشوف حتى الظل صباح حرنا باش ندبروا باراسوليات اخرين، ديجا مش نخدموا عليها الحاجه هذي. زدت فهمتني انفستيت في الشباب، فهمني، باش نوريهم اللي راهو شبابني قادر، راهو ينجم يعمل برشا حاجه، جوست بركه دزه خفيف. والحمد لله وصلنا للمرحلة هذه. ديجا ثم حاجة نحب نقولها، راه عندنا بارير بسيكولوجيك، رانا عندي ما نرجع نقولوا رانا احنا منطقة ريفية، راه باش وصلت دخلت لي عائلات هنا، راني عملت استراتيجية كبيرة ياسر
0: بالطبيعة،
1: وصلت بالرغم اني راني محبوب معناها ونظيف مع الناس الكل، ما عنديش حتى مشكلة، وصلت ان العائلات تجيني قدام الباب، تجيني قدام الباب وما تدخلش، مازالت ما عندناش عقلية انه الناس تجتمع مع بعض، اللهم كان في العروسات.
0: هذا اللي حبيت نسألوا لك توا، برشا يعتقد انه مسبح ينتهي دوره مع نهاية الشمس. اكتشفنا انه مسبح صحيح للسباحة، لكن هو في النهاية فضاء عائلي، لأنه بالطبيعة ينظم نسموه نحن مقولش ينظم سهرات، أما فضاء ترفيهي للعائلات كما في الليل كما في النهار.
1: أكيد أكيد، جا في الليل راهو إسباس فاميليال تجتمع فيه العائلات، حاجة تعمل الكيف. خلينا نحكي لك الساعة كيفاش وصلت أنا مش تدخل العائلات.
0: بالضبط، نسموه نحن مقاومة عقلية.
1: بالضبط. جبت عائلتي الكل، كبار وصغار و ورجال ونساء الكل على بعض.
0: المهم يجلسوا ويقعدوا.
1: فهمني، خليتهم هنا، قلت لهم العبوا كيما تحبوا وشيخوا. بدات العائله الاولى، الثانيه، الثالثه، بدوا ياخذوا فهمتي على المحل. والحمد لله تو ولت حاجه عاديه، الناس كلها مع بعضنا، صغيرات يلعبوا في الليل، نساء قاعده، واولادنا قاعدين، ناس محترمه تبارك الله عليهم.
0: اليوم فرحنا، تعرف عش فرحانين. نشوفوا صغيرات كيما كيكا، نعرفوا عائق المسافه للبحر. وعائق التكلفة للصياف، وتعرف إرهاق العائلات أحيانا في إجابة سؤال عن السؤال الولدو باش تنزل البحر ولا لا. اليوم وقت نشوفوا صغيرات يلعبوا في البيسين، وقت نشوفوا العائلات أيضا فرحانين هم ولادهم موجودين، هي تعتبر أكبر فرحة. علاش؟ لأنه في ظل نقائص المسابح في ولاية الكاف عموما، أصبح المنتجع هذا متنفس على الأقل العائلات موجودة هنا.
1: ديجا راهي تونس تعيش أزمة اقتصادية، كتشوف الناس راهي ساعات تطلع للسوق، راهي ما تنجمش حتى تقضي حتى كيلو طماطم كيلو فلفل، تجيب ولدها المسبح وزيد يتفرهد. الحمد لله عملت لهم أسوامات معقولة ومعقولة ومعقولة جدا،
0: بمعنى خلص ما نسيتش. يعني أنا نجيب ولدي ساعتين، ساعة قداش؟
1: ساعتين بخمسة دنانير.
0: باهي، تعمل ديزابونمون ولا لا؟
1: عندي ديزابونمون.
0: ممتاز.
1: أبونمون بشهر، أبونمون بجمعة، ونساعد الناس الكل. ودي مرحبا بالناس الكل.
0: في دقيقة تو، لأنه رأس الساعة تقديم موجز الأنباء، الفضاء يسعدك أكثر ومكسب تجاري ليك وقت يخدم المسبح في النهار، وإلا تقول رونتابيليتي صحيحة، الفلوس صحيحة على قد رجع لي في الليل، لأنه سهرات العائلات فيها كونسوماسيون وفيها خدمة.
1: صحيح، مش نكذب عليك باش نقول لك راني ما نحبش على الفلوس، فهمني، لكن أقسم بالله، أقسم بالله العظيم، يا خليت خدمتي في تونس كنت نخلص 3,720,000. وشمس الدين بشراوي كان يسمع بها تو يعرف، خليت هذاك الكل وجيت هنا فهمتني باش نفرح وليداتنا ونفرح شبابنا ونفرح عائلتنا، خاطر ما نقصنا شيء. وشفت في روحي الحاجه ذي، خاطرني المسبح هذايا مش يستر مش نلم فلوس ونمشي على روحي، ولا مش نتحيل ولا نعمل، مش ننفستي فيه، مش ننفستي في اي حاجه باش نزيدها لهنا، مش نعمل ان شاء الله، مش نعمل سين غادي، مش نعمل دي زيفينمون شبابنا، اي ايدي تنفعنا في نبر راني مش نعملها باذن الله.
0: هذاك مش نجوم بعد اكيد نصيب ثقافي من حق ثقافي يجاوبون عليه. انت نشكرك ونشكر حماسك ويعطيك الصحه. احنا راهو ديما نتصوروا اللي عنده بيسين يبدا شازلون فهمتني، بعدها كاس عصير وفهمتي خدم في الخدامه، جنتي من غادي اكتشفنا انها عرق، اكتشفنا ان ناس تخدم. واكثر فرحه اللي فرحت لها الناس اللي يخدموا معاك، تقديم المساعدة لينا للفريق الإذاعي، خلينا نحترمهم برشا لأنهم حسيتهم غيرين على هذا الفضاء. نرجع استديوهاتنا، رسائل تقديم الموجز، بعد نرجع نواصل معكم الرحلة دائما في منوعة أرض ضيافة، اخترناها اليوم أنها تكون في نبرلان ظهير الشمالي لولاية الكاف. مرحبا.

0: عرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: Welcome.
2: مرحبا.